0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم. دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
0: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل،
3: رجعت وحدك يا عادل،
2: وهجروك لولا،
3: وهجروك لولا،
2: بس يا ترى،
3: بس يا ترى،
2: كيف ممكن ترجع وتلمهن حواليك؟
3: كيف ممكن ترجع
2: وتلمهن حواليك؟
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج
0: فراس عباس.

0: السلام عليكم أيها المزارعون بشهادة.
1: وليد شايفك بالمشروع خير؟ بابا صاير معه شيء؟
2: لك لا كله بخير والأمور كلها على كيفك. أولا بدي أعرفكم على الأستاذ سمير المخرج المتميز بالمسرح.
0: أهلا أستاذ سمير.
3: أهلا وسهلا. أهلا فيكم. بيشرفني أتعرف على شباب مثل حكايتكم، وبصراحة من كتر ما حكى وليد عن المشروع وعن طموحاتكم حبيت شوف على الواقع يلي سمعته.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ. نحن ما عملنا غير الواجب، ونحن ماشيين ورا فكرة بناء المستقبل، وكمان ما ننسى اللي زرعوه قبلنا، يعني زرعوا لناكل ونزرع لياكلوا، باختصار هذا الأمن الغذائي.
3: شي رائع، فعلا شي رائع أنك تشوف تطبيق فعلي لكلام حكوا الأجداد.
1: نحن عملنا واجبنا تجاه بلدنا يلي عايشين تحت سماه، الوطن يلي مو ممكن نستغني عنه، وبرأيي أنتوا المثقفين والمسرحيين لازم يكون لكم دور ببناء الإنسان والحس الوطني.
3: معك حق، معك حق، والمشكلة في أسلوب بناء الحس الوطني. للأسف صار مجرد شعارات بتسمعها في العروض المسرحية، ومن غير ما ندخل في العمق الوطني والإنساني. يعني
0: مزبوط كلامك أستاذ، مشان هيك أنت وأمثالك من المخرجين المهمين لازم يناقشوا هيك حالة، ونبتعد عن السطحية والاستسهال. والوطن مو لعبة بإيد من كان، الوطن قيمة كبيرة.
2: أكيد، وحسب معلوماتي المتواضعة، ما بعرف إذا الأستاذ سمير بيعيدني فيها، المكتبة الأدبية المحلية والعربية وحتى العالمية مليانة نصوص بتحكي عن الإنسان والوطن بطريقة غير مباشرة، ما فيها شعارات للتسفيق.
0: صحيح يا أخ وليد، ذكرتني بالتسفيق. مرة حضرت عرض الممثل كان أخذ دور شخصية سلبية من المجتمع، وعم يحكي كيف تحول لمجرم وتاجر بالأعضاء البشرية والمخدرات، وإذ يا أستاذ الجمهور بيصفق.
3: يمكن ممثل أبدع في الدور وكان مقنع وصادق، بهيك حالة الجمهور لازم يزفق له للممثل، للممثل مو للفكرة. مشان هيك المخرج لازم ينتبه لطريقة الأداء عند الممثل حتى ما يختلط الأمر عند الجمهور.
2: تماما، يعني ما يكون الممثل مبدع بهيك دور.
3: أنا ما قلت ما يكون مبدع، أنا قلت ينتبه المخرج. الكلمة في المسرح ممكن تقولها بعدة طرق إبداعية، ولازم يعرف المخرج إمتى بده يزفق الجمهور.
1: إذا تابعنا بهيك حوار فالأستاذ سمير رح يرجع على المدينة من غير ما يزور المشروع.
0: أحسن شي هلأ خلونا نمشي ونتعرف على المشروع.
2: إيه نسيت خبركم، شفت عمي عصام وأنا نازل من البيت جاي لعند أبوك ليحددوا موعد العرس أحمد.
0: إيه ونحن جاهزين أي موعد بدهم إياه يحددوه.
1: لحظة لحظة، هذا بابا أكيد دقق لي مشان يبلغني بالموعد. ألو أهلين بابا. شو عمو عصام بالمشفى؟ طيب طيب نحن جايين فورا. وليد عندي. إيه طيب بابا. طيب
0: خير أحمد؟ عمك عصام بالمشفى؟ لا نحن لازم ننزل حالا.
1: نحن منعتذر أستاذ سمير، بس مثل ما لك سمعان ما فينا نطلع بالجولة.
3: ولا يهمك ولا يهمك، مرة تانية بيجي ومعي الفرقة المسرحية كمان. يلا خلونا ننزل على المدينة هلا.
1: تفضل
0: تفضل أستاذ سمير. تفضل.

0: أحمد، بابا بده يروح من بين إيدينا يا أحمد، ما بعرف كيف بدي أعيش من غيره.
1: طولي بالك أمل، طولي بالك، إن شاء الله أزمة وبتمر على خير.
2: زارني وكان مبسوط من نتائج الفحوصات والفرحة بعيونه لما حددنا موعد العرس.
3: طيب وينه الدكتور رأفت؟ لازم حدا يقلنا شي عن حالة عمو عصام.
2: رأفت معه بغرفة العناية وإن شاء الله خير.
3: يا رب.
0: بدي أدخل شوف بابا، أنا لازم شوفه. أحمد الله يخليك، خليهم يخلوني فوت شوفه.
1: طولي بالك.
2: طول عمره تفكيره كان عن ابنه زهير. زهير حرق قلبه وكانت الدمعة بعيونه وهو عم يقول بس بدي أعرف شي خبر عن زهير، ميت ولا عايش. الله ينجيك من هالأزمة يا عصام، الله ينجيك. وهي طلع رأفت. رأفت ابني تعال لشوف، طمني عن حالة عصام. بابا ليش ساكت؟ احكي شي كلمة.
4: شوف الحقيقة أنا أنا ما بعرف شو بدي أقول بابا.
2: قول
4: بس الباقية بحياتكم.
2: شو؟
4: عمو عصام عطاكم عمره.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: يا أمل يا بنتي، الحزن ما بيرجع يلي فقدناهن. الحياة بدها تستمر، ما بيسوى تحزني أكثر من هيك. طلعي على مستقبلك، من شهر وأنت حالتك ما بتصير لا صديق ولا عدو.
1: هذا بابا يا خالق، هذا بابا. تعرفي شو يعني بابا؟
2: منعرف يا أمل، منعرف. بس أبوكي كمان كان فرحان بزواجك، وكان عم يستنى اللحظة اللي يفرح فيها ويسلمك لزوجك أحمد. خليه يرتاح بقبره.
1: معقول اتزوج أنا بالموعد يلي حدده قبل ما يموت؟ مستحيل يا سمية.
2: أنا ما قلت هيك، بس بحب تعرفي يا أمل إنه زواجك ضروري، لازم يكون بأسرع وقت.
0: ومن شان هيك لازم تؤمني بقضاء الله والأعمار بيد الله. يلا قومي لتروحي معنا وتزوري عنا كم يوم عشان تطلعي من الجو يلي بيذكرك بأبوكي.
2: يلا يا أمل، جهزي حالك وخلينا نمشي.
1: مثل ما بدكم، بس اليوم أحمد نازل، بروح بشوفه بالكافيتيريا وبجي لعندكم.
2: منستنى معك ليصير موعدك، ومنوصلك ومنروح منستناك ببيتنا.
1: شكراً كتير.

0: تفضلوا، هاي القهوة.
1: شكرا، سلم ايديك.
2: يسلمون.
3: اهلا وسهلا.
1: اسمعيني امل، انا تركت المشروع واجيت بزيارة سريعة لحتى اشوفك. انا حاسس بالحزن اللي انت عايشة فيه، ولو كان بايدي ما بتركك لحظة واحدة.
2: بعرف مشاعرك الطيبة تجاهي منيح، وما بدي تهمل المشروع كرمالي.
1: مدام هيك، أنا باسم حبنا بطلب منك تنسي أحزانك.
2: بابا كان كتير مبسوط بخطبتنا، وأكتر شي لما قرر يعيش معنا بالضيعة.
1: أبوكي رحل عن هالدنيا وهو مطمن عليك وعلى مستقبلك، وأنا مالي متحمل أتركك هون مع الأحزان. وبرأيي لازم نستعجل بزواجنا مشان نكون جنبك.
2: فهماني موقفك منيح، بس كلام الناس لسه ما مر على وفاة بابا شهر. الله يخليك يا أحمد، بترجاك لا تفكر بالزواج قبل 40 على الأقل. وأنا اليوم رايحة لعند سمية عيش معهم.
1: هذا القرار ممتاز، بس بشرط ما بدي أمشي قبل ما أسمع ضحكتك.
2: أحمد، الموقف كتير صعب عليه. الله يخليك، لا تطلب مني شي فوق طاقتي.
1: بالعكس، طاقتك بتتجدد بالضحك. الضحكي مثلي هيك. ها.
2: لا تجن. شوفك الناس حوالينا عم بيطلعوا عليك.
1: الضحكي الضحكي الضحكي هيك يلا.

شباك شباك يا مقعد الحديقة، ليش عم تطلع فيني؟ بدي أضحك بدي أضحك، يمكن لازم أبكي. صديق عمري والدرب الطويل سافر، مالي مصدق والله، سافر مثل مرتي تمام، هي سافرت وهو سافر كمان، بس رحلة من غير رجع. وكمان ببعث لي رسائل، تعرف يا مقعد الحديقة، بدي أحكي لك سر بس لا تقوله لحدا أبدا، أنت رح تبقى ونحن بدنا نسافر، بدنا نخليك وحيد، بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنت لا يمكن تبقى وحيد. يا ما في عشاق وأصدقاء وصغار وكبار ومتقاعدين قعدوا عندك، وأكيد يلي منهم شاب سافر، ويلي منهم كبير بالعمر كمان سافر، ومنهم عم يستنى الدور حتى يسافر. وانت يا مقعد الحديقة صامت هون بالحديقة، تستقبل بتودع ومبسوط. صحيح خشبك اهترى من المطر، وانا يا ما صلحتك كتير وكتير، صلحتك مشان تضل تستقبل زوارك، بس اكيد في حدا غيري رح يجي ويهتم فيك كمان. يا زمن، الأيام مرت مثل الحلم، كبرت وربيت وعلمت، بس ما بيصير إلا ما يجي وقت السفر. ونياله يلي معبي شنتاي السفر بالخير والإيمان والمحبة والعطاء،

0: ولكن لا بد من الوداع. يا عصام، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة.
1: كنتم مع المسلسل اليومي
2: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور،
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد،
0: والمخرج فراس عباس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الجديد تقويم. هذا البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القضايا الشبابية برؤية شرعية معتدلة. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع جديد وهو فقه الاختلاف. أحيانا لا نخسر الناس لأننا اختلفنا معهم، نخسرهم لأننا لم نتعلم كيف نختلف. كلمة واحدة في لحظة غضب قد تهدم سنوات من المودة، ورأي مختلف قد يتحول إلى خصومة، وحوار بدأ بحثا عن الحقيقة قد ينتهي بمحاولة لإثبات من الأقوى. والأصعب من ذلك كله أننا قد نخرج من الخلاف ونحن نظن أننا انتصرنا، بينما تكون هناك معارك النصر فيها خسارة، قد يربح أحدنا الموقف ويخسر إنسانا. لذلك هل كل اختلاف يستحق أن يتحول إلى

0: ومكان. نعم هناك خصوصية وهناك تفضيلات، الآباء لهم تجاربهم، الأبناء لهم أسئلتهم، الشباب يعيشون زمنا غير الزمن الذي عاشه من قبلهم، ولكل إنسان زاويته التي يرى منها الحياة. ولهذا لم يأتي الإسلام ليجعل الناس نسخة واحدة، بل وضع لهم أدبا حين يختلفون وميزانا حين يتحاورون. يقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليست المشكلة دائما في اختلاف الرأي، المشكلة حين يتحول الرأي إلى عناد، والاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى قطيعة، حين يصبح هم الإنسان أن ينتصر لرأيه لا أن يصل إلى الحق. من هنا يبدأ برنامج تقويم، لا لنبحث عن المخطئ ونحاكمه، بل لنقف أمام السلوك ونفهمه، ونسأل أنفسنا بصدق أين أخطأنا، وماذا كان يمكن أن نفعل بطريقة أفضل، وكيف نحول الخطأ من في النهاية لعلاقة جيدة وإلى بداية لإصلاحها، لأن الوقاية خير من العلاج. في أولى حلقات تقويم نبدأ هذه القضية، قضية الاختلاف، ويسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الأستاذ الدكتور في التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور في برنامج تقويم، وأنت ضيفنا، وافتتاح مباركة لهذا البرنامج مع فضيلتكم.
1: شكرا لكم سعد دكتور، سعيد باستضافتكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. نبدأ فضيلة الدكتور حوارنا بالسؤال التالي: هل الاختلاف بين الناس أمر سلبي أم هو طبيعة بشرية؟
1: لا شك أن الاختلاف بين الناس طبيعة بشرية، يعني بالشكل المجمل. لماذا؟ لأن الله خلق الناس بقدرات وبصفات وبأحوال، ثم في بيئات، فاختلفت البيئات مع الصفات، فلا شك أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف. ولكن كون الاختلاف طبيعة بشرية لا يعني ضوء أخضر أن يفعل ما يشاء في هذا الاختلاف، وبالتالي سيأخذ المنح السلبي عندئذ. جميل. لقد بين لنا سبحانه وتعالى فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بعد أن بين لنا سبحانه وتعالى أنه مكن في الإنسان نوازع الخير ونوازع الشر، بين لنا أن على الإنسان أن يقوي نوازع الخير.
0: جميل.
1: وإلا فحب الشهوات طبيعة بشرية، هل هذا يبيح له الفساد في الأرض؟ حب التملك طبيعة بشرية، هل يعني أن نسرق أموال الناس؟ وحب المقاتلة كذلك، هذا لا بد أنه أن يفعل الإنسان بهذه الأمور ما يقوي جانب الخير. الاختلاف أكبر سبب يمكن أن يهد المجتمع، يمزقه ويفتت الدول، لأن الخلاف يسير فيها. الآن لو نظرنا إلى دول، إلى إمبراطوريات وحضارات قديمة، نراها مع ضعف الدين بقيت متماسكة ولها انتصارات وحضارة. لولا أنها واحدة، لو أنها تفتتت، لوجدنا أنها كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربط سبحانه وتعالى التفتت وذهاب الريح بالتنازع.
0: تمام.
1: في هذه النقطة لم يربطه في العقيدة. العقيدة مع أفراد مشتتين لا تنفع كثيرا، تنفعه يوم القيامة.
0: تماما. جميل.
1: أما في الدنيا فلا بد من الوحدة. يعني عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، وترك هارون عند قومه، بنو إسرائيل عبدوا العجل، وحاول معهم هارون ونصحهم، ولكنهم رفضوا نصيحته وحاولوا قتله، قالوا أرادوا أن يقتلون، ومع ذلك لم يتركهم هارون، وبقي معهم ليحافظ على وحدة بني إسرائيل، لأنه إن تشتت بنو إسرائيل فلا تصلح لهم لا عقيدة ولا قيمة في المجتمع. لكن مع الوحدة قد يرجع موسى،

0: قد نجد حل الخلافات بيننا، لكن لا بد أن نكون شيئا واحدا وليس مشتتا.
1: تمام. إذن فضيلة الدكتور، أساس القوة في الوحدة ووحدة الرأي، أو ليس وحدة الرأي، وحدة الجماعة ووحدة القلب ووحدة المجتمع، هذا الأساس. وقلنا أن الاختلاف هو طبيعة، كما ذكرتم طبيعة بشرية، أنا الذي أحبه لا تحبه أنت، وأنا أحب اللون الفلاني وهذا يحب اللون العلاني، أنا أتبنى هذا الفكر وأنت تتبنى هذا الفكر، أنا أحب هذا اللباس وأنت تحب لباسا آخر. السؤال، لماذا يتحول اختلاف وجهات النظر أحيانا إلى خصومة؟
0: لا يجأ عادة إلى الخصومة إلا ضعيف الحجة المتعصب، يجمع بين التعصب وضعف حجته فيذهب إلى الخصومة، لأنه لو كان قوي الحجة والثقافة ما يحتاج إلى خصومات، حجته كافية في حسم أي موضوع هو

0: علاقة بينهما أرسلوا الحكمين، لأنه إذا وصلنا إلى الشقاق هنا انتهى موضوع الصلح. يجب أن يكون هذا قبل شر. الخصومة هي أخطر شيء يمكن أن نصل إليه. لو نظرنا مثلا أن الخوارج اختلفوا مع الأمة خلافا فكريا، لكن بسبب ضعف الحجة والحوار انتقلوا إلى الخصومة. يعني يروى أن واصل بن عطاء كان جالسا وهو من يعني الزعيم المعتزلة، ومر عليه نفر من الخوارج فقال لجماعته لا أحد يكلمهم، دعوني أنا أكلمهم. فعندما مروا قالوا له من أنتم؟ قال نحن مشركون. لأن هو يعرف لو قال لهم نحن مسلمون سيقتلونهم، لأنهم على فكر آخر، هذه الخصومة الفكرية. لكن قال لهم نحن مشركون، والله قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا نعم صحيح. فدرسوا بلغوهم الدين. قال طيب، وأرادوا أن يمشوا، قال لا، يجب أن توصلونا إلى مأمننا ثم أبلغه مأمنه. فأخذوهم ودللوهم وصلوا، لأنهم مشركين.
1: نعم، لو قالوا أن مسلم وهم مختلفون معهم بالرأي.
0: إذن الخصومة تقذف بصاحبها إلى أفكار عجيبة، فيقاتل من يحب ويحب من ينبغي أن يكره.
1: عجيب.
0: مع الأسف.
1: دكتور، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
0: نعم.
1: وفي حديث آخر أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ولو كان مبطلا.
0: نعم، جميل.
1: مر معكم هذا
0: أكيد
1: الحديث؟
0: أكيد. نعم، الآن هو ما قال ترك الحوار، لا. نعم. يترك الحوار،
1: المراء،
0: لكن المراء يعني لا يوجد نتيجة. المراء إن وصلنا إليه عندئذ نحن لا نطلب الحق، نطلب من ينتصر. هنا دخلت الذات
1: تماماً.
0: دخل الإنسان كذات وليس كفكر، والآن يبحث عن انتصار وليس عن حقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة هو شيء آخر. فإذا دخلنا في المراء إذن سنسقد، نصل إلى القتال وإلى الخصومة وإلى الشقاق الذي لا يأتي بعده اتفاق. ولذلك قال بنى الله له بيت في الجنة. الآن أنت النار تشتعل في داخلك، تريد أن تنتصر، لأن المراء يغلي فيه الهوى النفس والدم
1: النفسي.
0: وأنه لأن الطرف الثاني ينازعه، صرنا في المنازعة. طيب أنت تريد ما يعوضك حتى تسكت. قال بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص خليها علينا وهذا بيت في الجنة، وانسحب من المراء. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. مع أنه القرآن،
1: عجيب،
0: مع أنه القرآن، إذ القرآن وجد لتعتصموا به، هذا حبل الله المتين. إذا كنتم ستفترقون إذن ليس هذا الهدف الذي جاء من أجله القرآن.
1: الله يبارك فيكم دكتور. إذن خلينا نوقف مع الحديثين. الحديث الأول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، والثاني ولو كان مبطلا. في شو الفرق بين الحديثين؟
0: الفرق يعني الآن أنت قد تقدر أنك على الحق وقد تكون على باطل أو العكس. طيب الآن هو مبطل، إلى هنا يوجد سيئات في أنه مبطل، لنفرض أنه يعلم وقد لا يعلم، وهو مستمر لأنه يرى نفسه على الحق، لكن لنفرض أنه يعلم. طيب أن تترك الشر الكبير وتكتفي بالشر الصغير فهذه تحتاج عليها مكافأة.
1: جميل.
0: لكن لو استمريت في المراء من الشر الصغير ستنتقل إلى الشر الكبير، وعندئذ ستكون مشكلة أكبر.
1: جميل.
0: فيكافأ الإنسان إن كف شره عن الناس.
1: عجيب.
0: قد لا يفعل خيرا، يا أخي كف شرك ولك أجر.
1: تماما. حتى كمان أنا ألمح في ذلك ملمحا آخر سعد الدكتور، إنه ولو كان مبطلا، أنا اكتشفت من خلال الحوار الذي تحول إلى مراء اكتشفت أني على خطأ، ولكن النفس الأمارة جاءت وبدأت تقول لا يكسب نقاطا عليك. فهنا

0: يصبح عندي نزاع بين أمرين، بين أن أثبت ذاتي وألا أنكسر لخصمي، وبين أن أنصاع للحق.
1: صحيح.
0: فالإنصياع للحق وأن أترك ما أنا عليه، هذا أيضا له بيت في أعلى الجنة. طيب، هل المشكلة دكتور في اختلاف الأفكار أم في طريقة تعاملنا مع هذه الأفكار؟
1: هل يعني الأفكار ستختلف، لابد أن نقر بذلك. نحن قلنا الله كيف خلق الخلق بمكونات وفي بيئات وفي مستويات ثقافية، فلابد أن نختلف، فالأمر طبيعي، يجب أن نتقبله أعجبنا أم لم يعجبنا. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي أن ندير هذا الخلاف.
0: جميل.
1: فإن استطعنا إدارته والتعامل معه سخرناه لصالحنا، مثل الفرس البري، إن استطعت ترويضه خدمك. الآن أنا قد أقول فكرة، واحد يقول أنا معك والآخر يقول أنا لست معك، لكن أين أدلتك؟ الثالث قد يقول لا لا، من قال هذا الكلام جاهل. الآخر يقول لا، من قال هذا الكلام هو عدوي. إذن كل واحد من هؤلاء سيتعامل مع نفس الفكرة بطريقة مختلفة، من موافق إلى عدو يقاتله. إذن طريقة تعاملنا هو الذي يحول الموضوع، قد يكون إيجابيا فيصبح سلبيا. لا نستطيع أن نلغي الاختلاف، لكن نستطيع أن نديره.
0: جميل. إذن دكتور أنتم مع فكرة إدارة الخلاف، كيف يمكن أن أستفيد من خلافي مع الآخر لنكون يعني فسيفساء وصورة جميلة تبين آراء مختلفة ووجهات مختلفة، ولسنا مع إلغاء الآخر أو تحجيمه، فكل واحد الله عز وجل خلق له عقلا. وطبعا قال الإنسان ممكن يعترض على أي شيء إلا على عقله، هذه قاعدة معروفة يعني ما في واحد في الكون إلا بيعتبر نفسه أفهم البشر كلهم. يعني ممكن تعيبه في طول أو لون أو قصر، طبعا هذا لا يجوز شرعا، ولكن في عقل مستحيل، كل واحد يعتبر نفسه ورأيه وعقله هو الأنضج. ولم يعني لا يمكن أن يكون الناس كلهم نفس العقل وكلهم نفس الرأي وكلهم نفس الفكر. دكتور، لماذا يشعر بعض الشباب أن أي رأي يخالفه هو رفض لذاته ورفض لشخصه؟
1: يعني نحن نشكو من ثقافة الحوار الضعيفة.
0: نعم.
1: لو نشأنا على الحوار واعتدنا عليه وعرفنا وانتبهنا أن الله خلق كما قلنا الناس بكفاءات، والناس لها مستوى من العلم ليس واحد، والبيئات، لو فهمنا هذه النقطة لعرفنا أن الآخر يقول رأيه هو صحيح. يعني أحيانا الطرف الثاني فعلا قد يرفض يعني هذا الإنسان، ولكن هذا لا يكون كثيرا، والإنسان قد يحزن إذا وصل الرفض له والتشهير به، قد يحزن لذلك. والله كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة، قال قد
0: نعلم أنه
1: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون،
0: ولكنهم لا
1: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال له المشكلة ليست عندك، هي مشكلتهم معي فلا تحزن. والدليل أو تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم المناصب والسيادة والأموال إذا ترك دعوته. إذن فعلا المشكلة لم تكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة كانت مع فكرته، لو تركها لرضوا به
0: تماما. فالإنسان لا يحزن إذا وجد من يخالفه في رأي، أو وهذا لا يعتبر انتقاص من نفسه أو انتقاص من شخصيته، إنما هي خلاف وجهات نظر، خلاف آراء. ربما الشاب هذا الذي يتبنى هذه الفكرة ربما بعد فترة يعني يغير رأيه. وأنا أتكلم عن نفسي، لي تسجيلات قديمة دكتور من 20 سنة، الآن أستمع إليها أقول عجيب، أنا كنت أتكلم بهذا الرأي وأتبنى هذه الفكرة، أنا لا أتبناها الآن، هذا خطأ يقول سبحان الله سن الشباب له سماته وخصائصه، وكلما كبر الإنسان وبلغ أشده مثلا فوق الأربعين تتغير وجهة نظره للحياة، ربما بعض الأفكار التي كان يتبناها تتغير الآن ويبدل من هذه الأفكار. حبيبنا دكتور، كيف وضع الإسلام أو هل وضع الإسلام قواعد للاختلاف أو اختلاف آراء الناس؟
1: لا بد أن يضعها الإسلام، لأن هذه مسألة هامة، هذه مسألة تحتاجها البشرية، ولو تركت البشرية بغير ضوابط سنصل إلى شيء لا تحمد عقباه، ولكن نحن نستنبطها متفرقة وقد جميل. لا تظهر على أنها عن الحوار. مثلا النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات. أنت لماذا تحاورني يعني؟
0: ما هي هدفك؟ ما نيتك من هذا الحوار؟
1: أضمر نية صالحة وتعال إلى النقاش. افتتاحية جميلة،
0: جميل.
1: يعني مثل هذا، هذه قواعد. أن تتكلم بعلم، ها أنتم هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم.
0: جميل.
1: يعني إذن نقطة أن يتحدث الإنسان أصلا بعلم. أكثر المختلفين قد ترجم كلهم ما عندهم علم في هذه المسألة.
0: الشافعي رضي الله عنه ماذا يقول؟ ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني.
1: ثم تحديد المرجعيات. يعني جميل. نحن قد نختلف. طيب قبل أن نتناقش، وهذا حصل معي فعلا، يعني واحد متطرف تكفير يعني دارت بيني وبينهم حوار.
0: نعم.
1: قلت له قبل أن نتناقش، ما رأيك، هل عندك مشكلة في آيات القرآن لو استدليت بآية؟ قال لا. قلت له الحمد لله وأنا مثلك. طيب لو استدليت بحديث صحيح؟
0: جميل.
1: قال أبدا. قلت له وأنا مثلك بالضبط، لكن إلى الآن ما أنجزنا شيئا، لأن كل الفرق الضالة تعتبر نفسها تتبع الكتاب والسنة. إن اختلفت أنا وأنت في فهم الآية أو الحديث، من سيحكم بيننا؟
0: جميل.
1: طبعا هذا السؤال كان فوق ثقافته، أخذنا وردينا فيه وانتهينا إلى استنباط فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون الأولى.
0: إذن من ضوابط الحوار الذي يصل إلى
1: تحديد المرجعية،
0: أول شيء تحديد النية سيدي.
1: النية طبعا،
0: النية، ثم بعد ذلك تحديد
1: العلم، الكلام بالعلم،
0: الكلام بعلم، ثم تحديد المرجعية. طيب. التي ينطلق منها الإنسان،
1: البحث عن القواسم المشتركة. لماذا لا تبدأ بالتقارب؟
0: تماما.
1: يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني أصلا نحن لا نبحث عن الخلاف، نحن نبحث عن الاتفاق. طيب عندما تحاور إنسان وأجابك، ربما جوابه 10% لنفرض فقط صح، و90% غلط.
0: تماما.
1: طيب أنت لماذا ترد الرأي كاملا؟ هذا ليس من الإنصاف. يجب أن يشعر الطرف الثاني أنك منصف وبالتالي يحترمك، فكيف أعترف أولا بال10%؟
0: جميل.
1: أولا قبل أن أرد على 90، وأرد على الباقي بلطف. يعني الحقيقة هناك حسن الاستماع وأدب الحوار علمنا الإسلام. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. التجريح في الحوار أسلوب سلبي. أنا سأترك الأفكار وأنتصر لذاتي لأنك تجرحني. فعلمنا الإسلام أدب الحوار واستعمال الألفاظ الجميلة والمناسبة حتى لا نستفز الطرف الثاني.
0: جميل.
1: وهناك حوارات كثيرة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عتبة بن ربيعة، هل انتهيت يا أبا الوليد، ويخاطبه أسمع يعني، ويقولون الكلام حتى نصل إلى نتيجة، وإلا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة أبدا.
0: جميل. إذن نعيد مع دكتور أهم القواعد التي ينبغي أن تقيد أي حوار بين طرفين مختلفين. القاعدة الأولى، أن إذا أردت أن تحاور كن صادقا النية. ثانيا العلم، يكون هناك علم. ثالث
1: المرجعية.
0: المرجعية. الرابع
1: أدب الحوار،
0: أدب الحوار، وأن لا ولا يتقصد الذاتية أو إجراء جرح الطرف الآخر،
1: الاعتراف بما قال من حق ولو نسبة بسيطة،
0: تماما الاعتراف بالمشترك بين الطرفين. طيب دكتور، ما موقفكم ممن يقول تعالوا نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، وأعطيك عبارتين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو نتحاور فيما اختلفنا فيه؟
1: هل الحوار مطلوب؟
0: نعم،
1: الحوار مطلوب. رب العالمين حاور إبليس، هل يوجد أضل منه؟
0: تماما.
1: الملائكة حاورت رب العالمين وقالت لو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الحوار مطلوب، يجب أن نرقى نحن إلى مستوى الحوار. الحوار ظاهرة إيجابية حضارية، لكن قد يكون الإنسان هو دون هذا المستوى. الأصل أن نربي أنفسنا، يعني مثلا يعني نربي أنفسنا على تقبل الطرف الثاني.
0: تماما.
1: يعني هل جاء الطفيل الدوسي، طفيل بن عمرو الدوسي، ويريد يذهب إلى المسجد، وأمسكه المشركون ويقولون له يعني هذا انتبه في الداخل، واحد اسمه محمد شتت شملنا، كفر أجدادنا، يفرق بين المرء وزوجه والأهل. من كثرة ما كلموه الرجل خاف، مع أنه سيد القبيلة وشاعر ورجل عاقل ومعروف، وضع في أذنيه قطن حتى عجيب. لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب، فكان قريبا من الرسول. سبحان الله، هو يقول أبا الله إلا أن يسمعني بعض كلامي.
0: الله الله،
1: دخلت بعض الكلمات لك والله جيدة. الآن هو عاد إلى أصول الحوار، قال أنا إنسان عاقل وأفهم وشاعر وسيد قومي، لماذا أنا خائف أن أسمع منه؟
0: نعم،
1: هذه مهمة في الحوار. لا تقلد، اعتمد، لا تقلد من حدثك، ربما كان مغرضا.
0: تماما.
1: أنت استمع بنفسك وقيم. قال مثل ما قال أحمد شوقي، صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. رفع القطن وجلس يستمع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قام وما يعرفه، وذهب إلى بيته تبعه وأخبره بالقصة، يعني أنه كان خائف وكذا، ولكن وأسلم، سمع من الرسول وأسلم وذهب إلى قومه. إذن أن تنظر بعينك وأن تسمع بأذنك، ولا تقل، وأنت مكلف بعقلك، وإن أخطأت فلماذا تذهب إلى قول الآخر؟ الله يعذرك بعقلك أنت، لا يعذرك أن تقلد بالغلط.
0: بارك الله فيك دكتور. ما الفرق بين الاختلاف الذي يبحث عن الحق والخلاف الذي يبحث عن إثبات الذات وتفوقها على الآخر؟
1: الآن البحث عن الحق هو بحث عن فكرة، هذا هو النقاش، يعني الحق. الذي يبحث عن الذات، الفرق بينه وبين الأول أن الأول كأنك في ندوة حضارية نقاش، والثاني في حلبة مصارعة. هو يبحث عن انتصارات.
0: جميل.
1: الذي يبحث عن الذات يبحث عن انتصارات ليس عن أفكار. الأصل كما قال الغزالي أننا نحن في الحوار كمن ينشد ضالته، يعني أنا جميل. ضيعت شيئا، لا يهمني أنا الذي وجدته أو واحد آخر وجده وأعطاني إياه. فالحق هكا هو ضالتنا نحن في الحوار.
0: جميل.
1: من وجده نشكره، ليس بالضروري أن يكون أنا من وجده. يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ما ناقشت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. طيب ماذا خسر الإمام الشافعي؟ هذا تواضع شديد، لكن مكسب.
0: نعم.
1: الآن لو ظهر الحق على لسان الشافعي ماذا استفاد الشافعي؟ ما استفاد شيئا.
0: المهم ظهور الحق ووصوله.
1: لكن عندما يظهر الحق على لسان الطرف الثاني استفاد الشافعي معلومة ما جميل. كان يعرفها.
0: جميل.
1: أن يظهر الحق على لسان الطرف الثاني، هذه فائدة لك.
0: جميل.
1: استفدت اليوم.
0: جميل جميل.
1: ولكن إن ظهر على لسانك فأنت في الحقيقة لم تستفيد شيئا. إذن نقاش الأفكار يبني.
0: تماما.
1: والذات تهدم.
0: طيب دكتور، سبحان الله الوقت يمضي سريعا، خلينا نأخذ السؤال الأخير. هل يمكن أن يكون الإنسان على حق ويخسر بسبب أسلوبه؟
1: هذه الخسارات الكبيرة مع الأسف الشديد التي يعني يخسر فيها الإنسان حقه، بل وقد يضطر أن يعتذر بسبب أسلوبه. يعني يجب أن يكون الإنسان لطيف يعني. والله أخبر رسوله بهذه النقطة الحساسة فقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تصور أنت أمام سيد البشرية وأكبر عبقرية، ومعه جبريل والوحي، وفي آية أخرى ومعه لو كان معه مال الدنيا لانفضوا من حوله لو لم يكن رفيقا.
0: جميل.
1: مع كل هذا الحشد الهائل العظيم، ومن الذي ينفض من حولك؟ يعني الذين هم عظام الرقبة، أقرب الناس لك سينفضوا، فما بالك بالبعيد.
0: بارك الله فيكم. سبحان الله دكتور، الحوار معكم ممتع جدا، ووصلنا إلى آخر هذا اللقاء.
1: بارك
0: الله. ربما لا نستطيع أن نجعل الناس جميعا يفكرون مثلنا، ولا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، فالحياة ستبقى مليئة بالآراء المختلفة والتجارب المختلفة والزوايا المختلفة التي يرى الناس فيها أو منها الأشياء، لكن ما نستطيع أن نفعله هو أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتخاصم، وكيف نحاور دون أن نجرح، وكيف نتمسك بما نراه حقا دون أن نسلب الآخر حقه من الاحترام. فالاختلاف ليس اختبارا لعقولنا فقط، بل هو اختبار لأخلاقنا أيضا. في هذه الحلقة الطيبة تشرفنا بكم فضيلة الدكتور. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج تقويم إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات لإذاعة دمشق والمتابعون لنا على النايل سات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن، على ما أفاد وأجاد. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر السوشيال ميديا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في نفس الوقت في الأسبوع القادم مع برنامجكم تقويم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا على إتاحة الفرصة. شكرا لكم.
0: شكرا دكتور. شكرا، بارك الله فيكم.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.

0: أبشر، أبشر يا عبد الله.
1: بما تبشرني يا أبا أيوب؟ أي بشارة تحرك نفسي بعد غضب رسول الله علي؟
0: لقد نزلت براءتك أنت وصحبك من الله قرآنا يتلوه المؤمنون إلى قيام الساعة.
1: ماذا تقول؟ براءة؟
0: أجل، اسمع، اسمع ما نزل فيكم يا عبد الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ألا يبلغ من قدري أن يبرئني الله في كتابه المبين؟ يا الله يا الله، كيف لي بشكر هذه النعمة؟ كيف لي ذلك يا رب؟
0: هنيئا هنيئا لك هذا الفضل من الله يا عبد الله. ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ترى ما فعلت قريش بسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان؟ لقد كانا معي في تلك السرية، ولكنهما أضلا بعيرا لهما فذهبا يبحثان عنه، فلقيتهما قريش وأسرتهما.
0: لا تخشى عليهما قريشا يا ابن جحش، فقد جاء وفد من قريش إلى رسول الله في فداء الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله.
1: وهل قبل رسول الله الفداء؟
0: ما رسول الله من يفعل يا عبد الله، بل إنه أجاب وفد قريش بقوله: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم.
1: فدتك نفسي يا رسول الله.
0: والآن ألا تصيب شيئا من طعام؟ فقد علمتك منذ أيام لم تذق منه شيئا، خوفا من غضب الله ورسوله.
1: ليس قبل أن ألقى رسول الله يا أبا أيوب، قم بنا إليه.

0: إلى أين يا وليد؟ أراك على أهبة الخروج.
1: إلى مكة يا بلال.
0: وأنت أيضا، ألم تعلم بما أصاب عياش بن أبي ربيعة عندما عاد إلى مكة؟ إنه ما زال حبيسا فيها حتى اليوم.
1: أعلم هذا يا بلال، وأعلم أنه إلى جانب هشام بن العاص الذي فتنته قريش عن دينه.
0: فكيف تغامر وتعود أنت أيضا إلى مكة؟ أتريد أن يصيبك ما أصاب هشاما من الفتنة؟
1: أي بلال، لا أكتمك سرا، فقد سمعت رسول الله منذ قليل يقول: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ فسكت القوم، فقلت: أنا لك بهما يا رسول الله. أعلمت الآن ما الذي حملني إلى الخروج إلى مكة؟
0: أجل وعذرا.
1: بل إني أستميحك العذر، فأطلب منك أن تكتم خبري حتى لا يصل إلى مكة قبلي. أستودعك الله، سأخرج مستخفيا حتى لا يعلم بأمري أحد.

0: ماذا تريد يا هذا؟
1: أخفضي صوتك يا جارية وأخبريني إلى أين تنطلقين بهذا الطعام؟
0: هذا ما كنت أخشاه على نفسي وربي الكعبة، ورغم ذلك فاسمع، إن كنت من سادة قريش فاعلم أن قلبي يتقطع حزنا على رجلين حبستهما قريش في خربة هناك في ظاهر مكة ومنعت عنهما الماء والطعام، وإني لآتيهما بما يتقوتان به كل ما ادلهم الليل خشية أن يدركهما الموت جوعا، وإن لم تكن من سادة قريش فاكتم عني ما قد علمت، جزيت كل خير.
1: لا تخشي بأسا يرحمك الله، وجزيت أنت عن الرجلين كل خير. أريدك الآن أن تدليني على مكانهما، فقد جئت أخلصهما مما هما فيه، فاكتمي عني أنت أيضا.
0: واحدة بواحدة.
1: كما تشائين، واحدة بواحدة. هيا بنا، فسأخرجهما من محبسهما وأخرج بهما سرا إلى المدينة.
0: خيرا تفعل، هلم معي.

0: لست أدري وربي ماذا أصاب قريشا هذه الأيام.
1: إنك ما تفتأ تذكر قريشا وتتوسم فيها خيرا ليس عند غيرها يا حيي. أما كفانا ما نالنا منها حتى اليوم؟ رمتنا بمحمد وصحبه واستراحت في مكة من هذا البلاء.
0: وهذا ما يقلقني يا أبا ياسر، فلقد أبطأت قريش عن قتال محمد وما كنت أظنهم يفعلون.
1: ولن يفعلوا يا حيي، فلا تعلق عليهم الآمال بعد اليوم.
0: كيف يا أبا ياسر كيف؟ ومبلغ علمي أنهم يجترون أعقادهم التي أعمتهم عن كل شيء إلا عن التخلص من محمد.
1: وها هم أولئك قد تخلصوا منه ومن صحبه، وما أظنهم يريدون أكثر من هذا.
0: وهمت يا أبا ياسر وهمت، فلا أشك في أن خوف قريش من محمد قد تعاظم بعد خروجه إلى يثرب، ولعمري إنهم يتمزقون ندما على خروجه من عندهم، فلقد منحوه فرصة الاتصال بقبائل العرب كي يقوى عوده ويشتد.
1: دعنا من قريش ولنفكر فيما سيؤول إليه حالنا هنا في يثرب. وإيم الله، لقد أصبحنا نحن قريشا أخرى يا حيي.
0: ولهذا فإنني أريد أن أبعد الخطر الداهم عن قومنا يا أبا ياسر. نحن لا نريد أكثر من أن ينتزع الحجر الذي يقف على شفير الهاوية كي يتدحرج إلى أعماق الوادي فيحطم كل من يجد في طريقه.
1: ومن الذي سيدفع هذا الحجر الذي تتحدث عنه يا حيي؟ من الذي سيوقظ قريشا من سباتها ويدفعها إلى قتال محمد؟ من؟ لقد تحداهم محمد نفسه عندما خرج غازيا أكثر من مرة بعد وصوله إلى يثرب ولم يحركوا ساكنا، ثم بعث إليهم السرايا الواحدة تلو الأخرى يتعرض لقوافلهم ولم يحركوا ساكنا. أغلب الظن أنهم استكانوا ورضوا من الغنيمة بالإياب.
0: كيف تقول هذا ويحك يا أبا ياسر؟ ألم يرسلوا كرز بن جابر الفهري الذي أغار على سرح المدينة؟
1: وخرج محمد وصحبه في إثره ولم يدرك، وانتهى الأمر. أما كان الأحرى بهم أن يجتمعوا بظاهر يثرب قبل أن يرسلوا كرزهم ذاك، حتى إذا خرج محمد يتبعه أغاروا عليه وتخلصوا وخلصونا منه.
0: قلبي يحدثني أن قريشا تعد لأمرني يا أبا ياسر.
1: ما علينا إلا أن ننتظر إن كان قلبك صادقا أم متوهما.
0: بل إنه صادق يا أبا ياسر، انتظر فإن غدا لناظره قريب.

0: أيومية ابن خلف، لقد أصبتني بدوار وأنت تروح وتجيء هكذا، هل حدثتني بما يقلقك؟
1: إيه يا عتبة، لقد أوشك أبو سفيان أن يعود بقافلته من الشام، وإنها لقافلة تستحق أن يخرج إليها محمد.
0: وهل يجرؤ محمد على ذلك يا أمية؟
1: إذا لم يفعل فسيزين له ذلك رهطه من المهاجرين. إن معظم أموالنا في هذه القافلة يا عتبة، فإذا أصابوها بسوء افتقر معظم سادة قريش. علمت الآن ما يقلقني يا عتبة؟
0: لا تدع الوهم يتسلل إلى صدرك، فلا داعي للقلق على قافلة فيها أبو سفيان.
1: أبو سفيان لا يعلم ما جد من أمور بعد سفري.
0: فلم أنصح لكم يا أمية أنت ومن كان معك من سادة قريش بألا تفرحوا بالغنيمة التي عاد بها إليكم كرز بن جابر من عند محمد. قوافل قريش غادية ورائحة صيفا وشتاء يا أمية، وما أحوج قريشا إلى أن تضمن الطرق الآمنة لتلك القوافل. ماذا لو قطع عليكم محمد طريق القوافل إلى الشام برجاله الذين يتكاثرون يوما بعد يوم في المدينة؟ أي حياة ستكون لقريش دون تجارة يا أمية؟
1: عتبة، لا تمزقني أكثر بأبي أنت، لقد حدث ما حدث وانتهى الأمر. أما محمد فسيكون لنا معه شأن آخر بعد أن تسلم قافلة أبي سفيان القادمة.

0: رسول الله.
1: الله
0: يا معشر المهاجرين والأنصار، رسول الله يدعوكم إلى الخروج معه.
2: بلال يا بلال يا بلال، هل سمعت النداء يا ابن رباح؟
3: أجل أجل يا أبا أيوب،
2: فإلى أين الخروج مع رسول الله؟
3: لست أدري يا أبا أيوب، فرسول الله لا يعلن عن وجهته إذا خرج لقتال.
2: فهو خروج لقتال إذن؟
3: قد يكون يا أبا أيوب، فلنستعد.
2: صدقت، آتي بسلاحي وألحق بكم في الحال.
3: هيا.

0: وخرجت عصبة المؤمنين وقد وعدها الله إحدى الحسنيين.
1: وسار الموكب الصغير على رأسه نبي 314 رجلا ليكتبوا التاريخ في بدر.
0: بدر التي كانت حدا فاصلا لا في تاريخ الإسلام فحسب، بل في تاريخ الإنسانية كلها.
1: وفي بدر ثبتت دعائم دولة الإسلام الفتية وتعززت هيبتها،
0: ومنها انطلقت نورا يشع على منائر بغداد والقاهرة ودمشق وقرطبة والقسطنطينية وكل أرجاء الأرض، تحقيقا لوعد الله عز وجل في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم.

0: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين بقوله: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.
1: فخف بعض الناس وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.
0: وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، وطفق يسير بالقافلة حذرا حتى أصاب خبرا مفاده أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض للقافلة بأصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة ووقف على بعيره الذي جدع أنفه وراح يصرخ ببطن الوادي:
2: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، إبلكم التي تحمل الطيب والبذ والميرة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه. لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث يا معشر قريش، تجارتكم أموالكم، عيركم يا معشر قريش.
3: أسمعتم يا معشر قريش؟ أسمعتم؟ هذه جرائر اللين الذي أخذتم به محمدا يوم كان بين ظهرانيكم.
4: صحيح. غاب فأل محمد ورب البيت يا قوم، أيظن هو وأصحابه أن تكون هذه العير كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله، لا يعلمن غير ذلك.
3: فما أنتم صانعون يا قوم؟ ما أنتم صانعون؟ أتدعون محمدا يفعل ما يحلو له؟
5: لا أبدا.
3: أتمنحونه اليوم أموالكم وغدا أكتافكم؟ ما طيب العيش بعد هذا اليوم إن تركتموه يأخذ أموالكم عنوة وأنتم تنظرون؟
4: لن يكون لمحمد ما أراد يا أبا الحكم، فلنتجهز الساعة ولنخرج لملاقاة محمد وضربه ضربة رجل واحد، فلا تقوله بعدها قائمة. إلى السلاح يا معشر قريش،
5: إلى السلاح.

0: طاب يومك يا أمية.
1: عقبة ابن أبي معيط، أهلا بك.
0: ما هذا الذي بلغني عنك يا أمية؟ أصحيح أنك أجمعت القعود والتخلف عن الخروج مع قريش لملاقاة محمد؟
1: هو ما بلغك يا ابن أبي معيط؟ أنت ترى أنني جسيم ضخم البنية ثقيل الحركة
0: وتقبل على نفسك أن يقال عنك أجبن من النساء؟
1: أمسك عليك لسانك يا عقبة.
0: إذا كانت نساء قريش والقيان فيها قد تجهزن واستعدين للخروج، أفتقعد أنت؟
1: كف عقبة وإلا
0: سأكف يا أمية بن خلف، ولكن بعد أن أقدم إليك هذا المجمر الذي ملأته جمرا وبخورا وأتيتك به بعد أن بلغني نبأ عزمك على البقاء في مكة.
1: ماذا؟ مجمر؟ ولم المجمر والبخور ويحك؟
2: لتستجمر به يا أمية، فأنت من النساء أو أقل شأنا منهن.
1: قبحك الله وقبح ما جئت به، أما إنك لبذيء صليط اللسان.
3: ماذا دهاك يا أبا صفوان؟
1: عتبة بن ربيعة، أهلا أهلا بك يا أبا الوليد. أرأيت إلى ذلك الزنيم عقبة بن أبي معيط؟ جاء يسخر مني لأنني أحجمت عن الخروج مع قريش.
3: أو أنت عازم على القعود حقا يا أمية؟
1: أجل يا ابن ربيعة، هناك سبب يمنعني من الخروج، وأخشى إن أنا حدثتك به أن تخبر به أحدا من قومنا فيتخذونه سببا للسخرية مني.
3: فهو سر إذن؟
1: أجل أجل يا عتبة، فإن كتمته حدثتك به.
3: اطمئن يا أمية، فأنت تعلم أنك أثير عندي ولن أحدث بسرك أحدا.
1: لعلك تذكر أن سعد بن معاذ كان صديقا لي منذ أمد طويل، وكنت إذا مررت بيثرب نزلت عليه، وإذا مر هو بمكة نزل علي. فلما هاجر محمد إلى يثرب ودخل سعد بن معاذ في دينه، جاء سعد إلى مكة معتمرا ونزل علي.
3: أي أنه دخل مكة في جواره.
1: أجل يا عتبة، وكيف لا أجيره وهو لم يقطع ما بيننا من صلة وود.
3: وبعد
1: عندما جاء سعد معتمرا طلب إلي أن أنظر له ساعة خلوة يطوف بالبيت العتيق، فخرجت به قريبا من نصف النهار ومكنته من الطواف، وإذا بأبي الحكم بن هشام قد رآه يطوف فأقبل يسأل:
4: من هذا الذي معك يا أمية؟
1: من؟ أبو الحكم؟ إنه سعد بن معاذ من يثرب.
4: أنت يا ابن معاذ، ماذا تريد؟ أراك تطوف البيت آمنا وقد آويتم الصبأة وزعمتم يا آل يثرب أنكم تنصرونهم وتعينونهم.
5: وإنا على ما ذكرت لقادرون يا أبا جثة.
4: فهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما.
5: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد منه، طريقك على المدينة.
1: ما هي يا ابن معاذ؟ لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي.
5: دعنا منك أنت أيضا يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلوك.
1: ويحك يا ابن معاذ، أفقاتلي أصحاب محمد؟ أي في مكة؟
5: لا أدري.
1: أسمعت يا أبا الحكم؟ وأيم الله ما أنبأنا محمد ببلاء إلا صدق.
4: هراء يا أمية هراء.
1: لا يا أبا الحكم لا، وإني أقسم لن أغادر مكة بعد اليوم، لن أغادر مكة بعد اليوم. علمت الآن لما أنا خائف من الخروج مع قريش لملاقاة محمد يا عتبة؟ أما إنني أنظر إلى مصرعي وأنا جالس في مكان هذا ورب البيت.
3: ولكن قعودك أمر لن تحمد عليه يا أمية إن لم تبعث مكانك رجلا من لدنك بدلا عنك.
1: قد أفعل هذا، ولكني لن أغادر مكة مهما قيل عني، لن أغادر مكة.
4: وكيف لا يا أمية؟
1: أبو الحكم،
4: قد بلغني ما عزمت عليه يا ابن خلف، ولكن لا تنس أن الناس متى يرونك وقد تخلفت وأنت سيد أهل هذا الوادي
5: تخلفوا معك.
1: دعني بالله عليك يا أبا الحكم، دعوني وشأني يا قوم. لست أدري والله لما تصرون على خروجي معكم وتغضون الطرف عمن تخلف غيري.
3: لم يتخلف من القوم سواك يا أبا صفوان، لقد تجهزوا جميعا وفيهم الكاره وفيهم الراغب.
1: وأبو لهب عبد العزة، هل نسيتموه أم لأنه عم محمد تركتموه يصنع ما يشاء؟
5: عبد العزة بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، ولعمري إن العاص أشد من أبي لهب وأمضى عزيمة في القتال.
1: سأبعث بدلا عني من هو أشد منهما وأقوى.
5: ونحن لن نخرج من دونك يا أبا صفوان، إنها أموالنا وتجارتنا يا أمية، أفنرسل من يقاتل دونها ويحميها لنا ونحن هاهنا قاعدون؟ كيف يكون هذا؟ وهل تدري ما سيقول الناس عنا إذا لم نخرج لقتال محمد؟ أيرضيك أن ترانا قبائل العرب وقد جبنا عن قتال محمد؟ تالله لئن فعلنا نكون قد أثبتنا لهم ضعفنا وقوة محمد ورجاله، وضيعنا بذلك هيبة قريش أمام العرب كلها.
1: لقد ضيقت علي يا أبا الحكم. سأخرج على ظهر أجود بعير في مكة.

0: يا أم صفوان.
1: لبيك يا أمية.
0: هيا هيا جهزيني فإنني خارج مع القوم.
1: ماذا؟ تخرج لقتال محمد يا أمية؟
0: أجل، فقد خرج سادة قريش ولم يتخلف سواي.
1: كيف لك أن تفعل يا أمية؟ أنسيت ما قاله لك سعد بن معاذ؟ ألم ينذرك بأنهم قاتلوك وأن محمدا قال ذلك؟
0: لم أنس يا أم صفوان، ولكن القوم أبوا إلا أن أكون على رأس الناس. فهيا هيا جهزيني فإن القوم بدأوا يغادرون مكة.
1: أي أبا صفوان، ليتك تقلع عما عزمت عليه، فإن قلبي يحدثني بشر.
0: لا عليك، فإني لن أجوز مع القوم إلا قريبا من ساح القتال، وأرجو أن تخيب نبوءة محمد. هيا هيا أسرعي يا أم صفوان.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نوراً.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق 30 من أيلول 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ عارف العسلي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي لقمان ويونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ عارف العسلي ما تيسر له من سورتي لقمان ويونس. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي توفيت أمه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. قال: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. هذا الحديث يحمل معاني كثيرة وعميقة، فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم للماء دون غيره من الصدقات يدل على عظيم نفعه وشمول أثره. فالماء هو أساس الحياة، واحتياج الناس له مستمر ولا يتوقف في زمان أو مكان. فحين سأل سعد رضي الله تعالى عنه عن أفضل ما يقدم لأمه بعد موتها، لم يطلب منه عمل كبير في الظاهر، بل حفر بئر، لكنه بهذا العمل أطلق صدقة جارية تروي عطشا وتغسل تعبا وتفتح له ولأمه بابا لا يغلق من الأجر المتجدد. والحديث أيضا يظهر أن الصدقة ليست محصورة في المال، بل يمكن أن تكون بما يتناسب مع قدرات الشخص ومكانته، وأن بر الوالدين لا يتوقف بوفاتهم، بل يستمر من خلال الأعمال الصالحة. وهناك صور لهذا العمل من هذا الحديث، فلم يعد حفر الآبار اليوم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق سقي الماء، بل تنوعت الوسائل مع تطور المجتمعات، ومنها تركيب برادات مياه في المساجد والمدارس والمستشفيات أو الأماكن العامة التي يكثر فيها الناس. أيضا ممكن أن يكون توزيع زجاجات أو عبوات مياه مجانية في أماكن التجمعات أو على العاملين تحت الشمس كنوع من الإحسان المباشر. أيضا المساهمة في مشاريع إيصال الماء إلى المناطق التي فيها الماء عادة قليل، أو ربما تكون المناطق منكوبة لحادث ما أو لأمر ما أو لحدث ما، وخاصة في مناطق الكوارث أو النزاعات. أيضا قوم بالتوعية باستخدام الماء النظيف في المناطق التي تعاني من أمراض ناتجة عن تلوث المياه. مثلا دائما المحافظة على تنظيف مصادر المياه العامة، الخزانات، المغاسل إلى آخره، وجعلها صالحة للاستعمال. فهذا كله من السقية التي تحفظ الماء، أو نسميها السقية الوقائية التي تحفظ الماء وينتفع به الناس لاحقا. أيضا المساهمة في حملات مثلا استخدام الماء من خلال الترشيد وعدم الإسراف أو إهدار الماء في أماكن لا تستفيد منها أو لا يستفيد منها أحد، لا الشجر ولا الآبار ولا غيرها من الأمور، أو الناس لا أحد يستفيد من هذه. هذا الإهدار يجب أن ننتبه له ونعي أن هذا الماء يجب أن نوصله إلى أناس يحتاجونه أو إلى ما تحتاجه الكائنات الأخرى، الأشجار أو النباتات أو الحيوانات إلى آخره. فهذا الحديث الشريف يربي فينا قيمة الصدقة التي تبقى جارية بعد موت صاحبها. فالماء لا يستهلك مرة واحدة، بل يتجدد نفعه مع كل شربة تروى، وكل جسد ينتعش، وكل حياة تصان. الماء حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، والحديث يرسخ وعيا بأن أعظم العطاء هو ما يستجيب لحاجة حقيقية وعاجلة. ليس المهم أن يكون العطاء ضخما، بل أن يكون نافعا. سعد بن عبادة لم يقف عند الحزن على والدته، بل تحول هذا الحزن إلى عمل، وسأل عن أفضل ما يهديه لها، أي لأمه. وهذا درس تربوي للأبناء، أن البر لا ينقطع بالموت، وأن الدعاء والصدقة خير ما يهدى للوالدين. مجرد بئر أو براد أو أي وسيلة من وسائل السقية قد يراها الناس عملا اعتياديا، لكنه في نظر الإسلام إن اقترن بالإخلاص والنفع فهو من أفضل الصدقات. فالحديث يربي النفس على أن العظمة في الأثر لا في الشكل. سقي الماء ليست مسؤولية فرد، بل مجال مفتوح لكل من يستطيع أن يشارك ولو بجزء بسيط من مشروع. والتعاون في مثل هذه الصدقات ينبت في النفوس روح الانتماء والبذل المشترك. هذا الحديث الشريف لا يرشد فقط إلى فعل الخير، بل يعلمنا أن أفضل الخير ما بقي أثره حيا بعد أن نغادر هذه الحياة. فلنفكر في كل من شرب من براد أو بئر أو أي وسيلة من وسائل السقية، فلنفكر في كل من شرب من هذا المنبع من الماء أو هذا المصدر من الماء. كم نفس ارتوت، كم دعوة ارتفعت، كم أجر جمع. هذا هو المعنى الحقيقي للصدقة المباركة. نسقي ظمأ على الأرض، تنبع لنا أنهار في الجنة، لأنها الصدقة التي لا ترد ولا تنسى، وأجرها دائم ومستمر. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة مع برنامجكم من هدي آية، ولازلنا في رحاب قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يمكنك يا طالب العلم أن تجعل التقوى جزءا من دراستك اليومية. قبل أن تبدأ دراستك صحح نيتك وقل في نفسك: أتعلم لأرضي الله وأبني مستقبلي وأنفع أهلي ومجتمعي. وعندما تواجه درسا صعبا لا تستسلم، بل اجتهد واسأل معلمك واستعن بالله. وعندما تدخل الاختبار تذكر أن النجاح الحقيقي لا يكون بالغش، وإنما بالجد والاجتهاد. وعندما تحصل على درجة عالية فلا تتكبر على زملائك، بل احمد الله وساعد من يحتاج إليك. وعندما تفشل في أمر ما فلا تيأس، بل تعلم من أخطائك وابدأ من جديد. فهكذا يكون العلم مقرونا بالتقوى. إن العلم إذا لم يصاحبه خلق وتقوى قد يصبح مجرد معلومات محفوظة، أما إذا صاحبه الإيمان والعمل الصالح فإنه يتحول إلى قوة تبني الإنسان والمجتمع. لذلك نحتاج إلى طالب يجمع بين العلم والأخلاق، بين التفوق والتواضع، بين الذكاء والأمانة، بين الطموح والتقوى. إن العلم يرفع صاحبه، والتقوى تهديه، والأخلاق تزينه، والعمل الصالح يخلد أثره. ومن أراد العلم فليطلب معه الأدب، ومن أراد النجاح فليطلب معه التقوى. التقوى مفتاح العلم، والعلم النافع طريق إلى النجاح في الدنيا وفي الآخرة. وفي ختام حلقتنا نتذكر دائما قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فليكن شعارنا: أتعلم بإخلاص وأعمل بعلم وأتحلى بالتقوى وأنفع الآخرين بما تعلمت. فالعلم بلا تقوى قد يكون مجرد معلومات، أما العلم الذي يصاحبه الإيمان والعمل والأخلاق فهو نور يهدي صاحبه وينفع مجتمعه. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن هذه الآية الكريمة، وسنتابع الكلام عن آية أخرى في حلقة قادمة من برنامجكم من هدي آية. وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من هدي آية.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، تتعرض خلايا النحل في فصل الشتاء للعوامل الجوية المختلفة، حيث يتوقف نشاط النحل عندما تنخفض درجة الحرارة عن 14 درجة مئوية، ويعود إلى النشاط عندما تبلغ درجة الحرارة بين 17 و25 درجة مئوية. وفي هذا الفصل نجد أن النحل لا يخرج من خليته ويتجمع في الطبقة العلوية من الخلية مكونا كتلة واحدة، وبهذه الطريقة يستطيع رفع درجة حرارة الخلية من 25 إلى 30 درجة مئوية، وذلك في الخلايا القوية.

فخ المربي. من الاحتياطات الواجب اتباعها لتشتية طوائف النحل التأكد من وجود ملكة جيدة ونشيطة تضع كمية كبيرة من البيض، وخاصة في فصل الخريف، حتى تعطي أكبر عدد ممكن من العاملات الفتية والتي تعيش طيلة فترة التشتية وتساهم بنشاط الطائفة في أوائل فصل الربيع. ضم الخلايا الضعيفة إلى الخلايا المتوسطة أو القوية، كذلك تضم الخلايا التي فقدت ملكاتها في أوائل فترة التشتية إلى خلايا تتوافر فيها الملكات حتى لا تنشأ الملكات الكاذبة.

0: أخي المربي، كيف نقوم بتربية خلايا النحل؟ وما هي الخدمات والرعاية الصحيحة الواجب تقديمها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية رهلات العجي، مراسلتنا في محافظة طرطوس.
1: أسعد الله صباحكم إخوتي الفلاحين، إخوتي مربي النحل. التعامل مع عالم النحل عالم دقيق ومنظم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العلي العظيم. وللحديث عن النحل وإدارة الخلايا والإنتاج، يسرنا الحديث مع المهندس حيان إبراهيم، مدير مخبر النحل في منحى العمريت. صباح الخير أستاذ حيان.
2: السلام عليكم، صباح النور أنسي، أهلا وسهلا.
1: أستاذ حيان، بداية نريد معرفة مكونات الخلية في المنحل أو لمحة سريعة عنها.
2: مكونات الخلية في عالم النحل أو النحلة، طبعا هو النحل يعتبر من الحشرات المنظمة لتعيش حياة اجتماعية في خلايا منفصلة بالمنحل. تحتوي الواحدة منها لكل خلية من 10,000 إلى 20,000 نحلة و 60,000 نحلة حسب موسم الجني أو حسب موسم الرحيق. وتحتوي كل خلية منها إلى ملكة هي أم الخلية، ثم عاملة العاملات، ثم الذكور، آلاف العاملات والذكور، مئات الذكور في موسم الربيع.
1: نعم، هل هناك مراحل لتطور النحل؟
2: طبعا في مراحل لتطور حضرة النحل، هي مراحل بتمر فيها من بيضة ليرقة لعذراء لحشرة كاملة. طبعا توضع الملكة البيض في النخروب، بيض منه مخصب ومنه غير مخصب. البيض المخصب بيعطي عاملات، والبيض الغير مخصب يعطي ذكور. بعد وضع الملكة للبيض مثلا المخصب للعاملة، تغذى العاملة هذه البيضة لمدة 3 أيام بالغذاء الملكة لإنتاج العاملات. أما لإنتاج الملكات تتم تغذيتها 6 أيام. بعد 3 أيام بغذاء الملكة تتم نمو اليرقة وتأخذ حجمها الكامل. بعد 12 يوم بتصير اليرقة بتمتد بالنخروب، تجي العاملة بتختم النخروب النحل، تتحول هون اليرقة إلى خاذرة أو إلى حشرة كاملة ضمن النخروب. بعد 21 يوم بتطلع العاملة، هي عمرها الافتراضي، لضمن النخروب من بيضة لحشرة كاملة العاملة. أما الملكة 16 يوم والذكور 24 يوم.
1: نعم، هل هناك أدوات خاصة بالنحال أو مربي النحل يعتمدها النحال؟
2: طبعا في أدوات للنحل، منها المدخن، هو بنوضع فيه عبارة عن مواد من بقايا النباتات، مخلفات الأشجار مثل الصنوبر، الكينة، الزعتر، الزوبع، من أجل سهولة الكشف على الخلايا وعدم إزعاج النحل أثناء الكشف. هي المدخن ومواد المستخدمة في المدخن. أيضا البدلة اللي تستخدم فيها أغلب النحالين، في بدلة صيفية وبدلة منها شتوية، أكيد طبعا لونها أبيض ناصع. كمان أدوات النحال هي القفازات، أكيد موجودة مع البدلة. العتلة الحديد أو ستال ستيل، هي المستخدمة لدق المسامير، لنزع المسامير، لفصل الإطارات عن بعضها، لإمكانية فحص الخلايا وسهولة فحص الخلايا أثناء كشف على الخلايا. مثلا كمان فصل العاسلة عن صندوق التربية، بدك يعني أدوات حديدية مصنوعة من ستال ستيل. أضف على ذلك ملقط النحل اللي بيسهل عملية مسك الإطار وعدم المساس بالحضنة أو الإطار الهلالي للعسل من فوق الإطار. أيضا ذلك عندنا فرشات النحل من أجل بعد الخلايا.
1: هل هناك أنواع متعددة للخلايا أستاذ حيان، ومواصفات خلايا حديثة إذا كان هناك؟
2: طبعا هلا التربية القديمة بالنحل هو كان تربية بالخلايا الطينية، أو ما بيسموها كانت الزمر أو خلايا الفخار. ثم تطورت الحديث عن الخلايا الخشبية الحديثة منها هي الخلية لانجستروس العالم اللي صنع الخلية بأبعاد متساوية ومسافات نحلية بين كل إطار وإطار خشبة، هي متحركة طبعا بيثبت عليها الشمع ويمكن كشف عنها ومعاينتها.
1: جزيل الشكر والاحترام لك ولكل المعلومات القيمة التي قدمتها أستاذ حيان، أيضا جزيل الشكر لاستضافتك لنا في هذا المنحل، وإذا كان هناك أي كلمة أخيرة حضرتك.
2: الله يعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا لك.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يبحث مع في اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية لواء الركن مجدي الحراسيس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية. وزير الداخلية أنس خطاب يقول إنه بعد الربع الأول من العام القادم ستكون الأمور جاهزة للبدء بالتسجيل على البطاقات الشخصية. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رستان يعلن إجراء أول عملية شراء خارج سوريا ببطاقة الماستر كارد الصادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن وديع بكر أحد أبناء قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بعد احتجاز دام 16 شهرا. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تعلن عن تمكن وحداتها من إلقاء القبض على قاتل الطفلة راما يزن المصري. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: عطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. بردون يعني اسمحوا لي اليوم أرجع لذكرياتي القديمة، أيام سوري، لأيام كنا ساكنين بحارة شعبية وكنت لساتي تلميذ مدرسة ابتدائية بالصف الخامس. وقتها كنت عم استعد لامتحان السيرتيفيكا يعني الشهادة الابتدائية، وأيامها كانت مرايلنا بالمدرسة لونها أسود، مرايلنا يعني صدارينا، والواح المدرسة خشب مدهون أسود، مو مثل هالأيام الواح المدرسة دهان أخضر على شمينتو. إيه صلى على ديك الأيام لما كنا نعرب قصيدة امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. وكنا نحفظ قصيدة عنتر اللي مطلعها يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. حلوة. ويا ويله اللي مو حافظ دوره عالفلقة دغري، من أبا عنتر وجري يا حبيبي. وبتذكر بهديك الأيام لما كنا نفيق يوم الجمعة كان أبي يعطيني 3 فرنجات ويقلي
1: الله يرضى عليك يا ابني، نطلع عند أبو قاسم الفوال جيب لنا جات فول خلينا نفطر.
0: وكنت أسأله يا بي بزيت ولا بلا زيت؟
1: بلا زيت بلا زيت حاكم، أبو قاسم هالأيام صاير يسترخص، بدل ما يجيب زيت من عفرين عم يجيبهن من إدلب. وشو جاب بقى الزيت عفرين للزيت إدلب؟
0: طبعا كنت أنا نطمت العفرين جيب الفولات وإجي، بس شو فولات شي بشهي. ونحن عم نفطر اسألني أبي
1: شو في ما في بالحارة لك ابني؟
0: قل له والله يا أبي علقت خناقة قدام الحمام، هذا طنبر الانب كان سدد الحارة وعم ينزل انباته على باب الأمين، وبالوقت ذاته كان طنبر الزبال بده يمرق. قال له الزبال تبع الانب
2: مرعني بدي كفي تنظيف الحارة قبل ما الناس تنزل من بيوتها وتعيب عليه يا أخي الله يرضى عليك.
0: رد عليه طنبرجي الانب
3: طول بالك يا أخي، إذا ما جبت انب للحمام الناس ما بتتحمام.
0: والله ومن كلمة لكلمة علقوا مع بعضهم، بس الله ستر. مختار الحارة كان مارق بالصدفة وخلص بناتهم الحمد لله. وبهديك الأيام كان في واحد يحمل قربة مي ورش الأرض قبل ما يجي الزبال يكنسها، من شان ما تطلع غبرة عند التكنيس. وبالساحة القريبة اللي بتنفذ عليها حارتنا كانت توقف عربيات الخيل، العربيات اللي يسموها حنتور، وكل عرباي كان يجر حصانين مزينين كأنهم رايحين يزفوا العروس. وعرباية الخيل مثل ما بتعرفوا لا إلها محرك ولا إلها إشطمان، يعني ما كانت الطالع دخنة، مو معناتها ما كان في سيارات، بس السيارات قليلة، لا زحمة ولا دوبلة ولا تدفيش. وكان في ترومايات، إيه ترومايات إلها سكة بتمشي عليها وشريط فوقها بتاخد كهربا منه، يعني محركاتها الكهربائية ما بتطالع دخنة مثل باصات هالأيام. ولمعلومكم بديك الأيام ما كانت تنطع الكهربا بنوب، ليش ما بعرف، يمكن لأنه بديك الأيام ما كان في عند الناس برادات على الكهربا ولا دفايات على الكهربا ولا غسالات على الكهربا ولا آزانات مي على الكهربا ولا كهربا بتشتغل على الكهربا. ويا جماعة لهلأ ما بعرف ليش شالوا هالترومايات، ليش ما كنت أعرف، مع أنه بأغلب عواصم العالم الكبيرة لساتها شغالة، شنو ما بتلوث البيئة. صحيح الترومايات كانت بطيئة شوي، بس أيامها ما كان حدا مستعجل، إيه مو مثل هلأ كل الناس مستعجلة على شو ما بعرف. لا والله بعرف، شلو ما بعرف، الناس هالأيام بستعجلة على المصاري يا أخي، كل شي غالي ومن الشغلات اللي بتذكرها انه ابي اخذني على السوق حتى يشتري لي طقم، يعني بنطلون وجاكيت. وبعد ما قست الطقم سأل ابي البياع
1: بديش الطقم؟
0: ب12 ليرة اخي. ويلك بدعش.
1: لا غالي ولا غالي، بدك تراعينا شنو ورا 6 اخوة جايين ياخدوا طقومة بكرة.
0: ومن هون لهون اشترالي ابي الطقم ب9 ليرات. يا بلاش، اسمعوا هاي، هذا جارنا عوني ابو العيال كان مستأجر الدار اللي جنبنا ب25 ليرة بالشهر. الله وكيلكم، دار سياحة نياحة، 4 غرف وارض ديار وعريشة ب25 ليرة. يا بلاش. والنهفة انه صاحب الدار كان عم يسترضي المستأجر مشان ما يترك. ايه ايه الله وكيلكم، بقى وين بده يلاقي مستأجر غيره؟ فرجاءا ثم رجاءا المثقفين اللي عم يسمعوني هلا رح يقولوا عني رومانسي وعم بأحلام بأيام زمان. لا يا عيوني، لا يا حبي، محسوبكن أبو العنات هير ما عم يحلم ولا عم يترحم على أيام زمان، لأني بعرف أنا أنه التطور سنة الحياة. أنا بس عم استرجع ذكريات قديمة وما عم طالب نرجع لورا، عم طالب نرجع لحياتنا البسيطة، وما عم أبكي على الماضي، بس خايف، خايف يجي شي واحد يقول لي
1: أتبكي على ليلى، أتبكي على ليلى وأنت تركتها؟ لقد ذهبت ليلى فما أنت صانع؟ عزيزي المستمع، أعطيني إذنك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صل الصباح تكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: أكيد هذا صباح مستمعينا ما بيكمل وما بيحلى إلا مع الطرف الثاني. هشام حليمي، حلقة شبابية كل يوم أربعة بأحمد وهشام دائما وأبدا. حياكم الله. اليوم هو يوم الأربعة 18/4/1448 للهجرة، الموافق 30 أيلول 2026 للميلاد. مرحبا تشرين.
1: شو واثق بحلو شو
0: وأدنى بدك

بيقولوا أيلول دنب مبلول، اليوم نحن على موعد مع المطر مع منخفض جوي، هيك قالوا. بس هل ترى الأرصاد الجوية شو بتقول؟ هذا الشيء حنعرفه بحلقة اليوم.

أنا اشتقت لك كتير يا هشام. إذا ما تزوجتوا مستمعينا ديروا بالكم، فحتكون عليكم ضريبة. التفاصيل بعد شوي. لأنه كل شيء جديد معي وما هشام، حابين نعمل فقرة جديدة اسمها حمد الله على السلامة، ومن خلالها نعرف حركة مطار دمشق الدولي لليوم.

نورتوا البلد. إذا الحمد لله على السلامة، هي فقرة حنكون معكم فيها أنا وهشام، من خلالها حنتعرف على خارطة الطائرات الواصلة القادمة إلى البلد. موضوعنا لليوم مستمعينا له علاقة بالرصيف، له علاقة بحراس الذاكرة، له علاقة بإشياء تعودنا عليها وإذا ما شفناها كل يوم بنحس نهارنا ناقص. عن شو عم نحكي اليوم؟ هذا الشيء حنعرفه بعد 9:15.

بحبك سوريا وتحية من أسرة إذاعة دمشق وبرنامج صباحكم سوري بمنوعاتنا وفقراتنا لليوم. برجع بقول موضوعنا الصباحي سيكون له علاقة بإشياء على الرصيف، إشياء تعودنا عليها. يا هل ترى عن شو عم نحكي؟ هذا الشيء حنعرفه أكتر وأكتر في سياق حلقة اليوم من مشوارنا الصباحي. بالعادة دايما وبقول كل يوم أربعة، وهذا اللي بيميز مشوارنا مع أنا وهشام، أنه عنا ميكس الواتس، النقلة بين فقرة وفقرة هي ميكس الواتساب. فحنبدأ بأول ميكس وأول جولة مع رسائل الواتساب.

يا هلا بكل الرسائل اللي عم توصل. بلشنا اول ماكس واتساب. مرحبا مرحبا معروف خليفة يا صباح الخير. يقول اللهم إني توكلت عليك فأعني وفقني واجبر خاطري جبرا، أنت وليه يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم أمين. مرحبا معروف.

بدي أقول صباح الخير لبراء العبيد من دير الزور. صباح الخير. يقول هناك أشخاص نشتاق إليهم، منهم من فقدناهم ومنهم منهم بعيدون ومنهم من ينسون بعد هجرتهم، ولكن معكم لا تنسى كل لحظات من أيامنا، لأنكم من يطغى جروح ويكون قريب لنا في حياتنا. براء العبيد صباح الخير يا براء. صباح الخير دير الزور.

الفقرة اللي جاية حتكون فقرة حمد لله على السلامة، وهي فقرة من خلالها حنتعرف على حركة مطار دمشق الدولي. ولكن نرجع للواتساب، معنا مشاركة يوسف الخطيب من دير الزور يا هشام، يقول صباحكم جميل كجمال قلوبكم التي تتواصل معنا بكل محبة، ونتمنى وتتمنى لنا كل ما هو جميل. كل التحيات مني للصديق القدير أنس دلو بالتوفيق بعد تخرجه من كلية الحقوق في جامعة الفرات، وخطوات موفقة في المرحلة المقبلة. بدي هني كل المتخرجين وإن شاء الله دايما بالنجاح والتوفيق. إنكم تستمعون إلى صباحكم سوريا.

هلا بي رسالة من حلب هشام. هاي الرسالة بتمنى تبعتوها ضمن فترة برنامج المفتاح مع الزميل عبد الكريم البوشي. أيضا بدي صب على سنديان الزامة في هذا الصباح: جعلكم الله من القلوب من المطمئنة قلوبهم والمنشرحة صدورهم والمضاء دروبهم والمجاب دعواتهم ورزقكم الرأه ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل. شكرا سنديان الزامة. حدا بعت لي علم غالي، علم سوريا، بدي أقول كلمة. هذا العلم هو بيت كل سوري. صباح الخير يا صباح الورد أحمد موجود. المهم بقول له يسعد صباحك، ودي غنية أوراس ستار داخو: عاشت سوريا الحرة، عاشت سوريا. صباح الخير.

أهلا بالشتوية ومستمعينا مباشرة إلى فقرة الحمد لله على السلامة. طبعا هاي الفقرة السريعة هي لحركة مطار دمشق الدولي، بعدها حننتقل لزملائنا بالأرصاد الجوية.

اليوم حركة المطار مستمعين حسب الطيران المجدول طبعا وصلت الطائرة الملكية الأردنية إلى مطار دمشق الدولي قبل شي ساعة من هلا. نحن على موعد إن شاء الله على الساعة 9:15 بوصول طيران ناس السعودي أيضا على أرضية مطار دمشق الدولي. على الساعة 9:03 في عنا وصول الطائرة التركية وخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاين على الساعة 9:03 من دبي فلاي دبي. ستصل الطائرة عند 9:30 صباحا. وأيضا من الدمام السعودية وصول الطائرة طيران ناس عند الساعة 9:40 دقيقة. ناطرينكم أكيد وصلوا بخير على أرض البلد. طيران العربية من الشارقة يصل عند الساعة 10:10 من عمان الملكية الأردنية في مطار دمشق الدولي الساعة 11 صباحا. من العاصمة الكويت وصول الخطوط الجوية الكويتية الساعة 11:30. ومن العاصمة السعودية الرياض وصول السورية للطيران عند الساعة 11:45 دقيقة. وإن شاء الله وصول الطائرة القطرية من الدوحة عند الساعة 12 منتصف النهار. نبقى في حمد الله على السلامة من الطيران المجدول اليوم على أرضية معرض مؤفر مطار دمشق الدولي مدينة الكويت. طيران الجزيرة عند الساعة 12 ظهرا. أيضا اليوم متوقع وصول الطائرة طائرة أدل للطيران من العاصمة الرياض الساعة 12:10 من دبي وصول فلاي دبي على الساعة 12:40 دقيقة. من مدينة دوسلدورف الألمانية وصول ليف للطيران على الساعة 12:45. ومن العاصمة الإماراتية أبوظبي وصول العربية للطيران عند الساعة 1:15 بتوقيت دمشق على مطار دمشق الدولي. الحمد لله على السلامة لركاب طيران العربية القادم من الشارقة على الساعة 12:55 من جدة وصول طيران ناس على الساعة 3:10 ومن دبي أيضا وصول فلاي دبي على الساعة 3:15 ومن القطر أيضا وصول سوريا للطيران من الدوحة الساعة 3:15 وأخيرا من مدينة الكويت فلاي شام تصل الساعة 3:35. طبعا هذا حركة مطار دمشق الدولي حتى الساعة 3:35 دقيقة. نرجع ونقول الحمد لله على السلامة وللمغادرين وصول بالسلامة.

0: الفراق. الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا هشام، ومباشرة نروح لحالة الجو.
1: طيور الخمايل تحكي لك وإذا كله
0: بيقولوا مستمعينا بين تشرين وتشرين فصل صيف تاني. المناقض لهذا المثل انه برد الشارين ببرد المصارين، هيك بيقولوا. بما انه بكرة تشرين واليوم نحن بأواخر ايلول، ايضا في مثل بيقول دنب ايلول مبلول، واليوم نحن اخر يوم بايلول ومتوقع هطول امطار. وانا جاي هلا من شوي اجتني رسالة، كنا انا وهشام بالاسانسير، جديدة عرطوز على موعد مع هطولات مطرية. الله يبعث الخير. استاذ زكريا العيسى صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا اهلا وسهلا.
0: نورتني.
2: تسلم.
0: اي مثل من دول الامثال ثلاثة صح؟
2: ها؟
0: اي مثل من دول الامثال ثلاثة هو الصح ولا واحد؟
2: والله كلهم صح.
0: شلونك اليوم؟
2: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: استاذ زكريا بيقولوا انه اليوم وصلتني رساله من شوي، ومبارحه وصلتني رساله ايضا على الموبايل، ما اعرف وصلتك هشام، كان في تحذير من منخفض جوي.
2: نعم.
0: شو المعلومات؟
2: نعم ان شاء الله يعني الحمد لله يعني في هطولات يعني مطريه، واليوم ان شاء الله الوضع يعني مستمر. يعني حيكون الجو قائم جزئي الاقام مطر فوق تقريبا اغلب المناطق، وتكون هطولات غزير ومصحوب
0: حبات
2: البرد احيانا.
0: الله الله
2: أي. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: ودرجات الحراره يعني تكون ادنى من معدلاتها تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية.
0: نعم.
2: في باقي المناطق وفي حول معدلاتها في المنطقه الساحليه. وليلا حيكون الجو يعني مائل البرودة وبشكل عام وباردا في المرتفعات الجبلية.
0: عموما حتى بالمناطق الداخلية في في في برودة. نعم صح صح.
2: مائل البرودة.
0: صحيح.
2: وبالنسبة للرياح تكون غربية لجنوبي غرب معتدل مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها تقريبا 40 كيلومتر بالساعة خاصة. نعم. في المناطق الوسطى والجنوبية.
0: طيب أستاذ زكريا هون خليني. نعم. خليني هون بس بموضوع المنخفض والأمطار، هذه الأمطار شاملة لك على كل البلد ولا مناطق معينة؟
2: لا إن شاء الله تقريبا يعني اليوم تقريبا أمطار يعني شاملة إن شاء الله.
0: أنت حبلش المنخفض؟
2: تقريبا حاليا هو من امبارح بلش، يعني اليوم في حتبلش على المناطق الساحلية وبشكل تدريجي تمتد إلى باقي المناطق يعني إن شاء الله.
0: بعد الظهر إن شاء الله.
2: إن شاء الله يعني حتى يعني اليوم يعني إن شاء الله حتى يعني نصيب دمشق إن شاء الله يعني خلال ساعات المساء والليل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هذا المنخفض هو بداية يعني خلينا نقول الفصل الخريفي بشكل رسمي.
2: والله هي يعني الحمد لله يعني هي مثل ما يقولون يعني باستبشار بالخير إن شاء الله يعني. دائما يعني
0: انا متفائل والله يعني ما شاء الله
2: ان شاء الله يعني الحمد لله يعني يعني هي دائما اذا في صار هطولات يعني في شهر ايلول وتشرين يعني ان شاء الله يعني بوابه الخير يعني باذن الله ان شاء الله.
0: ما انا حاسب حسابي ما جبت معي مظله اليوم
2: والله يعني
0: لانه انا مستشفر قبل ما اجي فيعني تكلفت والله.
2: لا هي نأجل لك
0: إياها
2: يعني
0: نأجل مطرات المساء. أنا ما رح أسألك على درجات الحرارة خلاص لأنه في عنا انخفاض بدرجات. نعم. الحرارة عنا برودة عنا مطر إن شاء الله. ونصيحتك للناس للمواطنين اليوم
2: يعني احنا في عندي تحذيرات يعني وفي عندي مثل ما قلنا في تشكل سيول وفيضانات تجد امطار غزيره يعني خاصه بالوديان والمنخفضات، في عندي نشاط في سرعه الرياح وايضا يعني في عندي من تشكل الضباب يعني خلال يعني ودائما يعني خلال فتره الصباح لازم يعني واحد يعني يسمك من اللباس
0: لاني يعني مسمكين ان شاء الله والله ما تعرف خير
2: يعني في فتره هذا التقلب يعني
0: صحيح
2: يعني تؤدي الى يعني امراض يعني مثل الرشح والقريب
0: هذا المنخفض بعده في مرتفع ولا خلاص بلشنا
2: والله يعني مستمر
0: أقلعنا.
2: مستمر ان شاء الله يعني حتى
0: ان شاء الله
2: يعني الاثنين تقريبا بس يعني في بعض المناطق يعني تتركز اكثر شيء المناطق الساحليه والشماليه
0: ان شاء الله. زكريا العيسى حبيت كل شيء حكيته اليوم حرف حرفه كلمه كلمه والله.
2: تسلم والله.
0: والغنية اللي جاية مني لألك يعني خص نص
2: والله. تسلم
0: يا وجه الخير يا أستاذ زكريا.
2: الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك والله.
0: يا مرحبا. يا مرحبا. معلومة سريعة المستمعين، بتعرفوا قديش كمية الأمطار اللي عم تنزل على كوكب الأرض يوميا؟ عم أقول 1 مليار طن من الأمطار عم ينزل على كوكب الأرض، وأكثر المناطق اللي تتلقى كميات هائلة من الأمطار هي المنطقة الاستوائية. 1 مليار طن من الأمطار نحن بيكفينا شوي. الله يبعث الخير. زكريا عفوا هشام.

ضيفنا بعد شوي أيضا لتكمل الصورة، حلقة شبابية وضيفنا كابتن وصوت وحضور. مين هو؟ هنعرفكم عنه أكتر بعد شوي. بدي أعرف إذا هو ريالي ولا برشلوني. ريالي ما إيطالي. ما زبطت معي. يلا نكس الواتس على السرعة. شو رأيك على نفس واحد؟ يلا عبد الناصر من حوران، من صوران عفوا، حما مقيم بهولندا، عم يقول في عنا مشكلة بالبات بس إن شاء الله برجع على البات. صباح الخير، والموضوع تقني بحت. يا صباح الورد يا ياسر، مرحبا. مرحبا مني ومن هشام محمد خلف أبو يامن من السلمي.

فراس مازكا من اسطنبول، يا صباح الخير. كان بده شيء لنصيف زيتون، ان شاء الله بنمر لك شيء لنصيف. ابو علي العقدي بيقول اللهم تلطف واحفظ اذاعه دمشق والجميع. شكرا ابو علي، تحياتي لحلب. ايضا معي تصبيحه من اسعد الله صباحك اخي ابو حميد الغالي، تحيه لك لجميع افراد اذاعه دمشق، يسعد صباحك اخي ابو حميد. هو رجاء اتمنى توصل هذا الرقم للشاعره والاخت سليمه، تحياتي لك. يا صباح الخير.

صباح الخير عبد الرحمن طيار من حما مع واتمكس الواتساب عاشقة الإذاعة سوسن طرشي. مرحبا بتقول تحياتي للغوالي سليمة وداد وروشان وانتصار اكتمال حنان الزعتري وسميرة دكتور علي من دمر. وياريت يرجع برنامج المفتاح. موجود برنامج المفتاح. يسعد صباحك أحمد الواثق من نفسه والمخرج هشام. أنا واثق من نفسي من خلال محبتكم أنتم. مرحبا يا سوسن.

محمد. بدي أخذ مشاركة أخيرة بهذا المكس السريع. صباح الرواء والنسمة الباردة، أحلى إذاعة، إذاعة دمشق، إذاعة العراقة والأصالة. أحمد الشامي صباحك خير، خير وفل. إيمان ونور الهدى ومروة، هذا أحلى جو مع بداية الشتوية والحنية والدفى مع صوت الإذاعة. صباحكم شتوي مستمعينا.

العالية الشرقية حلوة، والعالية الشرقية بتبارك لحدا، أي حدا بيلاحظ يعني بياخذ لقب بدي بارك لزملائنا بإيراد والثورة فوز بدوري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. حنحكي عن هذا الموضوع مع زميلي حينضم معي على الاستوديو بالاستوديو بعد لحظات قليلة جدا محمد أبو بكر خميس، يعني حنحكي عن هاي البطولة والمشاركة. خليكم معي.

0: أجمل ما في الكون أنا وهالرياضي الحلو.
1: شكرا شكرا أحمد، يسعد صباحك، صباح إذاعة دمشق، صباح هشام ما شاء الله اللي دائما عنده إحماءات.
0: ما شاء الله عليكم.
1: ما شاء الله عليكم. بارك فيك، سعد صباحك.
0: صباحك، كيفك يا ألماني؟
1: أنا تشرفت ب 35 مرة استضافة بالمونديال الماضي بترندات المونديال، فاليوم رقم 36. كيف نيا بافاري؟
0: بافاري،
1: نحن جماعة البافاري والألمان اللي خسرنا مع اليونان من كام يوم بتشكيلة احتياط. نحن بتعرف انت لما بيخسروا ايطاليا فشو منقول؟ هذا هذا الجيل لازم يقيموا، لازم كذا. لما بتخسر المانيا شو منقول؟ عم يجهزوا للجيل الجديد.
0: الله،
1: فهيك نحن دائما.
0: حياك الله،
1: حيا الله،
0: نورتني.

0: احمد ابو بكر خميس الكابتن، مرحبا.
1: حيا الله، يسعد صباحا.
0: بطوله يعني بالحارات الضيقه، خلينا نقول يعني بطوله محليه، محليه قد ما فيك، محليه محليه، بطوله اعلاميه صح؟
1: صح.
0: فاز فيها راديو الثوره، وبطوله المؤسسات الاعلاميه فاز فيها الاخباريه
1: الصحيح. نعم صحيح.
0: شوف هاي فرق هاي عن هاي.
1: هلا بالبداية بصراحة تزامنت انطلاق البطولتين مع بعضهم البعض. بطولة الصحفيين عن طريق لجنة الصحفيين الرياضيين في اتحاد الصحفيين حبوا يعملوا نشاط ويتواصلوا مع المؤسسات الإعلامية، خليني أقول، من أجل تواجد الفرق بشان البطولة. هلا احنا شارك عنا في الهيئة العامة لوزارة التلفزيون 4 فرق مشاركة، كنا بنتمنى يشارك فريق باسم الهيئة، لكن ما في بطولة بتقدر تنخف فيها فريق يشارك باسم الهيئة. فكانت المشاركة يعني الإخبارية السورية، راديو الثورة، وإذاعة، يعني شارك 4 فرق
0: صحفي. محمد، يعني لو أنه بلشنا بدوري الهيئة، من هذا الدوري يتم انتقاء أسماء ليمثلوا منتخب الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون بالبطولات.
1: نعم. أحد أهداف البطولة صراحة أنه نحن نقوم بنشاط للهيئة العامة للموظفين اللي بيمارسوا اللعبة، وبختام هذه البطولة رح يبين مين اللاعبين المميزين، ليصير في عنا فريق باسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنشارك فيه في البطولة، إن كانت البطولات الخارجية أو حتى على صعيد ممكن نحن يكون في بطولات خاصة بين المؤسسات الإعلامية.
0: يعني هي بدري، خليني نقول لشيء أكبر.
1: أكيد نواة، خليني أقول لشيء أكبر. جميل. أكيد
0: يعني. لعبنا سداسيات ولا 90 دقيقة؟
1: لعبنا ميني. دائما البطولات اللي بتكون للمؤسسة الوحدة بيكون الأهداف هيك المحبة، التعاون، التآلف، نتعرف على بعض أكثر،
0: وخروج من ضغط العمل أيضا.
1: أوكي. فما بنقدر بصراحة اليوم أنت ما في عندك اللاعبين المحترفين اللي بيقدروا يمارسوا اللعبة بالملعب الكبير، وبالتالي أكيد أنت بدك تحجز ملعب بأحد مدن العاصمة وتتواصل مع المديريات الموجودة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مين منكم عنده فريق. أوكي، نحن منساعد. مديرية التخطيط ما عنده فريق، ممكن تندمجي مع مديرية الهندسة، مديرية المعلوماتية، سموا فريق باسم مشترك بيناتكم. فريق الاتحاد اللي هو وصيف البطولة كان ما بين مديرية المالية ومديرية القانونية، لأنه ما اكتملوا.
0: حدا يسترجي لعب مع المالية والقانونية؟
1: إيه، لعب معه راديو الثورة وفاز.
0: راديو الثورة لعب مع أكبر هناك.
1: أستاذ أحمد، هو 10 فرق شاركت في بطولة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللي بدأت بصراحة بتاريخ 10/8. البطولة اللي شارك فيها 10 فرق، توزعت الفرق الـ10 على مجموعتين. إذاعة دمشق شارك بفريقين لكن لم يحالفوا الحظ.
0: اسمح لي استاذ محمد، اخي محمد اسمع بس، وجه تحيه لزميلي يحيى عبيد مخرج من راديو الثوره، بدي بارك لك يحيى ولكل الزملاء والستاف.
1: صحيح، يحيى كان احد اللاعبين الفائزين من راديو الثوره، كيف بارك له مرتين كلاعب وكمجموعه.
0: انا يحيى قبل ما يكون زميل هو رفيق، يعني رفيق عمر خلينا نقول، وبعرفه رياضي. كم جول جاب
1: يحيى؟ بتوقع 5 4 4 في البطوله.
2: ايوه، ما انا عارف المعجبين واذا وشيتهم
0: بقى الين جوتش. محمد، خلينا نحكي هلا اذا بدنا نحكي تكنيكيا للبطوله، ملاحظاتك. انا ما بدي كمان اجيب واو شو حلو نسقفوك، لا بدنا هلا الملاحظات حتى نتلافاها بالدورات.
1: هلا عند انطلاق البطوله يا استاذ احمد كان في اجتماع لممثلي الفرق لنحاول نوصل هيك شروط معينه بتناسبنا. جميل. لانه اليوم انت الموظف، ممكن كتير موظفين شاركوا لاول مره في شيء اسمه بطوله، هو بيلعب مباريات وديه او حجز عادي. خلي اليوم عدد الموظفين المشاركين في البطوله 116
0: ما شاء الله
1: مشارك، وكلهم موظفين طبعا. فخليني اقول لما بلشت البطوله فكان في بكل فريق ممثل هو اللي عم يختار اللاعبين. هو راح يروح على حجز ودي ويختار 12 لاعب ويمثلوا هذا الفريق. فكانت البدايه ما في 12، فالبعض قدم 9 8، لكن هلا بتوقع البطوله الثانيه لا يكون في اهتمام اكثر، حتى راح يكون في انفصال. يعني مثلا تخيل انه التنميه والتخطيط والهندسه والمعلوماتيه فريق واحد، لا هلا حبوا المعلوماتية صار عندهم فريق. أوكي، صار عندي أنا موظفين في قسم المعلوماتية فهن قدرانين يمثلوا الفريق. فهي واحدة من السلبيات اللي كانت في بطولتنا، أنه نحن قدرنا ندمج، كنا حابين
0: عملنا هذا الميكس المديريات.
1: هي واحدة. الموضوع الثاني، نحن لما إننا بدنا نقوم بالبطولة فلابد من هناك شروط معينة نعملها، لأنه في خليني أقول للموظف، بتعرف أنت العمل الإذاعي والتلفزيوني ضغط العمل، فممكن يتابع اللعبة لكن ما متابع لقانون اللعبة. فهو بيلعب ودي لكن ما بيلعب بطولة، ففي ضوابط معينة. فكمان نحن تعاوننا حتى مع طاقم التحكيم اللي تواصلنا مع اتحاد كرة القدم، ومعلومة حلوة كانت في بطولتنا أنه حكم دولي كان حكم في الملاعب السداسية. يعني حب يشارك وحكى كتير شيء حلو بختام البطولة إنه بطولة جميلة من أجمل البطولات اللي هو حكمها. كان في مراعاة شوي بخصوص القانون.
0: هذا عمل
1: أوكي بأمر ودي بسيط أوكي تنفيذ رمية التماس يكون على الخط أو خارج أوكي لعبتها من قدام شوي مشي الله يسر لأنه الأهداف كانت أسمى من هيك للأمانة يعني مثل ما قلت لك أنه نحن نتعرف على بعض كأقسام نعمل هذا الجو. أنا سميت أستاذ أحمد المباريات ما مباريات سميتها أمسية الاثنين وأمسية الثلاثة كنا نلعب كل اثنين وثلاثة سميها أمسية.
0: هلأ خلينا نقول جول الجولة الأولى أو خلينا نقول النسخة الأولى لهي البطولة هي ودية نتعرف على بعض. النسخة الثانية لا حنكون أكثر
1: أتوقع الأمور هتكون تنافسية أكثر
0: تنافسية أكثر قبل الخط ممنوع الخط حرفي
1: لا أكيد نحن راح يكون في خلاص نتعرفوا الشباب الطيب
0: خلصنا تعرف خلصنا
1: أوكي صارت أفضل لوين يكون في تعليمات للحكم ببداية المباراة
0: جميل لوين رايح البطولة هلا محمد؟
1: هلا نحن تفاجأنا لما قمنا بالبطولة فكان ببالنا صراحة إنه يلا نعمل نشاط للموظفين هيك كانت لكن تفاجأنا مع يعني البطولة ومشي البطولة بحديقة الهيئة العامة لاعبين عم يمارسوا موظفين طائرة فصار بدهم البطولة للطائرة. أحد المدراء تواصل معي البارحة قال لي في عندي 6 لاعبين شطرنج نتمنى تعملنا بطولة شطرنج.
0: ما في لا
1: صار في اهتمام
0: ما في بطولة تريكس
1: اي والله بدي اشوف لك اياها يزبط لك
0: اياها
1: استاذ هشام تريكس تمام
2: بتوزع على الناس دي ونقعد نغني شوي
0: انا شريكي هشام على
1: فكره ايه تمام فتفاجئنا انه صار الموظفين يطالبونا بعمل نشاطات اخرى بين بونج قال انا بلعب بين بونج بتمنى يكون في فريق نروح نشارك في البطوله فتفاجئنا انه صار في اهتمام اكثر حتى الاستاذ علاء برسل المدير العام لهيئة العامة لإذاعة التلفزيون والاستاذ محمد بركات الاستاذ محمد الشيخ الاستاذ باني فرعون مدراء كلهم كانوا موجودين تفاجئنا بالحضور المميز الاداري
0: حضروا
1: كله حضر يعني دعيت كثير اسماء 2 فقط اعتذروا
0: الله
1: سبحان الله
0: الاتحاد الرياضي هلا عنا الحمد لله فضل رب العالمين عنا وزارة الرياضة والشباب ممكن يصير شيء رسمي يعني تصبغ هذه البطولات يعني اليوم إذا بطولة محلية مثل الدوري السوري والنفرض يعني بعرف في شيء يلح في الأول
1: أستاذ أحمد نحن البطولة بطولة ضمن مؤسسة واحدة الاستفادة اللي ممكن تكون أو التنسيق اللي ممكن يكون بيننا وبين الاتحاد كرة القدم أو وزارة الرياضة هي فقط مساعدتنا بمنشأة مساعدتنا بطاقم تحكيمي فقط ما أكثر طيب. لكن لا يحق نحن أستاذ أحمد نشاطاتنا هي تبقى ودية ضمن النطاق ودية. الودي طيب. لا تسمع لكن ممكن أنا بدي أقول لك شغلة أنا في خطة يعني دائما يقام بطولة للمعلمين نقابة المعلمين تقوم ببطولة لعدة ألعاب كل سنة فأنا حابب أتواصل مع الأخوة في النقابة نكون ضيف شرف بفريق الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون
0: جميل
1: فقد يكون هناك بطولات ندخل كضيف شرف ما أكثر يعني
0: أنا عندي أكثر من سؤال معلي
1: فضل
0: حبلش فيه سؤال أول أوكي هي البطولة ودية والشباب تعرفوا على بعض وبرحب بالكابتن يحيى أنت عساس حطني حارس بفريق الإذاعة قلت لك أنا ما بجيب فيني ولا جول تحية لازم يحيى الخالد ولا كل زملاء بالموقع إذاعة دمشق هل هناك صيد مواهب
1: ايه اكيد
0: حلو
1: فاجأنا
0: كان في في في عدسة عم تراقب
1: ايه
0: حلو
1: اكيد
0: جميل اذا عاد دمشق نقطة قوة نقطة ضعف كمنتخب
1: اذا اتحدوا قوة لانه للأسف كانوا ضعاف بتشكيل فريقين اذا عاد دمشق استاذ احمد حبوا يشاركوا بفريقين لكثرة اللاعبين
0: ليش يحيى فريقين ليش فريقين
1: هلا حتى الإخبارية شارك بفريقين الإخبارية وراديو الثورة أستاذ أحمد قالوا لنا طلبوا منا كلجنة منظمة إنه إحنا والله في عنا كتير لاعبين أنتوا عم ترزمونا بقائمة ب 12 لاعب فممكن نعمل فريقين قالوا أوكي نسمي ألف وباء
0: إخبارية واحد إخبارية اثنين
1: أوكي ومنحطه بمجموعتين مختلفتين فتأهل إخبارية ألف للدور ربع النهائي وتأهل إذاعة دمشق ب لربع نهائي واثنيناتهم غادروا
0: هل هل هل ألف ب صحي برأيك
1: لا أكيد لا
0: جميل
1: أكيد
0: أنا, لا. أنا هون أسمح لي أقول
1: لا أكيد لا
0: جميل إذا إذاعة دمشق تقول ضعفهم ضعف الشباب كان ما في هذا التنسيق
1: نعم إيه صحيح
0: وما في خطط مسبقة
1: صحيح وحكينا هذا الموضوع نحن
0: النقطة القوة لإذاعة دمشق
1: هناك لاعبين مميزين من كلا الفريقين
0: كنا نسميه
1: ممكن أوكي ممكن ممكن محمد كرم ياسين الكري، عبد اللطيف كريز، عبد الباقي الظاهر، السرجاوي نال جائزة أفضل لاعب أخلاق في البطولة، كان مميز. يوسف اليوسف المذيع اللاعب، حارس مرمى من الطراز الرفيع، مين بلال حمود ثالث هداف في الدوري برصيد 15
0: هدف. بلال ثالث هداف،
1: أوكي 15 هدف،
0: جميل،
1: 27 هدف بطل أو صدارة الهدافين، لاعب بشار كنيساوي من قسم التشغيل. هدول اللاعبين اللي عم أذكر لك يا هون لاعبين مميزين. أنس الحجي أيضا، هدول لو اتحدوا تخيل بفريق واحد أتوقع يا هي خالد على فكرة ما قدر يلعب غير 10 دقائق من أحد المباريات للإصابة،
0: ما هو تأثر بنيمار يعني.
1: أيوة أوكي، فممكن أنا أقول هالتوليفة هاي أستاذ أحمد كانت صنعت فريق، أنا قلت له كان وصل للنهائي.
0: بتمنى يعني أنا ليش اخترت إذاعة دمشق كونه إذاعتنا بالأول
1: بالأخير،
0: وهارد لك لزملائنا بإذاعة دمشق وبرافو، وأكيد مبروك لراديو الثورة، ومبروك ل كان مثل ما أنت حكيت محمد إنه هي الفكرة هذا اللقاء الودي،
1: أكيد
0: تعارف، ويعني الإنجاز كبير. الموسم النسخة الثانية إمتى حتبلش؟
1: طالبونا دغري بأنه يلا قومونا ببطولة تانية، لكن بصراحة أستاذ أحمد اليوم بطولة ورا بطولة ورا بطولة تفقد شغفها.
0: بالضبط أوكي. أنا كم
1: دقيقة لذلك نحن مشان نكون معك صريح أكثر، حابين نعمل بطولة للعبة تانية، وممكن بعد 4 أشهر يقام بطولة ثانية، لكن ممكن نطلب من الفرق الاستعداد وعملوا مباريات ودية بينات بعضكم، عملوا، وقد يكون هناك بطولة مصغرة يعني مثلا هناك 4 فرق جاهزين، عملوا بطولة مصغرة بينات بعضكم، يعني خدوا حجوزات ودية، لعبوا هاي المباريات الودية وشوفوا بعض. طيب، ونخبوا بعض.
0: بدي لك تتوج انت بالهيدفون ومثل ما توجنا
1: الميدالية
0: يعني. لكن هلا بدي توجك بالهيدفون. شو كانت الجوائز؟
1: هلا بصراحة كان أنا ساويت شيء حلو هالبطولة، فاجأت فيه الجميع. أنا فصلت ميداليات باسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما جبت ميداليات مثل الموجودة في السوق. ففصلت ميدالية بلوجو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكتبت بطولة الهيئة الأولى.
0: جميل.
1: فهي الميدالية فصلتها مو ذهبية ولا درجة العادة، المركز الأول اللون الذهبي والمركز الثاني
0: البرونز والفضة. نعم.
1: فأنا سويته اثنيناتهم اللون ذهبي. وما رقمت بالميدالية رقم 1 ورقم 2 لأنه كمان درجة العادة المركز الأول الميداليات رقم 1.
0: بس هذا ما بيعطي حافز محمد، أنت اليوم تقول أنت نمبر 1.
1: أكيد هو الحياة بنا رح أقول لك بطولة الأولى إلى أهداف معينة، ونحن حكينا مع الشباب لذلك نحن قلنالهم وفاجئناهم نحن وقت التتويج أنه نحن الميداليات، لأنه نحن أبناء هيئة عامة إذاعة التلفزيون، نحن هي الميداليات موحدة كانت في البطولة الأولى للفريقين، لكن ما الفرق بين الأول والثاني؟ هو عبارة عن 5 سنتي ارتفاع كأس المركز الأول على المركز الثاني.
0: نورتني يعني. نورتني. وبدي أشكرك من كل قلبي على جهودكم أكيد، وهذا الشيء ضروري يعني، هذا اللقاء يعني الودي بين الزملاء العمل، فاجأت الزملاء يعني بالإذاعة ما شاء الله في حراس المرمى.
1: نعم نعم.
0: فحبيت محمد أبو بكر خميس كتير مبسوط فيك.
1: والله شكرا أحمد، شكرا أنا
0: لك والأستاذ هشام. بدي إياك بصوتك كرياضي تعطيني فاصل من عند هشام الهواء لك.
1: أكيد. أنا بتشكر أول شيء إذاعة دمشق يلي احتضنت برنامج موندياليكان كتير مميز. إذاعة دمشق كل يوم عنده برنامج رياضي، فهذا الشيء كتير مميز، وهشام دائما هو اللي بيتحفنا بشيء رياضي والغير رياضي، وأحلى هشام.

0: يجعل عمري.
1: حبيبنا طبعا ما شاء الله عنا كتير ضغط بالفقرات والإيقاع السريع. سريعا للواتساب بعدين نروح نطرح موضوع النقاش.
0: جمالك كيف أشرح لك جمالك.
1: زهر البركة مرحبا بصب علينا وعلى كل إذاعة دمشق يقول وقل عمله فسير الله عمل الله عملكم ورسوله والمؤمنين. تحياتي لونيس يعقوبيان. صباح الخير أول هدية بداية تشرين. أجواء مطيرة. صباح الخير أحمد الشامي وهشام حليمي. صباح الخير يسعد صباحكم أحمد وهشام المبدعين وكل كادر الجميل. تحياتي للكل ولحنان وسوسن طبشي. ممكن غنية حبيبي صباح الخير من انتصار. مرحبا انتصار. أشكر القائمين على برنامج بيض القوافي الرائع. محمد خير من حمص مرحبا صباح الخير. والله يا أحمد الشامي ويا هشام حليمي إيه والله الحمد لله عقلي معي. صباح الخير. أول مبارحة رحت للدكتور قال لي بدك أسبوع رياح. مبارحة ذهبت جددت الوكالة لأختي قال لي المحامي بدك تقرير طبي. قلت له ليش؟ قال لي من بعد 70 عام بده تقرير. رحت على الطبيب جيت جبت التقرير قلت له بحكي على إزاعة وربحت غسالة بالمسابقة. صباح الخير. أبو طارق هالغنية لرامي عياش بهديك إياها محمد رحمون. أبو طارق من إسطنبول يقول صباح الخير إذا عاد دمشق الغالية من قلبي إلى أثيركم أبعث هذه الرسالة. صباح الخير ويسعد صباحك وشكرا على كل كلمة وحرف بعدتون يا أبو طارق.

0: دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، صباح الخير. عم يصبح على حنان وسليمة أبو طلال وراقية وسميرة والأخوة الثلاث وكفة الأحبة، صباح خريفي من سوريا حين تتسلل أشعة الشمس بهدوء بين نسمات الخريف وتتعانق رائحة الأرض مع عبق الياسمين، فتبدو دمشق وكأنها تستيقظ على لحن قديم من الجمال. تحياتي دكتور. بدي صبح يا هشام على حنان الزعتري، وبصبح على أبو عامر من السويد، وبصبح كمان على نهاية الرقم 57-57 اللي عم يصبحوا على البابا وأبو أسامة وماما أبو أسامة من بنتهم المختربة.
1: طب التيت لعلام
0: أيضا صباحي مني ومن هشام لمحمد نجار من حلب.

0: بدي صب على منى خميس وايضا ابو حميد. لا تنساني موضوع الرقم للاخت سليماء. وانا طبعا نسيتنا علي من طرطوس. والله انه انا بعت الرقم فهذا الموضوع حسب سليماء اذا اتصلت. عم يقول لك وين الغنيه هشام عبد الدملخي كان طالب راس ستار داخو، ما عارفه موجوده ولا لا.
1: وقف البطل شي مرة بالعمر، خود الموقف مهما كان.

0: بطل.
1: اخر رساله بهالمكسب المطرح موضوع النقاش مفتوح الاتصالات على الهواء. صباح الخير احمد الشامي المحترم ذو الشخصيه القويه والك ولكادر الاخراج بقياده الكينج هشام حليمي. بتمنى ترجع مواجيز ونشره الاخبار الليليه من قبل الجهات المعنيه باذاعه دمشق. ابو عمار بركنيدين شكرا، واكيد في عنا مواجيز الاذاعه ونشره الاخبار موجوده.

0: راديو
1: ماشيين الصبح وطالعين على شغلنا او رايحين على مشوار.
2: يا كائن ما شايف منا بهالدنيا الدنيا يا مهيوب.
1: عرصيف بتلاقي بياع القهوة، بتلاقي الناس اللي بيقول لك صورة معلم، بياع البسطة. اليوم ما رح نقول هذه الناحية السلبية، بننتقد برأيكم. شو هي أكتر مهنة عاطية جمال للصيف وعاطية هيك جاذبية، وبتحسوا إذا ما شفتوهن نهاركم ناقصوا شيء؟ وكيف برأيكم بعض مهن الرصيف أو مهن الشارع يتم تنظيمها بشكل حضاري وجميل بعيد عن العشوائي؟

إذا شو هي أكثر مهنة شارع أو اقتصاد الرصيف بتحبوها وتحسوها جزء من الشارع ومهم يكون في تنظيم لها؟ على 225-34-6 225-34-7 228-34-3 فيكن تتصلوا معنا وتشاركونا وتعطونا رأيكم شو هو أكثر أو أكثر مهنة شارع بتفضلوها بتحبوها بتحسوها جزء من تقاليد الشارع من ذاكرة المكان.

0: معنا اتصال اول. الو الو، صباح الخير. الو يا الو
1: الو
0: الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيفكم؟
0: دواء رواء الحمد لله. سليمة كيفك اليوم؟
1: والله مشتاقة لكم، خيرات الله.
0: يا مرحبا،
1: اهلا بكم.
0: كيف نهارك؟
1: اسمع، عم يرجع الصوت. ليش يا ربي؟
0: شو
1: عم يرجع الصوت؟ كانه
0: عم يرجع الصوت.
1: شو الاخبار عندكم؟
0: والله رواء. كيف
1: الجو؟ ما في سفر على الاطلاق، كل العالم غضبانين عليك. ليش بتترك العالم وتروح؟
0: لا يا سليمة،
1: هي كان صحيح، هو الروح هاي ضروريه وهيدا بتخدم البشريه كلها.
0: الله يسعد صباحك.
1: مشتاق.
0: الله يسعد صباحك. والله وانا عم اشتاق لكم اكيد.
1: سلامي لام ادم فوزيه خانوم، نيالا لازم تهتم فيك قد ما كان. بدي وصية توصية خاصة أن تهتم فيك مشان تنور المستمعين كلهم.
0: الله يسعد صباحك. منين جبتي المعلومة هاي؟
1: نعم،
0: منين جبتي هاي المعلومة؟
1: واو، أنت ما بتعرفني، كان إنه أنا عندي سحر.
0: أولو
1: السلام إليه نعم الغالي،
0: فاجأتيني والله. سليمة،
1: نعم.
0: بدي أسأل اليوم، شو هي المهنة البشارة اللي بتحسيها هيك حلوة؟ هاي المهنة بس بدها تنظيم وعطية جمالية للشارع وعاملة ذاكرة مكان. أنا حكيت على بائع القهوة، بائعي الباصات، بلاقي
1: الدرة كمان. الدرة
0: بيعي. صح، برافو، صح.
1: منيحة الدرة.
0: صحيح،
1: نفخة المعدن.
0: أعطيني مهنة الصيف اليوم بتقولي حلوة.
1: كل مهنة فيك توصل لي رقم علي من طرطوس مع هشام. أنا معي رقم هشام، هشام بيبعث لي عبر الرسالة.
0: والله لك، في حدا كان طالب رقمك؟
1: بس المشكلة
0: أوكي، بس أنا عم باخذ، عم بعمل فرز للرسالة غير المقروءة، لأنه أنا بقرا كل الرسائل. فهلا بتمنى أن الشخص ابن علي يبعث لي هلا رسالة حتى بعت الرقم لهشام. يا سليمة، سليمة
2: انت قلب قلبي، انت حبيبي يا عمر، انا بيك احلمت احبك.

0: عندي دبل تحية لحلب أحمد أماني وماجدة، مرحبا صباح الخير على الواتساب. أيضا بدي صبح على عدنان خضر الشمري من عروس الفرات دير الزور، صباح الخير كادر إذاعة دمشق الإذاعة الأم، البرنامج الخدمي في إذاعة دمشق ومن أكثر البرامج الخدمية المسموعة في إذاعة دمشق، ورافع اسم إذاعة دمشق ويساهم بتوصيل صوت المستمع للمسؤول وهو النافذة الوحيدة الباقية لتوصيل صوت المستمع. نناشد مدير إذاعة دمشق عدم توقف البرامج الخدمية في إذاعة دمشق وإعادة أصحاب الخبرة في هذه البرامج. عدنان الخضر دير الزور إذاعة دمشق، طبعا في عندك كثير برامج خدمية تعنى يا عدنان بإيصال صوت المستمع وصوت المواطن إلى المسؤول، سواء بنوافذ، سواء ببرنامج رئيس البلدية، سواء ببرنامج شو المطلوب أو برنامج المفتاح. فينا نقول كل برامج إذاعة دمشق هي في خدمة المواطن السوري. هلأ معنا اتصال على الهواء. ألو
1: ألو،
0: مرحبا.
1: صباح.
0: هلأ حنان، كيفك اليوم؟
1: الحمد لله. أنا بدي أقول اليوم صباح التميز اليوم معك ومع الكينج هشام حليمة أحمد.
0: شكرا يا حنان.
1: بدي أقول لك كمان الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، الله يسلمك يا رب.
1: بدي أقول لك كمان أنت وعم تحكي عن الطيران القادم إلى مطار دمشق الدولي، والله أنت وعم تحكي هالحكي هذا قد إيه الخشود اللي جاي لعنا، يعني شيء بكبر.
0: حبيت أعمل هاي الفقرة والله يا حنان، اسمح الحمد لله على السلامة.
1: كثير حلوة هالفقرة هاي.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. صباحك. ويسعد لي صباح الدكتور النوري من الجزائر اللي صبح عليه كمان.
0: والكل عم يصبحوا عليك ومحبينك كثير يا حنان.
1: دخيل قلبك.
0: مهنة بتقولي هاي المهنة حلوة بالشارع اليوم.
1: هلا أنا للأمانة لك أنا ما بفضل يكون في مهنة على الرصيف صراحة، وتاخذ أماكن الرصيف اللي هي مخصصة بالأساس للمشاة. أنا هيك برأيي. بس في مهنة هيك خفيفة نظيفة وما بتاخذ مكان، يعني
0: شو هي؟
1: يعني قال لي مثل مثلا أنا بحب هاي المهنة تبع بياع الفستق العبيد اللي بيبيع هذا، هاي مهنة يعني قديمة ولا تزال موجودة.
0: فكرة العربيات بتحبيها، هاي العربيات اللي بجوالي بالشارع
1: هي هي ما بتاخد أماكن يعني، وبنفس الوقت ما بتعمل عجل أو ما بتعمل زحمة وما بتعمل يعني
0: حركة بسيطة. حنان برأيك بتعطي جاذبية، بتعطي هيك شكل حضاري. إذا حكينا على بياعي العربيات الموجودين اليوم بالشوارع، تغيير الشكل ما بعرف يكون في ديزاين معين.
1: أنا يعني برأيي إنه يكون في إلهم مكان، يتجمعوا مكان هدول الفئة من البياعين. فالواحد بيعرف وقت اللي بده يتوجه للمكان بيعرف إنه رايح لعند هدول. تماما. فهيك هيك انا برايي بيكون افضل.
0: حنان
1: نعم،
0: عمري كله الك وبس.
1: دخيل قلبك. صباحاتك وصباحي لهشام حليمه مره ثانيه
0: يا صباح الاربعه حلقه الشباب دائما. شكرا حنان. باي باي.

0: بدي صبح على نسرين الأحمد، عم تحيي الدكتور هشام جروس وحنان الزعتري. صباح الخيرات، نهاركم طيب وخير. صباح عليكم من جيرود الأحلى إذاعة، الصديقة القديمة المتجددة، لها ذكريات في البال والخاطر لا تنسى. مرحبا وتحياتي لأهلنا بجيرود. صباح الورد من رغدة بجبلة. مرحبا رغدة. قبل ما أروح لأتصال، صباح الخير، يا ريت تحلوا مشكلة الصوت على التليجرام، الصوت خفيف وما قبل كان، لا تنسوا الموضوع إذا سمحتوا. تحياتي للجميع. هلا معي اتصال. ألو
1: ألو، يسعد صباحك.
0: صباحك
1: حميد. أبو حميد
0: حبيبي القلب، كيفك؟
1: الله يسلمك يا رب.
0: حياك الله. مين معي؟
1: معك أيمن.
0: حيا الله أيمن.
1: الله يسلمك. أول شغلة، أول شيء
0: إيه تفضل.
1: الله يسلمك. لك هدول بتمنى تها الظاهرة هي، يعني تروح، هي اللي بيكتبوا على الحيطان هدول.
0: ظاهرة
1: المجانين يعني. هي ما يعني ما له طعم بنوب يعني. هي شو
0: نعم.
1: لا وبيضبطوا الكلمات على أساس هيك بالبخ يعني. إحنا وين حتى لك حتى بتأثر علينا يعني. يعني على بلدنا بتأثر بصورة أو بأخرى يعني.
0: إذن موضوع تشويه الجدران خلينا نقول
1: ما له طعم أبدا يعني، بتأثر.
0: طيب أيمن، شو المهنة اليوم اللي موجودة بالشارع والعرصيف؟ بتقول هاي المهنة ذاكرة مكان، لازم نحافظ عليها وننظمها وتكون يعني أكثر تنظيما وأكثر حضارة. شو
1: هدول هلا يلي بيبيعوا ربطات خبز؟ منيحة يعني.
0: بيع أي خبز؟
1: هي ما بتاخذ قرني، هي اللي ما بتاخذ قرني.
0: طيب أي الخبز ظاهرة جيدة برأيك؟ حضارية؟
1: معلش هي يعني.
0: كيف ممكن تتنظم، بتكون بشكل تنظيم أكتر؟ فينا ننظمها ولا لا؟
1: يعني والله هلا هي مو شرط انه والله ينحطوا بمكان معين، لا وين ما كان معلش، لان ما بتاخد اراني كثير، ما بتاخد مكان كثير.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك ايمن. يا صباح الورد. ماريا مرحبا. ودي امراض

0: حقيقة عندي كم كبير وكبير جدا رسائل الواتساب، فإن شاء الله أستطيع ويسعفني الوقت أني أراك للمشاركات. شكرا لكل كلمة عم تنبعث، لكل حرف، لكل رقم عم يصب علي وعلى هشام، ورح روح لاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح
0: الخير. يا صباح نور، مين معي؟
1: كيفك؟
0: حي الله. أحمد معي؟
1: لا لا، أبو موفى. مش
0: أبو موفى، حيا الله أبو موفى. شكرا يا أبو موفى على الكلام الحلو.
1: كيفك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير من الله، طمني عنا.
1: أول شيء أنا بقول تحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ربنا يخليه ويخليه ويبارك عليه. الله يخلينا الأستاذ هشام والأستاذ أحمد الشامي،
0: حبيب القلب،
1: اللي وعدنا يجي عن منطقتنا وبيحل معي.
0: والله لكن هنا موسمنا بحلب، لا نحن بحلب الخواتيم، موسم حلب. نعم.
1: يا ريت تيجي على بيلة أو بلدية بيستحم تتفرج على المناظر، غير حضارية أبدا أبدا أبدا.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يكرمك.
0: بدي أسأل على موضوع المهنة اللي بتحس ضروري نحافظ عليها وتعتبر ذاكرة مكان.
1: تمام. المهنة اللي حلوة بحبها كتير من وقت كنا صغار، بياع الفول بالشتاء.
0: بياعين الفول. نعم.
1: إيه والله، بياعين هالدرة عبشون كاين العربيات حاطين ونحلين وهالتوم فوق وش على التوم على الليمون.
0: هاي العربيات فعلا، خصوصا عربيات الفول، بتلاقي حدا معتني فيها من امتأن.
1: جينا وعفتين شون قضوية بالليل عم تطفي تشير منطقة عنا منطقة الشاور المناطق حلوة، بيعينا رأسوس هلأ موجودين عنا في محلات، بيعينا رأسوس بجنة.
0: نعم.
1: أنا حبيب حلو بس لك شغلي، بس بالنسبة لصاحبين المحلات ما عم يخلوا لارسي باش شارع، يخلوا هدول يبسطوا ويتسببوا ويتلزوا، هدول مسموحين من المحافظة على فكرة، ياخذوا عقود منصمية ويقعدوا ويخفوا كثير كثير والله كثير.
0: طيب.
1: وياريتنا ناح المدارس كمان هدول بياعين تنظموا كمان حلوين، هدول بيبيعوا على البسكليت معروف
0: اليوم. يتنظموا وتكون انا موضوع هذا يكون صحي اكثر، يعني كمان ما فينا نبيع كل شيء مكشوف، خصوصا الاطفال. هذا الموضوع شوي حساس. نعم.
1: لا اكثرتها اللي
0: بيعين التمارك تبعها من فصيل بلور، هذا صح. يعني هذا يكون تحت اشراف ورقابه.
1: لا شوف شغلي، احنا مكشف ما حد بالشغل منا، تنبهوا الاولاد تنبهوا بالمدارس تنبهوا ما حد بشيء، بس عارف ترجع هالشغلات الحلوة. إيه والله.
0: وراجعين عمر دياب.
1: أول شيء تحية يا أهل الشاور، فردان فردان، تحية لرضوان وتحية كل شيء عم يسمعنا في سوريا.
0: يا صباح الورد، راجعين.

0: بما أنه في عندي كم كبير من رسائل واتساب فنحن نحاول نقرأ شوي ونروح لاتصال أشياء المستمع محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين من دير الزور المحسن عم يصبح على كل العاملين بإذاعة دمشق ومستمعي إذاعة دمشق عم وجه تحية لابن الأخت رجب الشعبانين بمناسبة الخطوبة. أحلى شيء بتشوفه الصبح بالشتوية بيع السحلب والمعروك وكولبات القهوة وخصوصي اللي بيكون معلم بشغلة. لا تنسى طيروا فرع ياب وشار كمان كتير حلو تواجدهم جنب الحدائق لازم يزودوهن على طرقات السفر أو الطرقات اللي فيها مسافات كبيرة. حقيقة الشيء اللي حبيته يا إيجا بدي صبح عليك أكيد مرحبا إيجا. الحقيقة الموضوع الكولابات صار في منظم أكشاك حلوة يعني وحتى هيك خشبية وإلى أسماء حقيقة حبيت. على كل حال راح أروح على الاتصال وانتوا أجمعتوا أنه أكتر شيء العربيات بقى عيل فول أو الترموس هدول أكتر شيء حبيتهم. فمعي الاتصال على الهواء. ألو
1: ألو
0: ألو ألو على الهواء صباح
1: الخير. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ممكن أحكي مع
0: السيد
1: أحمد؟
0: أي أنت على الهواء أحمد معك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله أحمد معك.
1: يا مرحبا
0: يا هلا. مين معي بس؟
1: أميرة.
0: أهلا أميرة.
1: الحمد لله على السلامة.
0: سلمك ربي.
1: نتشكرك على هالبرامج الحلوة على سفرك على المحافظات وهالبرنامج.
0: هذا واجبي يا أميرة والله واجبي.
1: بدي أطلب منك طلب يا سيد أحمد.
0: إيه تفضلي.
1: الله لا استغفر الله الله يكرمك بس تجي على عقربة وتشوف البلدية تقلن للبلدية على هالمية اللي بتروح بالحارات بيبقوا حاطين خزانات هذا طوال الليل المي ماشية مشي لا ساعة 10 الظهر قبل الظهر وهي المي ماشية على الأرض وبعدين القمامة ملانة بالحارات ما بينطفوا غير الشوارع الله يكرمك بس الشارع العام بينطفوا والحارات تعال شوفها ملانة بترجاك تجي على بلدية عقربة.
0: شكرا يا أميرة وهذا ما رجع أنت أخت إن شاء الله هدفنا دائما أن نطلع بالبلد. بدي أشكرك من كل قلبي يا أميرة وبوعدك أن حوصل صوتك بعد الحلقة فورا رعب وصل صوتك موضوع عقربة. شكرا نورتيني والله.

0: مضر من حلب عم يصب على القلوب البيضاء النقية. صباح النور الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. هناك مهن لا نراها مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل نشعر أنها جزء من روح المكان وذاكرة هذا المكان. يتحدث دكتور نوري عن بائع الجرائد الحلاق الشعبي، بائع الخبز، بائع القهوة، الشاي، بائع الخضار، المتجول، الإسكافي. وبرأي أجمل مهنة من تقاليد الشارع هي تلك التي عندما تختفي نشعر أن شيئا من ذاكرة المكان قد اختفى معه. حبيت الرسالة لهالسبب، طرحت الموضوع عن مهن الرصيف، مهن الشارع اللي بتحسوها من ذاكرة المكان. صباحك فل ورد وياسمين. أحمد الشامي بيع الكتب، حبيت مصطفى سينكي من الشعبية، وهدول وردات إلك يا هشام، إلك ولا هشام، شكرا. أنا رضوان من الشاغور، مرحبا أخي رضوان، عم يصب علينا بيقول أجمل بسطة بتعجبني بيع الأنتيكا مثل خواتم الفضة والعملة خلافه، تحياتي لهشام بيك ويا صباح الورد. وتحياتي لك أحمد، الحمد لله على السلامة أحمد. شكرا. فراس من حماة، صباح الخير يا فراس. وخلينا هلا أروح لاتصال من عندك يا هشام. ألو.
1: الله يصبحك بأنوار النبي
0: عليه الصلاة والسلام، صباح الخير.
1: تحياتي لأحمد الشامي،
0: حياك الله.
1: وتحياتي للمخرج يحيى حليمة.
0: يحيى كيفك؟
1: والله الحمد لله. أنت يا أستاذ بتشرف مدينة حلب.
0: أنا بتشرف فيكم والله.
1: أستاذ في عنا موضوع.
0: نعم.
1: بتوجه أنت تزورنا يا أستاذ بحلب.
0: كنا بحلب.
1: الحمد لله على السلامة أستاذ، أنا دائما بسمعكم. أستاذ نحن من حوالي 15 سنة ما عندنا كهرباء أول. نعم. شغلة بوجه انه مع عبد الكريم البوشي، وجه لعبد القادر المسلاتي، بس يعني نحن نائمه استاذ عن الكهرباء.
0: طيب يحيى، انت باي منطقه؟
1: استاذ حلب بالنسبه لي، بتفضل انت تجي لعنا يا استاذ
0: حبيب القلب. ليك انا شغله انه انا البرنامج شوي
1: ازي رامي على الهواء
0: يا يحيى. ليك الوجعنا واحد، بس نعم حتى أستاذ. نكون هيك تكون النتيجه. انا ما بحب جامل على هوا بقول لك اوكي. في عندك برنامج متخصص، هو برنامج المفتاح، عرفت كيف؟
1: نعم استاذ، انا دائما بدو.
0: حلو. جميل. أيوه. انا هلا بخبر زميلنا عبد الكريم بهي القصه ايضا. شو اسم المنطقه؟
1: حلب باب النسرين.
0: باب
1: حلب
0: النسرين.
1: القديمه.
0: اوكي ولا يهمك
1: استاذ، انت تشرفنا يا استاذ.
0: الله يسعدك. انت حلب القديمه، انا راح اتواصل مع الاستاذ عبد الحميد الدهني رئيس الكتله عندكم. لا ما في داعي، خلاص انا راح اتواصل ان شاء الله. شكرا لاتصالك يحيى، وخلينا نروح لاتصال جديد. الو.

قبل ما أسمع الغنية مستمعينا بدي أصبح على رقم نهايته 285 انتصار يسعد صباحكم. يلي بلفت نظري البوياجي، الشخص الجالس على كرسي وقباله صندوق البويا. تحية لهذا الشخص ولهذه المهنة التي ما زالت تزين الشارع من انتصار.

0: معي اتصال ايضا على الهواء. الو.
1: الو.
0: مرحبا.
1: احمد بيك.
0: حبيب القلب، كيفك؟
1: جملي عينك رضوان المشاور.
0: احلى رضوان.
1: الله يسعد صباحك.
0: شلونك يا بي؟
1: الله يخليك.
0: شو اخبارك؟
1: يسعد صباحك يا احلى صوت واحلى اعلامي.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
1: انا بتفائل جدا لما بسمع صوتك.
0: والله انا بتفائل فيك.
1: لقمة التفاؤل وتسمع صوت الاعلامي احمد الشياني ما شاء الله حولك.
0: يا حبيب القلب.
1: الله يعطيك.
0: اخي رضوان، شو هي المهنه اليوم الموجوده بالشارع بتقول لازم نحافظ عليها؟
1: انا بدور عليهم هذول تحت جسر الثوره.
0: الانتيكا
1: وايه تبعات الانتيكا وبسوق ميلي خواتم الفضه، الفضه الاصليه طبعا.
0: نعم.
1: والليرات الفضه القديمه والعمله القديمه والشغلات الحاتيه.
0: طيب رضوان، خليني هون نحكي على سوق الحرامية، هيك اسمه عنا معروف.
1: سوق ميلة، بنقول له سوق ميلة، احنا منشلبنا شوي.
0: منشلبنا بس هو الاسم الدارج.
1: لا هو من مليون سنة اسمه سوق ميلة، بعدين ساو يعني كلمة سوق الحرامية يعني ثقيلة شوي.
0: ثقيلة صح.
1: سوق ميلة.
0: طيب ميلي. انا بقول لك الاسم الدارج شعبيا ايه. يعني هذا ايه. السوق كونه سوق، خلينا نقول اسعاره ظريفة وكذا.
1: ايه.
0: ماذا ينقص هذا السوق؟ سوق ميلة.
1: ما بينقصوا شيء لانه في
0: سوقين. الفرش العشوائي خلينا نقول.
1: هلا اصلا السيارات ممنوع تفوت لجوا.
0: نعم مزبوط.
1: في حديد وفي بسطات على اليمين وبسطات على الشمال والطريق ماشي يعني.
0: قصدي انه ما لازم ما لازم يعني تكنيكيا ما لازم شيء يعني نعمل عربيات
1: بعدين من مليون سنه يعني هي ثقافه قديمه يعني
0: حلو نقول له لا لانه هيك هي هذا تراث اتركه مثل ما هو جميل
1: يعني. يعني هي لذيه الارنه هي بهالبساطه.
0: حبيت
1: يعني جاي الواحد خصوصي يلقي الشغلات هيك سبحان الله.
0: في شغلات بتقول لا اتركه مثل ما هي. ما
1: حلوه حلوه حلوه حلوه كثير. تحياتي لأبن حارتي أبو موفق ولحنونة ولعلي من الصلنفي.
0: وتحياتي للكل.
1: وتحية خاصة للمخرج المبدع هشام بيك. سلام لعينك والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام. لا لا ولا يهمك، تحياتي أيضا بدي صبح حياك الله نورتني والله. ونيس بسام يعقوبيان صباح الخير متابع شرس بسام. وعم ببارك عفوا ونيس، عم ببارك للإخبارية وراديو الثورة الفوز بالبطولة الأولى للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصالة المصرية.

0: معنا اتصال ايضا على الهواء. الو.
1: الو.
0: مرحبا.
1: الو، يسعد صباحك استاذ.
0: صباحك عربي بالصلاة على النبي.
1: يطول عمرك ابو ملهم الدغري من دير عطيه.
0: والنعم والله.
1: الله يبارك فيك. الحقيقه انا بدي اتشكركم على هالبرامج الحلوه وعلى هالمشاركات.
0: نورتنا والله.
1: ويطول عمرك انت والكادر والاداره.
0: يا حبيب القلب، تحياتي لاهالينا بدير عطيه.
1: بعد تحيه للسيد عبد المجيد عبد السلام الكافئ المتفوقين بدير عطيه، والله كان يعني صاحب ايادي بيضاء وخير، فبدي ابعث له شكر وتحيه للسيد عبد المجيد عبد السلام.
0: نوجه تحيه لهنا بدير عطيه جميعا. اكيد
1: الله يخليك ولآل عاصي، وبدي اعزي بيت مشلح بفقيدهم.
0: نعم.
1: وشو عندكم مشاركة؟ أنا هلأ فتحت الراديو.
0: اليوم عم نحكي عم نحكي اليوم على مهن موجودة بالشارع، مهن الرصيف. خلينا نقول هاي المهن برأيك هي ذاكرة مكان، تراث لازم نحافظ عليه. فشو هي المهن اللي بتقول هي هاي جزء من عاداتنا أو جزء من الشارع، إذا ما شفناها نحس في شيء ناقص هذا الشارع؟
1: عادات قديمة موجودة بالشارع؟
0: لا مهن الناس عم تقول بدي عالفول. نعم،
1: مهن يعني المهن. هلا مثلا ضرب اللبن قديم، اول كانت هي من جزء انت ما تتذكرها او تتذكرها بالضيع الارياف. كانوا يبنوا البيوت من لبن استاذ.
0: لبن. نعم.
1: الجدران، فكانوا يعملوا احواض صغيره هيك 20 10 سنتي ب 30 ب 30، ويعملوا يجيبوا طين بله ويعملوا مثل البلوك هلا حاليا.
0: نعم.
1: فكانوا يسووا ضرب لبن، فهي عادات قديمة يا ريت نحنا، هي التراث تعتبر. وفي شغلة أقدم بكثير كمان اسمه حيطان الدك، هاي بالبساتين كانوا يعملوها صور عبارة عن طين كمان، ويحطوا خشب من هون ومن هون مثل هلا جرزان البيتون، هي اسمه حيطان دك من طين يعني. هاي
0: وانت دكيت قلبي دك. يسعد صباحك.

إذا معي آخر اتصال، آخر اتصال لليوم، لأنه عنا فقرة شو الأخبار بعد شوي. ألو ألو، صباح الخير. أيضا صباح زميلتي رغد الخطيبة التي تستعد بعد لحظات لفقرة الفقرة الصحية، ولكن معنا اتصال لهشام، راح الاتصال. أكتفي بهذا القدر من الاتصالات مستمعين، لأنه عنا فقرة شو الأخبار وعنا أيضا رسائل واتساب، فبدي أنهي هذا الملف. نعم مستمعينا، أحيانا بننتقد، منقول عشوائي وبدأ تنظيم وقيم المخالفات، ولكن خلف كل فنجان قهوة دافي بأدمنا يا بائع متجول، وخلف أي زبدية بتلاقيها بقدام أي بسطة أو عربية بيع فول، تذكر دائما هاي هاي المهن، مهن الشارع، فاتحة ألف بيت وبيت. بيتحملوا لهيب الشمس وقسوة البرد كرمال يكتبوا قصة رزق وقصة كفاح صامتة. فتحية لكل الباحثين عن مورد رزق، والله قويكم يا رب. حبينا نوجه لكم تحية اليوم، وطبعا يعني شفنا الناس قديش محبتها لبعض المهن التي صارت جزء من مكان وذاكرة مكاننا. من الموضوع التفاعلي بدي أشكر كل الناس اللي اتصلت وشاركت بالموضوع. خلونا هلأ ننتقل مباشرة إلى فقرة شو الأخبار، الفقرة اللي بيعدها الزميل وسام سليمان.

يعني انت موظف او خلينا نقول نحن كمذيعين يعني اذا بدنا نرتقي شوي بالعمل او نتحول من مكان الى اخر ممكن تستلم رئيس دائره ممكن تصير رئيس قسم وممكن تصير وزير اعلام يعني ضمن مجالك بالاول والاخير لكن هناك من انتقل زميل من مذيع لملك اسطوى التفاصيل امبارح زميلنا الزميل إدوارد روكيدي تم تتويجه طبعا يشتغل بهيئة الإذاعة والتلفزيون الأوغندية وهو في المقرب صراحة امبارح تم تتويجه ملك لملكة تورو أحد الممالك التقليدية بدولة أوغندا تم اختيار المذيع روكيدي بعد وفاة الملك أويو نيمبا كابامبا إيغورو أفن الاسم شوي طويل اسمه أوغندي بكل الأحوال الملك توفى بشهر آب الماضي بعد حوالي حكم هاي المقاطعة ثلاثة عقود 30 سنة المذيع إدوارد روكيدي كان ابن عم الملك الراحل خلال مراسم دفن الملك أويو عمل طقس تقليدي شو عمل يا حزركون رمى 9 حبات قهوة بقبره للملك وهي إشارة لأنه تسلم السلطة شو نصير ملك في يوم الأيام الله أعلم على كل حال خبر جديد لو تقول الجبنة مستمعينا نتذكر دايما البقرة الضاحكة وهي عم تبتسم بعد 105 سنوات وظهور الابتسامة الشهيرة أعتقد للكل بالذاكرة الفوتوغرافية ذكر شكل البقرة الضاحكة على كفرات الجبنة ابتداء من 22 الشهر الجاري من أيلول طبعا تم طرح أبوات جديدة ولكن بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن بمعصورة للبقرة بوجه جدي وما في أي ابتسامة شو رأيكم؟ الشركة مستمعينا مالكة العلامة التجارية قالت أن هاي الحملة اسمها البقرة غير الضاحكة وطبعا على الحسابات ظهرت صورة البقرة غير الضاحكة وكتبت الشركة أن البقرة توقفت عن الضحك ونحتاج إلى أن نتحدث على كل يعني هي حملة ترويج ذكية للأمانة وتستغلوا شيء معروف وعمل ترند قديم وبراند مثل البقرة الضاحكة وعملوا شيء آخر مختلف فهي أما بشكل أو بآخر حتزيد التساؤلات لدى الناس والبحث عن الفضول الناس بس من الأخير هي اللي تكون ترند يعني للأمانة حتى أنه عم يحكوا شو الأسباب اللي خلت البقرات توقف عن الضحك يعني عم يلعبوا على هذا الوتر وفي كتير ناس فضوليين يبحثون عن الإجابات الصين مستمعينا والمعروف ببنايات الصين أنها مرتفعة وهناك الكثير من الأبراج السكنية طبعا في عمال يكونوا مختصين هذول العمال يقوموا بإصلاح وتنظيف الواجهات ويكون في عندهم حبال أمان خلينا نقول مربوطين فيها ومثبتين بأعلى المبنى في عامل اسمه ليو أدلى بالحبال من الطابق 30 للطابق الثاني ليتفاجأ أنه حبل الأمان عنده مقطوع ومأخوذ منه حوالي 10 أمتار ليكتشف أنه في رجل كبير بالعمر بأحد الطوابق شاف الحبل قطعه تخيلوا طلع شاف هذا الحبل حبل الأمان وطلع ختيار من أحد الطوابق وقصه لهذا الحبل وطبعا ولما شاف رجل الكبير بالعمر ما كان يشتكي للشرطة واكتفى بتعويض بسيط من إدارة المبنى طبعا هو الشاب مثل ما تقولون ما اشتكى للشرطة نجا بس يعني اللي اكتفى منه بس انه اخذ تعويض بسيط من إدارة المبنى فقط لا غير يعني يبدو ان الختيار ما عم بيقبل

وأثار جدل واسع. فأنتوا شو رأيكم مستمعين؟ هل فعلا عدم أو رافضي الزواج هل يحق لهم أن نفرض عليهم ضريبة لأنه مقضينا طلعات وفوتات ونزلات ومشاوير؟ ما بعرف، كل حدا عنده تفكير معين. هشام

0: آخر جولة بالواتساب بياع الصبارة بالليل والطقوس ونهاية الرقم 682. صباح الخير والتفاؤل إذاعة دمشق. شكرا من كل قلبي على كلمات اللي بتسمعوها للمستمعين والطاقة اللي بتعطونا إياها. بالنسبة لسؤال اليوم، أحلى شيء بقى على السحلة بالجو البارد. محمد غزال مغترب من فرنسا نورتني. صباح الخير من المغرب للأخوة السوريين. أبو مجد مرحبا وتحياتي للمغرب. صباح الخير، يسعد لي صباحكم سكر. صباحكم سكر، معك هيفا، بحبكم كتير. بس شو اسمك؟ أنا اسمي أحمد. يا هيفا، صباح الورد والياسمين للإذاعة الغالية. ممكن غنية محمود أنور؟ والله محتاجك يا أخي. أستاذ أحمد صباح الخير، معك علي من حلب. تحية لكل المستمعين. أستاذ أحمد أنا كتير بحبك والله، وأنا بحبك. شكرا. في معي بياع العرق سوس، وبياع شو؟ بياع حال سنون، حل سنونك يا ولد. ويا البشار، صباح الخير حبيبي احمد وحياتي هشام. بدي اغنيه بدي لانتصار ولحنان ابو مفا وام علاء السلطاني والسمر الامين وسوسن طبشه من اسامه، من ام اسامه منصور. مرحبا ام اسامه. اجمل تحيه صباحيه احمد وهشام حول الموضوع التفاعلي لهذا اليوم. ظاهره انتشار بسطات على الماده الارصفه وتعيق المره غير صحيه، ويمكن نشر الباعة ضمن كولبات مناسبه في مساحات فارغه بالقرب من ارصفه المشاة. ومن الباعة الملفتة للنظر والمرغوبه لدى بائعين هم بائعي الجرائد المجلات، الدكتور علي من دمر. صباح الخير أحمد، الحمد لله على السلامة. يسعد صباحك أبو محمد من عرطوز. وأيضا موضوع جميل، أي مهنة تظهر التراث السوري يجب أن تبقى، ولكن يجب ترقيتها وتنظيمها لتوافق التطور الحضاري من ناحية النظافة والتنظيم والتكتيك وأتباعه. شكرا أبو عامر من السويد. آخر رسالتين أحمد، برنامج المفتاح متوقف حتى أتابع الموضوع إن شاء الله. تحياتي لإلك. سواء ضحكت البقرة أم بوجه جدي، طعم الجبنة ذاتها ما دامت من نفس المعمل. شكرا أحمد. سلام من ونيس. مرحبا يا ونيس.
1: اسمك وسنك ومهنتك.
2: حبيب قلبي يا غالي، يوم سهرني الليالي.
0: الأربعاء المقبل أنا وهشام نرجع نلتقي في كورنا.
2: وقلبي ليل نهار.
0: من داخل الاستوديو أحمد الشعبي. هشام مكمل معكم، كل الحب والتحية لأوني الأربعاء المقبل الساعة 8:30. هشام كل الحب، شكراً.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الزاوية الصحية من صباح سوري، صباح الخير. جرثومة صغيرة لكن وجودها ممكن يسبب آلام كبيرة. اليوم رح نقرب أكثر من جرثومة المعدة، نعرف أكثر عن هالمشكلة وكيف منكتشفها وكيف منتعامل معها بالشكل الصحيح. ولناخذ المعلومات من أهل الاختصاص معنا اليوم الدكتور محمود رمضان، طبيب هضمية. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق، يسعد صباحك.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
1: صباح الخيرات دكتور. لندخل مباشرة بالموضوع ونستثمر هيك الوقت بأفضل شكل ممكن، تخبرنا أكثر شو هي جرثومة المعدة؟
2: جرثومة المعدة عبارة عن كائن مجهري بيكون حلزوني الشكل، عادة عندها قدرة أنها تفرز مادة أو إنزيم يحميها من جدار المعدة أو الطبقة المخاطية اللي بتحمي المعدة.
1: تمام. طيب دكتور، كيف بتوصل للمعدة وكيف بتنتقل بين الأشخاص؟ يعني شو طرق العدوى؟
2: طرق العدوى توصل للجسم غالبا من طرق دمويه، اما عن طريق اكل طعام ملوث او شرب مياه غير نظيفه او من خلال العاب او حتى مشاركه او استخدام ادوات المريض واطباقه بدون يعني غسل اليدين او بدون العقامه والتنظيف.
1: اما بالنسبه لل يعني الاعراض الاكثر شيوعا،
2: الاعراض مستوبه صراحه، لكن هي غالبا بتكون عباره عن شعور بالم شفوفي نحن نسميه، او بيكون اعلى البطن حارق غالبا، يعني هو ممكن يزيد مع الطعام او يخف مع الطعام، هذا الشيء بيتبع لنوع القرحه او الجرثومه. يترافق مع انتفاخ مستمر، في غثيان خفيف، تجشع، والعرض الابرز هو يكون فقدان سريع للشهيه، بيشكي المريض انه بيفقد الشهيه بعد كم لقمه فورا.
1: يعني هي علاماتها نوعا ما بالنسبه للطبيب تكون واضحه 100% انه قد يكون التشخيص الصحيح هو جرثومه المعده، صح؟
2: نعم صحيح.
1: أما بالنسبة للمرضى فغالباً ممكن يعتبروا أنه هي يعني أعراض عرضية، ممكن ما يعتقدوا أنه هو في شيء بحاجة فعلاً لعلاج أو متابعة عند الطبيب. دكتور
2: نحن في قسم كبير يعني كنسبة من سكان العالم حاملين للجرثومة، لكن نسبة كبيرة منهم بتعيش معها دون أي أعراض مزعجة أو ما بيعرفوا بوجودها، لأنه في جهاز مناعي بيكون يعني قادر يتحمل التعايش معها الفترة الطويلة.
1: إذن هي ممكن نكون معنا جرثومة المعدة ولكن في عنا يعني لا عرضية.
2: نعم تمام.
1: طب دكتور بهالحالة نحن ما حنعرف إنه نحن في معنا هذا هاي الجرثومة وبالتالي ما رح نلجأ للعلاج.
2: صحيح.
1: فعلياً. طيب بالنسبة للتشخيص، كيف بيتم التشخيص بجرثومة المعدة؟ في تحاليل، في صور معينة؟
2: التشخيص عادة يتم عن طريق كشف وجود هذه الجرثومة، إما عبر فحص تحليل مستضدات البراز أو عبر اختبار نفخ اليوريا بالتنفس، أو ممكن أخذ عينة نسيجية أثناء التنظيف.
1: تمام. ولكن يمكن الأشخاص اللي عم يتابعونا يعني بنخاف نحن من فكرة التنظير وبنعتقد أنه هي يعني مؤلمة أكثر، فممكن يكون في تحاليل دم معينة تكشف هذه الجرثومة، وهل تحليل الدم كافي؟
2: صراحة يعني تحليل الدم غير كافي نهائيا، غير دقيق لتأكيد الإصابة يعني أبدا، هذا الشيء كثير منتشر بين عامة الناس، أنه فحص الدم بيعطيني أو بيكشف الأجسام المضادة اللي صنعها الجسم. يعني هاي الأجسام أو هاي النتيجة بتكون موجودة بالدم لشهور أو لسنين حتى بعد ما الشخص يتعالج، لذلك ممكن تعطيني نتيجة إيجابية كاذبة لشخص متعافي أساسا
1: بحال كان أصيب سابقا بهي الجرثومة.
2: نعم. التنظير الهضمي هو عبارة عن يعني فحص دقيق شامل ما بيخوف أبدا، بيتم تحت التخدير، بيدخل الطبيب بأنبوب في صغير في كاميرا عن طريق الفم للمعدة، ميزته أنه ما يكتفي بتشخيص الجرثومة نفسها بل بيشوف عينه العينة، بيشوف المعدة إذا في التهاب، في جروح، في تقرحات. طبعا نحن ما بنلجأ له، الخط الأول هو عبارة عن فحص البراز، تحليل البراز تحليل بسيط غير مكلف ورخيص، متوفر بأغلب المخابر، نتيجته بتكون موثوقة إن شاء الله.
1: عظيمة كتير. إذا شخص تم تشخيصه بجرثومة المعدة، كيف بيتم العلاج؟ شو هي الخطوط العلاجية المتبعة؟
2: العلاج صراحة هو يعتمد على بروتوكول بنسميه إما العلاج الثلاثي أو العلاج الرباعي المركب، بيتكون من نوعين أو ثلاث من المضادات الحيوية وأدوية الالتهاب المعروفة بالعامية، بيكون معها دواء خافض لحموضة المعدة بجرعات عالية. الخطة العلاجية عادة تستمر من 14 يوم أو 10 أيام لحتى يصير في علاج شافي وكامل للجرثومة.
1: يعني العلاج تقريبا 14 يوم.
2: أيوة بالضبط.
1: ولكن هل الحالة بحاجة لمتابعة مع طبيب بعد هاي 14 يوم؟ كيف منتأكد أنه تم العلاج من جرثومة المعدة؟
2: ممكن نجح طبعا، لازم نرجع نعمل تقييم مرة تانية، نرجع نعيد ممكن تحليل المستردات البراز كان إيجابي نشوفه سلبي، أو نعمل اختبار التنفس منتابع نحن فيه أنه تم إزالة الجرثومة بشكل كامل.
1: إذن معناته دكتور نحن بحاجة لاتباع الخطة العلاجية اللي هي بتكون ل14 يوم ومن بعدها متابعة مع الطبيب.
2: تماما، وأي تقصير فيها ممكن يخلي العلاج يفشل. أول شيء الشائع بين المرضى أنه إيقاف العلاج بعد 4 أو 5 أيام لما يخف الألم، هون الجرثومة يعني بترجع بتنشط وبتصير مقاومة للعلاج أكثر من أول مرة.
1: تماما. هل بحاجة لحمية معينة يتبعها المريض، أو يعني هيك شوية نصائح ممكن نقدمها للأشخاص يلي تم تشخيصهم بهي الجرثومة لحتى ما يرجع لا سمح الله يعني يصابوا فيها؟
2: يعني نفضل أنها تكون من أفضل شيء هو الحد، البهارات، المهيجات الثقيل، ثقيل المقليات، يعني كلها بتزيد من تهيج بطانة المعدة. توصيات نحن من توصيهم إنه يتناول وجبات صغيرة متكررة، من يرجع الخضار المطبوخة، الفواكه الغير حمضية، البروتينات الخفيفة حتى لو اضطر يعني.
1: تمام دكتور، عظيم كتير، شكرا لك، كنت معنا اليوم بزاوية صحية دكتور محمود رمضان، شكرا لوجودك. شكرا لك، يا هلا. انتهت لليوم الزاوية الصحية من صباح سوري، كمعنا الدكتور محمود رمضان طبيب الهضمية لنحكي أكثر عن جرثومة المعدة، قد تكون عرضية وقد تكون لا عرضية، والمهم بحال صار في عنا أعراض نلجأ للطبيب ونلتزم بالخطة العلاجية تماما. جرثومة المعدة ممكن تكون شائعة، لكن هاد ما بيعني أنه كل وجع أو حرقة بالمعدة سببها الجرثومة، والتشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى للعلاج المناسب، خصوصاً أنه تركها من دون متابعة بحالات معينة ممكن يؤدي لمضاعفات. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، كنت معكم بالزاوية الصحية عبر إذاعة دمشق، بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج هشام حليمة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية مجد الحرسيس تعزيز التعاون الدفاعي. وزير الداخلية أنس خطاب يعلن أن الوزارة ستكون جاهزة للبدء بالتسجيل على البطاقات الشخصية الجديدة بعد الربع الأول من عام 2027. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان يعلن إجراء أول عملية شراء خارج سوريا ببطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري في مطار دبي الدولي. محافظ القنيطرة يبحث أوضاع مصابي معارك الثورة السورية وآليات دعمهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتدي بالضرب على رعاة الأغنام في المنطقة. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب تلقي القبض على المتهم في قضية مقتل شخص بمدينة كفر تخاريم خلال أقل من 48 ساعة على وقوع الحادثة. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.
2: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
3: يوميات من بلدنا.
4: محمد خاوندي
3: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
5: رفيق الورق.

0: هود امسك هذا الكتاب راضي واقراه، كتير حلو بشد، رح يعجبك كتير.
1: شو هالحكي؟ خلص خلص اذا حلو مثل ما عم تحكي بقراه. ما شاء الله عليك، لك انت لحقت تقرا كل هالكتب؟
0: والله يا صاحبي هذا الشيء اللي كنت بدي خبرك اياه، صرت عم اقرا كتاب كل اسبوع، وصدقني هذا الشيء عم يغير حياتي فوقاني تحتاني.
1: عن جد؟ لك انت اللي كنت تقلي انه الكتب ممله وبتفضل انك تقعد على التليفون طول النهار وما بعرف شو، شو اللي خلاك تغير رايك هيك فجأة؟
0: والله يا راضي الموضوع مو بس قراءة، هو اكتشاف لعوالم جديدة. كل كتاب بيفتح لي باب لفكرة، تجربة، أو حتى شعور ما كنت أعرفه.
1: يعني صار فينا نقول صار عندك رفيق جديد اسمه كتاب، وهذا اللي عم يخليك تتركني يا صاحبي.
0: لا يا زلمة، أنت ما في غنى عنك، دائما رفيق، بس الكتاب صار رفيق إضافي، هو اللي بيخليني أفكر وأتأمل، مو بس تابع الأخبار السريعة.
1: طيب سيدي هات لنشوف، خبرني شو أكتر شي جذبك بهالكتاب؟ معقولة القصة ولا المعلومات الجديدة اللي فيه ولا شي تالت؟
0: والله يا صاحبي كل شي، بس أكتر شي بحبه هو إنه كيف الكتاب بيخليني أعيش حياة غير حياتي، أتعلم من تجارب ناس ما قابلته وشوف العالم من زوايا مختلفة.
1: طيب في قصص سمعتها أو قريتها عن ناس تغيرت حياتهم بفضل القراءة؟
0: أكيد، في قصة واحد شاب بسيط ما كان عنده فرص كتير، بس قرر يقرأ كل يوم كتاب، ومع الوقت تعلم مهارات جديدة وفتح مشروع صغير وصار ناجح.
1: تعرف لك صابي، هالقصص هاي اللي عم تحكيها بتعمل لي أمل يا رجل. إيه بس مو الكل عنده نفس هاي الإرادة أو الوقت لحتى يقرأ.
0: صحيح، بس القراءة مو لازم تكون ساعات طويلة، ولك حتى 10 دقائق باليوم بتفرق، وأنا بعرف في ناس غيرت حياتها بكتاب واحد.
1: يا سيدي أنا بحاول أقرأ، بس أوقات بحس حالي هيك عم ضيع بين الوراق، خصوصي مع التكنولوجيا يلي عم تسرق وقتنا.
0: هالشي طبيعي، بس لما تلاقي الكتاب المناسب بيصير الموضوع ممتع. مثلا أنا لما قرأت كتاب عن قصص نجاح حسيت حالي عم عيش مع الأبطال.
1: يمكن لازم أبدأ معناته بكتب خفيفة مو روايات معقدة.
0: بالضبط، والكتاب مو بس القراءة، في كتب صوتية وفيديوهات تعليمية بتساعد كتير.
1: انك التكنولوجيا سحبتنا لعالم سريع، كل شي صار سريع ضرب 2، فيديوهات وسوشيال ميديا، بقى وين في وقت للكتاب يا صاحبي؟
0: صحيح، بس ممكن نستغلها لصالحنا. مثلا خودي، في تطبيقات إلكترونية وفي بودكاست بتقرأ الكتب بصوت.
1: يعني يمكن نسمع الكتاب نحن وعم نشتغل أو عم نسوق أو عم نتمشى، مو هيك قصدك؟
0: أكيد، وهيك بتستفيد من الوقت ومنوسع مداركنا وبدون ما نضطر نقعد نقرأ صفحات طويلة.
1: إيه بس إنه كيف ممكن نشجع الناس على القراءة؟ خصوصي الشباب، لأنه كتير منهم بيشوفوا الكتب مملة ودقة قديمة.
0: منبدأ من الصفر، منخلق بيئة محبة للكتاب، ومنشارك قصص ملهمة عن ناس تغيرت حياتهم بالقراءة. القراءة مو لازم تكون مملة، ممكن تكون مغامرة، خاصة إذا اخترنا كتب ناسب اهتماماتنا.
1: ويمكن نستخدم التكنولوجيا لصالحنا مثل الكتب الإلكترونية أو هاي الفيديوهات التعليمية اللي حكيت عنها.
0: صح، الكتاب هو خير صديق، بيساعدنا لنكبر ونفهم الدنيا أكتر، وبيفتح لك أبواب ما كنت تحلم فيها.
1: يا سيدي الله يحضينا بهالوقت الفاضي لحتى نقرأ ونعيش مع هالرفيق يلي قالوا عنه وخير جليس في الأنام كتابه. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: نفتح نوافذنا على تفاصيل الحياة في سوريا مع مراسلين من مختلف المناطق. ننقل الأخبار والقصص والحدث من مكانه. نوافذ يأتيكم كل اثنين وخميس عند الساعة 10:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتشوفونا، بحلقة جديدة من برنامج النوافذ. رح كون معكم بالإعداد والتقديم أنا مرح طه، وبالإخراج لما يوسف. في كل أربعاء يتجدد لقانا لنفتح برفقتكم نوافذ من المحافظات السورية ونطل من خلالها على أبرز الفعاليات والأنشطة المقامة هناك من 10:30 وحتى 11:15 والربع عبر أثير إذاعة دمشق. تابعونا عبر الأثير والمنصات الرقمية وقمر النايل سات لنتعرف معكم على مشاهدات نوافذ من المحافظات عبر مراسلين الأعزاء المنتشرين في كل مكان. والبداية من عز الشرق من دمشق مع الزميلة عبير فارس وضيوفها الكرام للحديث حول اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد شركات الشحن والنقل والملتقى اللوجستي نحو تكامل مستدام، والذي عقد برعاية وزير النقل الدكتور يارب بدر. سعد صباحك عبير.
2: صباح الخير مرح، وأجمل تحية صباحية لمستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا فيك عبير، شو في بجعبتك اليوم؟
2: أكيد زميلي مرح، اليوم رح نطل على المستمعين بمحطة مهمة بقطاع الشحن والنقل بسوريا من خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لاتحاد شركات الشحن والنقل والملتقى اللوجستي طبعا الذي عقد برعاية وزير النقل الدكتور يارب بدر.
1: نعم
2: طبعا زميلة مرح، يعني النقطة الأهم هي مخرجات طروحات وقرارات هذا الاجتماع وكيف رح تنعكس اليوم على قطاع الشحن والنقل والتخليص الجمركي. طبعا رح نكون بالبداية مع رئيس الاتحاد شركات الشحن والنقل الأستاذ محمد صالح كيشور. يسعد صباحك.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا، أهلا بدمشق وإذاعة دمشق.
2: أستاذ يعني تحكي لنا اليوم عن أبرز الملفات اللي كانت حاضرة خلال جدول أعمال الاجتماع السنوي، يعني الملف اللي كان أكثر أخذ حيز بالنقاش خلال الاجتماع.
3: كل ما يتعلق بالشحن له حيز كبير، لأنه الشحن قلناها دائما هو عصب الاقتصاد، عصب الصناعة، عصب التجارة، عصب الاستيراد، عصب التصدير. فلذلك جميع المعطيات التي قامت بس بالإضافة لهذا كان في هناك اتفاقيات ثنائية. نحن أولا بقطاع الشحن والنقل بسوريا محتاجين لكوادر، ومن خلال التبرعات اللي قامت بعد التحرير بالمحافظات كانت في فعالية ضخمة كبيرة بحلب اسمها حلب ست الكل. فبحلب ست الكل تبرع الاتحاد مشاركة منه بقطاع التطوير في مدينة حلب أو بسوريا بشكل عام بالتبرع في مبلغ، ومن المبلغ في يعني إنشاء دورات متخصصة بالشحن بجميع أنماطه البحري والجوي والبري. ولحتى يتحقق هذا الشيء احتاج الاتحاد إلى مدربين دوليين خارجيين، فتم التعاقد مع النقابة اللوجستية في الأردن التي هي تدعم قطاع النقل والتي تجهز دائماً عندها مدربين عالميين موجودين بيدربوا قطاع الشحن في الأردن.
2: أستاذ صالح يعني تخبرنا اليوم عن أهم الاتفاقيات مع الجانب الأردني والعراقي وكيف رح تنعكس اليوم على الاقتصاد السوري.
3: يا سيدتي هلا الاتفاقيات كان في اتفاقيتين، نحن ما اختصرنا بس كان في اتفاقيتين مع الجانب الأردني ليدربنا كوادر نحن البلد محتاجها، لأنه خلال 15 سنة كانت سوريا بعيدة عن التطور، بعيدة عن العالمية، بعيدة كانت يعني محبوسة ضمن إطار العقوبات. اليوم سوريا تحررت، سوريا تحتاج كل شيء، فبدينا في قطاع النقل بقطاع تطوير الفعاليات تطوير كذا. فعملت بمختصر عمل الاتحاد اتفاقية مع الأردن، واليوم راح تتوقع الاتفاقية.
2: أكيد الحديث يعني يطول أستاذ صالح.
3: اتفاقية ثنائية مع العراق، جاء اتحاد العراق اتحاد الناقلين العراقيين، وكانت يعني كان اجتماع سنوي مميز. أهلا وسهلا.
2: أكيد أستاذ صالح يعني الحديث يطول فحنختصر اليوم. شكرا لوجودك معنا رئيس الاتحاد شركات الشحن والنقل والبضائع بسوريا. شكرا.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: أيضا رح نتابع مع مسؤول المعابر الأستاذ فؤاد بدوي ومدير الترانزيت البري والبحري والجوي. يسعد صباحك.
4: صباح النور وأهلا وسهلا فيكم.
2: أستاذ فؤاد، تحكي لنا اليوم يعني عن أسباب الازدحام الشديد بالمراكز الحدودية. هل عم تعمل هالمراكز على تأمين عبور الشاحنات للمقاصد المطلوبة، وخاصة يعني معبر اليوم عنا باب الهوى ونصيب؟
4: أول شيء بحب صحيح، أنا مدير البعوث الشيء المتعلق باتحاد شركات الشحن البضائع،
2: مسؤول المعابر في اتحاد شركات الشحن والنقل بسوريا.
4: أيوة. طبعا بيعود أسباب هذا الازدحام إلى إغلاق بعض المعابر الدولية وخاصة طريق هرمز، مما أدى إلى تغيير وجهة هذه البضائع المصدرة إلى دول الخليج والعراق من مضيق هرمز إلى الموانئ التركية، وبالتالي تم نقل هذه البضائع بالشاحنات التركية والشاحنات الأجنبية القادمة من أوروبا إلى المعابر السورية، مما شكل زيادة كبيرة في عدد الشاحنات وكذلك البضائع المحملة من تركيا ومقتضاها سوريا، بحيث وصل في بعض الأوقات 1000 شاحن يوميا من بضائع عابرة إلى بضائع مقتضاها سوريا. هذا في مركز باب الهوى، ناهيك عن المراكز الأخرى والتي تستقبل شاحنات مثل مركز سلامة ومركز الراعي ومركز جرائز. وهذا الشيء قبل بزيادة ساعات العمل، بحيث أصبح العمل على مدار 24 ساعة ومتابعة وبشكل دائم من قبل إدارة الجمارك العامة ورسائل المراكز وجميع العاملين في المراكز الحدودية. ومن ناحية أخرى أخذت على عاتقها إدارة المنافذ والجمارك ممثلة بالسيد الوزير قتيبة بدوي العمل على توسيع المراكز الجمركية، وخاصة مركز باب الهوى كون المركز المذكور تضاريسه قاسية. وأخذ السيد الوزير يتابع الأعمال وبشكل يومي وزيارات أسبوعية لمراكز العمل في سبيل استيعاب أكبر عدد من الشاحنات. وهذا التكاتف بين جميع الأطراف أدى إلى تأمين انسيابية هذا العمل وخروج جميع الشاحنات إلى مقاصدها. كما نود أن ننوه إلى العمل الكبير الذي يقع على عاتق ضابط الترفيق والمتابعة من قبل الرؤساء المسؤولين عن هذا العمل، بحيث تم إيصال جميع البضائع إلى مقاصدها دون أي تأخير ودون أي مشاكل تذكر. وكوني مسؤول المعابر في اتحاد شركات شحن البضائع الدولي ومسؤول عن عمل التير في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية، وباسم الاتحاد أتوجه بالشكر إلى السيد وزير النقل على رعايته لهذا الملتقى، وإدارة المنافذ والجمارك والمديرية العامة للجمارك وجميع العاملين في هذه المراكز من أجل حسن سير العمل. شكرا.
2: اكيد استاذ فؤاد رح نسكر وجودك معنا. ما خبرتنا كيف انعكس الانفتاح اليوم بسوريا على موضوع المعابر؟
4: زاد عدد المعابر وامن فرص عمل كبيره للشاحنات وامن فرص عمل للعاملين وزاد في ايرادات للدوله.
2: اكيد مشكوره جهودكم وبنأملكم يعني اليوم تقدموا جهود يعني بتليق بسوريا الجديده. شكرا لوجودك معنا مسؤول المعابر اليوم الأستاذ فؤاد بدوي، وأيضا مسؤول الترانزيت البري والبحري والجوي. أيضا رح نتابع مع رئيس مع أمين سر اتحاد شركات الشحن والنقل الأستاذ محمد حسن عجم. صباح الخير.
5: صباح النور. يسعد صباحك من إذاعة دمشق.
2: أستاذ حسن، تحكي لنا كيف كانت مشاركة أعضاء الهيئة يعني ضمن الاجتماع، أبرز النقاط اللي أخذت حيز واسع ضمن الاجتماع؟
5: مشاركة أعضاء الهيئة باجتماع الهيئة العامة السنوية للاتحاد مشاركة كاملة من كل القطاعات بكل الخدمات النقل البري والبحري والجوي والبريد السريع والترانزيت ومشاركة الغرف والسيد الوزير انعكاسها إيجابي دائما لحط لوضع خطة للسنة القادمة إن شاء الله وتنفيذ الخطط الموجودة والتوصيات والمقترحات اللي طلعنا فيها بالاجتماع اللي هي تفضل عنا الأستاذ صالح تأهيل الكوادر والتدريب وتحديث الأسطول وموضوع المعابر والعمل على تفعيل المعابر بدوام 24 ساعة بكل المعابر أسوة باب الهواء وبالمعابر الموجودة.
2: كيف رح يتم متابعة تنفيذ مخرجات هالاجتماع خلال الفترة المقبلة؟ هل ممكن يعني العمل فيها بوقت قريب؟
5: طبعا بوقت قريب بتضافر جهود جميع أعضاء مجلس الإدارة، والأول هي التأهيل والتدريب اللي حتكون إن شاء الله بخمسة عشرة يعني خلال أيام حتبلش الدورات وحتكون مجانية لكل الراغبين بالاشتراك والمشاركة وحيحصلوا على شهادات دولية ومصادقة ومعترف عليها.
2: هل كانت مطالب ومقترحات يعني هي مشتركة بين العاملين بقطاع الشحن والنقل والتخليص الجمركي؟
5: طبعا دائما المطالب بتكون مشتركة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركات الفاعلة على الأرض والتوجيهات الحكومية.
2: أكيد يعني أستاذ حسن، نأمل دائما يعني وجود الحلول العملية اللي بتساهم بتنشيط قطاع النقل والشحن. أيضا يعني رسالتك لكل المهتمين والعاملين بمجال النقل والشحن والتخليص الجمركي طبعا بعد الاجتماع السنوي.
5: أكيد الرسالة بتكون واضحة للكل، التأهيل، التدريب، تحديث الأسطول، تحديث العمل. اليوم سوريا واعدة بهذا المجال وهو هي بوابة للشرق والغرب، حركة ترانزيت عنا صارت مفتوحة من كل الجهات، فاليوم اللي بده يضل بالسوق بده يثبت وجود، بده يحدث الأسطول، بده يحدث الكوادر، بيشتغل على كل التفاصيل حتى يقدر يكون موجود ويواكب يعني النقل النوعية لموضوع النقل ومحور سوريا بالمنطقة.
2: أستاذ حسن، يعني هذا التطور اليوم كيف عم ينعكس على الوضع الاقتصادي بسوريا، على قطاع الشحن والنقل، على المهتمين، على التجار، على موضوع أيضا الاستيراد والتصدير؟
5: أكيد انعكس بشكل إيجابي على الجميع وفتح أسواق جديدة وصار في منافسة بين المنتج المستورد وبين المنتج الوطني وفتح أسواق خارجية والمعارض موجودة بشكل صارت شبه أسبوعي بسوريا وكله عم ينعكس على المواطن وعلى البلد وعلى حركة التصدير، والتصدير هو أهم قطاع، النقل هو شريان الحياة بكل العالم مو بس عنا بسوريا، فهذا منا بيفتح أسواق جديدة، بيجيب قطع أجنبي، بيصير عندك تصريف للمنتجات وبيصير فيه تشجيع للصناعة.
2: رح نشكر وجودك اليوم أمين سير اتحاد شركات الشحن والنقل والتخليص الجمركي بسوريا الأستاذ محمد حسن أعجم، شكرا.
5: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
1: عبير بدنا تشكرك أنت وضيوفك الكرام حول هذا الحديث الموسع عن اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد شركات الشحن والنقل، شكرا لك.
2: أكيد حنشكرك مرح، والشكر دائما لمستمعي إذاعة دمشق.

0: وإلى طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم للحديث حول عدة محاور من ضمنها حصاد موسم الصيف وحملة نظافة في طرطوس. تختتم الموسم برسالة تطوعية لحماية المدينة، وأيضا للحديث عن البدء بتنفيذ مشروع لفتح وتأهيل 40 كيلومتر من الخطوط الحراجية للحد من انتشار الحرائق في غابات طرطوس. الإضافة أيضا رح يحكي لنا سابح عن الموارد المائية وبحث واقع العمل وأولويات الصيانة والتأهيل فصل الشتاء. صباح الخير سابح.
1: صباح النور لك زميلي مرح ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك، المايك معك.
1: نعم، يعني زميلي كما ذكرتي هذه هي محاور نوافذ طرطوس لهذا اليوم، لكن سأشير في عجالة إلى طبعا يعني خبر حيث استقبل السيد محافظ طرطوس أحمد الشامي بطل تحدي القراءة العربي في طرطوس لين فارمي قبل ذهابها إلى دولة الإمارات الشقيقة لتلقي العلاج. كل الشكر للأيادي البيضاء التي ساهمت وساندت هذه الطفلة في رحلتها العلاجية. أما طبعا بخصوص محاور نواف طرطوس وفي إطار فعاليات حصاد موسم الصيف طرطوس السياحي 2026 وبرعاية محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي، شهدت مدينة طرطوس حملة نظافة استهدفت عددا من شوارع ومداخل وساحات المدينة القديمة المقابل لها بمشاركة جهات رسمية وجمعيات أهلية وبيئية وفرق تطوعية. تأتي الحملة ضمن فعاليات حصاد موسم طرطوس السياحي لهذا العام التي تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والطبيعية للمحافظة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وموقعها السياحي. فالحفاظ على نظافة طرطوس مسؤولية مشتركة تبدأ من المواطن في سلوكه اليومي وتتكامل مع دور البلديات والجهات الخدمية والجمعيات والفعاليات المجتمعية لتبقى المدينة القديمة وجهتها البحرية وساحاتها وشوارعها بالصورة التي تليق بمكانتها السياحية والتراثية. هذا ويستمر موسم الحصاد لمدة أسبوع ويتضمن العديد من النشاطات والفعاليات أبرزها حملة نظافة في جزيرة إرواد وأيضا افتتاح نبع إرواد وحفل لتكريم فرق الإنقاذ في الهلال العربي الأحمر العربي وبعض الجهات، ومن ثم افتتاح معرض المهن التراثية والمرأة الريفية وفعاليات التسوق في صالة مدينة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري. نعم، أما يعني في النافذة الأخرى وطبعا وفي إطار آخر، بدأت محافظة طرطوس تنفيذ أعمال فتح الخطوط الحراجية ضمن المشروع الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز الجاهزية والحد من انتشار الحرائق في المناطق الحراجية. تشمل الأعمال فتح طبعا فتح طريق بطول 4 كيلومترات في منطقة بيت الكرم التابع لمدينة أدريكيش، وأيضا شق طرقات أخرى في منطقة سرستان التابعة لمدينة صافيتا، مع توسيع الطريق على كامل الخط المنفذ. طبعا هذه الأعمال تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع فتح الطرقات الحراجية وإعادة تأهيلها بإجمالي طول مستهدف يبلغ 40 كيلومترا في محافظة طرطوس. طبعا الهدف من ذلك تحسين الوصول إلى المناطق الحراجية وتعزيز سرعة الاستجابة والتدخل عند اندلاع الحرائق والحد من اتساع رقعة انتشارها. حقيقة جهود مشكورة لمحافظة طرطوس وكل من يساهم طبعا في شق هذه الطرق الحراجية الهامة التي تعود بالمنفعة على كامل مساحة جغرافية المحافظة.
0: نعم.
1: في النافذة الأخيرة من نوافذ طرطوس لهذه الحلقة، حيث طبعا بحث مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز خلال اجتماع موسع في مديرية الموارد المائية واقع العمل واحتياجات تنفيذ خطة التعزيل وأولويات صيانة وتأهيل شبكات الري الحكومية، وناقش طبعا الاجتماع رفع جاهزية الآليات وتعزيز كفاءتها الفنية بما يسهم في تسريع أعمال تعزيل المصارف والمسيلات المائية وإنجازها ضمن المدد المحددة استعدادا لموسم الشتاء، كما جاء بحث أولويات صيانة وتأهيل شبكات الري وتعزيز التنسيق بين شعب المديرية. أيضا في هذا الإطار متابعة الأعمال ميدانيا بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات وتنفيذ خطة السقاية خلال المرحلة المقبلة، على اعتبار أن محافظة طرطوس يعني على مقربة من فصل الشتاء، هناك أعمال صيانة حقيقية، صيانة دورية، لكن هذه الصيانة هي من أجل طبعا قبل البدء استعدادا لموسم الشتاء القادم.
0: نعم زميل،
1: هذه كانت أبرز وأهم فعاليات ونشاطات محافظة طرطوس.
0: نعم.
1: خلال هذه الحلقة زميلي.
0: زميلنا صابح إبراهيم من محافظة طرطوس، شكرا لك على هذه الإحاطة.
1: نعم، كل الشكر لكم ولمستمعي إذاعة دمشق.

0: نافذتنا التالية من مدينة حمص مع زميلنا علاء سليمان ليحكي لنا عن احتياجات القطاع الصحي في حمص وخطة الموارد المائية قبل موسم الأمطار وتقنيات زراعة الزعفران التي يعني تكلمت عنها البحوث الزراعية ونقلتها إلى الفلاحين. صباح الخير علاء.
1: صباح النور لك زميلة مرح ولي أستاذ متابعي إذاعة دمشق.
0: أهلا فيك علاء. اليوم شو حتحكي لنا عن محافظة حمص؟
1: نعم، بحث ممثلو القطاع الصحي في محافظة حمص مع ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة كارولين كلارينفال واقع القطاع الصحي واحتياجاته وأولويات الدعم بحضور مدير صحة حمص الدكتور خالد حمصي ومدير التعاون الدولي الدكتور يامن السلقيني وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة دكتور عبد الكريم غالي.
0: نعم.
1: وتناول اللقاء سبل دعم المشافي وتأهيلها وتعزيز منظومة الإسعاف والإحالة وتطوير قدرات الكوادر الصحية إلى جانب تحديد الأولويات التي تحتاج إلى دعم فني وتمويلي لتحسين مستوى الخدمات واستدامتها في محافظة حمص.
0: نعم.
1: في سياق يعني أو من جهة ثانية خلينا نحكي على أنه تم أو افتتحت مدير صحة حمص حقيقة مركز الدم والأورام في مشفى جمعية البر بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية السامس بحضور مدير صحة حمص دكتور خالد حمصي ونائب المحافظ للشؤون الطبية دكتور عبد الكريم غاري. طبعا الدكتور الحمصي مدير صحة حمص أوضح أن المركز يقدم الخدمات الاستشارات والمعالجات الكيميائية والدوائية المجانية للمرضى وفق بروتوكولات علاجية معتمدة، مشيرا إلى أن أهمية المركز في توفير خدمات نوعية لمرضى الأورام والتخفيف من أعباء تكاليف العلاج عنهم.
0: نعم.
1: ننتقل إلى مديرية الموارد المائية ونحن على أبواب فصل الشتاء، حيث تقوم المديرية المذكورية بأعمال تعزير وتنظيف المصارف المائية الرئيسية في سهل البقيعة منطقة تلك الأخ، لا سيما مواقع تقاطع نهر راويل مع منشآت الطرق والمنشآت منشآت البنى التحتية.
0: نعم.
1: حيث يتم حاليا إزالة التراكمات في تلك المواقع ودعم أكتاف المصارف لإمرار الغزارات المائية المتوقعة خلال الموجة الفيضانية وذلك تجنبا لغمر الأراضي الزراعية وعدم إلحاق الأضرار بالمحاصيل وذلك كإجراءات احترازية مسبقة استعدادا لموسم الأمطار المنتظر.
0: نعم.
1: ننتقل إلى البلدة المختارية في الريف الشمالي لمحافظة حمص، حيث نفذت محطة بحوث المختارية التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية في حمص يوما حقليا بعنوان زراعة الزعفران وأهميته في المنطقة الوسطى وطرق تسميده وإكثاره، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمزارعين والفنيين والمهندسين في مديرية الإرشاد الزراعي في والمهتمين أيضا بالزراعات الطبية والعطرية. طبعا هذا النشاط يأتي انطلاقا من أهمية الزراعات البديلة ذات القيمة المضافة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأيضا في إطار جهود محطتي بحوث المختارية وجوسية الخراب بنقل المعرفة التطبيقية إلى المزارعين وتعزيز التوجه نحو الزراعات عالية القيمة بما يعود بالفائدة على المواطنين. هذا وتتجه تجربة زراعة الزعفران في حمص نحو مرحلة أوسع مع جمع نحو 55 ألف كورمة خلال العام الحالي تمهيدا لتوزيعها على المزارعين في عدد من القرى بالتنسيق مع اتحاد فلاحي حمص في خطوة تستند إلى تجربة بدأت في مشتل البريج الحراجي عام 2018 بالتعاون بين مديرية زراعة حمص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. هكذا بدأت نوافذ حمص حتى هذه الساعة زميلة مرح.
0: شكرا لك زميلنا علاء من حمص على هذه الإحاطة الكاملة. شكرا لك مرة ثانية.
1: كل الشكر إلى اللقاء.

0: ونفتح نافذتنا التالية إلى مدينة اللاذقية مع زميلنا علي. علي صباح الخير.
1: نعم صباح الخير لك يا مرح ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل.
0: علي شو حتحكي لنا اليوم عن محافظة اللاذقية؟
1: نعم البداية تكون من رقابة الجودة التابعة لمديرية خدمات الطاقة في اللاذقية حيث ضبطت عدد من الطاقات التي تبيع مادة البنزين بشكل عشوائي ومخالف خارج الرطب النظامية، ذلك خلال جولات رقابية نفذت في عدد من المواقع داخل المحافظة. طبعا يا مرح قامت الدوريات التابعة للدائرة بمصادرة الكميات المضبوطة وتنظيم الضبوط القانونية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة الناظمة لبيع المشتقات النفطية. وأكدت المديرية أن بيع المحروقات خارج المحطات المرخصة بشكل مخالف يعاقب عليه القانون لما يضم عليه مخاطر على السلامة العامة، وشددت على الاستمرار بالجولات ضبط هذه الظاهرة ومنع انتشارها. طبعا في نافذة أخرى من نوافذ اللاذقية افتتحت محافظة اللاذقية ومشاركة من مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين المقر الجديد المكتب القنصلي المحافظة، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين. ويسهم افتتاح المكتب في تخفيف عناء السفر إلى دمشق لتصديق الوثائق وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، ولا سيما الطلاب والتجار والبحارة وأسر المغتربين. والنافذة الأخيرة يا مرح ستكون من اللاذقية وتكريم محافظي القرآن الكريم والفائزين بالمسابقة القرآنية الكبرى، حيث كرم محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية الأوقاف عددا من محافظي القرآن الكريم الذين أسهموا في تخريج

0: مستوى الجمهورية. هذه كانت تفاصيلنا من اللاذقية يا مرة.
1: شكرا لك زميل علي على هذه الإحاطة. شكرا مرة تانية.
0: شكرا لك مرة ولكل فريق العمل.

0: ونافذتنا الأخيرة نفتحها من دير الزور مع زميلنا مالك الجاسم. صباح الخير مالك.
1: صباح الخير الجميلة مرح. صباح الخير أيضا لكل مستمعينا.
0: شو هتحكي لنا اليوم مالك عن دير الزور؟
1: كما هي العادة زميلة مرح، دائما نسلط الضوء على كل ما هو جديد. سيكون عندنا لدينا ثلاث نوافذ. النافذة الأولى نسلطها على قافلة العودة، طبعا انطلقت بدير الزور قوافل العودة الطوعية من المخيمات العشوائية في مناطق الجزيرة لإعادة العائلات إلى مناطقها الأصلية بدير الزور والحسكة وحلب وحمص. طبعا هذه القوافل تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة أيضا إلى المنظمات الشريكة. طبعا إجمالي عدد القضاء أو عدد العائلات التي ستعود يعني حوالي 224 عائلة من مخيمي تحديدا منطقة الشابات، هذه المنطقة تقع على الجهة الشمالية للمحافظة، إضافة أيضا إلى المدينة الصناعية الغربي. طبعا تأتي العملية ضمن خطة الحكومة السورية للوصول إلى صفر مخيمات بنهاية عام 2026. طبعا هذه القوافل كما ذكرت ستكون على ثلاثة أيام. اليوم الأول كان هناك خروج 29 عائلة، بالأمس كان هناك خروج 119 عائلة، واليوم سيكون هناك خروج 76 عائلة كما ذكرت لثلاثة أيام على أن يعني تكمل. هناك أيضا قوافل أخرى تعود إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا بالنسبة للنافذة الأولى. بالنسبة للنافذة الثانية نتحدث بالحلقة القادمة أو عفواً بالحلقة الماضية كنا نتحدث عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، هذا الأمر كنا نتحدث عنه بشكل يعني دائم، نرفض كل ما هو جديد فيما يتعلق بارتفاع منسوب نهر الفرات. تحدثنا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وأيضاً محافظة دير الزور في هذا الأمر. كنا نتحدث عن محطات المياه، طبعاً كان هناك ارتفاع كبير لمنسوب نهر الفرات، بسبب هذا الارتفاع خرجت 11 محطة ومحطة مياه شرب خارج الخدمة بريف دير الزور. طبعا هناك جهود من قبل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومنظمة الهلال الأحمر لتنفيذ أعمال تدعيم عاجلة لهذه المحطات المتأثرة لإعادتها للخدمة وحماية المحطات الأخرى المهددة. بالتواجد مع التنسيق أيضا مع منظمات إنسانية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر التهاريج كحل بديل مؤقت. هناك يعني عمل دؤوب من قبل كافة المؤسسات والقطاعات في المحافظة في هذا الأمر، كلا على حدة وكلا في قطاعه. أي بالانتقال إلى النافذة الأخيرة زميلة مرحة، أيضا نتحدث عن تأهيل المدارس في منطقة الجزيرة. هذا الأمر أيضا كنا متابعين له أولا بأول. طبعا كان هناك تحديد بهدف تحديد الاحتياجات او ضمن اطار تحديد الاحتياجات واعمال التاهيل ووضع اولويات التنفيذ لهذا العام عام 2026 في محافظه دير الزور. تواصل مديريه الخدمات الفنيه بالتنسيق مع مديريه التربيه والتعليم لاعداد كشوف تقديريه لعدد من المدارس، يعني عدد هذه المدارس بلغ 168 مدرسه حتى الان في منطقه الجزيره. بالتزامن ايضا كان مع تنفيذ دراسات اخرى ميدانيه في واقع الطرق في عدد من قرى وبلدات المنطقة. طبعا هذا بشكل مختصر عن ما شهدته محافظة دير الزور والجديد الذي شهدته محافظة دير الزور خلال الأيام الثلاثة الماضية.

0: الدولية تحدثنا عن ثلاث نواصل بغاية الأهمية. إن شاء الله نكون بكل ما هو جديد خلال فترة البرامج القادمة.
1: يعطيك ألف عافية زميلنا مالك الجاسم، إن شاء الله يا رب ما بنسمع لك الأخبار حلوة عن سوريا وأعمار سوريا يا رب. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا زميلنا.
1: شكرا لك. متابعينا طبعا كنا بنوافذ اليوم بالبداية مع الزميلة عبير فارس وكان معها ضيوفها الكرام، وتحدثنا وتحدثوا عن اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد شركات الشحن والنقل والملتقى اللوجستي نحو تكامل مستدام الذي عقد برعاية وزير النقل الدكتور يعرب بدر. ونافذتنا من طرطوس كانت عن حصاد موسم الصيف وحملة نظافة طرطوس التي تختتم الموسم برسالة تطوعية لحماية المدينة، وأيضا البدء بتنفيذ مشروع لفتح وتأهيل 40 كيلومتر من الخطوط الحراجية لحد من انتشار الحرائق في غابات طرطوس، بالإضافة للموارد المائية في طرطوس التي تبحث واقع العمل وأولويات الصيانة والتأهيل قبل فصل الشتاء. أما بالنسبة لنافذتنا من حمص كانت مع زميلنا علاء سليمان وتحدث فيها عن احتياجات القطاع الصحي في حمص على طاولة منظمة الصحة العالمية، وأيضا افتتاح مركز الدم والأورام في مشفى جمعية البر، وتحدث أيضا عن خطة الموارد المائية قبل موسم الأمطار، وأيضا نقل البحوث الزراعية زراعة الزعفران إلى الفلاحين. زميلنا علي علي من الأدئي كان معنا بحديث عن ضبط بسطات مخالفة تقوم ببيع البنزين في عدة مواقع، وافتتاح مكتب قنصلي في اللاذقية لتسهيل حركة المواطنين ويعني عدم الذهاب إلى محافظة أخرى. محافظة اللاذقية أيضا تكرم مع محافظي القرآن الكريم. كان الختام مع زميلنا مالك الجاسم، وتحدث عنا معنا عن أولى رحلات العودة الطوعية من المخيمات العشوائية، وبالإضافة لخروج 11 محطة عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. ومديرية الخدمات الفنية أيضا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تعد كشوف تقديرية لتأهيل عدد من المدارس في منطقة الجزيرة. بدي أتشكر كل مراسلينا اللي كانوا معنا من المحافظات السورية، وبتشكركم متابعينا ومستمعينا على حسن الاستماع. من نوافذ كنت معكم أنا مرح الطاها بالإعداد والتقديم ولما بالإخراج.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز العناوين. إدلب تحتضن بطولة كرة الهدف للمكفوفين. عشرة أندية ثبتت مشاركتها في دورة دمشق الدولية للسلة. المنتخب السعودي يتجاوز نظيره العراقي في خليج 27. لامين يامال يقود إسبانيا لمواصلة التألق، وإنجلترا تستعيد توازنها. حياكم الله من جديد. البداية من أخبارنا المحلية، حيث أقامت اللجنة البارالمبية في إدلب بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بطولة كرة الهدف للمكفوفين وذوي الإعاقة البصرية تحت عنوان لا حدود للقدرة، اتبع الصوت، وذلك في صالة التربية الرياضية بمدينة إدلب. شارك في البطولة 16 لاعبا موزعين على 4 فرق، جرت منافساتها بنظام نصف النهائي والنهائي في أجواء حماسية وتنافسية. نبقى في أخبارنا المحلية، حيث تعود دورة دمشق الدولية لكرة السلة إلى الواجهة من جديد في 8/1 المقبل بعد غياب دام نحو 19 عاما منذ آخر نسخة عام 2007، وذلك بمشاركة 10 فرق عربية وسورية والتي تستضيفها صالة الفيحاء الرئيسية. وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 10 أندية، هي الوحدة والجيش والمنتخب السوري الأولمبي في سوريا، إلى جانب الزمالك والاتحاد السكندري من مصر، الشارقة والنصر من الإمارات، والأنترانيك وناسا من لبنان والاتحاد الليبي. وتعود جذور البطولة إلى عام 2000، عندما توج الزمالك المصري بلقب النسخة الأولى قبل أن يحصد الحكم اللبناني لقب 2001، والوحدة السوري لقب 2002، والجيش السوري لقب 2003، بينما توج الرياضي اللبناني عام 2004، وعاد الزمالك ليحرز لقب 2007. تنطلق في 3/1 المقبل فعاليات الرالي السعودي السوري للدراجات النارية 2026 تحت شعار من بلد الحرمين إلى بلد الياسمين، دروب تجمع القلوب، بمشاركة نحو 45 دراجا سعوديا في رحلة رياضية وسياحية ممتدة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة دمشق، ومستمرة حتى 12 من الشهر ذاته. وتهدف فعاليات الرالي إلى تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين السعودي والسوري، والتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتاريخية في البلدين، وتسعى إلى دعم التبادل السياحي والثقافي والرياضي وإبراز القواسم المشتركة بين الشعبين وفتح آفاق جديدة للتواصل بين الشباب. ومن السعودية، أيضا حسم المنتخب السعودي اللقاء أمام نظيره العراقي بالفوز عليه بهدفين دون رد على ملعب الإنماء بجدة في الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة خليج 27 بكرة القدم. بهذا الفوز ضمن المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى في البطولة الخليجية بالعلامة الكاملة وب9 نقاط، وفي المقابل توقف رصيد المنتخب العراقي عند 4 نقاط ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع منتخب عمان الذي حقق الفوز على الكويت ب3 أهداف لهدف. وبذلك تساوى منتخب العراق مع عمان في كل شيء ليتأهل المنتخب العماني بالقرعة. وتستكمل اليوم مباريات كأس الخليج، بفيلتقي منتخب الإمارات مع المنتخب القطري على صدارة المجموعة الثانية، فيما تواجه البحرين منتخب اليمن، واللقاءين في ذات التوقيت عند 8:30 مساء بتوقيت دمشق. أوروبيا واصل منتخب إسبانيا بطل كأس العالم تفوقه وتجاوز ضيفه منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدف في إشبيليا ضمن ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول في المجموعة الثالثة. وسجل نجم برشلونة لامين يامال ثنائية عند الدقيقتين 62، ولاعب أتلتيكو مدريد مبارك بوبيل عند الدقيقة 31، ولاعب أتلتيك بلباو نيكو ويليامز عند الدقيقة 89. لحساب المجموعة ذاتها استعاد منتخب إنجلترا توازنه وحقق فوزا هاما على مستضيفه المنتخب التشيكي بهدفين دون رد. وسجل هدفي إنجلترا لاعب برشلونة أنتوني جوردن عند الدقيقة 47 والقائد هاري كين عند الدقيقة 69. بهذا الفوز عزز منتخب الأسود الثلاثة ماله بالتأهل إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية قبل مواجهتين مقبلتين مع مضيفي الكرواتي في الثالث من تشرين الأول وعلى أرضه أمام تشيكيا مجددا في السادس منه. نبقى في دوري الأمم الأوروبية حيث وصلت سويسرا انطلاقتها القوية ضمن المجموعة الأولى للمستوى الثاني بفوزها على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد. وفي لقاء آخر ضمن المجموعة ذاتها فازت سلوفينيا على مقدونيا الشمالية بهدفين دون رد. وفي المستوى الرابع سقط منتخب لوكسمبورغ على أرضه أمام ضيفه الأيسلندي بثلاثة أهداف دون رد لحساب المجموعة الثالثة. وأحرز المنتخب الألباني فوزا ثمينا على مضيفه منتخب سان مارينو بثلاثة أهداف دون مقابل. وفي المجموعة الثالثة للمستوى الثالث حقق المنتخب السلوفاكي فوزا صعبا على ضيفه منتخب كازاخستان بهدفين لهدف. وفي المجموعة الثالثة للمستوى الثالث تعادلت مولدوفا أمام ضيفتها جزر الفاو بهدف لهدف. إلى إنجلترا حيث أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان له أن نادي مانشستر سيتي أدين بكافة الاتهامات الموجهة له بارتكاب مخالفات جسيمة لقواعد الدوري المالية خلال الموسم الممتد من 2009-2010 وإلى الموسم 2017-2018. وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي: يوضح القرار الأساسي بالتفصيل كيف خالف النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ممنهج لما يقرب من عقد من الزمن. في المقابل أصدر مانشستر سيتي بيانا أكد فيه نيته الاستئناف بعدما أدين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية على مدى 9 مواسم. وقال بيان السيتي إنه يشعر بخيبة أمل ودهشة، مضيفا: سيسلك نادي مانشستر سيتي الآن مسارات الاستئناف المتاحة له على أساس أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية على أساس أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبدأ والوقائع وأنه غير موثق. الختام من أفريقيا ومن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 حيث حقق المنتخب المغربي الفوز على مستضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. وسجل هدفي المغرب إبراهيم دياز عند الدقيقة 45 وعز الدين أنياحي عند الدقيقة 82. والفوز هو الثاني على التوالي لمنتخب المغرب في المجموعة الأولى من التصفيات، وكان قد انتصر على الجابون في الجولة الأولى بهدفين نظيفين. فيما انتهت مواجهة منتخب الجزائر ومستضيفه منتخب بوروندي على وقع التعادل المثير بهدفين لهدفين لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة. في المجموعة العاشرة تكبد المنتخب السوداني خسارة قاسية بأربعة أهداف لهدف أمام مضيفه منتخب موزمبيق الذي تصدر بفارق الأهداف. وفي المجموعة 11 فاز منتخب رواندا على مستضيفه الرأس الأخضر بهدفين لهدف. وفي المجموعة 12 تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره التنزاني بهدف لمثله. وفي المجموعة 8 من التصفيات تواصلت مشاكل منتخب ليبيا بعدما انقاد أو بعدما أنقاد للهزيمة الأولى في التصفيات، وذلك أمام مضيفه منتخب أوغندا شريك استضافة كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا بهدف دون رد. أخيرا، تلقى المنتخب الموريتاني الخسارة الأولى في المجموعة السادسة بالخسارة أمام مضيفه منتخب بنين بهدفين لهدف، وحقق المنتخب السنغالي انتصاره الأول في المجموعة العاشرة بفوزه على مضيفه الإثيوبي بهدفين دون مقابل. وفي المجموعة السابعة فاز منتخب جزر القمر على ضيفه منتخب نابيا بهدف دون رد. وفي المجموعة السابعة أيضا تعادل منتخب الكاميرون أمام مضيفه منتخب الكونغو بهدف لمثله. وفي المجموعة الثالثة خرج المنتخب الأوغواري بالفوز من ميدان مضيفه الصومالي بهدفين دون مقابل، وحققت غامبيا المفاجأة بفوزها على مضيفتها غانا بأربعة أهداف لهدفين. في ختام النشرة الرياضية، تقبلوا تحايا فريق العمل. كان معكم في الإعدام مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج سنا أحمد بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يا مرحبا لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الأربعاء 30 أيلول. بعد العرض مباشرة رح نتوقف مع مسلسل حكاية من حارتنا، وعلى الساعة 12:15 برنامج في الميزان. على الساعة 1:30 الظهر تمثيلية الأخوة، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. منتابع برنامج ركائز على الساعة 3:15 العصر، وعلى الساعة 3:15 برنامج خارج الخدمة. على الساعة 3:30 العصر منتابع برنامج المستشار، وعلى الساعة 4:30 برنامج عالم رقمي. نستمع لبرنامج مشروعي على الساعة 5:30 المساء، وعلى الساعة 6:15 نشرة الأخبار المحلية. سبعة إلى ربع مساء برنامج سوريا عن قرب، وعلى الساعة 7:30 برنامج حوار الاقتصاد. نتوقف مع برنامج بانوراما الصحف على الساعة 8:30 المساء، وعلى الساعة 9 برنامج أصوات الحرية. على الساعة 10:15 مساء إعادة مسلسل يوميات من بلدنا، وعلى الساعة 10:30 برنامج سلطنة. على الساعة 11 مساء نتوقف مع برنامج ذاكرة مكان، وعلى الساعة 11:30 برنامج زوم على النجوم. على الساعة 12:15 بعد منتصف الليل إعادة برنامج نغم مسافر، وعلى الساعة 12:30 إعادة برنامج مشروعي. مسلسل رسالة الحياة على الساعة 3:15 صباحا، أما على الساعة 4:15 مسلسل مدينة النور. منعاود البث المباشر على الساعة 5:30 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة ونص الصبح منتوقف مع برنامج مع الفلاحين في حقولهم، وعلى الساعة 8:15 برنامج عطيني إذنك. نرجع بصباحكم سوريا على الساعة 8:30 الصبح. متابعي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأربعاء 30 أيلول.

إن شاء الله نهاية شهر بيحمل كل الخير وبداية شهر بيحملنا كل البركة. الهندسة الإذاعية ماريا شنيس ووسام صوان. كان معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية أحمد الشامي، رغد الخطيب، مرح الطاها، زين خضور، مرام ضعدي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء أحمد، لما يوسف، وهشام حليمي.

0: مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

التأليف وفيق الزعيم. مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: ايه وانت السادي المختوم بالشمع الاحمر.
1: مختوم بالشمع الاحمر؟ ليش؟
0: طلعت اخلاقه زايده عن المعدل السنوي، قامت طفيت. ليش حضرتك ما بتعتقرها؟
1: بلا.
0: ايه لكان وصال لجنب الباب وقرا الورقه المكتوبه على القفل.
1: نوع الجرم احتيال وتزوير.

0: ما قلت لي يا برمزي شو صار معك؟ عمي يا برمزي شو صار معك؟
1: لك يضرب أبو رمزي على أم رمزي على رمزي. لك أخي أنت حدا مسلطك علي خص نص. لك شو ما عندك شغل غيري؟ لك اعتقني شوي يا عمي اعتقني مشان الأول يريحني. رح أجيب لي داء النقرزان. لك شوف لك شوف إلا هذا دواء المرض الجديد الأجنبي. لك رح تطققني أنت.
0: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هلأ الحق عليك ولابسك لبس وبدك تطلع علي بالعالي.
1: لك أخي هلأ أنت شو بدك مني؟ آه؟

0: شو بدك مني؟ ان شاء الله بموت لاغلط وترتاح انت وكل المكرجية مني منيح. لك اللي شو بدك مني؟
1: بدي تنقلني من البيت، يا ترجع لي المصاري اللي اخذتهم مني، يا اما قسما بالله يا ابو رمزي بلب عليك الجيرة وبجيب لك الشرطة.
0: العمى لك شو بكم؟ كل ما حكى واحد معكم كلمتين دغري بتروحوا بتجيبوا له الشرطة. ليش الشرطة فاضية الكم؟ روح الله يعينهن.
1: شو بتقصد؟
0: أخي لا تتلبسني، ما بقصد شي. أنا هلأ بجيب لك الشرطة بحجة تبلي مواطن، شفت شلون بقى؟ صاحي لك، صاحي لك أنا. اسمع اسمع، في عندي بيت ما في منه منوب، ديلوكس تمام.
1: إيدي بزنارك، وين هون؟
0: هون.
1: وين هون؟ إن شاء الله بدك تسكنني بالمكتب عندك.
0: لا لك حاجتك بقى، لح تجيب لي المهجور. لك فهمني فهمني، خليني اخلص منك بستر وسلامه. هون هون يا علي بهالبناية، مالك شايف اصبعتي؟ هون.
1: موافق.
0: قوم لورجيك يا قوم.
1: قوم.
0: يا الله استنى شوي لاقيم ورق هالكينة من عمار لارجع بكمل التبخيرة. حاكم جبت لي الرشح من بروتك.

0: على مهلك، على مهلك، اوعى تتزحلق، وقف هون. هذا هو البيت، طخي شوي، طخي. تناول عيد من هون للشباك.
1: الو بيه
0: لك، هاد هاد اللي تحت، تحت الابو التحتاني.
1: طيب وين مفتاح الباب؟ مو معك؟
0: لك ما في مجال، بدك تجيب لي مرض جديد ومصيبه. لك اخي ارفس شوي، ارفس لك شبك. ها تناوى منيح، اذا عجبك قلي. لك قلي بسرعه قبل ما يمرق ابو وليد بيعملنا فنطي. ها
1: مين هذا ابو وليد؟
0: يا الهي منك يا الهي.

0: أهلا وسهلا. أنا آسف، إيدي كلها صابون، كنت عم أغسل. تفضلي تفضلي إذا بتريدي.
1: لا شكرا، بس شو عمو أبو وليد مو هون؟
0: لا والله ما أجا اليوم، بس إذا مضطرة وبدك تشوفيه تفضلي تفضلي، عدي لحظة جنب هالبحرة وأنا بصل لآخر الحارة لعند أبو شاكر السمام، بتصل لك فيه على الشغل وبقول له يجي لهون فورا.
1: لا لا ما بدي إياك تزعج حالك، أنا آسف.
0: طيب مثل ما بدك، على راحتك.
1: مبسوط بهالبيت؟
0: لا ولا مالي مبسوط.
1: وليش بقى؟ شو بيتكن أحسن يعني؟
0: عفوا يا آنسة، أنا ما قصدت اللي فهمتي أبدا، بس كل ما بتذكر أني بدي أترك هالبيت وهالياسمينة وشجرة هالليمون وهالبحرة بعد مدة قريبة، بحس بحالة حزن وبقول يا ريتني ما سكنت بهالبيت بنوب.
1: حقيقتك بتندم كتير على تصرفاتك، يعني متردد.
0: لا لا، أنا ما قلت ندمان يا أنسي، عفوا، وبعمري ما ندمت على تصرف ساويته بإرادتي، بس أحيانا منشعر بحزن عميق بداخلنا ونحن بأسعد لحظاتنا.
1: طيب كيف منسمح للحزن أنه يسيطر علينا لما منكون بلحظات سعيدة؟
0: منحزن لما منحس أنه ضيف علينا وبدها تغيب بعد لحظات.
1: المسألة بتتعلق فينا نحن.
0: كيف؟
1: نحن اللي منقدر نخلي لحظات السعادة تكون دائمة، ونحن اللي ما خليها تكون ضيفة.
0: صحيح، بهاي غلبتيني.
1: بس ما قلت لي ليش بدك تترك البيت بعد مدة؟
0: بدي أترك البيت لأني بكون خلصت دراستي بالجامعة ولازم أرجع لعند أهلي.
1: ليش أنت شو عم تدرس؟
0: سنة أخيرة حقوق.
1: بيتم جمال، ما بدي ياهم يشوفوني.
0: طيب وليش خفتي؟
1: ما بدي، ما في شي، بس مو حلو يشوفوني وأنا واقفة معك على باب الساق. خلي الباب مسكر ليمر وبعدين أنا بطلع.
0: إيه مثل ما بدي.
1: ممكن أطلب منك طلب؟
0: تفضلي.
1: أنا جاي خصوصي مشان أخذ ورق ليمون من الشجرة.
0: ورق ليمون؟ ليش بقى؟
1: ماما بدها تساوي رز بحليب، وبابا بيحب ورق الليمون مع الرز بحليب.
0: على عيني وراسي، فوتي أطفي ياسمين لبين ما أطلع أطفلك.
1: يا الله ما أحلى بيتنا، ليش ما كنت تشوفوا بهالجمال؟ صلى شو كنا نلم ياسمين وزهر الليمون، كيف كنا نقعد حوالين البحر ومشوي هالحليب.
2: غادة غادة.
3: نعم ماما.
2: شوفي أخوك. سلام ماما، انتبهي للرضاعة على يقوم يطف الحليب على وشه.
4: ميت مرة صرت قايل لك غلط تترك الولد وهو عم يرضع القنينة لحاله.
2: يعني شو رح يصير؟ مالك شايفني عم ساوي السلطة؟
4: إذا فلتت اللهاية من تمه لحظة وإجا الحليب بأنفه بيموت بلحظة.
2: يا لطيف شو إلك أفكار.
3: ماما شربان القنينة كله ونايم.
5: أسماء الناجحين والناجحات من بكالوريا اليوم.
3: وليد وليد يا وليد، اسماء الناجحين من البكالوريا.
2: وليد
4: ام وليد، ان شاء الله تكونوا نجحتوا انت ووليد.
3: وليد وليد، جبت لك الجريدة، تعال ندور على اسمك واسم امك.
2: شوفي لي اسم وليد بالاول، الله يرضى عليك. انا مو مهم اذا نجحت ولا ما نجحت، مو مشكلة.
4: يا رب.
6: محمد حسن محمد يكون مدوري معي هون. فرجيني
1: وليد. وليد انا شايفه انه ما في لك اسم.
4: ها شو؟ هي اسمك يا ام وليد؟ سهى عبد الكريم.
0: ورق الليمون يا انسه.
1: شو هدول
0: ورق الليمون اللي طلبتيهم؟ بشو كنت شارده؟
1: لا ما في شيء.
0: من شوي كنا عم نحكي عن اللحظات السعيدة، على ما يبدو طردتيها وما خليتيها تدوم. ممكن اتواصلت لها واطلب منك تعطيها الإقامة الدائمة؟ زهرة الليمون، إذا سألتني شو إلا؟
1: مين هي؟
0: لحظات السعادة.
1: إلا إن شاء الله بتصير دائمة.

0: شو ماما؟ جهزتي الطاولة وحطيتي عليها الصحون؟
1: ايه ماما صارت جاهزة.
0: شوفي الرز استوى ما بقى الا ابو كيصال.
1: ماما؟
0: نعم.
1: بدي اقول لك شغلي.
0: خير، بس ما يكون بدك مصاري لانه الدنيا اخر شهر. ها؟
1: لا لا، امبارح اجتمعت بمحمود بالجامعة.
0: مين محمود؟
1: جارنا اللي كان ساكن ببيت ابو وليد.
0: ايه
1: وبس.
0: وشو اخذوا لعندك على الجامعة؟
1: ماما هو عم يدرس بنفس الكلية سنة اخيرة.
0: ايه وغيره؟
1: وعزمني على فنجان قهوة. أنا رفضت بالأول بحجة عندي محاضرة، بس بعدين ردينا اجتمعنا صدفة ونحن مارقين من جنب البوفيه، قام رد عزمني وخجلني. امت قبلت. ماما ليش ما عم تردي؟
0: عم بسمع.
1: خلاص.
0: ايه شو المطلوب مني؟
1: بدي رأيك.
0: بشو؟
1: باللي صار.
0: عادي وطبيعي لما أنت شايفتي غير هيك.
1: أبدا أبدا، وعادي جدا كمان.
0: إلا كان ليش متلبكة لك أمي؟
1: يعني مو مشان شي، بس حسيت بشوية إحراج، يعني لأنه جارنا بالحارة ومنشان الناس، وخايفة يقوم يدرو وليد يقوم يزعل.
0: أنتي كوني صح وتصرفي صح، ساعتها كل شي بيمشي صح، ولو بعض الناس شافوا بالعكس بالبداية بس بيرجعوا بيصححوا نظرهم. صح؟
1: صح.
0: يمكن إجا أبوكي استعجلي سكي بالرز.
1: طيب هذا مو أبي، هذا جمال. ماما وفات على غرفته يمكن زعلان.
0: اتركيه ولا تناديله على الغداء لحتى ما يشتري أبوكي. أنا بشوفه بعد الغداء.

0: وليد يا وليد وليد
1: يي وينه هاد؟ ليش هيك ما عم يقعد بالبيت؟ ايه شو هي الرسالة اللي محطوطة على التخت؟ ها؟ مو مكتوب على الظرف شي بس في بقلبها رسالة.
2: أمي الحبيبة، أبي الغالي، غادة قرة عيني.
1: سافر؟

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد ملك عبد السلام. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج سناء أحمد. أرحب بكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الميزان. أيها السادة، من جديد يؤكد النهج المتوازن للسياسة السورية حرص القيادة الجديدة متمثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع على تعزيز دور سوريا كدولة محورية لترسيخ مفهوم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال تشكيل منظومة علاقات استراتيجية مع الدول الأخرى يضبط إيقاعها مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. وإلى أبا المنصرم، احتضنت دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والتأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وكذلك تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. واليوم تضج وسائل الإعلام بخبر إعلان اليابان رفع تجميد الأصول عن 16 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ليضاف هذا الإعلان إلى سجل التحولات السياسية لسوريا ما بعد التحرير من النظام البائد، والتي يعد الانفتاح السياسي أبرز مفاصلها. ولا تزال الوجهات متعددة بخطى وثقة وثابتة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية البناءة مع دول المنطقة والعالم من أقصاه إلى أقصاه. أيها السادة، في كفتي الميزان اليوم سوريا واليابان بين المشاورات السياسية والشراكات الاستراتيجية. ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف للإجابة عن هذه التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، يسعد مساك.
2: مرحبا،
1: أهلا بك أستاذ أحمد. بالأمس رفعت اليابان تجميد أصول عن 16 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية. لو سمحت نود التعريف أو التذكير بمرجعية هذا الإجراء الذي اتخذته اليابان سابقا تجاه تلك الجهات.
2: هو قرار وطني، قرار ياباني، يعني في عقوبات كانت مفروضة على سوريا دولية من مجلس الأمن الدولي من الأمم المتحدة، وفي عقوبات على المستوى الأوروبي على مستوى إقليمي، وفي عقوبات فردية. الدول تفرض عقوبات مثل سويسرا، مثل اليابان، مثل كندا، كانت تفرض عقوبات فردية. هذا قرار ياباني محض، ورفع القرار رفع هذه العقوبات لأنه هي عقوبات دون أدنى شك. أيضا قرار ياباني محض وطني، وإن كان تأخر، ولكن هذا أسلوب اليابان دائما، بطيئة في فرض العقوبات وبطيئة في رفعها. تدرس اليابان كل قرار يعني بتمعن، أحيانا يكون بطيئة. نحن كنا نتوقع هذا القرار من فترة، يعني من سنة مثلا، ولكن لا بأس أن تأتي متأخرا، خير من أن لا تأتي. وبعدين هذا أسلوب ياباني، ما هو شيء خاص ب سوريا. هي اليابان هيك في كل قراراتها السياسية، التأني والدراسة ثم الدراسة. وبالتالي لما يطلع القرار من اليابان معناتها أصعب القرارات تم اتخاذه تقريبا ما ضل حدا. حاليا من ناحية العقوبات تقريبا ما ضل حدا، طالما اليابان رفعت العقوبات معناتها مرحبا.
1: يعني ممكن نعتبر اليابان طالما هي رفعت العقوبات وهي من النوع الذي يتأخر باتخاذ القرارات، فإذا نستطيع القول أن العقوبات المفروضة على سوريا قد رفعت بشكل كامل.
2: تقريبا باقي بعض العقوبات الأمريكية الشكلية اللي هي مجمدة. الرئيس الأمريكي جمد كل العقوبات، أوقف مفعول كل العقوبات المفروضة على سوريا، ثم ترك للمكنة القانونية والسياسية الأمريكية وهي بطيئة، وخاصة القوانين اللي صادرة عن الكونغرس
1: تعاني البيروقراطية بشكل عام.
2: البيروقراطية يعني أحيانا مزعجة، ولكنها مجمدة. ما في الآن عقوبات أمريكية مفروضة على سوريا، لا يوجد. باقي قانونين، قانون محاسبة سوريا وقانون آخر من بقايا القوانين التي فرضت على سوريا بسبب سياسات النظام البائد في الشقيقة لبنان، ولكن مجمدة ومبطلة المفعول إلى حين
1: رفعها وشطبها بشكل كامل
2: نهائي.
1: نعم. طيب، يعني رفع اليابان لتجميد الأصول عن 16 جهة سورية، بينها كما ذكرنا وزارتا الدفاع والداخلية، أهمية هذه الخطوة بشكل عام على الداخل السوري؟
2: يعني بداية تحرك ياباني. اليابان يعني نحن نأمل بمؤتمر للدول المانحة للسورية، سوريا بأمس الحاجة له، ولكن لا يعقد هذا المؤتمر بسبب يعني الدول الأساسية مشغولة بالحرب ما بين إيران وأمريكا، مشغولة جدا. الدول المانحة رقم واحد لنا هي قطر والسعودية والكويت، وهي دول في حرب، في حالة حرب، وطبعا اليابان وألمانيا. إذا صار في مؤتمر للدول المانحة فأكبر خمس مانحين راح يكونوا السعودية وقطر والكويت واليابان وألمانيا، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما على طريقتها، ما هو يعني منح كاش مباشر بطريقة يصل بشكل غير مباشر. فاليابان هي من الدول المانحة الأساسية لسوريا ويعتمد عليها في هذا الموضوع. فإذا رفع هذه العقوبات يعني أنه اليابان أصبحت جاهزة للدعوة لمؤتمر للدول المانحة لسوريا، وأن تقوم بتقديم منح يعني على مستوى الحاجات الكبيرة في سوريا. ولكن يجب أن ندعو الله أن تتوقف أو تثمر تلك الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني الهمجي.
1: طيب، يعني تحدثت الآن أستاذ أحمد عن الأهمية الاقتصادية لهذا الرفع وهذا الإجراء الياباني. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن البعد السياسي لهذا الإجراء والذي يمكن أن يخدم المصالح المشتركة مع سوريا، يعني العلاقات السورية اليابانية من الناحية السياسية، وأيضا العلاقات المشتركة بين سوريا وباقي دول العالم.
2: اليابان دولة بعد الحرب العالمية الثانية تحولت إلى ما يشبه البنك. يعني في اليابان الاقتصاد أولا وتأتي السياسة بعده. فإذا تم إصلاح رفع هذه العقوبات، وهي عقوبات اقتصادية، يعني تصبح العلاقات السياسية مفتوحة. مفتوحة لما
1: يعني ليس العكس كما هو معتاد.
2: فالمعتاد هو العلاقات السياسية أولا كما حصل مع أمريكا. حصل لقاء بين الرئيسين السوري والأمريكي في الرياض، وتدخلات قطرية وتدخلات تركية قوية جدا من تركيا، والحاسمة كانت من المملكة العربية السعودية، وبعدين اجت العلاقات الاقتصادية. في اليابان يحصل العكس، الاقتصاد أولا والسياسة تأتي لاحقا أو على الهامش. اليابان لا تريد دور سياسي كبير لها، تريد أن تكون يعني أن يكون لها دور اقتصادي، وهذا يناسبنا جدا، أبدا لا يضايقنا، يناسبنا جدا، لأن اليابان قوة اقتصادية جبارة على مستوى العالم ومثال للتقدم. وخليني أذكر السادة المستمعين أنه اليابان كانت في حرب مثلنا، و تعافت بعد 15 سنة من الحرب.
1: نعم.
2: التعافي اليابان احتاج إلى 15 سنة. هذا للي بيظنوا أنه سوريا بإمكانها تتعافى في 6 شهور. نعم. هذا غير ممكن.
1: وربما طبعا تستفيد سوريا من التجربة اليابانية بهذه أو من هذه الناحية، خاصة الناحية الاقتصادية. اسمح لي أستاذ أحمد والسادة المستمعين أن أتوقف مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، ويرفع الأذان السيد محمد منير عبد الجواد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: نعود ونتابع معكم هذه الحلقة من برنامج في الميزان، وأجدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: مرحبا.
1: إذن أستاذ أحمد، سوريا التي نعرف تماما أهميتها الاستراتيجية، ونعرف أيضا الأهمية الدولية لدولة عظمى اقتصاديا كاليابان، إذا أردنا أن نتحدث عن المصالح المشتركة، عن النقاط والقضايا التي يتقاطع فيها الاهتمام بين سوريا واليابان،
2: بالدرجة الأولى الجانب الاقتصادي، اليابان كما قلت لك هي مكنة اقتصادية هائلة تهم السوريين كثيرا وتهم اليابان كثيرا، لأنه سوريا في موقع استراتيجي هام جدا، وهي الآن تقدم على مستوى العالم كله كبديل عن مضيق هرمز ومضيق باب المندب وحتى عن قناة السويس. طبعا هذا الموقع الجغرافي هم أوروبا أكثر، ولكن أيضا هم اليابان بشكل كبير جدا. إذا أرادت اليابان الحضور الاقتصادي في المنطقة فهي سوف تمر بسوريا دون أدنى شك، والمشاريع التي تنطلق من الخليج، من المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، ثم الأردن، ثم سوريا، ثم تركيا، هذه مشاريع هائلة يسيل لها اللعاب أكبر الدول اقتصاديا ويثير اهتمامها. يعني أنه هذا صار طريق التجارة الدولية، وهذا أمر يهم اليابان بشكل خاص ويهم السوريين،
1: يهم اليابان كدولة، يعني يهم اليابان سوريا كدولة عبور أم كدولة فيها مصالح أو مشاريع اقتصادية باعتبارها ممر دولي للتجارة العالمية؟
2: الاثنين. أولا الموقع المهم لسوريا، وثانيا سوريا نفسها إذا صار في إعادة إعمار، وفي النهاية إلا ما يصير الكعكية كتير كبيرة، على الأقل 212 مليار دولار تقديرات البنك الدولي، إنه هذه تكاليف إعادة إعمار سوريا في الحد الأدنى، في تقديرات بتقول 300 و400 وحتى 900، ولكن الحد الأدنى 212 مليار دولار، وهذه أرقام يسيل لها لعاب أهم الدول في العالم بما في ذلك اليابان.
1: طيب، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن السياسة السورية بمد يد التعاون مع أي شراكة متوازنة تحترم السيادة الوطنية السورية، ما هي برأيك أدوات الدبلوماسية السورية في صياغة حراكها السياسي بما لا يترك مجالا للمساس بسيادة سوريا ويعني حرية اتخاذ القرار الخاص بالدولة السورية؟
2: يعني فعلنا مثالين الآن نعيشهم بعيدا عن النظريات. الآن الحرب ما بين أمريكا وإيران، كل دول المنطقة متورطة فيها تقريبا، تركيا تعرضت للضرب، مصر تعرضت للضرب، طبعا لبنان، وطبعا الأردن والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والسعودية واليمن وقبرص ضربت، إلا سوريا استطاعت أن تنأى بنفسها عن تلك المعركة. وهذا إنجاز سياسي مذهل، يعني كيف ممكن أنت هذه الدول كلها محيطة بسوريا من كل الجهات، وأول دائرة وثاني دائرة وثالث دائرة حوالي سوريا، وكلها متورطة في هذه الحرب، وسوريا غير متورطة. في المثال الآخر هو الطلب الأمريكي المتكرر لسوريا بأن تتدخل عسكريا في لبنان، وسوريا لا تتدخل عسكريا في لبنان، تتعاون مع الحكومة اللبنانية، تبني علاقات متينة وسليمة معها، وبالتالي تتبع سياستها الخاصة بها وليست سياسات مفروضة عليها من الخارج، حتى من أعز الدول الصديقة لسوريا والعهد الجديد. حتى الآن سوريا تقدم مثالين كبيرين جدا جدا جدا على الاستقلالية في القرار السياسي. واحد، عدم التورط في الحرب الهائلة ما بين أمريكا وإيران، وثانيا بناء سياسة متوازنة في لبنان بعيدا عن أماني الدول الأخرى.
1: طب يعني إذا أردنا نتحدث عن إعادة العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان بشكل صحيح، قائم على المصالح وقائم على العلاقات المشتركة وقائم على يعني الصداقة ما بين الدول، ما هو المطلوب سياسيا من أجل أن تكون هذه العلاقة بأفضل أشكالها، من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان بشكل كما ذكرنا يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين الدولتين؟
2: اليابان ما هي صعبة سياسيا كتير، طلبات اليابان ما هي صعبة وهي متحققة بشكل طبيعي. هو سوريا، توجه سوريا الجديدة الطبيعي مناسب جدا بالنسبة لليابان. لما أنت دولة في سوريا، هم الأول إعادة الأعمار، هذا بناسب اليابانيين كتير وبيهديهم، لأنه هن عاشوا نفس الكلام، عاشوا نفس التجربة بعد الحرب العالمية الثانية، وصارت اليابان مهتمة بإعادة الأعمار فقط وبتقوية نفسها اقتصاديا. فالكلام اللي بتحكيه الدولة السورية الآن، الحكومة السورية العهد الجديد، لما بيسمعوا الياباني بيذكر نفسه، بيذكره بنفسه، بيذكره بالخطوط العريضة لسياسته. فهذا جسر كتير كبير ما بين طرفين، تشابه كتير كبير ما بين الطرفين. وخليني بعض السادة المستمعين يمكن يشوفوها كبيرة، بس أنا أعتقد بعمق أنه في شبه كبير ما بين الشعب السوري والشعب الألماني والشعب الياباني. شعب يحب العمل، صبور، يتقن العمل، حب العمل وإتقان العمل، وهذا اللي رح ينقذ سوريا، وهذا اللي أنقذ اليابان، وهذا اللي أنقذ ألمانيا. ففي كتير نقاط تشابه ما بين سوريا وما بين اليابان واضحة للعيان، وتساعد كثيرا على إقامة علاقات جيدة ما بين الدولتين.
1: طيب يعني ونحن نتحدث عن التشابه ما بين حالة اليابان التي دمرت بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك ألمانيا، وسوريا اليوم التي عانت الحرب، حرب النظام البائد على الشعب السوري، وكان هناك هذا التدمير الممنهج من قبل النظام. ويعني إذا أردنا أن نتحدث، كيف يمكن للعلاقات السورية اليابانية ما بعد التحرير أن تتطور، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار كيف يمكن أن تستفيد الدولة السورية الجديدة ما بعد التحرير من التجربة اليابانية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وكما تحدثنا أن اليابان تهتم بالشأن الاقتصادي بشكل أكبر من أي شكل آخر من العلاقات. كيف يمكن للتجربة اليابانية أن تنتقل إلى سوريا ما بعد التحرير أستاذ أحمد؟
2: إنه نشوف مجالات محددة، يعني مثلا يا إما الطاقة، يا إما البناء، يا إما المواصلات، نشوف مجال ويتم التركيز عليه ما بين الطرفين. مثلا المياه، مثلا الكهرباء، ما تضيع الأمور وتصير عامة وشاملة. التعليم مثلا، التعليم، مؤسسات التعليم، هدول كل مجالات اليابان عندها تجربة كتير غنية فيها، إعادة بناء المدارس وإعادة بناء قطاع التعليم، هاي اليابان شاطرين فيها فوق الوسط. البنى التحتية، الشوارع والطاقة، هذه مثلا إعادة بناء الجيوش، هذه ما رح يمشي الحال بين سوريا واليابان. خارج الاهتمام. فالمطلوب الآن إنه نشوف شو هي المجالات اللي يمكن للتعاون بين كوريا واليابان أن يكون مجديا جدا. وأنا أرى ذلك في التعليم، وأرى في البنية التحتية، في إعادة بناء الطرق والشوارع والبنية التحتية، وهذه مجالات مهمة جدا.
1: طبعا للتذكير، بإياب المنصرم هناك مباحثات عقدت بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والقائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا حول سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في قطاعي الأشغال العامة والإسكان. هذا الحراك وهذه اللقاءات الثنائية، وطبعا أيضا كان هناك مباحثات يابانية سورية في منتصف أيلول في مجالات الطاقة والصحة وحماية التراث الثقافي والبيئة. إذا أردنا أن نتحدث هنا أستاذ أحمد عن التأطير، بمعنى كيف يمكن أن نؤطر هذه اللقاءات من يعني أو بالعلاقات السورية اليابانية وإخراجها من اللقاءات إلى التطبيق على الأرض، يعني ما هو المطلوب في هذه الحالة؟
2: المشاريع مثلا إعادة إعمار جوهر، هدول اليابانيين شاطرين فيها فعلا، يعني ممكن أنه يستفيدوا من الأنقاض، ونحن عرفنا بعدين إنه الأنقاض البيوت كانت مدمرة بفعل فاعل بعد التدمير من أجل شركة الحديد وهذه الأمور. إنه يكون في مشروع رأس حربة أو قاطرة، حتى ما نستخدم لغة عسكرية، اليابانيين ما بيحبوا اللغة العسكرية، قاطرة للتعاون ما بين الطرفين، مشروع كبير، مشروع لإعادة إعمار مثلا منطقة مدمرة. هذا اليابانيين عاشوها ولسه ما نسيوها، لأنه اليابان ضربت بالنووي، وسوريا ضربت، حلب مثلا ضربت بما يعادل 3 قنابل نووية، 3 قنابل
1: من حيث أثار التدمير،
2: من حيث أثار التدمير، من حيث القوة التدميرية، 3 قنابل من هيروشيما وناغازاكي. فالذي أطرحه هو قاطرة لهذا التعاون، مشروع كبير يكون نموذج ويكون هو يعني تبنى حواليه مشاريع تانية، وأقترح مثلا إعادة إعمار جوبر مثلا.
1: طيب كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار موضوع الواقع الخدمي في سوريا، وهو متردي بطبيعة الحال بعد سنوات حرب طويلة. يعني كيف يمكن أن يترجم التعاون الدولي، التعاون الثنائي بين سوريا واليابان في هذا الموضوع، وخاصة كما تحدثنا أن هناك مباحثات كانت في الوقت السابق ما بين سوريا والقائم بأعمال السفارة اليابانية في دمشق كيهيرو تسوجي، بحث أو تم بحث مسارات التعاون القائمة وأفاق تطويرها خلال هذه المباحثات. برأيك كيف يمكن أن يسهم التعاون الثنائي بين سوريا واليابان بتحسين الواقع الخدمي وإخراجه من الوضع المتردي الذي هو عليه الآن؟
2: بدو وقت، وفي كتير من الناس بيطيب يعني بنية طيبة مستعجلين، وفي ناس أشرار جدا بدو أنه سوريا تمحي كل الخراب المنظم اللي حصل فيها، تلمع في أشهر وقول لك تأخرت، وأنه وبعدين قديش بدنا ننتظر، وأنه ننتظر، وواحد بيقول لي أعطيني موعد، أعطيني موعد محدد مذيع، واللي أعطيني موعد، قلت له أعطيك موعد، في شغل كتير. ألمانيا حتى تعافت 14 سنة، اليابان 15 سنة، وكوريا الجنوبية 20 سنة. فإذا نحن بإمكاننا نستفيد من اليابان، من خبرتهم في إعادة الإعمار المبهر، لأنه اليابان خرجت من الدمار وألمانيا خرجت من الدمار قوة عظمى اقتصاديا، واليابان خرجت من الدمار قوة عظمى اقتصاديا، يعني حولوا الكارثة إلى ميزة. اليابان قبل الحرب ما كانت دولة متقدمة ولا قوة اقتصادية، بعد الحرب صارت قوة متقدمة واقتصادية. فخلينا نشوف اليابان شو كيف عملت. يعني اليابان عندها خبرة كتير كبيرة في هذا الموضوع، تقريبا هي وألمانيا النموذج المثالي لإعادة الإعمار بعد دمار عظيم. هن أكبر نموذجين إيجابيين في العالم في التاريخ كله لدول خرجت من دمار هائل بأفضل طريقة بأفضل طريقة، وطبعا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة. فاليابان تفيدنا في الخبرة وتفيدنا أيضا بالمشاريع المشتركة وتفيدنا بالتمويل، هي دولة مانحة كريمة.
1: طيب يعني إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين بحثت مع القائم بأعمال سفارة اليابان في دمشق كيهيرو تسوجي التحضير لورشة عمل مشتركة بمطلع عام 2027 بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وأيضا تصميم مشروعات مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات السورية المعنية وأيضا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. القطاعات التي يمكن أن يتم تحديدها وهي ذات أولوية برأيك، ما هي تلك القطاعات؟
2: أولا ما نخاف من كلمة 2027، 2027 يعني بعد شهرين. الموعد ما هو كتير بعيد، نحن طبعا مستعجلين طبيعي، مستعجلين جدا جدا، ولكن أنه مطلع 2027 ما حدا يظن أنه بعيد. لا، العام 2027 بعد 60 يوم بنكون صرنا في عام 2027. هي المجالات الممكنة هي إعادة الإعمار. اليابان هي نموذج مثالي لدولة كانت على الأرض، على الأرض مدمرة مضروبة بالنووي، الدولة الوحيدة في العالم اللي ضربت بالنووي وفي مدن محيط من الوجود وأعيد إعمارها. والشبه يعني كتير في تشابه بين هيروشيما وناغازاكي وما بين ريف دمشق، ريف دمشق اللي تم تدميره كليا وخاصة جوبر. إعادة الإعمار، الصحة والتعليم، البنية التحتية، المواصلات، هذه هي المجالات الأهم اللي ممكن اليابان تساعدنا فيها وهي عندها خبرة ممتازة جدا فيها.
1: طب شو ممكن يكون في عقبات ممكن تعترض خلينا نقول الآليات المعتمدة بتحقيق الأهداف التي نرجوها طبعا من التعاون الثنائي الاستراتيجي بين سوريا واليابان؟
2: أنا ماني شايف عقبات، ما عاد في عقبات. كان في العقوبات الدولية انتهت، كان في العزلة الهائلة اللي كانت في سوريا انتهت، المعارك والحرب انتهت، كان في قصف، ما عاد في قصف، كان في مشاريع الانفصال تقريبا انتهت، تقريبا انتهت. الألمانيا الآن تفكر بإعادة 700 ألف سوري إلى سوريا، لأنه الألمانيا وهي دولة يعني متقدمة جدا جدا تقديرا للوضع في سوريا، أنه وضع هادئ وآمن وما عاد في سبب للجوء. النمسا عندها نفس التقدير، نفس التقدير. هلأ في ناس بيقول لك لطيف سوريا جهنم، لسه ما زالت جهنم، هي ليست جهنم. وهذه تقديرات المخابرات الألمانية، في نوعين من المخابرات على فكرة، مخابرات أمنية وسياسية وعسكرية، وفي مخابرات اقتصادية. الاثنين في ألمانيا بيقول لك الوضع في سوريا آمن، سوريا دولة آمنة، ومثلا الحوادث التي تحصل فيها ليست أكثر من الحوادث التي تحصل في أي دولة في العالم، ما في دولة ما بتحصل فيها حوادث. فأنا ماني شايف عقبات. بالنسبة لليابان لا عاد في عقبات سياسية، كانت سوريا دولة منبوذة داعمة للإرهاب، هذه كلمة بالنسبة لليابانيين بترعب. سوريا ما عاد الدولة داعمة للإرهاب، ما عاد الدولة منبوذة، ما عاد الدولة دولة الكبتاغون وبراميل المتفجرات، هذا كله انتهى. فما في أي عقبة ما بين سوريا واليابان حاليا، لا يوجد.
1: طيب التقارب السوري الياباني، العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان، كيف يمكن أن تؤثر على الثقل الاستراتيجي لسوريا في المنطقة وفي العالم أيضا؟
2: لما تكون علاقتك جيدة مع أمريكا، يعني مقبولة مع روسيا، وما عندك صراع مع الصين، وأوروبا تدعمك، واليابان معك والسعودية معك، وتركيا معك هذا يعني انت دولة ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. لما علاقتك بعيدة مع اليابان هذا بيكمل الصورة الإيجابية، هذا بيكمل الصورة الإيجابية لسوريا في العالم، وهذا يعيد الثقة بسوريا، لأنه سوريا مثلا في ناس حتى الآن عنده مشكلة في السويفت، يعني رفعت العقوبات ولكن الانطباع السلبي، البنوك مو بترفع العقوبات اليوم تاني يوم بتبلش تتعامل معك، بدها اطمئنان وبدها ثقة. والعلاقات السورية اليابانية تزيد جدا هذا الاطمئنان وتزيد هذه الثقة. إذا أنت عندك صورة
1: من دولة اقتصادية محورية في العالم كاليابان،
2: طبعا أكيد أكيد أكيد أكيد لما تكون علاقتك جيدة مع اليابان ومع أمريكا ومع أوروبا ومع تركيا ومع السعودية، وليست صدامية لا مع روسيا ولا مع الصين، فأنت بألف خير.
1: نعم. طب برأيك إذا أردنا أن نقيم استراتيجية سوريا وتوجه السياسة السورية نحو دول الشرق الأقصى بشكل عام، كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجية وإلى أي مدى يمكن أن تعيد سوريا إلى الخارطة الدولية؟
2: السياسة العامة السورية أنه نحن ما نحارب حدا، وأنه تكون علاقتنا جيدة مع الجميع، حتى اللي غلطوا بحقنا غلطات هائلة وتاريخية إجرامية مثل روسيا وحتى الصين. فالهدف الخط العام أنه نحن علاقاتنا تكون جيدة مع كل دول العالم، ونحن مشغولين مو بالصراعات ولا بالانتقام، مشغولين بإعادة بناء سوريا، وهذا مشروع صعب وطويل ويعني مكلف وبده صبر وبده جلد. وبالتالي الدول الآسيوية هي الدول الصاعدة في العالم، كوريا واليابان والصين، يعني عمالقة اقتصاديا عم بيأكلوا العالم ولا يمكن تجاهلهم أبدا. يعني اللي عم بحكيه كله عن اليابان ينطبق تماما مع كوريا،
1: كوريا الجنوبية.
2: كوريا الجنوبية نحن تركنا كوريا الشمالية، البلاد المجاعة وبلاد الاستبداد والنووي والكلام الفاضي، ورحنا للعالم الثاني، العالم اللي بيشتغل والمنتج، والدول الآسيوية جدا متقدمة في هذا الموضوع، يعني تسير بسرعة وتقدم بدائل ممتازة جدا، سواء اليابان أو كوريا الجنوبية، ويمكن في مرحلة لاحقة يمكن الصين. حتى الآن الأمور بطيئة مع الصين لأنه أخذت موقف معادي للشعب السوري، ولكن أيضا العقبات تزال. فأنا أرى أنه علاقاتنا مع جميع دول آسيا وتحديدا شرق آسيا، اليابان والصين وكوريا وماليزيا وكل هذه الدول، أكيد مقبلة على تقدم كبير جدا، ولا يمكن لسوريا أن تدير ظهرها لهذه الدول. مع تفضيل كبير للعلاقات مع أمريكا وأوروبا والدول العربية وتركيا، ولكن أبدا لا يمكن أن سوريا تدير ظهرها لدول آسيا وتحديدا دول شرق آسيا.
1: نعم. طب سوريا يعني هي في وسط العالم، هي تربط عدة قارات، هي مليئة وغنية بالثروات، واليابان ودول آسيا هي فقيرة بالموارد الطبيعية، ولكن لديها العقل الصناعي، العقل العلمي، لديها الخبرة بالتصنيع ولديها الخبرة بالتخطيط. برأيك من خلال مزج العلاقة السورية اليابانية وأيضا سورية مع دول آسيا الصناعية كما ذكرت قبل قليل حضرتك، هل يمكن أن نتوقع أن تتحول سوريا في يوم من الأيام، في قادم الأيام إن شاء الله، إلى مصنع العالم، باعتبار أن لديها الثروات ولديها الجغرافيا المناسبة، وأيضا لدى تلك الدول الآسيوية الخبرة بالصناعة والخبرة بالتخطيط والخبرة بالإدارة أيضا؟
2: سوريا فيها ميزة أنه ربنا أعطاها شيء من كل شيء، يعني النفط السوري احتياطي سوريا 2 مليار برميل، هذا ما هو احتياطي كبير، ولكنه يعني يساعد سوريا على أنه في نفسها بعد ما يتم إصلاح الآبار وإصلاح المصافي النفط أنه يصير في اكتفاء ذاتي أو شبه اكتفاء ذاتي لعشرات السنين، وهذا كتير كويس. نفس الكلام في الغاز، نفس الكلام بكل شيء. ربنا أعطى سوريا شيء ما يكفيها. سوريا ما رح تصير دولة مصدرة أو مصدرة كبيرة للنفط والغاز والمعادن. في عندها ما يكفيها، وهذه ميزة كبيرة، ميزة كبيرة. فلو سوريا بتستورد كل النفط طبعا يعني تفلس، لأنه السعر كتير غالي. الإنتاج السوري يخفف من تلك الفاتورة، وإن شاء الله في يوم من الأيام ما كتير بعيد، يعني ممكن سنة، يتم إصلاح آبار النفط والمصافي ويمكن تكتفي سوريا من النفط. فهذه ميزة سوريا، إنه عندها شيء من كل شيء، عندها البحر وعندها الجبل وعندها الزراعة وعندها النفط وعندها الغاز وعندها الماء، عندها أنهار وعندها مصادر طبيعية للكهرباء اللي هي الأنهار مثلا، وكس على ذلك. هذه الميزة هل تسمح لسوريا بأن تصبح هي دولة صناعية ولو بالمقاييس الإقليمية؟ أنا أعتقد أنه هذا ممكن، ولكن يجب التركيز على هالشيء. أنه أنت تصنع وتعمل كل شيء هذا مستحيل.
1: أنا أقصد يعني أستاذ أحمد أن تكون سوريا هي مصنع العالم، كما كانت الصين في يوم من الأيام هي مصنع العالم، بمعنى أن تتوجه الشركات العالمية بأن تنقل معاملها إلى سوريا من أجل أن تستثمر التكنولوجيا التي لديها وتستثمر الثروات الباطنية في سوريا. يعني سوريا لديها تربة رملية مناسبة جدا لتصنيع أنصاف النواقل، لديها الفوسفات، لديها النفط كما ذكرت، لديها مصادر الطاقة، لديها يعني أكبر بيئة شمسية يمكن أن تستغل بإنتاج الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية. إذن لديها كل المقومات لأن تكون مصنع العالم، أن تنقل شركات العالم المتقدم معاملها إلى سوريا من أجل أن تصنع في سوريا وتصدر من سوريا،
2: يعني أن تصبح سوريا محطة إقليمية للمصانع الكبرى في العالم. أنا أتمنى ذلك وأراه رأي العين، أنه تصير ألمانيا تصنع المرسيدس في سوريا وتصير اليابان تصنع سياراتها في سوريا حتى تكون قريبة جدا من الأسواق للاستفادة من موقع سوريا. هذا أراه ممكنا جدا وأتمناه من كل قلبي. وأعتقد بأن سوريا تسير بهذا الاتجاه، وهي مؤهلة تماما لأن تقوم بهذا الدور، أن تكون هي قاعدة إقليمية للقوى الصناعية الكبرى في العالم، ومو بس الشرق آسيا. الانفتاح على أوروبا وأمريكا هذا كمان شيء ضروري للغاية. للغاية بالنسبة لنا، إنه هي تكون قاعدة إقليمية للصناعة. قاعدة إقليمية للصناعة.
1: طيب ختاما أستاذ أحمد، يعني أود من حضرتك، ومع عودة سوريا إلى مكانتها كدولة محورية بترسيخ الأمن، بترسيخ

0: تلتين ساكني الخيام ما عادوا ساكني الخيام. في ناس بدهم ضربة ساحر يلا لإلهم حل كلياتهم، هذا ما رح يصير وما ممكن يصير. نفس الكلام في كل شيء، سوريا تتقدم وبسرعة جيدة جدا جيدة جدا، ولكن في بعض عم يزرع في رؤوس الناس انه بده ضربة ساحر، وانه سوريا في ناس عم يتصرفوا كأنه سوريا بعد النصر وبعد تحرير سوريا كأنه فازت باللوتو باليانصيب. لا، سوريا ما فازت باللوتو باليانصيب، والحكومة السورية ما عندها تلال من الذهب مخبيتها على الناس. سوريا تتقدم تتقدم في كل المجالات. في مكافحة الفساد بسنة واحدة تقدمنا 10 درجات. هل صارت سوريا بدون فساد؟ أكيد لا، لأنه كان الفساد تقريبا 100%. لما تمشي 10 درجات تسبق 10 دول بسنة واحدة، معناتها أنت ماشي صح. في سوء فهم بالموضوع إنه شو معنات ماشي صح وشو معنات إنه عم تتقدم. أنت ماشي صح وعم تتقدم ما معناتها حلت مشاكلك كلها، لا، إنه حليت نسبة عالية من مشاكلك، تقدمت بنسبة عالية من مشاكلك. خليني أضرب مثل بالأرقام. الرواتب كانت حوالي 30 دولار للي موظفين في الدولة، زادت إلى 60 إلى 120 إلى 180 دولار. الحاجات الحقيقية أنت لتعيش بشكل جيد بسوريا بدك 500 أو 600 دولار. فأنت تقدمت من 30 ل180، هذا تقدم كتير كبير كتير كبير. وهل ممكن تطلع من 30 دولار؟
1: يعني 6 أضعاف نتحدث هنا تقريبا.
0: طبعا أضعاف. هل ممكن نطلع من 30 دولار ل500؟ مستحيل، هذا طلب المستحيل، وهذا طلب حدا ما هو متوازن عقليا أو عدو. العدو هو اللي بيحط لك أهداف مستحيلة. من المستحيل أنه تطلع رواتب الموظفين من 30 دولار إلى 500 أو 600. ويقول لك معناتها نحن بعيدين عن الحاجات. طبعا بعيدين عن الحاجات، بس شوف لي وين كنا وين صرنا. ونفس الكلام في كل شيء، في عودة اللاجئين، في إعادة الإعمار، في كل شيء، في الرواتب، في إعادة تأهيل قطاع النفط، في كل شيء. في كل شيء اليابان احتاجت 15 سنة لتتعافى، وسوريا تتعافى بسرعة أنا أزعم بأنه أسرع من سرعة اليابان. فممكن سوريا تتعافى ب10 سنوات، ولكن لا يمكن تتعافى بسنة. مجنون من يطلب أنه تتعافى سوريا بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. إذا تعافت سوريا ب10 سنين فهذه معجزة سبقنا فيها اليابان وألمانيا. أما أنه تتعافى بسنة هذا جنون وكلام أعداء وغير ممكن.
1: نعم. طبعا في الختام نشكر لك حضورك الأستاذ أحمد كامل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لأعزائي المستمعين الذين تابعونا من خلال هذه الحلقة. وطبعا في الختام لكم تحيات فريق العمل، الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار لهذه الحلقة كان معكم وليد يونس، وفي الإخراج سناء أحمد. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. وزير الداخلية أنس خطاب يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الأفرع ومديري المديريات في محافظة حماة لبحث واقع العمل الأمني والإداري وأبرز التحديات التي تواجهه. وزير العدل الدكتور مظهر الويس يستقبل وفدا حقوقيا وقضائيا مشتركا من المركز السوري للأعلام وحرية التعبير والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك. وزارة الصحة ومنظمة الإغاثة النرويجية تبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في سوريا. مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان تؤكد أن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. وزارة التربية تصدر تعميما لضبط دوام العاملين في المدارس والتأكيد على عدم صرف المستحقات إلا للعاملين الملتزمين بالدوام والعمل الفعلي وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتغيبين دون مبرر. وفي الخبر الأخير، وزارة السياحة تبحث إمكانية تكرار تجربة الدخول المجاني للمتاحف والمواقع الأثرية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

0: الإقلاع عن التدخين استعادة لصحتك.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية
3: الإخوة.
2: التأليف
4: وليد خربطلي.
3: الإخوة.
2: الإخراج
4: مهند دين.

0: الله يصلحك يا بنتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ضروري كان توصلوا لهالمرحلة، ضروري تتطلقوا لك يا بنتي؟ ما كان فيك تطولي بالك عليه شوي؟
1: ابدا يا بابا ابدا، احمد ما بقى ينطق ولا بقى فيني اتحمله، كل يوم على خناق وتعصيب، لحتى وصلت معه حتى يضربني. بعدين ابي هو اتجوز وحده معه مصاري، يا سيدي الله يهنيه ويسعده.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وانت هلا شو بدك تساوي؟
1: شو بدي ساوي يعني؟ هاي ليكني عم بشتغل بالفرن، صحيح عم بتعب كتير بس ماشي الحال، على القليل عم طلع مصروفي. بس بابا أنا رحت لعند الدكتورة اليوم وعم تقلي الدكتورة إني حامل.
0: والله يا بنتي لو الأمر إلي ما بخليك تطلعي تشتغلي، بس أنت شايفة حالتي، لا عاد فيي همة ولا عاد فيي اشتغل. الكبر عبر، الظاهر يا بنتي صارت أيامي محدودة.
1: لا تقول هيك بابا، الله يخلي لي إياك ويمد بعمرك يا رب ويخليك تاج فوق راسي.

0: يلا يا شباب يلا شدونا الهمة شوي يلا.
1: يلا يلا
0: يلا يلا يلا يلا يلا بدي الخبز يطلع مثل الليرة اليوم
1: ان شاء الله
2: ان شاء
1: الله. يلا
2: قول يا رب. ايه طلعت؟ ايوه. ايه ليش لا؟ حلوة ومؤدبة، بس يا ترى تاخذني؟ جرب اطرح عليها الموضوع. لا لا بكير، هلا بكير، اتركها لوقتها، كل شي بوقته حلو. ولا قال لك مالي غير ابو صالح هيك؟ لا هواش طول بالك، هلا لا تستعجل على هذا، كل شي بوقته حلو.
3: أبو صالح
4: خير خير يا فايزة، خير سلامتك.
3: وديني على البيت يا أبو صالح، الله يخليك. بسرعة بسرعة أبو صالح، الله يخليك.
4: يا منصور يا منصور.
5: نعم نعم أستاذ.
4: شوف سيارة بسرعة.
5: حاضر على عيني.
4: يلا طولي بالك طولي بالك.

0: ايوه.
1: السلام عليكم عم ابراهيم.
0: وعليكم السلام. خير ان شاء الله. شو بكي يا بنتي؟ شو بها فايزه يا ابو صالح؟
2: الله يخليك، ابعث لي ورد داي حفيظ. الله يخليك بسرعه
0: ابو صالح. ابو صالح كمل معروفك. الله يخليك، هديك دار الداي بلكي بتوصل ب 30. الله يخليك.
1: يلا عم ابراهيم.
2: حاضر.

0: بشري بشري يا حجي.
1: مبروك مبروك يا حج إبراهيم، جاك ولد.
0: الله يبارك فيك ويطول بعمرك. ديري بالك عليه يا حجي، ديري بالك عليه.
1: ولا يهمك، بقلبي وعيوني.
2: مبروك عم إبراهيم، مبروك.
0: الله يبارك فيك يا أبو صالح، الحمد والشكر لك يا رب. هذا نصيب فايزة، شو بدنا نعمل؟ جوزة طلقها وسافر بعد يومين، وما دريت إن حامل غير بعد أسبوع، وما عرفنا وين بدنا نلاقي لجوزة. وين؟
2: على كل حال إذا نصيبك بتربي هذا الولد أكيد بتكسب أجر عمي. طيب مدام اطمننا على فايزة، اسمح لي خليني روح.
0: تعبناك معنا يا أبو صالح.
2: ولو، نحن بالخدمة عمي إبراهيم، وهذا واجبنا.
0: الله يسلمك يا رب.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بكير ليش اجيت؟ كان خليك عند فايزة.
0: يا هواش فايزة.
1: فايزة لا بتطعمينا ولا بتسقينا ولا بتدفعنا حق العجين اللي خرب ونشف بالعجانة يا ابو صالح.
0: يا هواش.
1: بلا هواش بلا حكي فاضي. خربت بيتنا وما انك عارفان وين مصلحتنا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني معقولة شوف المرأة عم تموت وضلني عم بتفرج عليها؟
1: لا اعوذ بالله ما بيصير. معلش نحن ينخرب بيتنا. فيك يا استاذ تقلي مين اللي بده يتحمل خسارة اليوم؟
0: يا سيدي انا مستعد اتحملها. احسب الخسارة كلها علي.
1: لا سيدي ما بدي احسب الخسارة عليك، بس هاي الشراكة اللي بيني وبينك خلينا نفكها، شو رأيك؟
0: ما رح اقول غير الله يهديك.

0: شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صلي على سيدنا محمد.
1: شايف بابا؟ شايف ما شاء الله عليه شو حلو طالع لجده.
0: جده خلاص لك يا بنتي، راحت عليه. بس البركة فيك يا فايزة، الله يرضى عليك يا بنتي ويقدرك على تربيته ويبعد عنك شر ولاد الحرام. معليش يا بنتي معليش، انت تعبتي، بس الله عوضك بولد مثل الوردة ما شاء الله. يا جدو يا جدو يا حبيبي يا جدو.
2: انت تغيرت كتير يا احمد، ما عاد يهمك ان زالت فايزة ولا رضيت، كل اللي بيهمك نفسك وبس.
3: يا فايزة انا
2: انت شو اللي بدك تقوله؟ ما بكفي انك تجوزت علي بس شفت بايدك شوية مصاري؟
3: الجيزة ما انا عيب ولا حرام مشان تعيريني فيها.
2: انا ما قلت لا عيب ولا حرام، بس كل شيء له سبب. على كل حال هاي انت اللي عملت اللي بدك اياه وانا رح اعمل اللي بدي اياه.
3: وشو اللي بدك اياه مني يا فايزة؟ مانك عارفة البير وغطاه؟ وأنا حكيت لك وقلت لك لازم سافر برا ودور على رزقتي، الحياة هون صارت صعبة. إيه
2: أنت السبب، حضرتك كنت فاتح ورشة وما شاء الله عنك رحت بعتها وتجوزت بحقها.
3: أوهو علينا، ضلي عزفي على هالموال.
2: بدي ضل أعزف.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، شو ما حدا تجوز غيري؟ خلصنا بقى، بعدين تعي بقى لك أنا مسافر يعني مسافر، وما رح رد لا عليكي ولا على غيرك. وخدي خدي هدول المصاري، بتدبري حالك فيهم شهرين زمان، والأحسن تروحي تسكني عند أبوكي لحتى الله يفرجع.
2: خلي مصاريك إلك، أنا ماني بحاجتك وبيت أبي أولى فيه.
3: دربي سد ما يرد.
0: عم تبكي يا بنتي؟ عم تبكي يا فايزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طولي بالك وتوكل على الله يا بنتي، ربنا الرزاق. أنا عارفان شو اللي عم يدور ببالك، الولد ذكرك بأبوه ما هيك؟
2: أبي أنا كنت بتمنى أنه عامل يتربى بحضن أبوه بس.
0: يا بنتي هلأ اللي راح وما فينا نقول غير الحمد لله.
2: الحمد لله كل شيء، الحمد لله.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلين حواش.
1: تفضل يا حج إبراهيم، اشتهيت لك هالهدية لفايزة.
2: ليش مغلب حالك يا ابني؟ نحن ما بدنا غير سلامتك.
1: ما في غلبة يا عمي، فايزة بتستاهل كل خير يعني، ومانا قليلة عنا يا حاج.
2: يا سيدي بارك الله فيك، تفضل عمي، تفضل تفضل.
1: شكرا شكرا. صدقني انه غياب فايزة يعني ما نوم خلينا نعرف نشتغل شي بالفرن، يعني هي الكل بالكل عندي.
2: شو بدنا نعمل يا ابني؟ غابت غصب عنا، واذا بدكن ياها الداوي.
1: لا لا لا لا عمي لا، انا مو هذا قصدي. اللي قصدته انه فايزة عزيزة علينا وغيبتها الى وحشة. الدوام مو مهم، كمان خليها تقعد لها شهرين ثلاثة، مو مشكلة.
2: ايه بارك الله فيك يا ابني.
1: وهلأ عمي اسمح لي، يعني بدي امشي انا، بس قبل ما امشي اقبل مني هالهدية، يعني ولو انه مو قد ما اهم.
2: والله غلبت حالك يا ابني، استغفر الله استغفر الله يا عمي، انت قد وقدود.
1: ما في غلبة ولا شيء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا سلام يا سلام، ناس طيبين وجماعة ما في مثلهم. صدقيني ما كنت بعرف انه هواش طيب كل هالقد يا بنتي.
3: طيب بابا، انت على نياتك كتير.
2: فايزة في شي انا ما بعرفه؟
3: لا لا لا لا لا لا بابا، ما في شي ابدا. ما شفته شلون كل شوي يجيب سيرة هالهدية يلي صار على فيها، بعدين لا يغرك كلامه كتير.
2: بس انتي سمعتي كلامه بأدنيكي.
3: يا أبي كلامه شي وفعله شي تاني، مشان هيك لازم روح وداوم بكرة.
2: لا يا بنتي لا، انتي لساتك تعبانة.
3: معلش بابا معلش، أنا صرت منيحة، بس انت دير بالك على عامر.
2: ايه مثل ما بدك يا بنتي، بس والله خايف عليكي.
3: بابا أنا لازم دير بالي على شغلي مشان أقدر أعيش وعيش ابني معي. انت نسيان قديش بده تعب وجهد ومصروف لحتى يكبر ويصير.
2: عم تحكي مزبوط يا بنتي، لو كان ابوه موجود او يرجع لنا او على الاقل نعرف وين هو كان خفف عنا شوي.
3: مو مهم ابي مو مهم، هذا الموضوع انسيناه من زمان، وانا اللي لازم اتعب عشان ربي عامر احسن ترباية.
2: ايه الله يقدرك يا بنتي ويعطيك على حسن نيتك.
3: آمين يا رب.

0: شلون الشغل يا ابو صالح؟ طمني.
1: والله مثل ما لك شايف.
0: ايه مثل ما لي شايف. والعجين؟
1: شو العجين؟ انا ومنصور عم نتعاون لبين ما ترجع فايزة.
0: منيح منيح. بس يا ابو صالح فايزة يمكن تتأخر لك كم يوم. مسكينة عزرة معها. أنا زرتهم بالبيت وأخذت لهم بإيدي هدية.
1: أيوة.
0: أنت بتعرف فايزة وحيدة وما لها غير أبوها، وأبوها الله يكون بعونه. يعني نحن يا أبو صالح لازم نقوم بالواجب. بالنهاية بتضل فايزة شغيلة عنا.
1: شو هالحنية اللي نزلت عليك دفعة واحدة؟
0: أعمل خير وكب البحر، مو هيك بيقولوا يا أبو صالح؟ حدا بيكره عمل الخير؟
1: لا أبداً أبداً.

لا لا لا لا لا لا لا يا جدو، لا يا حبيبي، لا لا لا لا. الله يجيبك يا فايزة، ما بعرف ليش تأخرت اليوم، ليش يا جدو؟ إيه حبيبي، إيه.

0: قل لي يا ابو صالح، اكياس الطحين اللي جوا خلصت؟
1: لا لسه بقيان كم مشوار.
0: ماشي ماشي، معناها خليني فوت عندهم.
1: مو ضروري، جوا فايزة عم تشتغل.
0: ايه وشو عليه؟ ما بيأثر.
2: لك العمى قديشك بايخ.
0: منصور انتبه لي منيح على العجين، ها، وخلي عينك على بيت النار.
3: حاضر على عيني، حاضر.
0: يعطيك العافية يا فايزة.
4: الله يعافيك يا معلم.
0: طمنيني، كيف الشغل؟ إن شاء الله ماشي.
4: إيه الحمد لله، الحمد لله ماشي مثل ما بدك وأحسن.
0: إيه الحمد لله. إن شاء الله أبو صالح ما عم بيتعبك، ترى يعني أنا كتير وصيته فيكي بصراحة.
4: شكرا لمعلم حواش، أكيد ما بتقصر.
0: ليش يعني أنا كم فايزة عندي هون؟
1: عديت مشوارات حواش؟
0: عديتهم، عديتهم. إيه إيه

0: مساء الخير بابا.
1: أهلين بابا.
0: طمني كيف عامل؟
1: ما صار له نص ساعة نايم، ما بعرف شو قصته اليوم، لبكني كتير.
0: شو قصته أبي؟
1: شو عرفني؟ هو جوعان، هو ممغوص، والله ما بعرف.
0: حبيبي يا عامر،
1: طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. الله يخليك يساوي لنا لقمة أكل ناكلها، اسم إنه نايم.
0: على عيني بابا، على عيني. شوي وبيكون الأكل جاهز.
1: والله يا بنتي بعدني على لحم بطني، لا تتأخري، الله يرضى عليك. يا
0: معلش بابا، يلا تحملني بس شوي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، نتحمل، شو بدنا نعمل؟

0: أنا اللي بدي أقوله يا أبو صالح إنه فايزة تصير تداوم يوم أو يومين بالأسبوع بكفي، يعني خلينا نحاسبها على العجنة.
1: أنا مالي عارفان أنت ليش بتلف وبتدور وبترجع تفتح موضوع فايزة. هي المرة ما لحدا، حتى لو عطيناها مصاري بدون شغل ربنا بيسر أمورنا.
0: بقول لك يا أبو صالح، بصراحة أنا بدي أخطب فايزة.
1: هواش، هذا الحكي حكينا فيه من قبل ما يخطبها أحمد الراوي، وانت بتتذكر يوما شو اللي صار بالضبط؟
0: اللي صار يوما انك قلت لي بروح انا وياك على بيت ابوها وبطلب لك ياها،
1: وطلبت لك ياها وما صار نصيب.
0: شوف يا ابو صالح، اذا ما بدك تروح معي لعندهم نطلبها راح اروح لحالي، ها، وخليها ترفض اذا فيها ترفض.

0: والله يا ميت أهلا وسهلا.
1: أهلين فيك يا عم إبراهيم.
2: أهلين عم إبراهيم. الحقيقة نحن جايينك بموضوع وإن شاء الله ما تردنا خايبين.
0: خير إن شاء الله خير.
2: الحقيقة أخي هواش بده يطلب إيد فايزة.
3: أهلا وسهلا يا جماعة، تفضلوا.
0: هاتي بابا أنا بصب الشاي.
2: إيه عمي شو قلت؟
0: الحقيقة يا أبو صالح هواش على الرأس والعين، بس هذا الموضوع الرأي الأول والأخير فيه لفايزة.
3: خير بابا شو في؟
0: يا بنتي هواش جاي طالب إيدك، شو قلتي؟
3: أكيد لا بابا، أنا هلأ ماني مفكرة بالجازة، كل همي إني ربي ابني وبس.
1: هيك قلتك؟ بسيطة. قوم يا أبو صالح، نحنا ما ضللنا قاعدة بهالبيت، تفضل قوم
0: اشربوا الشاي يا جماعة، اشربوا الشاي على الأقل.
1: شكرا شكرا، مشروبة شايتك يا عم إبراهيم.
2: يلا عن إذنك عم إبراهيم.
0: مع السلامة، شرفتوا.
3: دربي يسد ما يرد.
0: لك يا بنتي ليش هيك عملتي؟ ليش؟ كان المفروض انك تفكري منيح قبل ما ترفضي.
3: بابا انا فكرت منيح، بعدين لا تنسى هواش متجوز، يعني انا ناقصني هموم فوق همومي.

0: ايه شو عليه؟ بسيطة يا ست فايزة، الأيام جاي، ولكن ما خليتك تندمي ما بيكون اسمي هواش.
1: طول بالك هواش، اللي جوازي ماله بالغصب، هاي حياتها وهي حرة فيها.
0: ولك أنا هواش على سن ورمح ترفضني فايزة؟ شو عليه شو عليه، الأيام جاي.

0: لا يا حبيبي لا لا لا أمور يا حبيبي حبيبي
1: يا شبو عامر يا بنتي شبو
0: والله ماني عرفاني شبو والله ماني عرفاني شبو ما بعرف أبي ما بعرف أعطيته دواء المغص وغليت له بابونج وما عم يسكت
1: طيب طيب هاتي وارتاحي لك شوي مشان تقدري تروحي الصبح على شغلك
0: بابا ما أولي ضلني مغلبتك فيه ليل نهار
1: انتي هاتي وما عليكي هاتي لعليك تعال جدو تعال يا حبيبي تعال
0: تير بالك عليه بابا

0: صباح الخير يا ابو صالح.
1: اهلين صباح النور.
0: لك شو هاد؟ شو هذا يا ابو صالح؟ شايف الفرن مطفي والعجانه واقفه، بعدين وين فايزه؟
1: فايزه لسه ما وصلت.
0: ايوه كتر الدلال بيساوي هيك.
1: بس فايزه عمره ما تاخرت والغايب حجته معه.
0: مكاني.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح النور.
0: وين لهلا يا ست فايزه؟
2: والله ابني كان تعبان الليله وما نمت للصبح.
0: اسمعيني منيح، حجج فاضيه ما بدي، يا بتلتزمي بالشغل يا الله معك.
1: هواش ما في داعي لكل هالحكي.
2: كله لاني تاخرت ساعه.
0: من اليوم ورايح ما بسمح لك تتاخري دقيقه واحده.
1: فايزه روحي على شغلك.
0: استني، لا تروحي على شغلك، انا اللي بسمح لك تروحي او ما تروحي.
1: هواش انا شريك بالفرن ومثل ما قلك الي.
2: يا معلم هواش.
0: انت اسكتي ولا كلمة، ومن مكان ما اجيتي بترجعي.
2: شو يعني عم تقلعني؟ طيب مثل ما بدك، بس لازم تعرف شغلة، رزقي مو عليك ولا على غيرك، الرزق على رب العباد. خاطركم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: دربي سد ما يرد.

0: لا لا لا لا لا يا جد، لا يا حبيبي، لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاجة يا جد، والله تعبتني حاجة. لا لا لا لا لا يا حبيبي لا. فايزة خير إن شاء الله؟ لقيك راجعة على بكير؟
1: ايه والله يا بابا، هواش بالظاهر ما بده يعني يشتغل بالفرن.
0: ايوة متوقع هالشي، وخصوصي بعد ما رفضتي. على كل حال بسيطة يا بنتي بسيطة، لا تزعلي ولا على بالك، الرزق على الله.
1: وأنا هيك قلت له الرزق على الله.

0: شوف يا أبو صالح، بصراحة أنتك، بس اللي صار ما كان لازم يصير. فإذا صار العمر عندكم تشتغل، يعني إذا تأخرت نص ساعة أو ساعة بتعاملوها هيك بهالطريقة هاي؟
1: معليش يا عمي، هواش بضل قلبه طيب، وما صار عم إبراهيم غير كل خير، وفايزة لازم ترجع عالشغل من بكرة.
2: بعد كل اللي صار يا أبو صالح؟
1: الله يلعن الشيطان، ساعد زعل وراحت.
0: بسيطة يا بنتي بسيطة، روحي سوي لنا فنجانين قهوة بابا، روحي.
2: تكرم بابا. أبو صالح أنا كرمالك رح أرجع عالشغل.
1: الله يسلمك.

0: ومين اللي سمح لها ترجع على الفرن؟
1: أنا اللي رجعتها، هي ما رجعت لحالها، أنا رحت على بيتها وحاكيت أبوها ورجعتها.
0: أيوة اللي يا حرام، يعني قدمت لها استدعى ولا أخذت لها جاهة؟
1: هواش أنا ما بسمح لك تتمسخر، ترى زودتها كتير، خليها ترجع على الشغل.
0: بخليها ترجع بس بشرط واحد، تلتزم بشغلها منيح أو مثل ما بدي أنا.
1: اسمع لك، بالظاهر أنا وياك ما رح نتفق، على العموم هاي الشراكة أنا اللي بدي انهيها، يا بتشتري يا بتبيع.

0: صباح الخير معلم هواش.
1: صباح النور فايزة. أنا فكيت الشراكة بيني وبين أبو صالح. يعني الفرن صار إلي. اتفضلي فوتي لجوا شوفي شغلك. وعلى فكرة أنت بتعرفي شو شغلك ما هيك؟
0: طبعا العجين.
1: لا يا شاطرة، مو بس العجين، العجين وتنظيف أدوات الفرن وتطبيق الشرحات، وإذا ما عجبك الله معك. فشو قلتي؟
0: قلت الرزق على الله سيد هواش. أنا ماشي. خاطرك

0: شو يا بنتي؟ شو صار معك؟
1: آخ آخ آخ يا أبي آخ، شو بدي أعمل؟ لفيت كل البلد بلا فايدة، الكل بيقول لي ما أنا بحاجة ما أنا بحاجة.
0: الله كريم يا بنتي، الله كريم. على كل حال أبو صالح كان عندي قبل شوي وقال لي إنه عم يدور على فرن جديد يشتري، وأول ما يشتري رح يشغلك معه.
1: صحيح بابا، أكيد أبو صالح بده يشتري فرن جديد.
0: هيك قال، والله يفرجها علينا وعليه يا رب.
1: آمين.

0: صباح الخير بابا.
1: صباح النور يا أحلى أب بالدنيا.
0: في موضوع بدي أحكي معك يا بنتي.
1: تفضل، عم بسمعك يا أبي، عم بسمعك.
0: شوفي يا بنتي، عامر صار شاب وصار الوقت اللي لازم يعرف فيه أبوه.
1: وشو سبب هالموضوع هلأ؟
0: اليوم وأنا راجع من عند الدكتور صدفت واحد بعرفه وقال لي إنه أحمد طليقك رجع على البلد، وضعه المادي كتير منيح وعم يلعب بالمصاري لعب.
1: بابا أحمد بالنسبة إلي مات من زمان، ولعامر كمان ما ممكن أقدر أشوفه مرة تانية، ولا ممكن. الله يخليك يا أبي، لا تنكش الماضي. أنا من زمان مشيت بطريق وأحمد بطريق.
0: وعامر، عامر إذا اكتشف بيوم من الأيام إنه أبوه طيب وما أنه ميت مثل ما قلتي له، شو بده يصير؟ ها؟ قليلي شو بده يصير؟

0: اسمع يا سامي، بدي اياك تنزل كل السجاد اللي عنا على السوق وتبيعه باقل سعر ممكن. اسمع، ساوي اللي عم اقول لك عليه، لازم نكسب السوق ونحطه بجيبتنا. يلا مع السلامة. ايه بابا، شو كنت عم تقول؟
1: بابا كنت عم اقول لك انه اذا وديت سيارتي على اي مكنسيان ما رح يعرف يزبطها منيح.
0: ليش السيارة شبهها؟ شو لازمها؟
1: يا ابي لازمها صيانة عامة، واذا باخدها على الشركة تبعها بيكون لسه احسن كمان.
0: ايه ومدرستك؟
1: هي علينا ابي، شو بيصير يعني اذا غبت يوم؟
0: لا، بكرة بتعطي السيارة الصبح لشعبان، هو بيصلحها وبيجيبها.
1: يعني بدك يعني يروح على المدرسة بالباص؟
0: هلأ كله يوم واحد، مانك قدران تتحمله؟
1: طيب حاضر بابا،
0: يلا بسرعة.

0: أهلين يا مو، طمني بعد كل المعروف؟
1: ايه يا مو الحمد لله.
0: روح يا مو غير تيابك وغسل وارتح لك شوي لبين ما حضر لك العشاء.

0: هيك ها؟ بدي شوفك هيك دائما عم تدرس، بدي اياك تنجح وتدخل كلية التجارة وتصير تاجر مثل أبوك.
1: ليش بابا التجارة كل هالقد بدها دراسة؟ شو بدها جامعة يعني؟ أي واحد ممكن يكون تاجر حتى لو ما كان بيعرف يكتب اسمه.
0: شو قصدك يا ولد؟
1: قصدي أقول إنه شغلة التجارة ما بدها تعليم، لو كان طب أو هندسة أو شي تاني كنا حكينا.
0: والتجارة كمان مو أي واحد بيقدر عليها، وانت شايفني من أكبر التجار، ولو كنت متعلم كنت شفتني غير هيك وأحسن من هيك بكتير.
1: معك حق بابا، معك حق.
0: ايوه

0: ادعيلي امي ادعيلي، انا رايح الفحص.
1: دير بالك يا عامر واكتوب على مهلك. ها
0: ما عليك يا مو، انت بس ادعيلي.
1: الله ينجحك يا حبيبي، يا رب توفقوا بالفحص يا رب. مع السلامة. الله معك.
2: طمني يا ابني، ان شاء الله جاوبت على الأسئلة منيح.
0: الحمد لله ماشي الحال. منقول ان شاء الله.
2: ان شاء الله بتنجح وبتصير دكتور، والحلوان على حساب عمك ابو صالح.
0: لك تسلم لي يا عمي ابو صالح، تسلم لي. الله يقدرنا على معروفه.
2: هذا واجبي يا ابني، وصدقني رح افرح لك مثل ما فرحت لاولادي.
0: الله يبارك فيك يا عمي ابو صالح ويخلي لي اياك.
2: الله يحفظك.

0: بابا ليش ما عم تفهم علي؟ والله هي مادة التجارة ماني مقتنع فيها ولا حاببها.
1: لا لا لازم تحبها لأنه مستقبلك معتمد عليها. ولا نسيان إنك بدك تمسك كل مصالحنا التجارية؟ بعدين يا ابني أنا ماني دايم لك، يعني إذا ما درست تجارة واشتغلت معي وكسبت خبرة كل الأموال اللي جمعتها أنا وإمك بدها تضيع. بعدين الأموال اللي ورتتها أمك عن أهلها جمعوها بالتجارة، ولو ما كنت أنا قد حالي ما كنت عشت بالعز اللي هلأ أنت فيه.
0: حاضر بابا، خليها تطلع نتيجة البكالوريا بالأول وبعدين بنحكي.
1: يلا الله يسهل.

0: أمي نجحت.
1: ألف مبروك يا حبيبي.
2: ألف مبروك يا جدو. ألف مبروك. الحمد والشكر لك يا رب. الحمد والشكر لك يا رب.
3: راح أفتح الباب.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلين عمي أبو صالح.
5: مبروك عمي. مبروك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك يا عمي.
5: تفضل. وهي حلوان نجاحك مثل ما وعدتك.
3: ليش مغلب حالك يا عمي أبو صالح؟ الله يبارك فيك.
1: الله يسلم إيديك يا أبو صالح.
5: ولو هذا واجبي.

0: مبروك يا ابني يا حاسم، مبروك
1: لك. الله يبارك فيك يا ابي ويخلينا اياك فوق راسنا يا رب. هات ايدك لبوسه.
0: لا معلش معلش، عقبال الشهاده الاعلى. هذا اليوم اللي كنت انا عم استناه، واحلى حفله لاحلى حازم وهديتك يا ابني، ماني نسيانه.
1: يخلينا اياك يا تاج الراس.

0: أهلين عامر، سلامتك، خير؟ شبك مالك طبيعي؟
1: والله تعبان شوي من امبارح.
0: طبعاً هو اللي بيدرس طب لازم يمرض مشان يعيش الحالة.
1: هي والله هيك بالظاهر.
0: حازم، يا حازم.
2: ها أنت هون؟ كيفك سمر؟
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
1: يا هلا.
0: إيه بحب أعرفكم على بعض، حازم الراوي وعامر الراوي.
2: عن جد كنيتك الراوي؟
1: إيه والله
2: الظاهر بنقرب بعض.

0: عابر شو بك؟ شو بك يا مو؟ ليش ما عم تاكل؟
1: يا مو بدي اسألك سؤال. هلا نحنا قلنا شي قرايبين بالبلد.
0: قرايبين؟ ليش عم تسأل يا مو؟
1: ما في شي، بس في واحد معي بالجامعة من عيلة الراوي. ليش تكركبتوا سؤالي؟ في شي؟
2: لا لا لا جدو ما في شي، بس يعني قصدي انه في كتير اسماء بتتشابه،
1: وانا قلت هيك لحالي.
0: يا مو قصده جدك انه عادي يعني بتتشابه الكنية مع كنية تانية عادي. شو اسمه الشاب عامر؟

0: ممكن يا بنتي ممكن، ليش لا؟ يعني أحمد الراوي ممكن كتير أنه يكون عنده ولد اسمه حازم.
1: كيف يعني بابا؟
0: لك يا بنتي، أنت طلقتي من أحمد قبل 22 سنة وكان متجوز عليكي،
1: وهذا شو دخله بالحكي اللي قاله عامر؟
0: كيف شو دخله لك يا بنتي؟ يعني لو أحمد إجا ولد بنفس السنة بيكون عمره قد عمر عامر.
1: يعني معقول يكون حازم ابن أحمد الراوي؟
0: هذا اللي عم فكر فيه، ما بعرف.
2: لا لا مو ممكن.
3: كيف يعني أبي؟
2: لأنه ما في حدا من عيلة الراوي ما بعرفه، كلنا قرايبين وبنعرف بعضنا.
3: طيب هذا عامر لكم مين بيكون؟
2: على كل حال اسمع لقلك، ممكن بابا تخلي رفيقك هذا يجي يزورنا؟
3: يعني بحاول، بس ليش؟
2: معقول يكون عامر ابن فايزي؟ معقول؟
3: بابا عم تحكي معي؟ خير في شيء؟
2: اسمع يا ابني، اسمع لقلك، خلي عامر يجي معك، ضروري شوفه.
3: طيب بابا بحاول.

0: أهلين والله. أهلين أخي عامر.
1: يا أهلين فيك يا حازم.
0: شرف. وهي أحلى فنجان قهوة.
1: بدك تسلم إيدي.
0: أهلين بابا.
1: أهلين عمو.
0: بحب أعرفك صديقي عامر اللي حكيت لك عنه.
2: أهلا. أهلا وسهلا يا ابني. تفضل تفضل تفضل عمود. تفضل تفضل. يا ابني ممكن أسألك سؤال؟
1: أكيد تفضل.
2: الوالدة بلا صغرة شو اسمها؟
1: الوالدة؟
2: إيه؟
1: فايزة. بس ليش عم تسأل عن الوالدة عمو؟
2: أمك فايزة أكيد؟
1: هي أكيد. شو القصة؟
2: أنت متأكد يا ابني؟
1: إيه أمي فايزة.
0: بابا شو في؟
2: يا حبيبي تعال عني، تعال أضمك، بدي شم ريحتك. أكيد أنت عامر، أنت عامر، أنت ابني، ابني عامر. حازم، حازم، قوم يا ابني قوم، قوم سلم على أخوك، سلم على أخوك، هذا أخوك عامر.
0: بابا أنت شو عم تقول؟
2: مثل ما سمعت يا حازم.
0: عامر ابنك؟
2: أنت وعامر أخوة.
1: أخي؟
2: أنت ابني يا عامر، تعا يا عامر، حبيبي يا ابني.
0: بابا كيف يعني كيف؟ كيف أخي ما قلت لي؟ ليش مخبي علي؟ شو يعني؟ أنا ما فهمت القصة أبداً.

0: وهاي كل الحكاية يا أحمد الراوي، وهاي ابنك صار شاب ومتعلم. أنا خلصت مهمتي وصار لازم أمشي لأنه عندي شغل.
1: استني أمي، أبي ما رباني ولا داء العذاب اللي أنت دقتي. أبي ما داء الجوع والحرمان والمرض مشان يأمن لي الكتب وأجار الطريق. أبي ما شال شوالات الطحين على كتافه وأكل الخبز اليابس. أنتي اللي عملتي كل هاد كرمال تربيني وتوصليني اللي وصلت له. أبي لو بده ياني سأل عني من زمان.
2: عامر يا ابني، أنت أخو حازم واثنيناتكن أولادي.
1: صحيح، اثنيناتنا أخوة واثنيناتنا أولادك بالهوية، بس على فكرة أنا بتشرف إنه حازم يكون أخي. بس حازم مدائي اللي أنا دقته من فقر وتعب وشقى وشغل بالفرن ودوارة بالشوارع عم بيع معروك، بالنهاية وما لزم بكل يلي صار معي وبكل الظروف الصعبة يلي عشتها. طيب ليش حازم يعيش بالعز والدلال؟ وحقه على فكرة، وأنا عيش عيشة الزل والهوان. شو زنبي عيش على تعب أمي؟ وعلى فكرة أنا بفتخر وبشوف حالي فيها، والناس كلها تقول إنه أرملة رب الدكتور، وبفتخر إنه يقولوا أم الدكتور.
2: عامر يا ابني، أنا آسف، وكل اللي عم تحكيه مزبوط. أنا ما كنت بعرف إنه أمك كانت حامل، وأنا مستعد عوضك أنت وأمك على كل شي فقدتوه. مستعد عوضكم عن الفقر والحرمان، بس ارجع لعندي أنت وأمك.
0: مش الحال يا أحمد، مش الحال. أنا الحمد لله الله عوضني بالدكتور عامر وبرفع راسي فيه، وانت رجع لأموالك ولغناك ولنزواتك والسهر وشم الهوى تبعك.
2: معك حق.
3: الله يسامحك يا أبي، شو ذنبنا أنا وعامر نلتقى كل يوم بالجامعة وما بنعرف إن احنا أخوي؟ الله يسامحك، يعني لولا سمر فيتنا بالجامعة هي اللي كان لها الفضل إنه تعرفنا على بعض.
1: يا ترى لو ما كانت سمر هي اللي عرفتني على حازة، أنت كنت رح تدور علي؟ رح تقول إنه إلي ابن لازم شوفه ودور عليه؟ بس بالنهاية بيكفيني فخر إني كسبت حازم أخ لإلي، وأنت حسب كل الشرائع بتضلك أبي، والأب بيضل احترامه مفروض على ابنه قد ما كان غلطان. وما ممكن ابني حاسب أب على عمايله، في رب هو يلي بيحاسب. بس أبي لا تحرمني من رضاك، بتعرف ليش؟
2: ليش يا ابني؟
1: لأنه أنا اسمي عامر أحمد الراوي.
4: كنتم مع التمثيلية الإذاعية
5: الإخوة.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس توسيع التعاون الثنائي.
0: إدارة شؤون اللاجئين في الخارجية تنفي صحة الأنباء عن عزم ألمانيا ترحيل 700,000 لاجئ.
1: المصرف المركزي يعلن نجاح أول عملية شراء خارجية ببطاقة مصرفية محلية.
0: وفي نشرتنا أيضاً، مع تعافي الإمدادات أسعار النفط عالمياً تستقر بعد أكبر هبوط يومي. أيها السادة الأكارم، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد زريق وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة المصطفى وبراء برهوم. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل مع الزميل مؤيد.
1: أهلا بكم. استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع مساء أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق لها بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وذلك في قصر الشعب بدمشق. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها ومناقشة المستجدات في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. تفاصيل أكثر عن مسار التقارب السوري الأوروبي يرصدها التقرير الآتي.
2: قفزة نوعية وتطور استراتيجي متسارع شهدته العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي، توجت بزيارة رسمية لدمشق قامت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، التي التقت السيد الرئيس أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وتركزت المحادثات على صياغة شراكة استراتيجية جديدة ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات الأمنية والسياسية في المنطقة. العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي تتجه نحو مرحلة جديدة تتجاوز الأطر القديمة، حيث يجري العمل على إعداد اتفاق حديث يحل محل اتفاقية عام 1977، ليتضمن هذا التوجه إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، تمهيدا لشراكة استراتيجية شاملة تمر عبر مؤسسات الدولة الرسمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في قصر تشرين بدمشق، حيث أكد الجانبان بحث تعزيز العلاقات الثنائية.
3: إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة، مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية، لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما، وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
2: الشراكة الاستراتيجية لسوريا مع الاتحاد الأوروبي ترفع اليوم مستوى التمثيل الدبلوماسي لسوريا في بروكسل إلى درجة سفير، والسعي لإدراج البلاد ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد للسنوات الممتدة بين 2028 و2034 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تدعم عودة سوريا إلى مكانتها المحورية في المنطقة والعالم، والإشادة بموقفها المتزن في تجنب النزاعات الإقليمية، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من اتساع دائرة التوتر في المنطقة.
0: نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان صحة ما يتم تداوله حول عزم ألمانيا ترحيل 700,000 لاجئ سوري، مشيرة إلى أن المباحثات جارية مع برلين لبحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ميونخ المحلل السياسي الأستاذ أمين ناصر. أهلا بك أستاذ أمين.
4: أهلا بكم، تحية لك ولمستمعي إذاعة دمشق الكرام.
0: حياكم الله. خبر ترحيل 700,000 لاجئ سوري من ألمانيا هو خبر لا مصدر رسمي له، وهو خبر عار عن الصحة. ما الهدف منه؟ من الجهة المستفيدة التي روجت له؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدا؟
4: يعني قبل أن نحدد الجهة المستفيدة، ربما من الأفضل أن نصحح المصطلحات، لأن هناك فرق كبير بين الحديث عن عودة السوريين أو عن رغبة السلطات الألمانية في مراجعة صفة الحماية واللجوء لعدد محدود من السوريين، وبين الترحيل القسري.
0: نعم.
4: الترحيل القسري ل700,000 غير ممكن، لا ماديا ولا بيروقراطيا ولا حتى قانونيا.
0: يعني
4: والترحيل
0: نعم. هو حتى عدد السوريين في ألمانيا يعني ما يقارب 1,000,000 شخص سوري هناك، هو
4: تماماً
0: غير منطقي.
4: يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام، هناك 916,000 سوري لا يحملون الجنسية الألمانية، هؤلاء فقط السوريين الذين سجلوا كسوريين. طيب من هؤلاء، من هذا الرقم، كم عدد الأشخاص الذين طلبت ألمانيا منهم المغادرة؟ هناك حتى هذه اللحظة 900,856 شخص فقط طلبت السلطات الألمانية منهم المغادرة، وهم الآن أمام خيارين. الخيار الأول، إما أن يغادروا طواعية ويحصلوا على مبلغ من المال، أو يذهبوا إلى مكتب الأجانب ويطلبوا إقامة أخرى في ألمانيا. لا يوجد فقط إقامة واحدة هي إقامة اللجوء وإقامة الحماية، لدينا إقامة العمل.
0: سنتحدث عن هذا الأمر يعني بالتفصيل بسؤال آخر.
4: تمام.
0: سوريا نفت هذه الشائعات وأوضحت أن تفاصيل المباحثات مع، يعني وضحت أكثر بتفاصيل المباحثات مع الجانب الألماني. إلى ما تسعى سوريا وألمانيا من خلال مباحثاتهما الجارية حتى الآن؟
4: أولا يعني فقط بالعودة على السؤال الأول، أريد أن أؤكد لا يوجد خطة لترحيل 700,000 لاجئ سوري، ولا لكن يوجد نقاش ألماني جدي ومتزايد حول مراجعة صفة الحماية واللجوء. هذه انتهينا منها. بالنسبة لسؤالك، المباحثات الحالية، وأنا سمعت خبر أعتقد قبل يوم أو يومين بين السيدة نهلة عثمان وممثلة عن الجانب الألماني، المباحثات الحالية تحاول معالجة ملف معقد نشأ خلال السنوات الماضية. لدينا مئات الآلاف من السوريين قدموا بسبب الحرب وحصلوا على أنواع مختلفة من الحماية. خلال هذه السنوات تغيرت أوضاعهم بشكل كبير. أنا من الناس الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئ، لكن أنا اليوم لدي أسرة، تعلمت اللغة، حصلت على حتى الجنسية. ومن لم يحصل على الجنسية، هناك حوالي، يقال أن الأرقام، لا أريد أن أعطي رقم دقيق، لكن هناك 200,000 سوري، حوالي 200,000 سوري يملكون حق الإقامة الدائمة. وبالتالي وهناك أيضا سوريين تعلموا اللغة لكن لم يحصلوا لا على الإقامة الدائمة ولا على الجنسية. هؤلاء يعملون، يساهمون في المجتمع الألماني، يدفعوا الضرائب، لكن ربما قد لا يحصلوا على مسار إقامة بديلة. يعني ربما أنت تعمل وتعتقد أنه أوكي، إذا سحبوا مني إقامة اللجوء ربما أذهب إلى إقامة أخرى. هذه ليست دائما متاحة، يعني إقامات العمل متاحة فقط لفئة محددة، ربما نتحدث عنها لاحقا.
0: نعم.
4: هؤلاء تريد السلطات الألمانية والسلطات السورية إيجاد بديل قانوني ومعقول لهم.
0: طب بالحديث عن هؤلاء الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع الألماني، هل من إمكانية لتغيير أنواع الإقامات؟ يعني مثلا انتقال إقامة اللجوء إلى إقامة مرتبطة بالعمل، بالدراسة، إلى آخره. يعني هل من تحديات تواجه هذه الفكرة، فكرة تغيير أنواع الإقامات؟
4: نعم، بالتأكيد هناك تحديات، وأهم هذه التحديات هو قانون الإقامة الألماني. هو قانون تفصيلي جدا، ولا يمكن للحكومة ببساطة، الحكومة الألمانية، أن تقول سنحول إقامة كل السوريين المندمجين إلى إقامة عمل. هذه غير ممكنة. معلومة أقولها للناس، من يحمل اليوم صفة لجوء في ألمانيا يمكنه أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة ثانية إذا كان يعمل ويحقق شروط إقامة العمل في المادة 18 من قانون الإقامة. طيب ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط أن يحمل مؤهلاً علمياً يؤهله للعمل في مهنته، يعني يكون عندك أنت أما شهادة بالتعليم المهني حصلت عليها من ألمانيا وتعمل بمجالك، أو أتيت من سوريا بمعهد أو جامعة وقمت بتعديل شهادتك والسلطات الألمانية اعترفت فيها، هنا يحق لك الحصول على إقامة عمل. وبالمناسبة لست مضطرا إلى أن تلغي صفة اللجوء للحصول على إقامة العمل، يعني بالتالي يحق لك الحصول على إقامة عمل وإقامة لجوء بنفس الوقت، يحق لك إقامتين بنفس الوقت.
0: نعم. بالمقابل أتطرق يعني لهذا الحديث، ماذا عن عودة اللاجئين؟ عودة طوعية كريمة، يعني ما الشروط التي تعتمدها ألمانيا وسوريا لعودتهم؟
4: بالنسبة للعودة الطوعية، هناك بالفعل سوريين منذ تحرير سوريا من نظام الأسد البائد قرروا العودة إلى سوريا، وألمانيا لديها برامج لدعم هذه العودة، وهناك حوالي 4000 سوري قد غادروا ألمانيا، 4500 سوري قد غادروا ألمانيا طوعية حتى نصف العام الحالي. وحصلوا على دعم مادي، يعني حاليا الدعم المادي يتراوح أعتقد حتى 1500 يورو للفرد. ألمانيا تفكر برفع هذا المبلغ إلى 7000 يورو، يعني في المستقبل من يرغب طواعية بأن يرحل عن ألمانيا وينهي اللجوء ممكن يحصل على 7000 يورو يستلمها بعد أن يصل إلى سوريا. الترحيل القسري يعني أكاد لا أسمع له صوت في أروقة السياسة الألمانية إلا من جهة واحدة، وهي حزب البديل المتطرف. وأنا أقول للسوريين، لأن كثير يسألوني، هذا الحزب ليس في السلطة وقد لا يصل إلى السلطة حتى بعد 10 سنوات، يعني هناك رفض من المجتمع الألماني،
0: ليس هناك تأثير فعلي لهم لهذا الصوت.
4: تماما، ليس لديهم أي تأثير حاليا على السياسة الألمانية. هم يؤثرون بشكل سلبي على النقاش العام، يعني ألمانيا تواجه الكثير من المشاكل، لكن بسبب عنصرية هذا الحزب وبسبب صوته المرتفع دائما يتحول النقاش من القضايا المهمة والملحة لألمانيا، مثل الشأن الاقتصادي، مثل قضايا تخص حياة المواطن، إلى قضايا يعني أنا أراها ثانوية وتخص السوريين، الأفغان، الأجانب. الجزء الأكبر من هؤلاء حقيقة مندمج ويعمل ويقدم مساهمة إيجابية إلى ألمانيا، لكن العنصري لا يريد أن يرى ذلك.
0: نعم، إذن بختام هذه المداخلة، يعني مراجعة الخبر الأساسي منها مراجعة أوضاع الإقامة والحماية للمواطن السوري في ألمانيا، وليس قرار ترحيل 700,000 سوري هي إشاعة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أمين ناصر المحلل السياسي من ميونخ، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: أهلا بك.
1: استنكرت سلطنة عمان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، داعية إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها. وفي كلمته خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، أكد المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري أن سلطنة عمان تعرب عن استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصر اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، هذا وتناول الاتصال عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية.
1: شارك وزير المالية محمد يسر برنيجا وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان في ورشة عمل رفيعة المستوى جمعت محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية العرب، وذلك على هامش أعمال الدورة 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتضمنت الورشة جلسة حول الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي وصياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وأخرى حول تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي، أدارها الوزير برنيا.
0: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري، وذلك في مطار دبي الدولي. وأوضح رسلان أن هذه الخطوة تحمل دلالات كبيرة للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يشكل خطوة جديدة في مسار عودة سوريا إلى المنظومة المالية الدولية.
1: أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى الخبر الأخير في هذه النشرة الرئيسية. استقرت أسعار النفط اليوم عالميا بعد أكبر انخفاض يومي لها خلال أكثر من أسبوع، مع ظهور مؤشرات على تعافي الإمدادات في غرب آسيا إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب. واستأنفت السعودية تدفقاتها عبر خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز، مما خفف مخاوف المستثمرين وانعكس على حركة أسعار النفط. وكانت الرياض استعادت العمل في خط الأنابيب الشرقي الغربي بطاقة لا تقل عن 3,500,000 برميل يوميا، أي نحو نصف ساعة المسار، ما قلص تقلبات أسعار النفط.
0: أيها السادة الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية كايا كالاس توسيع التعاون الثنائي. إدارة شؤون اللاجئين في الخارجية تنفي صحة الأنباء عن عزم ألمانيا ترحيل 700,000 لاجئ. المصرف المركزي يعلن نجاح أول عملية شراء خارجية ببطاقة مصرفية محلية. وكان في نشرتنا أيضاً، مع تعافي الإمدادات أسعار النفط عالمياً تستقر بعد أكبر هبوط يومي.
1: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار، وفي تقديم فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
6: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
7: في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.
5: شو المطلوب حتى ندعم صناعتنا الوطنية؟
8: شو المطلوب؟
5: ويكون المنتج السوري أكثر جودة، منافسة وأمان.
8: شو المطلوب؟
5: من أرض الواقع، من داخل المعامل والمنشآت، نفتح الملفات، نستمع للمنتج، للعامل، للخبير، وننقل الملاحظات والتحديات إلى الجهات المعنية. هدفنا صناعة سورية أقوى ومنتج محلي أفضل. شو المطلوب؟ يأتيكم كل خميس 7:30 مساءً، والإعادة كل ثلاثاء 11:30 ليلاً.

0: التدخين السلبي ليس اختياراً، فلا تفرضه على الآخرين.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
2: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: ركائز.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ركائز، البرنامج الذي نبحث من خلاله في المشاريع والاستثمارات التي يمكن أن تشكل ركائز حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وفرص العمل وتوطين الخبرات والتكنولوجيا.

من مدينة عدرا الصناعية نبدأ اليوم من مشروع صناعي جديد هو معمل الفراء المتحدة الذي أطلق بشراكة سورية صينية ليكون نموذجاً للشركات الاستثمارية والصناعية الجديدة وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين متر سنوياً. لكن أهمية المشروع لا تتوقف عند حجم إنتاجه، فكل مشروع صناعي يعني فرص عمل وخبرات جديدة وحركة في قطاعات مرتبطة به وإمكانية لتوفير منتجات كانت تدخل إلى البلاد عن طريق الاستيراد.

ومن هذا المشروع سننتقل في حلقتنا إلى الصورة الأوسع، كيف يبدو واقع الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية بعد التحرير، وما حجم المشاريع الجديدة، وما القطاعات التي تجذب المستثمرين، وما التحديات التي تواجه الصناعة، وإلى أين تتجه عدرا في المرحلة المقبلة؟

0: للحديث عن هذه الملفات نرحب برئيسة دائرة الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية المهندسة عفراء غزال. أهلا ومرحبا بك عبر هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا فيك، كيف أدواتك؟
0: تحية لحضرتك أستاذة عفراء. يعني لنبدأ من المشروع الذي يشكل محور حلقتنا لهذا اليوم، ما أهمية افتتاح معمل الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية وما الذي يميزه عن بقية المشاريع؟
1: هلا افتتاح معمل النسيج حاليا في سوريا وبداخل مدينة صناعية بعدرا له دلالات اقتصادية وصناعية كبيرة، أهم أنه عودة قوية للصناعة السورية إلى واجهة الإنتاج، وخاصة بالنسبة لموضوع الصناعات النسيجية اللي كانت قبل يعني نوعا ما ضعيفة ضمن المدينة الصناعية بعدرا. هلا عم نحاول إحنا حاليا أن نعززها ونرجع تفوت بالإنتاج مثل ما كانت قبل. فافتتاح معمل النسيج في هاي المرحلة جاء تماشيا مع توجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم الصناعات النسيجية، وهو يمثل دخول صناعة جديدة بالكامل إلى السوق السورية وهي صناعة الفرو الصناعي.
0: يعني اليوم نتحدث عن شراكة سورية صينية، ما هي طبيعة هذه الشراكة في هذا المشروع أستاذي؟
1: هلا الشراكة مع الجانب الصيني هنا في هذه الشركة ليست فقط رأس مال، بل هو نقل تكنولوجيا جديدة وخبرات عديدة. فالجانب الصيني أدخل تقنيات حديثة وخطوط تشغيل متكاملة بالإضافة إلى الخبرات الصناعية التي سيقوم من خلالها على تدريب الكادر الموجود ضمن المعمل.
0: يعني كما تتفضلي هذه الشراكة ليست فقط برأس المال وإنما
1: بالآليات جديدة
0: ونقل
1: خبرات
0: وتكنولوجيا. نعم، ما الذي دفع المستثمر إلى اختيار مدينة عدرا الصناعية للقيام بهذا المشروع؟
1: هلا المميز بالمدينة عدرا الصناعية بأنها تسعى جاهدة وخاصة في فترة بعد التحرير أنه تأمن جميع متطلبات المستثمر من بنى تحتية وخدمات لوجستية، ومدينة عدرا الصناعية مدينة صناعية متكاملة، إضافة أنها تشمل مختلف أنواع الصناعات. يعني ممكن يحتاج المستثمر صناعة مكملة لصناعته، بالإضافة إلى أنها قريبة من العاصمة دمشق ومصادر العمالة.
0: يعني الكثير من التسهيلات اليوم تقدمها المدينة الصناعية في عدرا للمستثمرين شكلت عامل جذب للمستثمر الصيني أدى إلى هذه الشراكة. ما هو حجم الاستثمار في هذا المشروع؟
1: الطاقة القسمة من الناحية التشغيلية هي 10 ملايين متر سنويا.
0: يعني هل ممكن أستاذي عفرة أن تكون يعني هذه بداية لشراكات استثمارية سورية أجنبية أخرى؟ يعني ممكن أن يمثل هذا المشروع نموذجا لشراكات مستقبلية محفزة وناجحة؟
1: طبعا، لأن العلاقة الاستثمار مع الأجنبي حاليا أصبح مرتبطا بنقل تكنولوجيا وتطوير أساليب إنتاج وفتح أسواق جديدة.
0: يعني اليوم عندما نتحدث كما تفضلتي عن الاستثمار الأجنبي، لا يكون المطلوب فقط هو أدخال رؤوس الأموال، بل أهم أن تأتي معه التكنولوجيا والخبرة والأسواق وأساليب الإنتاج الحديثة. نود الحديث عن حجم الإنتاج والطاقة. يعني تشير المعلومات وكما تفضلتي بأن المعمل يعمل بطاقة تصل إلى 10 ملايين متر سنويا. تمام. يعني مع توجه للتوسع في تصنيع الخيوط والأقمشة محليا، يعني 10 ملايين متر سنويا هو رقم كبير. ماذا تعني هذه الطاقة الإنتاجية بالنسبة للسوق السورية والصناعة المحلية؟
1: هل بالإنتاج الفعلي في المصنع قد بدأ، وبالتعاون مع الجانب الصيني الفكرة الأساسية رفع كفاءة العمال حتى الوصول إلى الطاقة القصوى من الناحية التشغيلية، وطبعا على مراحل بدء التشغيل، رفع كفاءة الآلات وزيادة ساعات التشغيل والوصول تدريجيا إلى الطاقة التصميمية.
0: يعني أن المعمل لا يعمل بطاقته الكاملة الآن، وإنما يعمل بشكل تدريجي.
1: تمام.
0: يعني كم تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية حاليا؟
1: هلا هي تدريجيا، بس إن المتوقع أن تصل إلى 10 ملايين متر سنويا.
0: لنتحدث عن أنواع الفراء والمنتجات التي ينتجها هذا المعمل.
1: هلا هو أنواع متعددة من الفراء الصناعية المستخدمة في الألبسة الشتوية والبطانيات والمنتجات المنزلية، وطبعا هاي المنتجات هي منتجات يحتاجها السوق السوري بشكل كبير.
0: هذا ما كنت أود السؤال عنه، ما هو حجم حاجة السوق السورية لهذه المنتجات اليوم، وخاصة أن كنا في فترة نعتمد على المنتجات عن طريق الاستيراد ولا يوجد يعني هنالك إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، فهل هنالك تقدير لحاجة السوق الفعلية من هذه المنتجات؟
1: تماما. هلا السوق السوري كان يعتمد بشكل كامل تقريبا على استيراد الفراء الصناعية، هذه الصناعة تقريبا ما كانت متواجدة، فعشرة ملايين متر سنويا يعني تخفيض كبير في فاتورة الاستيراد.
0: هل إنتاج يعني المخطط له 10 ملايين متر سنويا، هل هو يعني لكفاية السوق المحلية أم أن هنالك يوجد خطط للتصدير؟
1: لا طبعا هناك في خطط للتصدير بشكل كبير، يعني الإنتاج بهذا الرقم يخفض الاستيراد درجة كبيرة، بيعمل تكامل صناعي تستفيد منه صناعات الألبسة والبطانيات.
0: تحدثتم أستاذة عفراء عن توجه لتصنيع الخيوط والأقمشة محليا، يعني إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة بدلا من الاكتفاء بإنتاج المنتج النهائي، يعني الاعتماد على المواد الأولية أن يكون محلي، وأيضا الإنتاج أن المنتج النهائي ليغطي حاجة السوق المحلية، أما يعني لنتخلص من الحاجة إلى استيراد المواد الأولية، إلى أي حد ممكن أن يؤدي إلى إنتاج سلسلة إنتاج متكاملة؟
1: هلأ المشروع، هلأ إذا بدنا ننظر إليه من ناحية تانية، المشروع بيصير حلقة ضمن سلسلة نتيجية متكاملة، بنبلش من الخيوط للفياكة للتجهيز، بيطلع معنا أقمشة جاهزة ومنتجات نهائية. طبعا هذا التوجه بيتناسب مع التوجهات للوزارة بناء سلسلة إنتاج نسيجية.
0: يعني نتحدث اليوم أستاذة عفراء عن أن الاستثمار لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل بالمشروع، وإنما بما يتركه من أثر في سوق العمل والخبرة والإنتاج. يعني اليوم معمل بهذا الحجم وبهذه الطاقة الإنتاجية المرجوة إن شاء الله، كم فرصة عمل يوفرها معمل الفراء المتحدة؟
1: هلا فرص العمل اللي بهيئه المعمل حاليا ممكن نحكي انه بشقين، فرص عمل مباشره وغير مباشره، ممكن يوصل الى 200 فرصه عمل فعليه بتشمل خطوط الانتاج والصيانه والنقل، خدمات لوجستيه، والغير مباشره هي رفع كفاءه العاملين من خلال التاهيل والتدريب المستمر بالاعتماد على الكوادر الفنيه وبالشراكه طبعا مع التقنيات الحديثه مع الشريك الصيني.
0: يعني هل هنالك نوعية اختصاصات مطلوبة لهذه العمالة، أم أن يعني هنالك برامج تدريبية لتدريب العمال الموجودين حاليا والذين سيتم استقطابهم لاحقا؟
1: لا طبعا الهدف الأساسي اللي عم يسعوا عليه هو برنامج تأهيل، يبدأ من التدريب النظري ثم العملي على خطوط الإنتاج وتشغيل الآلات، قراءة وضبط العيارات، معالجة أعطال، جودة، تقليل هدر.
0: يعني هل كل هذه الاختصاصات متوفرة أم أن المشروع يعني يطرح الآن فرص
1: لا
0: عمل في
1: يطرح
0: السوق؟
1: طبعا يطرح.
0: تحدثت بأن هنالك يعني برامج تدريب وتأهيل للعاملين عن طريق الشركة الصينية، كيف يمكن يعني أن تنتقل الخبرة التي دخلت مع المشروع إلى كوادر سورية؟
1: هلا الآلات اللي عم يتجيبوها معهم الصينيين، وطبعا في كادر متأهل متخصص، دورات تدريبية تشمل الأمور النظرية أولا بعدين التطبيق العملي.
0: يعني الكادر الصيني المرافق هو من يقوم بتدريب العمال السوريين
1: طبعاً
0: الموجودين؟
1: طبعا طبعا.
0: يعني هل يمكن أن يساهم اليوم المشروع مستقبلا في ظهور مشاريع أخرى مرتبطة به؟
1: هلا حاليا العمالة السورية مرتفعة، ومع وجود الكوادر الفنية المتخصصة ينقل الخبرة الصناعية إلى سوريا، وهذا يؤدي إلى مشاريع جديدة.
0: أستاذ عفراء، أحد الأهداف الأساسية لأي مشروع صناعي هو زيادة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. يعني السؤال هنا، إلى أي حد يمكن لمعمل الفراء المتحدة أن يساهم فعلا في تخفيف الاستيراد؟
1: هلأ إنتاج 10 ملايين متر سنويا يعني تخفيض كبير في فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة المحلية.
0: يعني السوق السوري يعتمد كان بشكل كبير على استيراد الفراء الصناعية، ويعني كان كما تفضلت يعني السوق السورية يعني كان هذا النوع من الإنتاج شبه معدوم.
1: طبعا.
0: أستاذة عفراء، تشير بيانات رسمية إلى منح 503 رخص خلال النصف الأول من 2026، بينها 186 رخصة لأول مرة، فيما طرح خلال الربع الأول 88 مقسم استثماري اكتتب الصناعيون على 71 منها. يعني إذا تركنا مشروع الفراء المتحدة جانبا ونظرنا إلى عدرا ككل، كيف تصفين واقع الاستثمار في المدينة بعد التحرير؟
1: مدينة عدرا الصناعية مدينة صناعية متكاملة تمتد على مساحة ما يقارب 7005 هكتار، تم تخصيص بحدود 470 هكتار للصناعات النسيجية، وبمرحلة ما بعد التحرير تقريبا تم تخصيص قسم الصناعات النسيجية بنسبة 99%.
0: يعني تم فتح مقاسم جديدة، أراضي مطروحة للاستثمار، مشاريع جديدة، ومنها يعني أعيد تجديده. هل هنالك إحصاءات عن حجم الاستثمار الجديد؟ هل هنالك معلومات بالأرقام؟
1: لا، عدد المقاسم قيد البناء بعد التحرير بلغت حوالي 340 معمل، والمنشآت العاملة 67، رخص البناء 390، وتم تخصيص ما يقارب 400 مقسم، هي فعلا طبعا بعد التحرير.
0: كم عدد المشاريع التي عادت إلى العمل؟ كانت متوقفة خلال السنوات السابقة وعادت إلى العمل بعد التحرير؟
1: تقريبا بحدود شي 600 منشأة.
0: يعني رقم كبير حقيقة.
1: طبعا في منها لأنه عملنا إعادة تشغيل.
0: بالنسبة للمشاريع الجديدة التي دخلت كخطوط جديدة وليست يعني أعيد تشغيلها، ما هي عدد هذه المشاريع؟
1: ممكن بحدود 200 منشأة تقريبا.
0: يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن هذه المشاريع ستترافق أكيد مع فرص عمل وفرتها هذه المشاريع الجديدة. هل هنالك معلومات عن حجم فرص العمل التي تم توفيرها خلال
1: تقريبا شيء 15,000 فرصة عمل تقريبا؟
0: يعني جاذبة مدينة عدرا لفرص العمل سواء من السكان أو من المناطق المحيطة؟
1: من المناطق المحيطة بحكم

0: أرقام النمو إلى التحديات. يعني حقيقة عندما نتحدث عن هذه المنشآت التي أعيد العمل بها وإلى المعامل والمنشآت الجديدة، يعني هنالك بالتأكيد الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين. ما هي أبرز هذه التحديات التي تواجههم في مدينة عدرا الصناعية؟
1: التحديات يعني أنه هي موجودة مثلا خدمات البنية التحتية عندنا بحاجة إلى إعادة تأهيل. موضوع التمويل، فالمدينة هلأ عم تعمل على تمويل ذاتي، فهي عم تشتغل بالكوادر الموجودة ضمن المدينة.
0: يعني بالنسبة عندما نتحدث عن البنى التحتية تقصدين بها الطاقة الكهربائية والمياه والطرق، هل ما زالت فعلا هنالك تحديا أم يتم العمل عليها بشكل تدريجي؟
1: لا، يتم عليها بشكل حثيث طبعا، وخاصة موضوع الطاقة هلأ صارت المدن الصناعية معفاة من التقنين الكهربائي،
0: وهنالك توجه باتجاه الطاقات البديلة.
1: تمام، تشجيع على الطاقات البديلة، وهلأ من قرابة فترة وجيزة بحملت حملة تنظيفية وإعادة تأهيل البنى التحتية كمان قبل موسم الأمطار.
0: يعني أيضا من التحديات التي قد تكون موجودة هي صعوبة تأمين المواد الأولية. هل يعاني المستثمر في مدينة عدرا الصناعية؟
1: حاليا هاي بدأ تمويل، وصعوبة تمويل المحلية بصراحة بدأ ضبط.
0: يعني عندما نتحدث أستاذ عفراء عن تحديات وتكاليف فيما يتعلق بالبنى التحتية والطاقة الكهربائية والمياه وإلى ما هنالك، يعني تكاليف الإنتاج عامة للمستثمرين الذين لديهم شركات ومعامل، هل تكاليف الإنتاج تسمح للصناعة السورية بالمنافسة؟
1: هلا نحن اكيد من ضمن نظام الاستثمار اللي احنا حاليا اللي اطلقوه هناك يعني تسهيلات كبيره للمستثمرين، ومن ضمن الإعفاءات الجمركيه.
0: يعني يوجد الكثير من التسهيلات، العمل حثيث على البنى التحتيه، البيئه الاستثماريه
1: المتقدمه، تعزيز الصناعات المكمله لبعضها. تمام.
0: يعني ماذا يحتاج المستثمر حتى ينتقل من مرحلة الترخيص إلى التشغيل والإنتاج؟
1: هلا نحن عم نقدم له كتير تسهيلات للمستثمر بهاي المرحلة، فمنحاول أنه تكون فترة اللي ما بتاخد الفترة تبع الترخيص والبدء بالبناء فترة ما تاخد فترة طويلة، فنحن بنسعى أن نعمل هاي الأمور أسمتي وإلكترونية يعني.
0: يعني هنالك
1: الأمور الورقية أنه بتاخد وقت وبتضيع وقت يعني.
0: يتم العمل على أتمتة للإجراءات لتسهيل العمل على المستثمرين وعلى الصناعيين الموجودين في مدينة عدرا. يعني وتشير إدارة المدينة حقيقة إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات.
1: تمام. عم نعطي مهل للمستثمرين المتعثرين.
0: يعني ويجري التوسع في المدينة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار.
1: أي طبعاً.
0: يعني نود سؤال حضرتك ختاما، يعني إذا كان معمل الفراء اليوم يمثل نموذجا لشراكة سورية صينية، ما النموذج الذي تريد إدارة مدينة عدرا الصناعية الوصول إليه خلال السنوات المقبلة؟ وهل يعني يمكن أن تصبح عدرا منصة لاستقطاب استثمارات صناعية محلية وأجنبية، يعني تنتج للسوق السورية وتنتقل منها إلى أسواق أخرى؟
1: الرؤية المستقبلية حاليا في مدينة عدرا الصناعية تقوم على عدة محاور أساسية، فتسعى جاهدة حاليا مدينة عدرا الصناعية إلى أن تتحول إلى مركز صناعي قادر على جذب استثمارات كبيرة ودعم صناعات متقدمة مثل الصناعات الدوائية، وتعزيز جانب تعزيز طبعا الصناعات الاستراتيجية. فالهدف الأساسي اللي نسعى إليه هو إطلاق منصة رقمية لتسهيل معاملات المستثمرين ورفع القدرة التشغيلية للأعمال المتواجدة حاليا عبر برامج تدريب وتأهيل بالتعامل مع غرفة الصناعة. أتوقع هذه المساعي بتجعل من عدرا الصناعية قاطرة للنمو الصناعي في سوريا ومركز جاذبا للاستثمارات داخل البلد ومن خارج البلد. طبعا
0: يعني نأمل كل التوفيق لحضرتك ولكل العاملين في مدينة عدرا الصناعية. شكرا جزيلا لضيفتنا مديرة الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية المهندسة عفراء غزال. شكرا جزيلا. أنا
1: شرفت.
0: متابعينا، من معمل الفراء المتحدة الذي يشكل نموذج لشراكة صناعية سورية صينية إلى عشرات المشاريع التي

تتحرك داخل مدينة عدرا الصناعية تبدو الصورة أكبر من افتتاح منشأة جديدة. القضية تتعلق بمستقبل الصناعة، استثمارات جديدة، إنتاج محلي، فرص عمل، نقل خبرات وتكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي المقابل تبقى قدرة هذه المشاريع على الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة وتوفير بيئة صناعية وخدمية وتمويلية مستقرة عوامل أساسية في تحويل الاستثمار من أرقام وتراخيص إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

عاصمة الياسمين والذكريات، سيدة المدن وهوى القلوب، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
1: مكواة الفحم الثقيلة. كان للملابس في الماضي طقس خاص، وقبل أن تصبح المكواة جهازاً كهربائياً خفيفاً نستخدمه خلال دقائق، كانت هناك مكواة مختلفة تماماً، ثقيلة الوزن، سوداء اللون، تحتاج إلى الفحم والجمر حتى تؤدي مهمتها. إنها مكواة الفحم. لكن متى بدأت قصة المكواة؟ تعود أقدم أشكال المكواة إلى الصين القديمة، حيث استخدمت أوعية معدنية ساخنة منذ نحو القرن الأول قبل الميلاد لتنعيم الملابس، وكانت تسخن بالفحم. ومع مرور القرون تطورت أشكال المكواة وطرق استخدامها، حتى ظهرت المكواة التي تعمل بالحرارة الناتجة عن الفحم، والتي انتشرت لاحقاً في كثير من البيوت. يشعل الفحم أولاً ويترك حتى يتحول إلى جمر، ثم يوضع داخل المكواة ويغلق الغطاء، بينما تسمح فتحات صغيرة بدخول الهواء واستمرار اشتعال الجمر. وبعد أن تصل المكواة إلى درجة الحرارة المناسبة تبدأ عملية الكي، فالحرارة الزائدة قد تحرق الملابس، وشرارة صغيرة من الفحم قد تترك أثراً لا يمكن إصلاحه. لذلك كان الكي يحتاج إلى صبر وحذر وخبرة في التعامل مع الجمر ودرجة الحرارة. وفي كثير من البيوت العربية ارتبطت مكواة الفحم بذكريات الأمهات والجدات. كانت الملابس تجهز للمناسبات، والقمصان تفرد بعناية، والثياب ترتب قبل الخروج، وتبدأ الحكاية بإشعال الفحم ثم الانتظار حتى يتحول إلى جمر مناسب، ووضعه داخل المكواة ثم تحريكها بحذر فوق قطعة القماش. ثم بدأت الكهرباء تدخل البيوت، وبدأ معها فصل جديد. في عام 1882 حصل الأمريكي هنري سيلي على براءة اختراع لمكواة كهربائية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ هذه الأداة. لكن المكواة الكهربائية في بداياتها لم تصبح فوراً بديلاً شائعاً في كل بيت، فقد احتاج انتشار الكهرباء نفسها إلى وقت، كما تطورت المكواة تدريجياً حتى أصبحت أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام. ومع انتشار الكهرباء وتطور الأجهزة المنزلية خلال العقود التالية، بدأت المكواة الكهربائية تحل محل مكواة الفحم شيئاً فشيئاً. لم يعد هناك فحم يحتاج إلى إشعال، ولا جمر يحتاج إلى مراقبة، ولا شرارة قد تفسد قطعة من الملابس. وأصبحت المكواة الحديثة أخف وزناً وأسهل استخداماً. ثم ظهرت فيها درجات مختلفة للحرارة، وبعدها مكواة البخار التي جعلت عملية الكي أسرع وأكثر سهولة. شيئاً فشيئاً بدأت مكواة الفحم الثقيلة تختفي من البيوت، حتى تحولت من أداة للاستخدام اليومي إلى قطعة قد نجدها اليوم في متحف أو محل للتحف أو في زاوية من بيت قديم. وهكذا خرجت مكواة الفحم الثقيلة من الخدمة، لكنها لم تخرج من الذاكرة، بقيت شاهدة على زمن كانت فيه النار مصدر الطاقة، وكان الصبر جزءاً من كل مهمة، وكانت الأدوات البسيطة تحمل وراءها حكايات كبيرة.
0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجلك.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. حيث نرافقكم في مساحة قانونية ننتقل فيها بالقانون من الغموض إلى الفهم، نقترب من تفاصيل تمس حياتنا اليومية وحقوقنا التي قد نغفل عنها أحيانا. الوكالة هي من الأدوات القانونية التي نلجأ إليها لتسهيل كثير من معاملاتنا وتصرفاتنا، فنمنح الوكالة لشخص ثقتنا تكون قائمة فيه يعني نتخذه في إجراء معين. اليوم بيسرني رحب بالأستاذة نسرين خلوف لنحكي أكثر عن معنى الثقة في الوكالة. يعني إحنا عم نقول أستاذة أهلا وسهلا فيكي، يعني أن نمنح الثقة. فهنا من عندك بلشي.
2: مساء الخير إليك وجميع المستمعين. هلا هي الوكالة مثل ما قلتي، هي أولا نحن ما بنمنح الوكالة إلا إذا كان عندنا ثقة بهالشخص، اللي كان قريب، اللي كان محامي، اللي كان مجرد صديق أو مجرد شخص مختص بإدارة الأعمال.
1: لكن ماذا يحدث عندما تتجاوز هذه الثقة حدودها؟
2: هلا عندما الثقة تتجاوز حدودها بسبب خلافات قانونية كبيرة، لأنه مصطلح الوكالة بيخلي يعني الوكيل يتصرف عن الموكل بأريحية تامة، إذا كانت خاصة إذا كانت تفويضات الوكالة واسعة فضفاضة مو محدد فيها
1: تفويضات
2: محددة.
1: أستاذة نسرين خلوف، دائما أنت ضيفتنا ونحن حكينا مع بعض أنه نحن موضوع الوكالة هو مانو بالموضوع يعني اللي فينا نحن نمر عليه مرور الكرام، لأنه هو مفتاح ل يعني حفظ حقوق الشخص، وواجب على المحامي أيضا استرداد الحقوق، وواجب عليه حماية هذه الحقوق. خلينا نبلش بالوكالة قانونا. نحن بلشنا بالثقة قبل الوكالة، لأنه نحن ما منوكل حدا إلا ما منكون واثقين فيه. لكن الوكالة قانونا هي شو تعريفها في القانون؟
2: هي قانونا عقد يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لمصلحة الموكل. وبناء على هذا المفهوم فإن الوكالة هي تفويض رسمي. نعم. يمنح الشخص الوكيل سلطة التصرف عن شخص آخر وهو الموكل، يعني تفويض رسمي يمنحه إقامة نفسه مقام الموكل ويجري عنه التصرفات المهنية المفوض فيها، وشو بيترتب عليها آثار قانونية أو آثار مادية كحقوق الملكية.
1: ما المقصود أيضا أو ما الفرق فينا نحكي بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة؟
2: الوكالة العامة هي وكالة ما تحوي على تفويضات واسعة فضفاضة، قيدها القانون أنه خلى القصد منها تنصرف إلى الإدارة أكثر منها إلى أعمال التصرف.
1: نعم.
2: الوكالة الخاصة هي بتكون تفويض بعمل معين، يعني كشخص بفوض شخص بفراغ بيت، بفراغ سيارة، هنا لابد من تحديد مثلا رقم لوحة السيارة، رقم العقار ليصح التصرف، وتكون الوكالة خاصة بهالعمل المعين. وبتنتهي الوكالة الخاصة بمجرد انتهاء العمل المخصص له، بينما الوكالة العامة ما بتنتهي إلا بالعزل أو وفاة أحد الطرفين، الوكيل أو الموكل أو بالتقاضي.
1: نعم، بالتقاضي. هل يستطيع الوكيل القيام بأي تصرف، الوكيل هنا لمجرد وجود الوكالة، وفينا نحن كمان هلأ ننوه أنه فيهم طبعا أي استشارة لحضرتك عبر الأرقام التالية 225-3416 و225-3417 وعلى رقم الواتس تبع الإذاعة. أكيد فيكم تراسلونا من خارج سوريا أيضا الإجابة على كل الأسئلة حول موضوع الوكالة والشخص إذا كان عم يوكل شخص سواء برا البلد أو جوات البلد. لنكمل الحديث معك أستاذة نسرين خلوف، يستطيع الوكيل القيام بأي تصرف لوجود مجرد وجود الوكالة أو هناك تفويضات خاصة بما يسمح الموكل بالعمل به؟
2: هلا من أكثر المعتقدات الشائعة والمغلوطة إنه بالوكالة العامة نحن تحدثنا عنها، إنه بظن الكثير إنه ما كلمة وكالة عامة إنه تمنحه السلطة مطلقة للتصرف بأموال الموكل كبيعة التصرف فيها رهنة، بينما القانون حدد إنه الوكالة العامة هي يكون مصلحة إدارة أعمال ومراجعة الدوائر المالية العقارية ولا تصير التصرف البيع فيها صح أو الرهن أو أي تصرف، لابد أن يكون هون في تفويضات خاصة بقلب الوكالة العامة. يعني الوكالة تنقلب هون بشكل عام بس بينما بالتفويضات خاصة.
1: كيف تحدد الصلاحيات أو التفويضات التي يملكها الوكيل؟ يعني وتيجي شخص يعمل وكالة، أنت كمحامية منشوف نحنا اللي بده ينظم الوكالة أو سواء حضرتك بدك تنظميها بتقلي له بدك ياها خاصة ولا عامة، حتى بيسأله سواء كانت خلينا نقول مانا قضائية وكالة إدارية، ممكن يسأله الكاتب بالعدل بدك ياها وكالة خاصة مثلا خراج بطاقات البنكية خاصة طبعا استثناء البيع والشراء، البيع وليس الشراء هو أمر طبعا يتطلب وجود لا تماما يتطلب وجود لا مانع ولا مانع من وزارة الداخلية طبعا يؤخذ هذا الموضوع يوجد موافقات، لكن احنا خلينا نحكي عن موضوع الصلاحيات التي يملكها الوكيل والتي يحددها للموكل في محتوى الوكالة.
2: على دائما الوكيل مقيد بمصطلحات والألفاظ الواردة بالوكالة، عشان هيك نحن دائما منقول إنه الإنسان يوم بيوكل محامي يوكل شخص آخر لا يبدو يكون ألفاظه محددة دقيقة بسنة التوكيل.
1: نعم.
2: يعني مثلا لازم يقوم منها أعمال التصرف البيع الرهن التبرعات الصلح الإقرار إذا كانت وكالة لمحامي.
1: هلا دائما نحن مشهور الوكالات هي الإقرار والإبراء كونه المحامي ممكن يقر بدعوة. خلونا ناخذ اتصال ونرجع لموضوعنا. ألو
3: ألو
1: تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: كيفك أستاذة إن شاء الله بخير.
1: أهلا وسهلا.
3: الله يسعدك يا رب.
1: تفضل
3: أستاذة. بدي أسألك سؤال. هلا أنا شاري عقار بالسنة 2009 تمام؟
1: نعم أستاذة نسرين معك.
3: بمنطقة دارية.
1: بدارية شاري إمتى بأي سنة؟
3: 2009.
1: أيوة تمام.
3: أنا شاري بس بعقد. شاري بعقد. تفضل. من صاحب الأرض اللي هو طالع فيها بناية. تمام؟ أجت الأحداث بسوريا وصارت الثورة بسوريا واحترق البيت واحترقت المنطقة.
1: أي تمام ندمر نتيجة أفعال. تمام.
3: هذا البيت موجود. البيت موجود.
1: العقد
3: هلا رممته
1: العقد
3: سكنته بس انا العقد فاقده، يعني انا انسرق البيت
1: نقلت الملكيه انت؟
3: لا انا هلا لساتها ملكيته باسم صاحب الارض. هلا صاحب الارض اجتمعت فيه عبيلي، انا ما عندي مشكله انا بنزل بفرغ لك اسهم، بس انا شو الطريقه القانونيه لحتى انا اثبت حقي بالعقار اللي انا هو ملكي؟
2: هلا طالما المالك متعاون ومستعد يفرغ لك، الافضل انك تثبت بحكم محكمه وتذكر فيه أوصاف الشقة وبأي طابق وكم غرفة والمساحة ورقم العقار، وبعدين فيك أنت بموجب حكم المحكمة تفرغ حصة سهمية. هيك بيكون أفضل، لأنه أنت إذا بتفرغ حصة سهمية هون هالحصة السهمية ما أنا محددة بأي طابق بأي.
1: نعم أستاذة نسرين، شو رأيك إذا مثلا كتب ورقة أنه هو ما عنده مشكلة بس يكتب له ورقة أضمن؟
2: هلا الورقة ممكن نحن نتجاوز.
1: ليش ما بيعمل عقد جديد لحسن النية؟
2: لا حكم المحكمة أقوى من العقد.
1: لا أنا بعد أنا بقول إنه إذا بدهم يبرزوا أمام المحكمة تثبيت بيع وليس فراغ.
2: هلا هون نحن من جنبه المصالحة على العقد.
1: نعم.
2: ودفع الضريبة، بينما الإقرار وبعدين دفع ضريبة القيمة الرائجة على العقار لدى دائرة مالية دارية وبيطلع المحكمة كشف وبتاخذ حكم بالتثبيت الشقة وأوصافه.
1: يعني تصرف القانوني له مثل ما ذكرتي
2: هذا الأفضل.
1: الأفضل أي الأفضل. يعني أنه يكون في يعني مثل ما قالت الأستاذة يكون في ود وهو متعاون فممكن.
3: لا للأمانة هو متعاون والله وما نكر.
2: يعني هو أنا بنصحك أنه بأسرع وقت لأنه ممكن هو متعاون بعد عمر طويل مثلا ما بتعرف الورث ينكر وشريكه ينكر نفسيته تتغير الأيام بتقلب.
3: صح الله يسلم
1: إيديك. أهلا وسهلا. يعني أستاذة نسرين هذا الموضوع جدا حساس وجاوبتي عليه بدقة. كثير أشخاص بيقولوا لا نحن بنعمل عقد جديد. أنت ما بتفضلي هذا؟
2: لا العقد بيضل يعني سند عادي ما أنه سند رسمي. حكم المحكمة سند رسمي.
1: قصدي لا العقد في البداية حتى يبرزه للمحكمة.
2: طول ما الشخص متعاون ما في مشكلة
1: جنبه
2: يعني نختصر نحن عليهم الإجراءات.
1: يعني دائما الواحد لازم يستشير محامي قبل أنه يتخذ الأفضل. أي إجراء. يعني كمان استشارة جميلة كانت وهذا الموضوع جدا عم نسأل عنه وخاصة بمجال الأشخاص.
2: سألت عنه بدارية كتير بخلال جلسات التوعية القانونية وبالمعظمية وبحرستها بهدول العقارات الأثناء قيام الثورة أنه نعم. في ناس تهجرت من بيوتها حتى ما معها صورة عن الوكالة
1: طلعت مثل ما هي
2: حتى لو كان معها وكالة غير قابلة للعزل عن شقتهم فقدوها أو عقد فقدوها.
1: هي الوكالة هلأ رح ننتقل للوكالة غير قابلة للعزل التي تكون بمثابة بيع قطعي. دائما نحن من أولى الوكالة غير قابلة للعزل هي بمثابة بيع قطعي. خلينا ننتقل للمحور الثاني. عندما يتجاوز الوكيل حدود التفويض ماذا يحدث إذا قام الوكيل بتصرف لم يمنع صلاحية القيام به؟ يعني كانت الوكالة تتضمن تفويضات معينة تجاوز حدود الوكالة بطريقة ما يعني اشترى باع تبرع شو بيصير كيف فيه هون يتصرف الموكل؟
2: هلأ هون التصرف باطل بطلان نسبي بمعنى أنه واقف على إجازة الوكيل. فإذا أجازه الوكيل في يصح التصرف. أما إذا ما أجازه فيه يرجع عليه بدعوة تعويض مدنية وإذا أنكر أو كان في الموضوع مال قبضه ثمن عقار أو ثمن سيارة وامتنع على رده فيه يرجع عليه بدعوة إساءة أمانة دعوة جزائية. لأنه نحن بنعرف الوكالة نص عليها القانون من الأمانات.
1: إذا كان محامي في يرجع لمعقابته فورا
2: طبعا في قدم شكوى مسلكية بحق المحامي لأنه في محامين يعني وهي مرت معنا بالحياة المهنية أنه في محامين بيستوفوا حقهم بنفسهم يعني مثلا هالعقار
1: استيفاء الحق نساء بالذات
2: دون ما يرجع لنقابته أنه هالعقار عم يسجله بنفسه لإسمه كتحصيل أتعاب مسبق هذا عم يستغل حدود الوكالة.
1: إذا مو عامل عقد أتعاب حتى ما بيصير هذا الموضوع. يا بيعمل عقد أتعاب أو يتفق مع الموكل
2: حقوق المتنازع
1: على نسبة معينة من الأرض من العقار وإلى آخره.
2: ما بيصير شراء حقوق متنازع عليها بالنسبة للوكيل.
1: حلو خلينا نعيد لها الجملة. يمنع
2: من شراء الحقوق المتنازع عليها.
1: تماما يعني هذا الموضوع كتير لازم في اتصال شيء. خلينا معناتها نكمل الحديث معك أستاذة نسرين. يعني مثل ما قلنا أنه تصرف أمتى بيكون نافذ بحق الموكل إذا كان بحدود الصلاحيات التي معلن ناخده موجودة على الخط. أي خلينا ناخده معلش. كيف فينا نحن نثبت تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحة؟ جاهز الاتصال. يلا ألو.
3: سعد لي مساكم.
1: أهلا وسهلا.
3: كيفك سالي؟
1: أهلا وسهلا
3: أبو طلال.
1: أهلين يا أبو طلال صلنا زمان ما سمعنا صوتك. أهلا وسهلا.
3: أقول لك عمرك يا رب. كيفك أستاذي؟
2: أهلا وسهلا أبو طلال كيفك إن شاء الله بخير.
3: خليني أطول. أنا عندي مشكلة كبيرة إنه ما عندي مشاكل
2: الحمد لله.
1: يلا مشاركتك جميلة يا أبو طلال.
3: حبيت أطمن عليكم والله.
2: الله يسلمك. بسرنا السماع صوتك على طول يا أبو طلال.
3: سلام إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا. أبو طلال مصديق بالبرنامج البرامج كلها تبع إذاعة دمشق فاليوم ما عنده استشارة قانونية فقد لا يسلم. أهلا وسهلا فيك وبكل مستمع ومشاهد لإذاعة دمشق. اليوم نحن طبعا عم نفتح هذا المجال أمام الكل اللي حابب يستشير قانونيا بدون تكلفة طبعا لأنه دائما بيقولوا ما فينا نروح عند المحامي، الاستشاره ما انا مجانيه. لا نحن هون عبر اذا عندي مش قصه
2: خان عم نعطي استشارات دائما مجانيه.
1: معلش نحن اليوم فاتحين هذا المجال لكل مستمع ومشاهد، بنرحب فيكم وبنكبر فيكم، وبيهمنا نحن اليوم نقدم رساله وخاصه عبر مختصين في هذا المجال. كيف فينا نثبت تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحه له؟
2: هلا فينا نحن لنسبة التجاوز نبحث بثلاث نقاط جوهرية، هي النص الحرفي للوكالة يعني وصلاحيات التصرف، الحدود القانونية. فيجب قراءة سند التوكيل بدقة متناهية. وثانيا نبحث بنوع الوكالة، هي نوع وكالة عامة أو وكالة خاصة. وكالة خاصة محددة بنوع العقار، بنوع سيارة، أو مجرد وكالة عامة، أو مجرد وكالة إدارة أعمال بس لتأجير العقار وجني ثماره. صلاحية أنه نشوف أنه في عنده هل صلاحية بنص الوكالة هي بالبيع بالفراغ، في عنده عبارات قاطعة بتنص على هالشيء، على التنازل والتوقيع القبض، مدى التزام الوكيل بمصلحة الموكل، لأنه العقد الوكالة أساسه وشرعه القانون لحماية أولا وآخرا مصلحة الموكل.
1: حلو، كتير حلو هذا الحديث وهيدا المعلومات اللي عم تنوهي إلى أستاذة نسرين. كتير أشخاص طبعا لازم تعرف حدود الوكالة، لأنه هي أحيانا يعني أنا بشوف موكلين كتير أنه بتحب وكالة عامة أو خاصة، إلا ما بتفرق، ما بصير ما بتفرق. هي كلمة ما بتفرق بتعرض يعني الشخص لضرر يعني.
2: وإذا سمحتي لي أستاذة سالي بس بدي نوه لشغلة مهمة نحن صادفناها بالواقع العملي، أنه الأخت يوم تعمل وكالة لأخوها بعد وفاة الأب، ومن مبدأ الثقة مبدأ الأخ كبير العائلة، هون عم بصير عم بتصرف الأخ وبيأكل حقوق بقية الورثة بموجب
1: يعني
2: الوكالة.
1: يعني تماما
2: أنا
1: قصدك أنه أقرب الناس.
2: أقرب الناس، أنا بقول دائما أنه حتى لو أقرب الناس لا تعملوا وكالة، تراجعي محامي تتأكدي، لا تبصمي على أي ورقة أو أي تفويض، لا تراجعي محامي وتعرفي، حتى لو كنت غير قادرة على القراءة
1: خلي حدا يقرأ،
2: خلي حدا يقرأ.
1: أنا بفضل أنه وجود محامي بالموضوع
2: وتكون من طرفه ومن طرفه.
1: تماما تماما 100%. شو اللي لازم ينتبه عليه الشخص قبل منح وكالة تتعلق بعقار أو سيارة أو أموال؟
2: أولا إحنا إن الوكالة أهم شيء يكون فيها تخصيص يعني للغرض اللي أنشئت من أجله. يعني مثلا وكالة لبيعها العقار فقط،
1: نعم،
2: بثمن المثل. يعني احتمال أنا أعمله وكالة يبيع العقار، يميل يبيع العقار أحد أقربائه بثمن بخس ليس بالثمن المثل بالسوق.
1: صحيح. وكتير صايرة أنت يعني بقلب المحاكم حاليا عم تشوفي النماذج. يعني هون الموضوع كيف يتم معالجته؟ هي الانتباه قبل، يعني فيه يتجاوز الخطر بعد.
2: نحن الوقاية خير من ألف علاج.
1: صح.
2: فينا نعمل وقاية، أنه نتأكد نستشير محامي بنفس الوقت، أنه لا سمح الله وقع الضرر فينا نحن نرفع دعوة قضائية أنه تجاوز. هون القضاء والاجتهاد القانوني استقر أنه العبرة ليست للألفاظ إنما لمصلحة الموكل. إذا شاف أنه هالمصلحة الموكل يتم الإجحاف بحقه من قبل الوكيل ولمصلحته الشخصية يبطل التصرف ويحكم له بالتعويض.
1: حلو كتير. يعني دائما القانون هو يحمي الحقوق وموجود بالمرصد لحماية أي حق ينتزع بالقوة أو يؤخذ بالغش أو التدليس. لكن فينا نحن هل يستطيع الوكيل أو أي حدا بده يوكل حدا أنه يبيع لنفسه أو لأحد أقاربه؟
2: هلا البيع لنفسه أو لأحد أقاربه هاي من التفويضات لازم الإنسان ينتبه لها إلها.
1: ليش؟
2: لأنه مجرد أنه كانت موجودة هالتفويضات هو وافق عليها، ممكن الوكيل يقوم ببيع نقل الملكية لنفسه دون مقابل. يعني ممكن يسجل العقار دون ما يعطيه مقابل لصاحب العقار. نحن بكون هالنفسه ولغيره مهمة إذا نحن كنا بشترين عقار.
1: تماماً.
2: هي مثل تفويض مثل وكالة غير قابلة للعزل. يوم أنا بشتري عقار موجب وكالة غير قابلة للعزل لازم انتبه ما يكون وكالة إدارة أعمال أو وكالة بيع عقار عادية، لازم يكون في تفويض. نحن العبرة مو للترويسة الوكالة، للتفويضات الوكالة.
1: ما هي الآثار القانونية المترتبة على التصرف الذي يتم خارج حدود التفويض؟
2: نحن عنا هون تترتب آثار قانونية، عنا مسؤولية مدنية إنه موجب يرفع دعوة أبطال التصرف، موجب دعوة مدنية. في عنا ممكن مثل ما حكينا مسؤولية جزائية إذا أنكر أو تصرف بالمال لنفسه ورفض رجعه، هون في صار إساءة أمانة. في مسؤولية إنه نحن أولا وآخرا الموكل له حق إجازة هذا التصرف أو رفضه والمراجعة القضاء.
1: نعم. سننتقل معا إلى المحور الرابع وهي إلغاء الوكالة وعزل الوكيل. يعني دائما أستاذ النسرين، هلأ نحن رح نفتح المجال وأيضا رح نذكر بأرقام الهواتف على 225-3-4-6 و225-5-3-4-7. دائما نحن موجودين لنقدر نجاوب. أما الآن مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدنا وإياكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق في حلقة جديدة من المستشار. موضوعنا اليوم الوكالة. معنا ضيفتنا المميزة دائما المحامية والاستشارية القانونية نسرين خلوف. أستاذة نسرين، كنا عم نحكي عن إلغاء الوكالة وعزل الوكالة، هل يستطيع الموكل إلغاء الوكالة في أي وقت؟
1: هلا الوكالة نص من حيث الأصل، نص القانون المدني على جواز إنهاء الموكل والوكالة للوكالة أو تقييدها في أي وقت شاء أو أراد، لأن الوكالة المنظمة لمصلحة شخص آخر هي نظمة من الأساس لمصلحته. يوم بشوف إنه هذه الوكالة صارت ضد مصلحته بيحق له بأي وقت إلغاء وعزل الموكل.
0: يعني هو يحق له، كثير أشخاص بيدقوا لنا أو بيقولوا لنا أنا عامل له وكالة وما عم يرد علي، فينا ننزل نعزله؟ كيف بنقدر نعزله من المكان اللي انعملت فيه الوكالة؟
1: هلا إذا كانت وكالة عند كاتب العدل، بنحنا بنتوجه لكاتب العدل اللي نظم لنا الوكالة وبنطلب اختار الموكل بالعزل، وهون كاتب العدل بيحط إشارة بالأحمر على السجل إنه الوكالة ورد فيها اختار للعزل، بينما يتم تبليغ الوكيل بالعزل. إذا كانت عند محامي في ينزل،
0: لازم يتبلغ أستاذة نسرين
1: طبعا، لأنه
0: وإذا ما تبلغ،
1: إذا ما تبلغ وتصرف يعد تصرفه صحيح.
0: نعم، في اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أيوة،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: والله بدي أستفسر بس بالنسبة للفلسطيني، ليش لحلا ما بنوع يتملك؟
0: هلا في تملك الأجانب
2: سوريا، وصار عمري 60 سنة. يعني أنا خلقان هون بس لأنه أبوي فلسطيني، طالما أنا خلقان بسوريا صار عمري 60 سنة ولهلا ما فيني يتملك، ليش إلا بوكالة أو هي؟
0: قصدي إيه تملك الأجنبي له شروط طبعاً محددة بالدستور.
1: هلا أهلا وسهلا فيك. هي بتحق بيحق لك الإخوة الفلسطينية التملك بس بعد أخذ إذن من وزارة الداخلية. واللي أنا بعرفه هالأيام عم يعطوا الإذن وعم تتحقق الشروط المعينة، مساحة العقار، موقعه، نوعية ملكيته، وعم يعطوا إذن بتملك العقار
0: حسنا سكني بس معنو تجاري. يعني هون الأستاذة هي هنا نحن أمام تملك أجنبي بنعتبره، لو كان خلقان بسوريا يعني بيعتبروا القانون هيك، فإن شاء الله هو بده طبعا يعني دراسة موضوع آخر ما بنعرف نحن هلأ شو.
1: لا، وزارة الداخلية ما بتصعب الأيام بيعطي الإذنات التملك،
0: يعني عم تعطي.
1: نعم تعطي. هلأ بس في نرجع لموضوع إنه الوكالة، إلغاء الوكالة، بس في نوع من الوكالة لا ما بيجوز إلغاء، هي الوكالة الغير قابلة للعزل، لأنه مثل ما حكينا هي عقد بيع منجز.
0: يعني هلا هو كان عم يحكي إنه أنا فيني بوكالة، في معناته وكالة غير قابلة للعزل هو ما سابت عقد بيع قطعي.
1: إيه، عقد بيع منجز.
0: هو قصده إنه ينتقل ملكيته.
1: تنتقل، لأنه نحنا ما يعني في شغلة أساسية لازم منسلط عليها الضوء دائما.
0: تفضل.
1: إن الوكالة ملكيتها خطيرة. حتى لو كان غير قابل للعزل، لأنه ممكن هالشخص اللي باعني يبيع شخص آخر، هالشخص
0: الآخر حسنية
1: بيروح يثبت بحكم محكمة بيحط إشارة على صحيفة العقار، هون هذا الشخص هو حسنية وحط إشارة وصاحب الإشارة الأسبق هو صاحب الحق الأسبق بتثبيت الملكية، هون ضاع حق الشاري الأول. نعم. موجب الوكالة غير قابلة للعزل.
0: نعم، ما هي الإجراءات التي يجب على الموكل اتخاذها لعزل الوكيل؟
1: هلا أهم شيء يتوجه لدائر كاتب العدل ويوجه له إنذار، والإنذار بيتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين، وبعد ما يتم تبليغ الشخص بيرجع شق هالتبليغ الثاني للكاتب العدل، كاتب العدل هون بيكتب ورد عزل، وبالتالي أي تصرف بعد هالتبليغ يعد باطل ولا يسري بحق الموكل.
0: تمام، ناخد اتصال. ألو.
3: ألو،
0: تفضل.
3: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
3: مرحبا سالي خانو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟ الله يسلمك، بس الصوت كتير غمي أستاذي. الصوت مو طيب، يلا خلينا نكمل بس يزبط الصوت، أكيد حناخد الاتصال. منكمل معك أستاذة نسرين، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لعزل الوكيل؟ خبرتينا عنها، ماذا لو استمر الوكيل بالتصرف بعد إلغاء الوكالة؟ هون السؤال.
1: هون مثل ما قلنا إذا هون تعتبر تصرفاته باطلة، وفي يرجع الموكل على الوكيل بالضرر وتعويض عن التصرف اللي سرع بحقه. طبعا انه هون احنا نميز انه اذا كان المتصرف له حسن نيه ممكن يسري الشيء بحقه، بس طالما انه في ورد عزل هو العالم فيه صفه هون سيء نيه، هون بيفسخ العقد ولا يتصح التصرف اصلا، وبحق له للموكل الرجوع بدعوى طيب. جزائيه او مدنيه.
0: طيب كيف يعرف الغير ان الوكاله اصبحت منتهيه؟
1: هلا مثل ما قلنا نحن اي تصرف باي دوائر بيطلبوا صوره جديده عن الوكاله. هاي الصوره المصدقه الجديده هي بتوضح إذا الوكالة معزولة أو غير معزولة. يعني أي شخص تشتري بوكالة نحن بننصحه، حتى لو البائع عطاه صورة قال له هاي وكالة ومصدقها بتاريخ جديد، لا أنت خد رقمها ورجع لسجل الكاتب العدل وتأكد، احتمال يكونها مزورة. وهذا التزوير كتير سرى أثناء قيام الثورة وبتم بيع وكالة بيوت.
0: بس حاليا عم نشوف أنه هناك استرداد حقوق خاصة بمجال هي تعتبر نوع من الاحتيال أو التزوير ولا لا؟
1: تزوير وكالة؟ هلا إذا تزوير وكالة طبعا أكيد تزوير جنائي،
0: وصفة جنائي. طيب كيف واحد يتقدم ل يعني للقضاء بهذا الموضوع؟
1: هلا إذا كان قرر قاضي جزائيا في محكمة الصلح في ادعاء قدام النيابة العامة أيهما يسلك، إما إذا كان دعوة مدنية كانت تتعلق بمبلغ محكمة الصلح، أما إذا القيمة هون تتعلق، أما إذا بيع

0: حكينا يعني نحن حكينا على الوكالة غير القابلة للعزل، بس ماذا يعني غير قابلة للعزل؟ في اتصال؟ يلا ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: زبط التليفون اللي
0: إيه زبط. أهلا وسهلا، بالعكس أنا كنت متمنى ما ينقطع الخط.
1: إيه.
0: ميت السلامة، تفضل.
1: كيفك أستسالي؟
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أنا رضوان من الشاغور.
0: أهلين أهلين يا رضوان، كيف الأستاذة ميساء؟
1: والله بدي سلامتك.
0: الله يسلمك ويسلمك أخوتنا وأحبتنا، أهلا وسهلا.
1: صرنا زمان ما سمعنا الصوت الحلو.
0: خليلنا ياك، شكرا. هذا من محبتكم بكبر فيكم والله.
1: استفدنا لك بالبرنامج الصباحي يعني.
0: هلا بالبرنامج القانوني بتمنى تكونوا. أهلا وسهلا.
1: يوم الأربعاء يعني.
0: ايه والنعم منكم ومن زملائنا جميعا، نحن دائما
1: والنعم منك ومنهم والله، بس يعني انت لك يعني محبه خاصه ما بعرف.
0: شكرا شكرا من طيب اصلك يا استاذ رضوان، من طيب
1: الاماريه.
0: تسلم
1: يا بنت الاماريه الاكابر انت،
0: الله يسعدك يا رب.
1: اليوم
0: ايه اللي تفضل. ايه تفضل.
1: هلا انا عندي بيت
0: ايه
1: بدي سجله باسم ابني، بس ما يتصرف فيه ولا يبيعه حتى أنا أموت.
0: العمر الطويل.
1: إيه يعني بدي ساوي طابو أخضر باسمه، بس بحيث إنه ما يتصرف فيه يعني.
2: هلا الله يبارك بعمرك.
1: حتى يرجع إلي بعد ما أموت أنا، هو ما يستفيد حرفي.
0: نعم.
2: هلا الله يبارك بعمرك.
1: شو الإجراءات؟
0: معك يعني تكرم عينك يا رضوان.
1: وأنا بسمع من الراديو مشان ما أطول عليكم.
0: أهلا فيك، سلم لنا على المدام.
1: الله يسلمك يا رب، والحمد لله سمعنا صوتك ثاني ثانو.
0: خلي
1: لنا ياك. تسلم لي عليك، وإن شاء الله نتمنى على طول أجل نسمع صوتك.
0: خلي لنا ياك.
1: وترجع إلى البرنامج الصباح.
0: إن شاء الله. شكرا يلا. شكرا يا أستاذ، أهلا وسهلا. يعني نحن اليوم أمام موضوع كمان يعني حلو كتير، بس بيزعل شوي، أنا بحسه شوي بيزعل يعني، لكن نجاوب رضوان.
2: الله يبارك بعمره وطول عمره. هون فيك أنت تنقل بموجب معاملة فراغ بالطابو، بس لازم تذكر للموظف الطابو أنك بدك تحتفظ بحق الانتفاع، وهذا الشيء بيسجله على صحيفة العقار ليمنع أي تصرف من ابنك بالمستقبل للغير. هذا حق الانتفاع، بيحفظ حقك حتى لو تصرف ابنك بالعقار.
0: يعني هو
2: بعد يعني
0: بعد عمر طويل يعني هو بيقدر يعمل هذا الشيء مع الاحتفاظ بحق الانتفاع.
2: لأنه يعني حق الانتفاع بيحفظ له الانتفاع، حتى لو ابنه مثلا باع العقار لأي شخص أجنبي، هون هو ما له مسؤول عن تصرف ابنه، بحق له يبقى بالعقار ومارس سلطة مطلقة عليه وبالملكية.
0: نعم. في كتير أشخاص بيقولوا أنا بدي ورقة، بدي أكتب وصية، في حيث المبدأ لا وصية لوارث
2: إلا بحدود ثلث بالنسبة للوارثة. إذا أقروها للوارث
0: نعم
2: بتتعلق هون
0: أنا بدي يضمن هو الأستاذ حقه،
2: هو هي أفضل على طريقة.
0: أفضل طريقة هي
2: نقلة مع احتفاظ بحق الانتفاع.
0: الانتفاع مدى الحياة.
2: مدى الحياة.
0: كمان عندك سؤال أستاذة نسرين اليوم، بدك تتعبي معنا شوي. سؤال بخص الورثة. جدي أبو أمي توفى قبل سقوط النظام بسنتين، كان بتركيا، عنده أخ توفى بعده وما عنده زوجة وأطفال. هون صارت أخواته يمكن يورثوا، ما بعرف مبينة عندك أخوته بيورثوا من جدي بسوريا، ما أنه متوفي شوي القصة. بس
2: لا، أول شيء لازم يوفوا بسوريا. تاني شيء الجد ما بيورثوا الأخوة، بيورثوا بس الأبناء.
0: تماما، هو بده يعرف أنه البيت لسه ما انباع. كيف بدنا نعرف إذا الأولاد بيورثوا أو لا؟
2: هلا الأولاد هن اللي بيورثوا، أولاد الجد يعني هن اللي بيورثوا الجد. بس أول شيء لابد من قابل دعوة تثبيت وفاة، إذا ما في صك رسمي بيثبت الوفاة، وعمل حصر إرث. وهون نحن الجد دائما أولاد اللي بتورث، الأعمام يعني أعمام يعني أخوات الجد ما بيورثوا إلا بحال كان عنده بس فقط بنات. إذا كان فقط إناث هون الأعمام بيورثوا التلت.
0: نعم. في اتصال شيء أستاذة براءة؟ طب خلينا نحن نكمل. أيضا سؤال، يعطيك العافية أستاذة، عقد بيع قطعي من 21 سنة، ما أجرى لهذا عقار منزل،

0: انه يمكن في عقد بيع قطعي من 21 سنه شو فيه يعمل؟ توضح لنا شوي السؤال.
1: هلا هون المشكله انه العقارات، في عقارات في مناطق بيقولوا لها بالعاميه طبل، هاي ما بتتملك الا موجب عقود، يعني بمعنى ما لها طاب وما لها صحيفه عقاريه بالسجل العقاري، صار يتملكوا فيها بعقود. نحن ننصح دائما لحمايه العقد مثلا نعمل دعوه وصف حاله راهنه يطلع، هاي ما بدها سجل، ما بدها ولا طاب،
2: بدها خبراء،
1: هاي ما بدها بيان عقاري، بيطلع خبير مع المحكمه بيوصف العقار بيثبت لك، هون بيصير معك دعامه مع العقد وحكم محكمه.
0: المسؤولية عن إساءة استعمال الوكالة، تحدثنا سابقا، من يتحمل؟ الوكيل المسؤولية المدنية هو اللي بيتحملها؟
1: طبعا
0: هو اللي بيتحملها. هل يمكن أن تترتب مسؤولية جزائية بحسب التصرف والوقائع أستاذة؟
1: أكيد، لأنه
0: تحدثنا عن موضوع الجزائي،
1: قانون عقوبات اعتبر الوكالة والوديعة والإجازة من الأمانات،
0: نعم،
1: وبالتالي بيترتب عليها عقوبة جزائية هي كإساءة للأمانة.
0: نعم، خلينا نأخذ مثال شخص منح قريب له وكالة للتصرف بعقار، ثم اكتشف أن العقار انباع بطريقة لم يكن يعلم بها، شو بيقدر يعمل؟
1: هون نحن أن الوكالة بالأساس شرعت لحماية الموكل، بالتالي إذا شاف
0: تجاوز حدود وكالته تجاوز،
1: والقضاء هون والاجتهاد ذات محكمة النقض إنها انصرفت إلى حماية الحقوق وتفسير أي نص لمصلحة الموكل. فإذا شافت في إجحاف القضاء إنه بهذا البيع أو التصرف الذي قام به الوكيل فيترتب عليه إبطال هذا التصرف والتعويض،
0: بيقدر يفرض عليه تعويض. اتصال. ألو،
3: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا فيكم، كيفكم؟
0: الحمد لله.
3: يا أهلا فيكم. أنا بدي أسأل إذا بتريدي سؤال عن قابل العزل وغير قابل العزل.
0: تكرمي، تفضلي.
3: ألو،
0: تفضلي، معك نحن، تفضلي اسألي اللي بدك يا.
3: صوته ضعيف كتير لأن
0: من عنا ولا من عندك؟ نحن عنا صوتك واضح.
3: والله ما أعرف ليش عم بحكي، مستلم هي أنا.
0: أهلا وسهلا فيكي.
3: أهلا فيك.
0: أهلا يا حبيبتي، تفضلي.
3: ألو،
0: أي معلش تطرحي السؤال.
3: ألو،
0: الاتصال سيء، أنا سامعتها منيح للمدام.
1: على كل حال أنا فهمت شو قصدها. هي الوكالة غير قابلة للعزل، نحن بنلجأ لها بالأماكن اللي كنت يتم فيها البناء الحديث. العقار لا ينفرغ بالطابو وصار له سجل وينفرز، بده إكساء خارجي، بده بناء إكمال البناء، هذه الشروط اللي بتفرضها المحافظة لنقل عقار لسجل عقار وفرز الشقق بأرقام. هون في ناس كتير بتشتري قبل ما تتم الإجراءات، والمتعهد بيبيع قبل ما يكمل هذه الإجراءات. هون الناس بتلجأ للشراء عن طريق الوكالات. أفضل شيء نحن نشتري بوكالة غير قابلة للعزل، ونحن لازم ننتبه للتفويضات.
0: نعم. إنه
1: بتسمح لك بالبيع لنفسه ولمن شاء ولمن شاء وأراد، هون بتصير اسمها غير قابلة للعزل. وأنا بنصح كإجراء احتياطي دائم إنه نثبت حكم محكمة بعد عمل هالوكالة الغير قابلة للعزل، فقط لوضع لتحديد أوصاف الشقة وبأي طابق وبأي اتجاه، لوضع إشارة على الصحيفة تحمي الحصة. نحن أستاذة سالي يعني من الدعاوى اللي اجتنا نحن بعد التحرير، شخص رجع لأشقته ناس ساكنة فيها ومعها الحكمين بالبيع، يعني هن مشترين من أشخاص مشترين قبله. هون يوم طالبنا طالبنا بالتثبيت مع ورقة طابو وحصة سهمية، بس المصيبة انه ما في شيء محدد انه شقته بأي اتجاه بأي طابق.
0: في شخص عم يقول كيف فينا يشارك؟ اتصال اي على الارضي 011-225-3-4-6 او 011-225-3-4-7. يعني يمكن ما بعرف، رح أجعل لك الرقم 225-3-4-6 و225-3-4-7. ما في أرضي. بناخذ اتصال. حاول تتصل على واتس الإذاعة، إن شاء الله بقدر ألقط الخط. ألو.
4: ألو،
0: تفضل.
4: بدي أحكي مع الأستاذة المحامية.
0: تكرم عينك، يلا.
4: حاضر،
0: تفضل، معك الأستاذة.
1: تفضل.
4: ألو،
1: تفضل أخي.
4: الأستاذة المحامية ممكن أحكي معي؟
1: إيه تفضل.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: بالنسبة للأجارات، إذا واحد قبض وصل من هذا من المستأجر يعني رعب استلام، هل يعتبر هذا وثيقة أو سند إنه هو مستأجر؟
1: طبعا هذا بيعتبر سند إنه معه ملكية الفروق وعم يسدد الأجارات.
4: ما فهمت.
1: ما طبعا هذا بيدل على إنه هو معه الملكية وعم يسدد الأجارات.
4: نعم.
1: يعني بتعتبر دليل إيه؟
4: يعتبر دليل
1: إنه عم يسدد الأجار.
4: ما يقبل.
1: حتى لو ما قبل أنت فيك تبعت له بطاقة بريدية بالإيجار ما توقف على قبوله.
4: يعني بقول له بموجب مثلاً الوصل كذا إلى آخرين.
1: إيه أنت بتبعت له الإيجار موجب بطاقة بريدية أو الإيصال، هو يوم ما بيقبل أو بيحس الإيجار قليل له حق اللجوء للقضاء وإقامة دعوة تخمين.
4: أيوة. طيب هلا هو يعني ممكن يقبل ممكن ما يقبل.
1: أنت عليك إنك تبعت له.
4: طيب هذا شو يسموه إنذار؟
1: لا هذا بأنه تسديد عن طريق هلأ إنذار عن طريق كاتب عدل فيك تبعت له أنه أنا بعت لك الأجار وكذا تثبت أنه بطريقة رسمية، وفيك تبعت له عن طريق البطاقة البريدية إذا كان العقار من العقارات الفروغ والعقارات القديمة.
4: في نقطة هون واضحة، المالك قبض من المستأجر وصل استلام انه استلام وسلموا المحل. إيه هلا بيقدر ينكر هذا؟ انا ما
1: بيقدر، بس انت بدك تحتفظ كسنة كتابي بهالايصال يعني ما تفرط فيه.
4: ايوه
1: بالمستقبل بضل معك دليل كتابي.
4: ايوه بس بدي محكمة اذا ما قبل.
1: انت ما فيك، هو بده يلجأ للمحكمة، انت عملت اللي عليك.
4: نعم نعم. طيب شكرا سيدي.
1: عفوا اهلا وسهلا.
0: شكرا لاتصالك، يعني دائما هناك أسئلة وأجوبة. اليوم كانت حلقة زاخمة وكان الموضوع جدا ممتع معك أستاذة نسرين، بعتذر من كل حدا ما علق اتصاله عن طريق الواتساب، وإن شاء الله يا رب نقدر نحن نوصل لأي شيء بتكون يا. وصلنا لختام حلقة المستشار اليوم، الخاتمة دائما هي مفتاح لحلقات دائما جديدة في مواضيع بتهم أكيد جميع الأشخاص، ودائما نحن هون منبر نفتح فيه باب الاستشارة المجانية عبر هذا البرنامج لنكون دائما عند حسن ظنكم. الوكالة وسيلة قانونية لتسهيل معاملاتنا والقيام بأعمال قد يتعذر علينا إنجازها بأنفسنا، لكنها في الوقت نفسه ترتب حقوق والتزامات وحدود يجب أن يعرفها كل من الموكل والوكيل. ومن هنا فإن الثقة وحدها لا تكفي عند تنظيم الوكالات، خصوصا عندما تتعلق الوكالة بعقار، أموال، حقوق يمكن أن يترتب عليها تصرفات لها أثر قانوني كبير. لذلك قبل أن تمنح وكالتك اقرأ صلاحياتها بدقة، اعرف ما الذي تسمح به فعلا وما الذي لا تسمح به، وتأكد من أن صياغتها تعبر بوضوح عن إرادتك. كنت معكم في التقديم سالي شار، وأكيد شكر لك أستاذة نسرين خلوف.
1: أهلا وسهلا، سرني الظهور معكم اليوم وإفادة المستمعين إن شاء الله.
0: أكيد كل الشكر للأخراج براء برهوم. نواصل مع رحلة القانون من الغموض إلى الفهم، إلى لقاء جديد وموعد قانوني جديد. دمتم بخير ووعي وحفظ الله دائماً.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق يحبط تهريب 225 ألف حبة كيبتاغون قادمة عبر الحدود اللبنانية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تستقطب طلبات جديدة من نواقل جوية آسيوية. مباحثات سورية عمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البيئية. وزارة الصحة تتسلم من مركز الملك سلمان للإغاثة 10 سيارات إسعاف. اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز لتعزيز البحث العلمي. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة والطوارئ تنفذان مسحا جيولوجيا على الحدود السورية العراقية في دير الزور. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. عالم رقمي. الإعداد دعاء قنطار. التقديم علاء فوزي ووليد يونس. والإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عالم رقمي، البرنامج الأسبوعي يلي بياخدكم برحلة لمواكبة أحدث الابتكارات والتطورات الرقمية وأثرها على حياتنا اليومية، من العالم الخارجي لبيوتنا ومبادراتنا المحلية. برنامجنا مساحة أسبوعية بنفتح فيها نافذة على مواضيع التقنية بمختلف جوانبها، التقنية والقانونية والأخلاقية والاقتصادية، مع خبراء ومختصين. هدفنا أكيد نرفع الوعي التقني ببساطة ونفهم سوا كيف عم تغير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مستقبل شغلنا ومجتمعنا.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ بالأخبار، أخبار محلية، أخبار عربية وعالمية، من الابتكار إلى الذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية وحتى أغرب الاختراعات حول العالم. بعد ما نخلص جولتنا الإخبارية رح نتابع بموضوع هام بمس شريحة واسعة من مجتمعنا، وأيضا بيحكي عن الدور يلي ممكن تلعبه التكنولوجيا بحياة الأشخاص من ذوي الهمم.
0: تماما وليد، لاحقا لموضوع حلقتنا الماضية رح نتابع اليوم بالجزء الثاني من موضوع التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي، من أدوات التعلم وأدوات الدعم اليومي إلى فرص التعلم والعمل والاستقلال. وأكيد رح نحكي عن أدوات بتساعد بالقراءة والتواصل والوصول للمعلومات، وعن حلول رقمية عم تدخل بشكل أكبر بحياة ذوي الهمم.
1: طبعا رح نستأنف الحديث عن أدوات الحلول الرقمية، ورح نشوف كيف عم تتوسع إمكاناتها مع تطور الذكاء الاصطناعي، من فهم الصور، تحويل الكلام إلى نص، لأدوات بتحاول أن تتعامل مع لغة الإشارة وتقدم تجارب أكثر تفاعل.
0: مجموعة محاور طرحناها بالحلقة الماضية أنا ووليد، من خلالها تعرفنا شو هي التكنولوجيا المساعدة اليوم، وكيف تشتغل بعض أدواتها بحياة الأشخاص ذوي الهمم، وشو إمكانية الوصول إلها وكلفتها. وتوقفنا عند هي النقطة لحتى نتابع فيها اليوم ونحكي عن البدائل المجانية والمفتوحة، المفتوحة المصدر، وشو دورها بالتعلم والعمل. وأكيد رح نتعرف طبعا على التحديات المتعلقة باللغة والدقة والبيئة الاجتماعية والمؤسساتية. وأخيرا رح نختم بالرؤية المستقبلية ونشوف شو ممكن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع المعزز والواجهات الدماغية لهذا المجال.
1: طبعا رح نتابع البحث بكل هاي التفاصيل ونفهمها، ومع ضيف اختصاصي رح يكون معنا اليوم ليشرح لنا كيف عم تتطور التكنولوجيا المساعدة، وين فعلا ممكن تساعد الأشخاص من ذوي الهمم، وين أيضا ما زال في تحديات لازم ينحكى عنا بصراحة. بس قبل ما نروح لموضوع حلقتنا لليوم، خلونا نتابع أهم الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محليا، عربيا وعالميا.
0: ورح نبدأ بالأخبار المحلية. خبرنا الأول، تطبيق سوري الأثر الطيب يترجم لغة الإشارة بالذكاء الاصطناعي. عرضت سوريا تطبيق الأثر الطيب بمعرض دمشق الدولي بمنتصف الشهر الجاري، وهو تطبيق بيترجم لغة الإشارة السورية إلى نص، وبالعكس أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي. وليد،
1: طبعا طور التطبيق مركز قدرات التابع لوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعمل على بناء قاعدة أو قاعدة بيانات متخصصة لتوثيق مصطلحات لغة الإشارة السورية، مع توقعات بإتاحته على منصات التشغيل خلال شهر ونصف الشهر من الآن.
0: تماما. هذا التطور بيعكس يعني حالة تحول نوعي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الصم في سوريا، وإذا استمر الأمر بهذا الاتجاه ممكن نشهد قريبا تطبيقات مشابهة بتخدم فئات تانية من ذوي الهمم.
1: طبعا رح ننتقل مباشرة للأخبار العربية. علاء، والأردن يكشف عن حزمة تعديلات تشريعية واسعة لتعزيز حقوق ذوي الهمم. إذن كشف المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ذوي الهمم بالأردن يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري عن حزمة تعديلات تشريعية شملت أكثر من 10 قوانين وأنظمة لدعم حقوق ذوي الهمم بالتعليم والعمل والسياحة.
0: التعديلات تضمنت نصوص بتأكد وجوبية التعليم الدامج ونظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج وقانون تنظيم العمل المهني رقم 19 لسنة 2026، وأيضا تعديلات بقطاع السياحة لإدخال مفهوم السياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الهمم.
1: هذا الإنجاز على بيعكس كيف بلشت المنطقة العربية تستثمر بالتشريعات كأداة لتغيير حقيقي، مو بس للتعلم بس كمان أيضا للحفاظ على الكرامة والاستقلالية.
0: وإلى خبر عالمي بيقول تقدم التكنولوجيا المساعدة في أوروبا يصطدم بحواجز الكلفة والقيود التقنية. كشف تحليل لوكالة شينخو تم نشره ب 18 سبتمبر الجاري 2026 أنه تقدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة بيفتح آفاق جديدة لذوي الهمم بأوروبا، ولكن التكاليف المرتفعة والقيود التقنية بعدها عم تحد من الاستفادة الفعلية.
1: هلأ شركة اليومن عرضت، شركة رومانية عرضت سماعة رأس للتنقل بتشغيل الذكاء الصناعي أو تعمل وفق الذكاء الصناعي، وبتبيع مئات الوحدات عبر برنامج دعم حكومي، بينما عم يواجه تطبيق ناو جو للتوجيه داخل المرافق العامة تحديات بدقة أو بدقة تحديد المواقع بتتجاوز لمتر واحد، وهذا طبعا بيخليه غير كافي للاستخدام المستقل.
0: اللافت هون أنه الفجوة بين الابتكار التقني وإتاحته الفعلية بعدها يعني عم تكون التحدي الأكبر بمسار التكنولوجيا المساعدة.
1: طبعا لهون بنكون وصلنا لختام جولتنا بالأخبار المحلية والعربية والعالمية لهذا الأسبوع. بعد الفاصل رح ننتقل لموضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، وأيضا استقبالنا للضيف الكريم يلي رح يكون معنا بعد شوي عبر الهاتف. إذن فاصل ونعود.

0: إذن بعد جولتنا على أبرز الأخبار مثل ما تفضل زميلي وليد رح نتابع بالجزء الثاني من ملف التكنولوجيا المساعدة ونشوف كيف صارت التكنولوجيا بالنسبة لكتير ناس أكثر من مجرد أدوات وتحولت لوسيلة للوصول للمعلومة والتواصل والتعلم والعمل.
1: طبعا مثل ما سبق وذكرنا أن التكنولوجيا المساعدة اليوم ما عادت مرتبطة بصورة واحدة أو بأداة واحدة فقط، هي مجموعة من الحلول المتاحة صارت موجودة ومتنوعة، من حلول حركية، من تقنيات رقمية، وأيضا برمجيات اختصاصية، وكل حل من هاي الحلول ممكن يعالج احتياج مختلف عن الآخر و طبعا وفق المستخدم ووفق البيئة يلي موجود فيها.
0: تماما وليد، وما مننسى دور الذكاء الاصطناعي القوي بهذا المجال والإمكانيات الجديدة يلي عم يقدمها لفهم الصور والكلام وأيضا المحتوى الرقمي. وطبيعي بهي الحالة نستعلم عن مدى الفائدة الحقيقية الفعلية للاي اي بهذا السياق، وشو هي حدود الدقة ومدى سهولة الوصول والاستخدام بنفس الوقت.
1: طبعا هون ما بيبقى السؤال عن كيفية استخدام التقنية، وإنما كيف بنبني تجربة رقمية حقيقية لتساعد الشخص بشكل حقيقي، تجربة بتكون واضحة، بتكون متاحة، وأيضا آمنة وموثوقة وقابل للاعتماد.
0: بدون شك وليد، تجربة المستخدم الناجحة هي المعيار النهائي لتقييم التقنية المساعدة يلي عم يستخدمها، ولهذا السبب رح نتعرف على التفاصيل بالجزء الثاني من موضوع التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي لنشوف كيف ممكن تفتح الأدوات الرقمية أبواب الاستقلال والتعلم والعمل لذوي الهمم. بالحلقة الماضية طرحنا أول ثلاث محاور أساسية نذكر فيها سريعا، حكينا عن مفهوم التكنولوجيا المساعدة من الأداة التقليدية إلى الحلول الذكية، وشو هي آلية عمل الأدوات المساعدة بالحياة اليومية، وأيضا حكينا بمحور الوصول إلى التكنولوجيا وحكينا عن الكلفة.
1: اليوم علاء لح نكمل موضوعنا ولح نحكي عن التدريب والبدائل المتاحة، بدنا نحكي عن التحول من التقنية المساعدة إلى التعلم والعمل، وأيضا بدنا نحكي عن تحديات الدقة واللغة والاستخدام والبيئة المحيطة. أخيرا طبعا نستقبل أو بدنا نحكي طبعا عن مستقبل التكنولوجيا المساعدة مع الـ AI وأيضا التقنيات الجديدة.
0: تماما وليد، ولحتى نناقش كل هاي المحاور ونفهم تفاصيلها بيسعدنا نستقبل معنا عبر الهاتف للمرة الثانية من ألمانيا الأستاذ أمين علي، مهندس ذكاء اصطناعي، بكالوريوس بتكنولوجيا المعلومات، وأيضا ماجستير في الأنظمة ذاتية القيادة والروبوتات.
1: أستاذ أمين، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد مساكم، حياكم الله.
0: يعطيك العافية أستاذ أمين،
2: أهلا وسهلا.
0: أي بارك الله فيك. أستاذ أمين، توقفنا بالحلقة الماضية عند مسألة الكلفة بمحور الوصول للتكنولوجيا المساعدة، وتوصلنا إلى أنه الأدوات المجانية ما بتعني دائما أنه المستخدم ما عنده أي كلفة، لأنه الجهاز والتدريب والاتصال والدعم ممكن يكونوا جزء أساسي من التجربة، ولكن نحن بحاجة توضيح حقيقة القيمة الحقيقية للبدائل المجانية والمفتوحة المصدر لحتى نجرب نصحح قدر الإمكان فكرة أنه عم تتقدم كحل مثالي لمجرد أنها مجانية. وبالتالي سؤالنا حاليا عن الصورة الواقعية لفكرة بديل مجاني، وين ممكن تكون الأدوات المجانية والمفتوحة المصدر مثل قارئات الشاشات مفيدة فعلا للمستخدم أستاذ أمين، وشو القيود يلي لازم يعرفها قبل ما يعتمد عليها بشكل يومي؟
2: صحيح، تكلمنا في المرة الماضية أنه هي فعليا المستخدم ما تفضلت هو جزء من أو هو السلعة أيضا.
0: نعم،
2: حقيقة يعني الأدوات هي مفتوحة المصدر، ما أنا مفتوحة المصدر بالمعنى مفتوحة المصدر، إنما هي مجانية بنسبة معينة. وهدف منها هي أيضا الشركات، يعني تحدثنا المرة الماضية أنه هي حابة أنه تجمع بيانات، مدخلات، مخرجات، وهذا أمر صعب جدا ضمن الفرق المحدودة يعني. فالشركات لديها الآن يعني ملايين المستخدمين حول العالم اللي يستخدموا مثلا شات جي بي تي بشكل يومي لمدخلاتهم ومخرجاتهم، هذه يستخدموها في إعادة تدريب النماذج القوية.
0: نعم.
2: وهذا الثمن الأعلى، لكن أيضا ما تفضلت لدينا نحن مشكلة الوصول لهي التقنية، لدينا مشكلة أنه يكون عندنا مثلا إنترنت حتى إذا كان بدنا نستخدمها بطريقة احترافية ننتقل لمرحلة ثانية ما تكون كافية هي التجربة البسيطة اللي متاحة لنا يعني.
0: ها فينا نقول مسألة الدعم مثلا هل ممكن تعتبر من القيود على استخدام هي الأدوات المجانية، أو مثلا مسألة التوافق أو أي مسائل أخرى؟
2: مسألة الدعم من تقصد من ناحية الدعم مثل الحكومي؟
0: يحصل، لا يحصل المستخدم على دعم باستخدام هي الأدوات، يعني صار عنده إشكالية بتطبيق معين يحصل على دعم فني.
2: هاي أيضا يعني نقطة مهمة. طبعا بالنسبة للتطوير أمر يعني مختلف عن الاستخدام كأداة. يعني في أنا لاحظت في سوريا يعني يعني يتم تجاوز مثلا ما في وصول مباشر، يتم استخدام بي بي إن مثلا للوصول للخدمة.
0: نعم.
2: فهذا يعطل يعني يعطل إنه أنا ما أحصل على دعم مباشر لأني في سوريا مثلاً.
0: نعم.
2: أو إني أحصل على التقنية حتى ولكن بإنترنت يعني منخفض السرعة، يعني حتى التجربة نفسها يعني تصبح سيئة نوعا ما.
0: ما أحصل على أفضل خدمة. طيب.
1: طيب أستاذ أمين، يعني بالإضافة طبعا لتوفر الأداة اللي ممكن أنه تساعد، بس في عنا شيء مهم يلي هو مساعدة المستخدم أنه كيف ممكن يستخدمها، كيف يتعلمها، خصوصا ضمن بيئات يمكن فيها موارد محدودة، يعني ما فيها هاي الموارد الكبيرة يلي ممكن أنه تساعد المستخدم. وبالتالي شو هي الجهود اللي متوفرة حاليا محليا عم نحكي لدعم الوصول للأجهزة والتقنيات المساعدة، وين في ثغرات خلينا نقول بالتدريب على الأدوات الرقمية وعلى أسلوب استخدامها بشكل عملي؟
2: على المستوى المحلي راح أتكلم على مستوى سوريا، يعني الصراحة في عنا فجوة كبيرة بالتعلم كيف التعلم والفجوة يعني يعزى إلى العقوبات اللي كانت موجودة وإلى البنية التحتية اللي كانت موجودة، وهذا شكل فجوة كبيرة. حاليا نحن إذا فكرنا في الحلول الآنية والمؤقتة اللي كثير من منظمات المجتمع المدني تسعى لها، أيضا الحكومة تسعى، يعني أنا شفت عن طريق وزارة التنمية الإدارية مثلا عملنا ورشات، لكن هذه الورشات يعني تبقى يعني لا تلبي الغرض اللي المطلوب اللي هو نحن عندنا الفجوة الكبيرة منها أنه مثلا سنوات انقطاع عن هاي الأدوات وفجأة خلال ورشة خلال يوم أو يومين أنه نغطي مثلا مسارات كاملة. طبعا جهود موجودة للأمانة، أنا كثير من المنظمات والمبادرات اللي شفتهم يعني ينزلوا إلى بلد يحاولوا يقدموا هاي الورش، يحاولوا بالتعاون أيضا مع مدربين داخل سوريا أنهم يطوروا يعني من مستواهم لحتى يصيروا يدعموا يعني في سوريا داخل سوريا، لكن إلى الآن اللي شفته أنا إنه نحتاج إلى مسارات تكون يعني منظمة أكثر تحاكي المستويات وحسب الاختصاص أيضا، يعني بس ما شاء الله في الصحافة يعني لديكم اختصاصات مختلفة عن الطب وعن المهندسين بشكل عام، فكل مسار يعني يحتاج فعلا ما نقول ورشة نقول دورة تدريبية مكثفة تحاول نسد هذه الفجوة الموجودة حاليا.
0: إذن يعني عمليا كواقع على الأرض نحن بحاجة توفر التقنية بشكل جيد أولا قبل ما نفوت بتحديات تعليم المستخدم كيف ممكن يستفيد فيها يستفيد منها، وبهالحالة صار في ضرورة لا يجتمعوا أكثر من عنصر يلي هن الأداة وإمكانية الوصول والتدريب والبيئة المناسبة أيضا. ومن هون خلينا نجرب ننتقل للسؤال الأهم أستاذ أمين، طيب شو ممكن تعمل هاي التكنولوجيا بحياة المستخدم العملية اليوم معك وليد؟
1: يعني هون السؤال أنه نحن كيف ممكن ننتقل من المساعدة للعمل، يعني كيف نحن ممكن نحول هاي الأدوات مو فقط لتسهيل الاستخدام اليومي لذوي الهمم ولكن أيضا لتساعد الشخص من ذوي الهمم لأنه يتعلم لأنه يشتغل لأنه يعتمد على حاله. أستاذ أمين
2: صحيح هاي نقطة جدا مهمة أنا أشوفها لاستخدام الذكاء الصناعي خاصة التوليدي، يعني اللي هو جزء يعني جزء بسيط من الذكاء الصناعي، واللي هو الوصول يعني أكثر مع سبب يعني إنه الناس بشكل مباشر تستخدمه. لكن بنفس التوقيت إذا فكرنا مثلا في مبرمج لكنه ضرير، فهو يواجه مشكلة يعني في البرمجة. سابقا كان يعني الأمر يعني شبه مستحيل إنه ممكن ينافس، اليوم في قابلية جدا قوية للمنافسة من خلال الوصول للإنترنت. هذه يعني جزئية لابد منها، وصول الخدمة يعني من خلال توفر الأجهزة، توفر الإنترنت. لكن تعلم مهارة معينة والتثبت منها مثل البرمجة، وبعدين أنا صار عندي هذه يعني الذكاء الصناعي بحد ذاته صار بإمكاني باستخدام الصوت أني أصدر أوامر لكتابة الكود البرمجي، ومنها أتحول أنا إلى مثلا يعني شخص منتج ممكن أني أيضا أبرمج بشكل احترافي، وممكن حتى يعني أني أستمع لإيش أنا برمجت مثلا، لأنه هاي أمور كثير تقنية وتحتاج منا مثلا الوصول والمراجعة والكذا. لكن الآن ممكن أستخدم الذكاء الصناعي بنفسه لمساعدتي في البرمجة ولمساعدتي في التلخيص والتدقيق، وكل هذا مثلا إذا كنت أنا ضرير كني سماعها المرخصات، ومن ثم الإنتاج.
0: تمام، جميل جميل. إذا يعني الأداة هون أو التكنولوجيا ممكن تكون أداة مشاركة وإنتاج، وليست مجرد وسيلة تعويضية ممكن يستخدمها الشخص لحتى يتجاوز عائق ما. لا، هون ممكن الشخص يستخدمها لحتى ينتج ويتعلم ويشتغل. وهذا بياخذنا لسؤال تاني أستاذ أمين. هلأ شو نوع المهارات أو الأعمال يلي ممكن تكون أقرب للاستفادة من هاي الأدوات إذا حبينا ناخد أمثلة عملية يعني، وكيف تتغير طريقة أداء هاي المهمة مع توفر التقنية المناسبة؟ لناخد هيك أمثلة عملية بتساعدنا شوي وتساعد المستخدم يتصور شو هو الاستخدام المهني الحقيقي.
2: صحيح، الاستخدام الحالي حاليا هو أكثر في مواضيع مثل تنظيم المواعيد، ترخيص الإيميلات أو حتى الإجابة عليها، ترخيص الرسائل والإجابة عليها. لكن كل هذا يعني في مدى نحن نتكلم على استخدام على الصعيد الشخصي. إذا أنا مستعد أني أو حاب أني أنظم أكثر استخدام مستفيد من الذكاء الصناعي بطريقة قصوى، لابد من دمج الذكاء الصناعي في يعني بايبلاينز أو ورك فلوز، اللي هي تكون عندي مثلا ولنفرض عمل على فيسبوك، لدي عندي صفحة بإمكاني استخدام الذكاء الصناعي إنه يجيب على الأسئلة اللي طبعًا هو ما راح يجيبك على كل الأسئلة، لأنه في عنا حدود موجودة للذكاء الصناعي، لكن بقدر كبير إنه أنا ممكن جاوب على الأسئلة يختصر لي وقت كثير يعني.
0: هذا إيجنت يعني أو عميل ذكاء اصطناعي؟
2: هذا يكون يعني إما عميل ذكاء صناعي، وكيل ذكاء صناعي، أو مجموعة وكلاء. نحن في الغالب يعني بالمجال المهني أو لما نشتغل في الورش ما نستخدم وكيل واحد، لما نستخدم وكلاء، مجموعة وكلاء متخصصة. مثلا وكيل متخصص في المبيعات، وكيل متخصص
0: تمام
2: في فهم السؤال مثلا، لأنه هي أيضا ممكن يعني نوصلها أنه نحن نتكلم بلهجات يعني، لكن ممكن تجي هي بالسؤال لها.
0: مفهوم.
2: أما نحن يعني حتى الوكلاء، لأنه كل ما كان عام الوكيل كل ما كانت الإجابة أسوأ، لأنه هو يحاول أنه يعني يحاول
0: غير متخصص.
2: تمام، يحاول يعطينا هو من كينونة المحول اللي يعطينا الإجابة. هو يعني يعمل على تنشيط باراميتر أو محددات معينة حسب السؤال. إذا كان سؤال عام جدا فهو يحاول أنه يعطينا بشكل مباشر من البيانات اللي تم تدريب عليها، بس ولكن ما راح يفعل شيء متخصص. وهون النقطة، نحن نحاول في مثلا شات جي بي تي لما نطرح سؤال نروح نحط مثلا اكتب لي عن الطب مثلا، وهذه الطريقة يعني نوعا ما ليست الأمثل، لأنه أنا أطلب منه بشكل عام، إنما ممكن أدخل معه بالطب بعدين أتخصص لحتى أصل للشيء اللي بدي إياه.
0: نعم طبعا،
2: إذا كان جدا متخصص
0: أعطي أدوار متخصصة للإجابة على مسائل محددة.
1: طيب أستاذ أمين، يعني دائما نحن بنحكي بالنسبة لذوي الهمم أنه إذا كان الوصول للمعلومة والعمل جزء من استقلاليتهم مثل ما حكينا قبل شوي، اعتمادا على التكنولوجيا المساعدة. فالتعليم عن بعد أيضا ممكن يفتح قدامه المجال واسع للتعلم خارج حدود المكان، خارج حدود البيئة التقليدية. وهذا طبعا بيطرح لنا سؤال مهم، كيف ممكن أدوات الوصول الرقمية بتساعدنا أو بتساعد ذوي الهمم بالتعلم عن بعد، وكيف ممكن تخفف هي الأدوات أو تزيل، خلينا نقول، بعض العوائق الجغرافية أو الحركية إذا كان ذوي الهمم ما عنده إمكانية للحركة، كيف ممكن توصلنا لمحتوى تعليمي مناسب باستخدام هي الأدوات وهي التكنولوجيا؟
2: صحيح، التعليم عن بعد يعني احنا في جائحة كورونا يمكن حتى الأغلب منا كان يعني متأثر فيها، فلاحظنا نحن بالنسبة للناس اللي ما عندهم إمكانية الوصول لمثلا الجامعات أو المدارس، كان هاي يعني نقلة نوعية صراحة، إنه ممكن وأنا في أجلس في مكتبي في البيت أحضر المحاضرة أراجعها، وكان هذه يعني ممكن يسهل بالنسبة للوصول إذا كان الوصول يعني صعب بالنسبة للجامعات، وخصوصا في البلدان اللي ما يكون فيها بالأساس مثلا مرافق عامة تراعي ذوي الهمم يعني. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، إذا كان أنا عندي وصول فعليا للمحاضرة أو الدرس في المدرسة وإمكاني أن أحضر فيديو ولكن ما بإمكاني أني أسمع، فهل الذكاء الصناعي هنا قادر يساعدني؟ نعم قادر، أنه يحول لي النص الصوت إلى نص أو العكس، وأيضا قادر على أنه يعطيني مثلا شروحات إضافية إذا كان أنا عندي مثلا تأخر في بطريقة ما، كانوا يعطيني شروحات إضافية، كانوا يعني يساعدني حتى في التعلم، يكون عندي مثلا نقص في الرياضيات وأحتاج إلى مدرب، أو حتى ما نحكي عن ذوي الهمم، حتى اللي في القرى مثلا، في قرى بعيدة توفر عندهم الإنترنت، نرجع لمسألة الوصول، بالإمكان أيضا التعويض عن نقص المدرسين مثلا.
0: ممتاز. إذن يعني التكنولوجيا ممكن توسع أبواب التعلم والعمل عن بعد، يعني شيء جميل ومبشر، ولكن الاستفادة الفعلية أستاذ أمين ممكن تتوقف على مدى دقة هي الأداة التكنولوجية اللي عم نستعملها وقدرتها الفعلية على فهم المستخدم وبيئة المستخدم. ومن هون رح ننتقل لمحور التحديات.
1: تحديات علاء هي كتير مهمة، خاصة لما بنحكي عن استخدام اللغة، بنحكي عن اللهجة المحلية، بنحكي عن البيئة المحيطة. يعني هون أكيد في عنا حدود يعني يمكن موجودة ضمن هي التحديات، لأنه هي الأداة ممكن تكون موجودة وقادرة على وظيفة معينة، لكن أداء الفعلي ممكن يتغير حسب البيئة، حسب اللغة، وأيضا حسب طريقة الاستخدام. هون السؤال أستاذ أمين، لأي مدى وصلت أدوات تحويل الكلام إلى نص باللغة العربية، وشو يلي ممكن يصعب عليها فهم اللهجات المحلية مثل اللهجة السورية مثلا؟ يعني بسوريا في عنا 4-5 لهجات، فكيف ممكن أنه تتعامل مع اختلاف هاي اللهجات؟
2: نعم طبعا أنا بحكم عملي نحن نجرب اللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، وأحيانا العربية من باب الفضول لحتى نشوف النماذج يعني قدرتها على الفهم النص. فمثلا النصوص الممسوحة على السكانر مثلا اللي هي الملفات، لاحظنا في فجوة يعني كبيرة بالنسبة لفهم اللغة العربية. وأيضا إذا طلعنا مثلا على الويسبر هو أحد النماذج الموجود منها فئات، والفئة الأكبر هي اللارج، ويسبر لارج من أوبن إي آي، مفتوح المصدر. هذا يحول النص عفوا الصوت إلى نص. في اللغة الإنجليزية يعني معدل جيد جدا إلى ممتاز، في اللغة الألمانية جيد جدا، في اللغة العربية حتى في اللغة العربية الفصحى يعني معدل خطأ الكلمات حوالي 10%، اللي هي الكلمات اللي ممكن تكون مكررة أو محذوفة، أو حتى الكلمات اللي فيها خطأ ناقص حرف زائد حرف، وهذا يعني يعزز من
1: بس باللغة العربية أستاذ أمين يعني التشكيل ممكن يغير المعنى.
2: صحيح، هذا أيضا نقطة مهمة في النماذج، ما تتبنى هاي النماذج المدربة في يعني في الدول الغربية غالبتها ما تتبنى حتى التشكيل الموجود، ولسه ما دخلنا في موضوع اللهجات. يعني اللهجات يعني اللهجة المصرية مثلا حوالي 40% نسبة الخطأ فيها. اللهجة المغربية حوالي 80%، لأنه هي لهجة يعني
1: بعيدة عن اللغة العربية.
2: صحيح. اللهجة السورية مثلا هي ما موجودة يعني في صراحة بالدراسات المتاحة، لكن حسب تقديري حوالي 30-40% حسب اللهجة يعني. وكل ما كانت يعني اللهجة المستخدمة في المسلسلات هي اللهجة ربما أنا رأيي الأكثر راح تكون يعني في النماذج بسبب وجود البيانات. والسبب الرئيسي لعدم يعني جودة النماذج هي تدريب النماذج بالدرجة الأولى على اللغة الإنجليزية. يعني أكثر من نسبة 50-60% لغة إنجليزية.
1: قديش الدقة بالنسبة للغة الإنجليزية؟ نحن بنعرف أنه أولا في فرق ما بين اللغة الإنجليزية الأمريكية البريطانية. حتى ببريطانيا نفسها في عندك 4 أقاليم، كل أقليم بيحكي بلهجة.
0: لهجة واحد اسكتلندي
1: أو من ويلز مثلا بيختلف تماما يعني.
2: صحيح. أيضا هذه يعني يكون إلها نسبة، لكن النسب أقل من اللغة العربية بكثير، لأنه حكينا أنه نحن البيانات اللي تم تدريبها هي البيانات موجودة في أمريكا أو موجودة في بريطانيا ومنها لهجاتهم. لكن لهجاتنا نحن لا توجد بيانات إلها موجودة يعني بشكل منظم يتم تدريب النماذج عليها.
0: فعلا يعني هو سؤال يطرح نفسه هون بخصوص موضوع التدريب، باعتبار الدقة ما أنا مجرد تفصيل ثانوي مثل ما بتعرف أستاذ أمين، لأنه الخطأ البسيط بأداة مساعدة يعني ممكن يغير معنى المعلومة كلها أو يصعب حتى عملية استخدامها. اليوم في فكرة سائدة يعني عن التطبيقات المساعدة، في اعتقاد خلينا نقول أنه جودة النظام الكامل مرتبط بالتطبيق النهائي وحده، بينما بالواقع في مسائل تانية متعلقة بالتدريب. وهون نحن رح نسألك لتفيدنا

0: اللي هي مثلا قلنا تشات جي بي تي يعني بيانات اللي انا بحطها، لكن هذه ما هي بيانات منظمه، لانه احيانا انا اسال سؤال يكون في خطا املائي او خطا قواعدي كبير ويتم التدريب على اساسه. بينما لازم يعني لتدريب البيانات لازم يكون في تكاتف جهود، وخصوصا انا اشوف يعني في طلاب الجامعات يعني في قوه كبيره انهم ينظموا هاي البيانات، وتحتاج فعلا عمل كبير يعني ينظموا هاي البيانات ضمن يعني ضمن صيغ محدده هي خاصه بالبيانات اللي يتم تدريب النماذج الكبيره عليها، وهذه يتم تنسيقها لحتى تكون بشكل دقيق وبشكل يعني باستخدام لغه صحيحه. وايضا بالنسبه للهجات يتم تدريب لهجات يعني بشكل معين حتى انه تتطابق مع اللغه العربيه الفصحى، نعرف نحن المعنى باي صيغه موجود. يعني في سوريا ما شاء الله في لهجات كثيره يعني
1: تماما،
0: فممكن بالمستقبل انه ما نجي نحن ندرب نماذج من الصفر يعني، لكن نستخدم النماذج المدربه مثلا على اللغه الانجليزيه ونضيف عليها البيانات اللي نظمناها وجمعناها باللغه العربيه، وهذا يساعدنا انه يعني قوه النماذج باللغه العربيه تزداد، طبعا باللغه الانجليزيه تنخفض، لكن نحصل على نوعا ما نماذج جيده.
1: طيب يعني استاذ امين، ما بين المنظومه والمستخدم في عنا جهات كتير تعمل لانجاح هذه المنظومه، مثل جهات مطورة للمؤسسات التعليمية والمجتمع، هناك أصحاب العمل، وكل جهة من هاي الجهات عندها خلينا نقول وظيفة من أجل الوصول والاستخدام. هون بدي أسأل مين المسؤول أنه يخلي هاي التقنيات المساعدة متاحة ومستقرة بشكل جيد، وشو الأدوار المطلوبة من المؤسسات والحكومات والمنظمات وأصحاب العمل لإتاحة هذه التقنيات ولجعلها مستقرة أكثر؟
0: هذا سؤال جدا رائع، لأنه أنا أشوف في خلط دائما حتى في كثير من الناس اللي يتناقش معهم في الذكاء الصناعي. نحن عندنا ثلاث ليفل للذكاء الصناعي موجود، اللي هو الباحثين والمهندسين والمستخدمين. الباحثين اللي هم يعني يبحثوا في كثير أمور في الذكاء الصناعي، ممكن يعني 90% من البحث العلمي في مجال الذكاء الصناعي لا يتم استخدامه ولا يظهر للإعلان ولا نشوفه، لأنه هو يسعى للوصول يعني أشياء جديدة بالبحث العلمي ممكن أنه تحسن حياتنا. المهندسين وظيفتهم يأخذوا هاي الأشياء اللي طلعت 10 أو 20% ويحاولوا ينظموها بطريقة تصير معتمدة أو تصير موثوقة ويعطيها للأدوات مثلاً اللي الناس تستخدمها. فاستخدام الأداة بنفسه يكون الشخص هو مسؤول عنها. أنا إذا استخدمت أداة شخصية مثل شات جي بي تي وطلبت منه مصادر، وهي المصادر مو موجودة، نحن نعرف أنه الذكاء الصناعي في أحد المساوئ أنه هو مثلاً ممكن يعطينا شيء مقنع جداً لكن هو مو حقيقي. طيب مين مسؤول نراجعها وتأكد منها؟ المستخدم نفسه. لكن بنفس التوقيت يقع على عاتق المهندسين انه يكونوا يعني يحاولوا يقلصوا من هذه الفجوة الموجودة ويزيدوا الموثوقية من استخدام الأدوات، وتكون يعني يكون عمل مشترك ما بين الجميع، يعني من المستخدمين اللي هم يعطوا التجربة الى المهندسين اللي هم ينظموا التجربة والى الباحثين اللي هم يطوروا النماذج الجديدة وأيضا الأفكار الجديدة.
2: نعم، إذن المستخدم هو المسؤولية تقع عليه بمسألة التحقق ومن المعلومات، ولكن الجهات أكيد في جهات لازم تكون مسؤولة عن تأمين هي التكنولوجيا. بالمجمل يعني نجاح التكنولوجيا المساعدة مرتبط بالدعم المؤسسي إلى جانب اللغة والبيئة والتدريب مثل ما حكينا أستاذ أمين. طيب من هون نحن وصلنا حقيقة للمحور الأخير مع نظرة للأفق ومستقبل هذا النوع من التقنيات أستاذ أمين. فرح نشوف شو مستقبل هاي التكنولوجيا المساعدة مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة معك وليد.
1: طبعا بعد ما شفنا إمكانات الأدوات الحالية

0: وشفنا حدودها، منوصل للمستقبل، وخصوصا مع تقنيات عم تتطور باتجاه فهم النص، فهم الصوت، فهم الصورة ضمن تجربة تفاعلية هامة. هون السؤال أستاذ أمين، إنه شو ممكن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لفكرة المساعد الشخصي، وكيف ممكن يجمع ما بين النص والصوت والصورة ضمن تجربة واحدة ممكن تخدم حاجة المستخدم وخاصة من ذوي الهمم؟
1: الذكاء الصناعي التوليدي هو يعني بمرحلة ما أصبح يعني إثراء للمساعدات التقليدية، لأن المساعدات التقليدية تعطينا مهمة معينة، لكن أنا إذا نقصت حلقة في هذه في في في المفهوم، الذكاء الصناعي التوليدي قادر إنه يكملها. حكينا مرة مثلاً عن الصورة، ممكن أنا ما أشرح فقط الطريق، إنه في طريق، أشرح أيضاً إذا كان في طفل يعني سيناريو معين، مثلا طفل متوجه إلى المدرسة، ربما عائد من المدرسة، فتصير تجربة أكثر ما هي مجرد شرح أو يعني أعطينا كابشن لهذه الصورة. فالذكاء الصناعي التوليدي الميزة اللي أضافها على حتى الذكاء الصناعي وعلى التقليدي وعلى المساعدات، إنه استطاع أن يربط هذه القوة بالذكاء الصناعي مع الاستخدام البشري بشكل رئيسي. لأنه لو كنا نحن ما نتعامل، يعني إذا بدنا مثلا نستخدمه في البرمجة لكن ما بدنا نبرمج أو ما نعرف نبرمج مثلا، فبإمكاننا استخدام اللغة الطبيعية اللي الإنسان يستخدمها للوصول إلى البرمجة، أو حتى للوصول مثلا نشوف نحن اليوم طريقة تعاملنا في مثلا المونتاج للفيديوهات. اليوم أنا قادر إنه أنا ماني يعني مختصاصي، ولكن قادر إنه أجيب فيديو، أستخدم مثلاً مساعد ذكاء صناعي توليدي، إنه أعطيه فقط برومت أو هندسة أوامر واحدة، أطلب منه منتجة هذا الفيديو. طبعاً هو راح يأخذ وقت طويل لأنه أنا ماني متخصص، ما أعطي الخطوات يعني، فهو بده يبحث يشوف الخطوات وين ويبلش،
0: هو بده يكمل بقى
1: في التقطيع والإنتاج إلى أن يصل النتيجة النهائية. فإذا أنا قادر إني أستخدم مهارات، إني أضيف مهارات جديدة، قادر إني أطور من نفسي، قادر إني أتعلم، راح نشوف أيضا من المستقبل، مو فقط يعني نحن في مجال الدردشة فقط، وإنما أيضا في المجالات كافة، يعني في المشافي، يعني أصبح إجراءات السلامة في ألمانيا مثلا أصبح يعني حتى الطبيب المسعف هناك إجراءات الذكاء الصناعي يطرحها عليه حسب الحال، حسب صورة الحالة، إنه لازم تتبعه 1 2 3 4 لحتى ما ينسوا خطوة مهمة، وخصوصا يعني يكون في ضغط كبير في الإسعاف يعني. أيضا في ربما في العمليات الجراحية، أيضا في الطرق، يعني الطرق ممكن الذكاء الصناعي يساعد بشكل كبير في تخفيف الازدحامات، إعادة توجيه السير دون تدخل بشري حتى. فهذه حتى يعني نحن خرجنا من مسألة المساعد الشخصي التقليدي في الدردشة إلى مساعدات يعني تساعد في جعل المدن ذكية جدا.
2: نعم نعم. إذن يعني الفكرة الجديدة هون بهذا المحور هي يعني نحن ننتقل من مسألة مجرد أدوات منفصلة ممكن نستعملها لتجربة متكاملة ممكن تكون يعني أكثر تكامل، خلينا نقول بسياق الأدوات المساعدة. وليد، بخصوص موضوع التقنيات الواقع المعزز، بعتقد في
0: هلا في سؤال له علاقة على بالنسبة لتقنيات الواقع المعزز وأيضا الواجهات الدماغية لحياة ذوي الهمم، وهون التركيز على هاي النقطة. أي من هذه التقنيات صار أقرب أستاذ أمين للتطبيق العملي، وأي من هذه التقنيات إلى الآن هو ضمن البحث والتجارب دون الخروج إلى الواقع العملي؟
1: الكثير من التجارب بهذا المجال هي لا تزال يعني ضمن البحث العلمي والتجربة، لكن أحد الأمثلة في العام 2025، وهو أنا من أجمل الأمثلة، امرأة اسمها آن في كاليفورنيا، أصيبت بجلطة دماغية قبل 18 عام، ومن هذاك الوقت هي فقدت نعمة النطق، يعني ما عاد تستطيع أن تنطق. فبال 2025 تم إضافة يعني واجهات دماغية، وكان التجربة أنه نحن كيف ممكن نحاول نخليها ترجع، يعني ممكن الكلام اللي تفكر فيه أنه يظهر. كان في يعني تطبيقات موجودة سابقا، لكنها كانت يعني مجرد كلمات أو تكون بطيئة جدا. وال يعني الشيء اللي كان فعلا ملفت للانتباه أنه استخدموا الواجهة الدماغية وربطوها في نموذج توليدي، وهذا النموذج استطاع أنه يتعرف على
0: الأفكار،
1: الإشارات من الدماغ، يحولها لجمل متكاملة وبسرعة تفوق 14 مرة من النماذج.
0: اعتماداً على ماذا أستاذ أمين؟
1: اعتماداً على الإشارات وتدريب على الإشارات.
0: يعني موجة دماغية المقصود هي كراتيسية ممكن نعتبرها أم لا، عبارة عن حساسات مرتبطة بالدماغ؟
1: حساسات مرتبطة في الدماغ عن طريق شريحة أو طريق شرائح يعني. هذه الشرائح تنقل الإشارة بصيغة معينة، طبعاً تم استخدام ذكاء صناعي أو تعلم آلة لفهم هذه الإشارات، والذكاء الصناعي التوليدي أضاف عليها أنه يحول هذه الإشارات بشكل مباشر إلى جمل. هذه الجمل تكون متكاملة، وأعطت يعني مثال قوي جدا أنه استخدمناه تحول بسرعة عالية، يعني بدل ما كنا نستنى مثلا دقيقة أو دقيقتين لفهم كلمة، صرنا نفهم جملة خلال أو نفهم يعني حوالي 80 كلمة خلال دقيقة، فكان يعني يقارب مستوى الكلام الطبيعي. وأيضا أضافوا له شغلة أنه أخذوا من الفيديوهات القديمة لهذه المرأة
0: صوتها،
1: نسخوا صوتها وهذا الصوت وضعوه على الكلام الذي يعني
0: اللي تم ترجمته، نعم
1: النموذج، ليظهر صوتها يعني يظهر الصوت بصوتها المعهود. فهي إرجاع يعني حتى الهوية الصوتية.
2: تقنية مذهلة صراحة.
0: طبعا أكيد هذا موضوع كتير مهم وشيخ فعلا، يعني كيف ممكن أن يعود الإنسان إلى الحياة، سواء بموضوع استطاعته الكلام مجددا إن لم يستطع التحدث، أو أن يعود إلى النظر يعني بعينين عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام أيضا تقنيات ممكن أنه تولدها كاميرات خلينا نقول مثبتة بمكان العينين. وهذا طبعا بيعطينا فكرة على أنه التكنولوجيا المساعدة عم تنتقل تدريجيا من مفهوم الأداة المنفصلة لمنظومة أوسع من برمجيات، من ذكاء، من تفاعل. وأيضا أكيد القيمة الحقيقية لهذه الأدوات مرتبطة باحتياجات المستخدم، وأيضا قدرته على الوصول إلى هذه الأدوات وأيضا الاستفادة منها.
2: طبعا أكيد بالنهاية أهم نقطة من حلقتنا اليوم أنه التقنية مو غاية بحد ذاتها وليد، وإنما هي وسيلة بتساعد الإنسان على الوصول والتعلم والتواصل والعمل أيضا بنفس الوقت، وكل ما صارت أبسط وأدق وأكثر إتاحة خلينا نقول زادت قدرتها على تقديم فائدة حقيقية أكثر.
0: طبعا نحن نتمنى على أن تكون حلقتنا لليوم كانت قريبة كتير من تفاصيل حياة ناس من ذوي الهمم، وناس أيضا يعني الحمد لله يعني يعيشون حياة طبيعية، لأنه التكنولوجيا ليست فقط موضوع تقني بعيد، وإنما أيضا مرتبطة بالوصول للمعلومة، بالتواصل، بالتعلم، بالعمل والاستقلال عن الآخرين، خاصة لذوي الهمم.
2: تماما. بالخلاصة، بعد ما استعرضنا محاور موضوعنا مع ضيفنا وجاوبنا على الأسئلة، صار فينا نقول وليد أنه صارت الصورة أوضح. الإمكانات الجديدة اليوم يلي عم تفتحها التكنولوجيا موجودة، ولكن الاستفادة الحقيقية منها محتاجة دقة وإتاحة وتدريب ووعي أيضا، ومحتاجة بيئة قادرة تدعم المستخدم.
0: طبعا أستاذ أمين علي، مهندس الذكاء الاصطناعي والحاصل على البكالوريوس بتكنولوجيا المعلومات والماجستير بإدارة الأنظمة والروبوتات، بدنا نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. طبعا معلومات كتير مفيدة وتفاصيل قيمة شاركتنا فيها حول التكنولوجيا المساعدة وأيضا الذكاء الاصطناعي ودور هذه التكنولوجيا بحياة الأشخاص من ذوي الهمم. طبعا منكون طبعا شاكرين لك جزيل الشكر، كنت معنا على مدى حلقتين متتابعتين حول هذا الموضوع. شكرا لك أستاذ أمين.
1: كل الشكر لكم.
2: يعطيك العافية أستاذ أمين، شكرا لوجودك معنا بعالم رقمي.
0: لهون نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم رقمي.
2: نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس الموعد بإذن الله مع موضوع جديد من عالم رقمي.
0: وتحية من فريق عمل برنامجنا لهذا اليوم.
2: في الإعداد
0: كانت معنا الزميلة دعاء قنطار.
2: وفي التقديم من خلف المايك علاء فوزي
0: ووليد يونس.
2: وتحيات الإخراج من براء برهوم
0: وخديجة مصطفى. من وليد ومن علاء دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: وعز الشرق أوله دمشق.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

0: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
1: أحياناً المشروع ما بيبلش بخطة كبيرة ولا بدراسة طويلة للسوق، ممكن يبلش من شغلة صغيرة منحبها، من وقت منستمتع فيه، أو من مهارة منمارسها من دون ما نفكر إنها ممكن تكون يوم من الأيام مشروع. ومع الوقت ممكن هالشغف يكبر وتتحول الهواية لتجربة، والتجربة لفكرة، والفكرة لشي حقيقي له اسم وزباين وحكاية. واليوم بمشروعي رح نسمع قصة مشروع بلش من حب وشغف وكبر خطوة خطوة خلال فترة قصيرة، لنعرف كيف كانت البداية، شو يلي دفع صاحبته تاخد الخطوة الأولى، وكيف قدرت تحول شغلة بتحبها لعمل حقيقي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مشروعي، وبمشروع اليوم حنعرف حكاية منار الصباغ، مؤسسة مشروع فني. أهلا وسهلا منار بإذاعة دمشق.
2: أهلا فيك. مشروعي منار الصباغ منار آرت.
1: تعرفينا أكثر عن حالك، عن دراستك، عمرك؟
2: أنا منار الصباغ، عمري 21 سنة، بدرس هندسة معلوماتية بجامعة دمشق.
1: حلو. أما عن مشروعك شو بتخبرينا؟
2: هلأ مشروعي تقريبا صار لي أنا 4 سنين مبلشة. الفكرة إجت فينا نقول كنت خلصة بكالوريا جديد. أنا من زمان بحب الرسم، بوقتها حطيت ستوري، يعني كنت راسمة حالي أنا ورفقاتي، فأكثر من حدا رد لي على الستوري بوقتها أنه صار يقلي السعر وكيف من نقصي وهيك، فكل العالم اللي حوالي سألت أنه ليه ما تفتحي صفحة، يعني ممكن تقدري تنجحي فيها. وبالفعل عملت يعني وقتها صفحة والحمد لله إجا مبيعات منيح.
1: أنت بلشتي من صفحتك الخاصة؟
2: لا، عملت صفحة جديدة.
1: حلو. يعني وقت نشرتي هي الرسمة تبعك انت ورفقاتك؟
2: كنت نشرتها حسابي الخاص، يعني اي صاروا الرفقات والعالم اللي حوالي يسألوني انه السعر وكيف ممكن نوصي وهيك،
1: فهون قررتي انه اي عن جد ليش ما افتح هذا المشروع. انت صبية عم ترسمي بشغف وحب وتحولتي لصاحبة مشروع عم تبيع، كان صعب القرار انك تبلشي مشروع، يعني خصوصي من 4 سنين يمكن كنتي لسه بالجامعة، مبلشي جامعة؟
2: لا، كنت مخلصة بكالوريا جديد،
1: يعني لسه صغيرة على انه تبلشي مشروع.
2: البداية كان كتير صعب، حتى يعني كان راس مال كتير قليل اللي معي، وخاطرت بكل شيء معي، قلت انه سواء نجحت او ما نجحت انا هيك بحب الرسم، انه شيء بتسلى فيه بهي الصيفية بين البكالوريا والجامعة. بس الحمد لله يعني الموضوع كان بداية مو كتير بزنس، انه بس هيك تسلاية، بس بعدين لا، قلت انه ليه ما يصير بزنس نظامي.
1: حلو. شو كان هيك شعورك بأول رسمة بعتيها؟ بتتذكري لمن بعتيها؟
2: بتذكر كانت رفيقة إلي بالمدرسة وقتها، كان وقتها يعني اللوحة تاخد معي شي 12 ساعة شغل، يعني وقتها نهار كامل بس إنه مشان بيع لوحة. هلا انت اخد معي شي 3-4 ساعات لوحة.
1: انت عندك الرسم او الفن هو موهبة بس ما لها علاقة بدراستك، يعني ما فكرتي تفوتي هندسة عمارة مثلا؟
2: بلا والله، بس يعني كنت وقتها فاقدة الشغف وما عاد بدي كتير ضغط بعد البكالوريا، وحسيت انه بدي فرع شوي هيك اكون مرتاحة فيه، بنفس الوقت انا بحب امور البرمجة يعني. فقلت انه بجمع الاثنين سوا.
1: حلو، قدرتي تدرسي الشيء اللي انت كمان بتحبيه وهوايتك بالبزنس عملتيها. شو عملتي بالمصاري تبع اول لوحة؟
2: والله بتذكر شريت كتير تياب.
1: فورا على التياب نحن
2: دائما.
1: حلو. اليوم مشروعك بلش يتحول اكتر لبزنس، يعني من 4 سنين بلش المشروع، من أول طلب لليوم قداش بتحسي تغير أسلوبك، تغير شغلك؟ بتحسي أنه هالسنين طورت مهاراتك الفنية أكثر؟
2: إجباري كتير، يعني أنا بس شوف لوحاتي القديمة ولوحاتي هلأ بقول أوه شو هاد، مش لون كان العالم أصلا يشتروا مني من قبل، كتير سيئين كانوا.
1: بس يمكن الفن تغير من وقتها لهلأ، بتحس
2: هلأ ولا إجباري لا؟ حتى بهديك الفترة يعني كان الشغل أكتر، بحس يعني مثلا قبل بسنة كانت الفكرة لسه جديدة بالسوق، يعني ما كتير منطرحة. هلأ بحس يعني مع وجود الـ AI صارت الفكرة أقل طلبا عليها، يعني
1: بلش المشروع شوي مو يخاطر فينا نقول، بس أنه بلش يقل الطلب.
2: تماما.
1: كيف عم تقدري تحاولي تحافظي عليه للمشروع؟ يعني عم تقولي الـ AI بلش يفوت، يمكن قل الطلب، في شيء عم تبذلي هيك مجهود أكبر لتحافظي أكتر على الزباين وعلى الطلبات؟
2: يعني إجباري التسويق دائما ريلاوت أنستا، نحاول نجذب زباين.
1: حلو. خلينا نشرح أكتر كمان للمتابعين شو المنتجات اللي بتقدميها.
2: هلأ بعمل لوحات كانفاس بألوان مونت مارت، برسم يعني الشخص بيبعت لي صورته مثلا هو وحدة، انه برسم نفسه بكل التفاصيل بس بدون معالم وجه، يعني بيكون نفسه زادة بتطلع الصورة بكل تفاصيلها، حتى بتقدري اول ما تشوفي الصورة تقولي انه هذا هو الشخص، تغري ببينه بس بدون ملامح وجه.
1: حلو.
2: بعمل كمان بورتي كلي وكفريات كمان،
1: يعني مو بس هيك لما نقول لوحات أو هيك فورا بيخطر لنا هو الرسم فعليا.
2: لا مو بس رسم، على كذا شيء
1: في منتجات تانية. بتحسي اليوم بعد 4 سنين أنه هيك بلش يصير لمنار علامة، وبلشوا الناس لما يشوفوا هيك هالمنتجات يقولوا ايه والله هيك إنه من عند منار أو هذا من إبداعها؟
2: صار
1: في هاي العلامة المميزة. في منتج أو فكرة جربتيها وما مشيت اضطريتي تغيريها أو تلغيها أو هيك؟
2: هلا بالعكس، في منتج كتير مشي بس لغيته. كفرات كانوا كتير موضوعا معذب، يعني كان كل زبونة بدأت تقلي شو نوع موبايلة لأنه مثلا وأنا بدي أضطر جمع طلبية منيحة لأنزل لأجيب الكفرات وهيك، يعني
1: ويمكن في أنواع موبايلات
2: يعني أنه ما موجودة توصيني بعدين لأي ما أنا موجودة، صار كتير وقت ضغط بهذا الموضوع بس كان مطلوب بشكل مو طبيعي، يعني
1: حلو.
2: اضطريت الغيوم
1: هون يمكن لأنه أنت عم تشتغلي لحالك ليكون عندك مصدرك الخاص، فأنه مالك مضطرة تعبي حالك زيادة، يعني أنه أي بلغي هالفكرة إذا فيها تعب زيادة عم يكون. لما نحكي عن المشاريع دائما منميل لنحكي عن النجاحات، اليوم لا، بدنا نعرف أكثر عن التحديات. شو في صعوبات واجهتيها بالبداية؟
2: هلا اول شيء اكثر شيء لما كنت سنه اولى، يعني كنت فايته على جامعه جديد، يعني اوقات روح الجامعه ما هي نايمه سهرانه، قبل بيوم عندي كتير تسليم لوحات، يكون كتير كان ضغط. بتذكر بالسنه الاولى انه كان في كتير عندي طلبات. وتاني شيء كمان كتير عانيت من موضوع التوصيل، يعني مثلا انا لوحاتي اسعارها ما انا كتير غاليه، فبالتالي بدي اسعاري تناسب يعني سعر اللوحه، فاضطر اوقات انا اوصل مشان يكون اجور توصيل رمزيه. كمان هالشيء كتير كان عم يضيع لي وقتي.
1: صحيح، كمان يعني في مناطق ممكن يكون صعب انك توصلي لها او هيك، فحلو انه بهذا المطرح انت اجيتي على حالك، معلش بس لحتى
2: تمام انا اشوف حالي عندي جامعه بهاليوم روح سلم طلبات هيك، يعني بس كمان هالشيء كان كتير عم يضيع لي وقتي يعني بزياده.
1: حلو. فكرتي شيء تتعاقدي مع شركات توصيل او هيك؟ يمكن
2: يعني كمان بس نفس الشيء السعر ما ناسبني باكثر من شركه.
1: هلا بدنا نحكي اكثر بعد شوي عن الامور الماليه. قلتي لنا اسعار لوحاتي ما كتير غاليه مقبوله، فبدنا نحكي شوي عن الامور الماديه او الماليه بعد شوي. بس قبل ما نوصل لهي النقطه، الفن بحاجه لمزاج وبحاجه ل كتير من الرواق. ممكن يجيكي أوقات طلبات أنت مالك رايقة أو عم تمري بظرف معين، قديش بتحسي هالشي بيأثر على الشغل؟
2: كتير كتير بيأثر، يعني بس كون أنا رايقة بحس بتفنن باللوحة بأبسط تفاصيلها، بصير مثلا شوفي على الكنزة ورود برسم الوردة بتفاصيلها.
1: حلو.
2: بس كون مو رايقة وعندي شيء شلو ما كان بصير
1: يعني هم بقى لزبون،
2: أهم شي المزاج، عن جد أهم شي المزاج.
1: يعني ممكن
2: بس يعني بحاول بكل الأحوال إنه لا التسليم يكون كله مثل أو مثل يعني دائما بجنين، بس إنه بتلاقي أوقات في لوحات أحلى من لوحات
1: تكون مميزة أكثر، أو أوقات قصة لوحة بحد ذاتها بتكون حلوة، ممكن تشوفي كوبل لذيذين
2: تماماً، إنه كمان الصورة بتلعب دور، يعني ممكن أوقات صورة كتير تكون عادية ما فيها تفاصيل يعني معينة، بس في صورة تانية بتلاقي كتير فيها تفاصيل ممكن تطلع اللوحة كتير حلوة فيها. مشروعي منار الصباغ منار آرت.
1: اليوم كمان منار المنافسة على السوشيال ميديا كتير كبيرة والمشاريع كتيرة والمنافسة كل ما عم تكبر خصوصي بالمجالات الفنية، ومثل ما قلتي الاي اي عم ياخد شوي من هذا الجانب. كيف عم تقدري تثبتي حالك بهالعجقة؟
2: والله لو صعب يعني الموضوع، عم حاول قد ما فيني. مثلا كل ما بشوف جروب على الفيس عم يقولوا بدنا دعم كذا بنشر عليهم، بحاول ارجع انشر ريلات او صفحتي، بس يعني صعبه هي المنافسه بشكل عام. مثل ما قلت لك انه الاي اي كثير عم ياخذ محلي. يعني من قبل كان اذا بدنا نساوي هيك صوره كان شيء بسموه رسم رقمي، يعني كان بدك تضطري تجيبي مثلا ايباد والقلم لترسمي مثل هالنوع من الرسمات. بس هلا يعني شات جي بي تي بيساوي لك اياها بخمس دقائق، بعد
1: اياها ساوي لي الصوره بهذا
2: الشكل، نفس التفاصيل تماما.
1: بس انا بحس انه دائما
2: يدوي غير
1: العنصر البشري واللمسه الفنيه بتضل غير. عم تحكي عن التسويق وهيك، انت مسؤوله عن التسويق على صفحتك؟
2: كل شيء
1: يعني انت بتجيبي الاغراض وبترسمي وكل شيء
2: تمام.
1: كيف عم يكون التسويق؟ جربتي تاخدي هيك شيء كورسات لتقوي حالك بالتسويق ولا عفويا الموضوع؟
2: عفوي، كون قاعده بصور ريل وخلص بنشره.
1: عم تقدري تستمري؟ يمكن اللي ماله مختص بالتسويق شوي بلاقيها صعبة.
2: ما بستمر لأنه يعني أوقات بنضغط بالجامعة، بكون عندي مشاريع امتحانات، لأني قطعت صفحتي ممكن شهرين برجع بعد فترة بلاقي تفاعل بالمرة مضروب، فصعبة هالموضوع. يعني هي الأنست أهم شيء بده كمان الواحد يلتزم فيه واستمرارية.
1: تماما، فحلو هيك يمكن من بعد هالحلقة كونوا الناس كتير حتتابعك إن شاء الله، ويكون في أشخاص عم يسمعوا هاي القصة إنه لا انت بحاجه فعلا لتسوقي لحالك اكثر، لانه يعني الفن تبعك بيستاهل انه يوصل. ما شاء الله حولك مبدعه جدا. كمان مشروعك يمكن يكون فردي، لكن اكيد رحله اي شخص فيها ناس بيدعموا ومحيط عم ياثر فيه وعم يدعمه ليكمل. يا بيكون المحيط داعم يا بيكون محبط فعليا. فخبرينا كيف كانت عائلتك معك بأول الخطوات؟
2: لا عائلتي حرام وسالمة، يعني أنا كنت دائما ماما أتشيل البيت كله ألوان، تلاقي أوقات الكنباية ملوتة بالألوان، حرام يعني ما تحكي شيء. وكلهم اللي حوالي الحمد لله يعني كلهم كانوا داعمين إلي.
1: مين بتتذكري هيك أكتر شخص عن جد دعمك وما كنتي متوقعة مثلا هذا الدعم، أو أكتر حدا دائما بحفزك انه لا كملي معلش استمري؟ حلو
2: والله كل اللي حوالي، يعني رفقاتي اهلي خطيبي الكل الحمد لله.
1: حلو، رحلتك طويله واكيد الاستمراريه مو سهله. هل بيمرق هيك لحظات بتحسي انه شيك او تردد او خلص ما عاد بدي كمل بدي سكر هالصفحه وخلص؟
2: صح كثير بمرق فيها هي بضغط الامتحانات والمشاريع، خاص بقول حاجه شو الله جبرني على الشغل ما عاد بدي. بس برجع يعني بعدها بلاقي حالي رجعت فضيت عندي وقت، ليش لا برجع بكمل يعني.
1: حلو، انت ليش اصلا منار عم تعملي هذا المشروع؟ يعني عم يصير في عليك التزام ومسؤولية وطلبات، هل هو مصدر دخل بالنسبة لإلك؟
2: هلا اجبار يعني فينا نقول واحد من هالنوع، والتاني انه كمان بحب عبي وقتي يعني وعمل شيء خاص فيني.
1: حلو، بتحسي انه هلا بعد 4 سنين بلش يصير مصدر دخل مستقر لإلك انت قدرانه منه؟
2: ما فيني اعتبره مستقر ابدا، هلا من قبل كان كثير مستقر حتى اكثر من مستقر، هلا حاليا يعني اقل.
1: عم تفكري بشي هيك تطوري في المنتجات اكثر ليرجع يصير في شغل اكثر ولا لا انت هلا مكتفيه؟
2: لا عم حاول يعني لاقي شيء جديد يعني يميزني عن السوق شوي.
1: حلو، نستقل ان شاء الله تخطيب. اكيد هيك بتلاقي شيء يكون مليان ابداع وبيلبق للشيء اللي انت اصلا بتعمليه. حكينا قبل شوي انه حنيجي ونحكي عن الامور الماليه، وهلا وصلنا لهالمحور. مشروع الرسم واللوحات والفن هو مشروع مكلف؟ مشروع بحاجه لراس مال؟
2: يعني مو كتير مكلف. انت بدك تقولي مثلا جبتي اول شيء الالوان، فبصير بعدين بدك لوحه ولا لا. انا مثلا كمان بلاقيها هي مشكله عندي انه انا ما فيني اجيب كميه لوحات وخليها عندي، انه كل زبونه بتطلب قياس لوحه معينه، ممكن قياس ينطلب قياس ما ينطلب، فكمان هالموضوع يعني مشكله عم يكون ما فيني اجيب كل لوحه الا لما تنطلب من عندي. فما يعتبر راس المال كتير موضوع يعني بده راس مال كبير،
1: خصوصي انه يمكن الالوان نفسها انا بشتريها مره وبضل عم استخدمها.
2: الالوان نفسها بتضل يعني.
1: حلو، كنتي قدرانه هيك بالبدايه تتحملي خساره المواد اذا لوحه ما زبطت ولا ما بيكون في خساره كتير؟
2: هلا ما كان عندي مشكله والله صراحه، قلت لك بدايه انا كنت يعني حابه اسلي حالي، انا من زمان بحب الرسم، بما اني كمان ما فتت عماره يعني حسيت انه ممكن هيك اتسلى بالرسم شوي، بس بعدين لا شديت
1: وبلش يصير.
2: ليش جد يعني ليش لا؟
1: حلو كتير. طيب منار العمل الإبداعي والفني كتير صعب إنه يتقيم ويتسعر، خصوصي إنه هو بياخد من وقتك ومن جهدك وفي مجهود فكري أصلاً وعمل يدوي، فكيف بتحددي أسعار المنتجات؟
2: هلا بشوف يعني مثلا قديش كلفتني لو حب ضربه باثنين، هيك انا معتمده هالقاعده.
1: حلو، هذا هالقاعده انت اعتمدتيها ولا هي
2: لا شفت على النت
1: ولقيتي انه موفيه؟
2: يعني تقريبا اوقات بحط اكثر بيكون لانه الشغل يعني زياده، انا كنت اعطيتها كثير من وقتي حسب يعني القطعه قديش بتاخذ كمان
1: بيكون فيها تفاصيل اكثر. ممكن بتشوفي باقي اسعار الصفحات الثانيه
2: اغلى مني بكثير؟
1: اغلى بكثير. هذا الشيء بيعطيكي هيك ميزه تنافسيه بخلي العالم عن جد يعني تطلب من عندك اكثر من عند خيرك. بس هو بالسوق ما في عرف لتسعير اللوحات
2: فعليا. ما في بتقولي في عرف، يعني كل واحد هو قديش معه خبره، مثلا قديش عم تاخذ منه اللوحه وقت قديش عم تكلفه، ما في سعر محدد.
1: ما في سعر. حلو.
2: مشروعي منار الصباغ منار آرت.
1: إذا بدنا نحكي أو ننتقل لفقرة بحب هاي الفقرة أنا، اسمها فقرة بكل صراحة. رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها. جاهزة؟
2: جاهزة.
1: السؤال الأول بصراحة، هل ممكن تشتغلي لوحة مالك مقتنعة فيها بس لأنه الزبون طلبها على ذوقه؟ يعني تمشي على ذوقك ولا على ذوق الزبون؟
2: لا لا دغري، يعني بس يبعتولي مثلا صورة بتكون ما حلوة بقول لهم لا لا هي بتطلع ما حلو، بضل بقنع انه ما بتطلع حلو. يعني انا ما بكون رضيانة عن الشغل، بحس انه بنزع صفحتي اذا اشتغلت لوحة ما حبيتها. يعني بقنع اذا ما رديت خلاص تصطفي الوقتها.
1: بتوافقي ولا خلاص؟
2: لا بوافق ساعات ما بنزل على صفحتي
1: خلاص بشتغل على ذوقها
2: هي بدها هيك يعني.
1: وبتحسي هون انه الزباين بيقتنعوا شوي
2: بلا بيقتنعوا؟ لا الا ما حلوه خلاص تبعت لي صور غيرها يعني.
1: حلو انه في زباين بيكون لا انه خلاص
2: في زباين خلص لا بتقول انه هي الصوره
1: انا دافعه
2: عندي. تماما
1: في كثير زباين عندهم هي الطريقه. طيب بصراحه شاركينا لحظه من المشروع ما بتنسيها.
2: ايه بتذكر مرة نشرت وقتها على جروب على الفيس، فوقتها يعني كمية الطلبات المراسلة اللي اجتني ما عاد لحقت رد عليها يمكن 3 أيام.
1: حلو
2: هيك هون وقتها ابدا ما بنسى، يعني كثير انضغطت وقتها
1: ما شاء الله،
2: وعطول صرت مسكرة الطلبات ما عم بقدر استقبل لانه خلص مفللة يعني.
1: ما شاء الله هذا الشيء بيخليكي هيك تحسي انه فجأة بيجي عدد طلبات هيك بيعوضك عن الأيام اللي كنت فيها قاعدة. بما أنه حكيتي عن أنه نشرتي على فيسبوك أو في عندك صفحتك على إنستغرام، أنت صفحتك تبع الشغل إنستغرام بيجي هيك شي تعليقات سلبية بتزعج؟
2: بيجي يعني بيقولوا لي أوقات أنه شو معنى اللوحة بلا ملامح، والله بتخوف مثلا. فأنا بحس أنه شيء مميز يعني عن السوق، ما له كتير مكرر.
1: صح، ويلي بده إياها بملامح يروح عندي بيرسمها بملامح. بتأثر عليكي هاي التعليقات؟
2: لا بنوب، يعني أنا مقتنعة بالشي اللي عم بعمله الحمد لله، ويعني في طلب عليه لو أنه ما في طلب عليه غير.
1: حلو. السؤال الثالث بصراحة، هل بتقارني حالك بغيرك على السوشيال ميديا، وهل هالمقارنة أثرت عليكي؟
2: يعني ممكن شوي بحس شوي
1: أنه
2: يعني هلأ أوقات بحس أنه الشغل الطباعة يلي بيكون ديجيتال وتصميم وتتبعين عم تطلع أحلى من اليدوي، بس برجع بقول انه الشغل اليدوي غير، يعني بتحسي فيه هيك لمسه مميزه احلى من الطباعه.
1: صحيح. انت اللي بتعملي لوحه بترسميها بتبروزيها؟
2: لا لا ما بروزها. هلا انا اول شيء بجيب لوحه كانفاس برسم عليها بلونها، بعدين اخر شيء بخططها. يعني اللوحه كلها شغل يدوي ما فيها لا برواز ولا شيء، ولا اي شيء طباعه، حتى الكتابه اللي عليها كلها بتكون رسم يدوي
1: كله بالإيد. هلا خلصوا اسئله بكل صراحه، بس نحكي اكثر هيك عن الفن عن جد. قديش بيكون متعب انك تحولي الفكره من صوره للوحه مرسومه؟ يعني قديش بتكوني دقيقه انه تطلع التفاصيل نفسها؟
2: كثير بدها يعني كثير بدها تركيز. انا مثلا اقل لوحه بتاخذ مني قد ما كانت بسيطه بدها 3 ساعات شغل، يعني كون كلها قاعده وحده ما فيني اقوم انه خلص بدي اقعد وخلصها. يعني كثير بدك تكوني دقيقه، مثلا يطلع تفاصيل الوش نفسه، شكل الشعر مثلا، الدقن، الكنزه نفس تفاصيلها شو عليها، تطريزاتك لتبين الصوره نفسها تعطي كتير شكل حلو إذا طلعت نفسها يعني.
1: حلو. إذا مثلا ممكن في لوحة ما كتير يزبط الملامح بتحسي إنه زباين إنه لا
2: هنا ما بيدقوا على فكرة. هنا مثلا ببعت لها إياها بتقلي كتير حلوة بس أنا مثلا بكون إنه حاسة إنه لا مو طالع نفسه الزلمة شوي بس هنا بتلاقي مثلا العالم لا أحبته فخلاص أنا مهم أرضى الزبون.
1: المهم الزبون هو رضيان بس ممكن أنتي أمي
2: أنا ممكن أوقات كون مالي رضياني عن اللوحة يعني.
1: حلو. طيب إذا بدنا نحكي عن أنه أنت طورتي كنت عم تقولي أول لوحة أخذت 12 ساعة يعني وقت كتير كبير، اليوم اللوحة بتاخد 3 ساعات 4 ساعات تقريبا، كيف قدرتي تطوري حالك؟ في كورسات عملتيها؟ في كيف ممكن الفنان يتطور؟ يعني يمكن اليوم يتابعونا صبايا بدهم يفتحوا مشاريع فنية، فهيك عطينا شوية نصائح كيف طورتي حالك.
2: لا ما عملت لا كورسات ولا أي شيء بس كمية الضغط اللي إجتني بالشغل خلتني يعني تعب أكتر ودائما في شغل فأنه بدي خلصهم بوقت أكتر فإيدي أخذت يعني فيك تقولي على الشغل أكتر.
1: حلو. بتحسي أنه ممكن أنه مو غلط الواحد يأخذ كورسات؟
2: أكيد مو
1: عادي.
2: غلط لا مو غلط أبدا بس ما حسيت يعني أني بحتاج، كان الموضوع بس بده ممارسة لتاخذ إيدي أكتر يعني. كنت لسه ألوان مثلا ما بعرف أدمر لحتى طلع لون البشرة كان بدي كتير وقت لحتى لاقي اللون اللي أنا بديه، هلأ دغري يعني طلع اللون اللي بديه.
1: تعودتي من إمتى عندك هاي هواية الفن والرسم؟
2: كتير كنت صغيرة وأنا بحب الرسم.
1: وهون كمان بيجي دور العائلة، إذا بدنا نرجع نحكي عن دور العائلة، في أطفال بيكونوا مبدعين بس أهلهم يمكن ما كتير بيدعمون بهذا الخصوص، أنت أهلك من الصغر دعموك بالفن؟
2: أنا أخذت الرسم من ماما، ماما كانت ترسم فكانت يعني بتذكر أوقات كانوا إخواتي يجوا من المدرسة يقولوا لعنا مشروع ساوينا يوم فأنا أجيب الرسم وأقعد جنبه وأقعد قلده شو عم تعمل وارسم يعني.
1: حلو. معناتها قد ايه بتكون فخورة فيك انه
2: كثير
1: طالعت لي. دائما الامهات بحبوا هذا الشيء. الله يخلي لك اياها يا رب وهيك يشوفوك دائما من نجاح لنجاح.
2: مشروعي منار الصباغ منار ارت.
1: بدنا ننتقل لفقرة تانية اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقلي لي شو بتتصرفي بهاي الحالة. تمام؟
2: تمام.
1: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك أم توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
2: لا أكيد إذا في شيء بيوفر الوقت لا أكيد بختاره.
1: شوفي معدات للفنون أو لعملك ممكن يكون في شيء هيك بيختصر الوقت.
2: هلأ الألوان، هلأ أول شيء كنت استخدم نوعية ألوان بدها شي 5 وجوه لتغطي الطبق اللي أنا بدي إياها، أما مثلا الألوان اللي بستخدمها هلأ يعني أنا بحاجة وش واحد من اللون لحتى يطلع معي مثل ما بدي. أكيد فرق السعر بس إنه خلص مهم وقتي ما صح. عم برجع لون أنا كذا مرة كذا طبقة، خلص تكفيني طبقة واحدة ولو اللون غالي.
1: يمكن لأنه أنت شفتي إنه أي في إقبال على الطلبات خلص بشتري الأغلى معلش إنه عم بقدر
2: كون الكواليتي أعلى يعني كمان،
1: وهذا الشيء بيبين مع الزبون
2: إجباري بتبين يعني بتحسي الألوان فيها كمان شوية بهتان أو ممكن تقشير بس الألوان لما تكون ظريفة كتير بتلعب دور.
1: حلو. شو القرار؟ تفتحي محل خاص هيك مليان فن وإبداع ولا خلاص أنا بضل أونلاين وبس؟ هيك بتحلمي شي يوم تفتحي محل؟
2: ليش لا؟ بتمنى يكون عندي مثلا كورشة وكلها ألوان ومرسم وهيك أجواء يعني بحب كتير هالأجواء إن شاء الله.
1: حلو. في شي خطوات عم تاخديها لهالاتجاه؟
2: لا لسه بكي
1: لسه بكي
2: أخلص جامعة
1: إن شاء الله يا رب. أكيد هيك بتتخرجي وبتكوني قدرانة تعطي وقت أكتر للفن. بحال وصلتي لاستقرار مادي وطلبات صارت كتير كبيرة إن شاء الله، بتجيبي أشخاص يساعدوكي ولا بتفضلي تضلي أنتي يعني بمشروعك تضلي أنتي الفنانة والإبداع يطلع من عندك؟
2: لا أكيد بحاجة فريق يعني ما بيكفي أنا لحالي، إذا في طلبات كتير بحاجة حدا يكون معي ونرسم كلنا ونكون فريق واحد يعني.
1: بس بتحسي صعب إنه تلاقي أشخاص هيك يعني الفن يطبق؟
2: صعب يعني بس يعني أنا بكون مثلا تيم ليدر بعلمون شو أنا بدي شلون يشتغلوا كذا يعني، بس الواحد بالنهاية بحاجة فريق ليقدر يلحق كمية الطلبات يعني.
1: صح.
2: ما بقدر لحالي.
1: جربتي تشتغلي مع حدا؟
2: لا أبدا
1: نستا ولا
2: لحالي.
1: إن شاء الله معناتها منشوفك هيك عم تكون الطلبات كتير كبيرة وتفتحي محلك يلي مليان فن وإبداع وتجيبي المعدات يلي توفر لك وقتك يا رب إن شاء الله. منار بدنا منك رسالة من القلب من هون من وراء مايكروفون إذاعة دمشق، بس ما منعرف لمين بدك تقولي هالرسالة، يمكن لشخص دعم، يمكن لحدا آمن فيكي، أو يمكن رسالة من حالك لحالك. حكي لنا شو لمين بتوجهي الرسالة؟
2: يمكن بوجهها للعالم يلي حابة يعني تبلش مشاريع بس محتارة، يعني إنه مو مبلشوا عادي، لو إنه في راس مال بسيط يعني الواحد ما عادي بيفتح صفحة نجحت ما نجحت عادي مثلاً. يعني
1: بتحسي إنه ممكن بيوم من الأيام هالمشروع يوقف؟
2: والله ممكن، يعني كمان أنا بالنهاية عم بشتغل، أنا مهندسة معلومات، بالنهاية ممكن بدي أشتغل بمجالي، يعني ممكن بيوم يوقف أو ممكن إذا الله كرمني أفتح محل، ليش لا؟
1: إن شاء الله يا رب. كونك كمان هلأ مخطوبة وإن شاء الله يا رب هيك تتزوجوا بأقرب وقت وبتعيشوا حياة مليانة حب وسعادة، ممكن تحسي إنه الزواج يأثر على هذا الموضوع، تبطلي شغل، ممكن توقفي فن كرمال استقرارك كعائلة؟
2: لا لا، من هلأ ناوي أعمل غرفة خصوصي مرسم إلي.
1: حلو، هاي رسالة لخطيبة أنه هو اليوم معنا بالاستديو، هذا شيء كتير حلو أنه يكون الزوج داعم ل زوجته بمشروعه، فاحكي له الشرط هلأ من وراء مايكروفون إذا
2: لا من هلأ بدي غرفة تكون مرسم خاص فيني.
1: خلص ناطرين تخبرينا إن شاء الله إذا فتحتي هالمرسم ولا لا. منار الصباخ، كل التوفيق بكل خطواتك يا رب إليك ولمشروعك، وإن شاء الله منشوفك عم توصل إلى نجاحات أكبر ونشوف منتجاتك عم تكبر وتوصل لناس أكتر يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
1: أهلا وسهلا فيكي بإذاعة دمشق. كنا سعيدين كتير بوجود منار الصباغ معنا بإذاعة دمشق وبأنها شاركتنا قصتها ورحلتها بكل تفاصيلها، من صدفة بسيطة بلشت لمشروع عم يكبر يوم بعد يوم. سمعنا اليوم تفاصيل رحلة فيها شغف وتجربة وتعلم والكتير من الخطوات الصغيرة يلي بالنهاية بتصنع فرق كبير. ولكل شخص عم يتابعنا وعنده فكرة أو شغف عم يفكر يحوله لمشروع، يمكن البداية ما بدها تكون كبيرة، المهم تاخذ الخطوة الأولى. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشروعي، نلتقي الأسبوع القادم بحكاية جديدة، مشروع جديد وأشخاص جداد آمنوا بحلمهم ببرنامج مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. مشروعي.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد، حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: ايه وانت السادي المختوم بالشمع الاحمر.
1: مختوم بالشمع الاحمر؟ ليش؟
0: طلعت اخلاقه زايده عن المعدل السنوي، قامت طفيت. ليش حضرتك ما بتعرف تقرا؟
1: بلا.
0: ايه لك كان وصال جنب الباب وقرا الورقه المكتوبه على القفل.
1: نوع الجرم احتيال وتزوير.

0: ما قلت لي يا برمزي شو صار معك؟ عمي يا برمزي شو صار معك؟
1: لك يضرب أبو رمزي على أم رمزي على رمزي. لك أخي أنت حدا مسلطك علي خص نص. لك شو ما عندك شغل غيري؟ لك اعتقني شوية عمي اعتقني مشان الأولية ريحني. رح أجيب لي داء النقرزان. لك شوف لك شوف إلا هذا دواء المرض الجديد الأجنبي. لك رح تطققني أنت.
0: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هلأ الحق عليك ولابسك لبس وبدك تطلع لي بالعالي.
1: لك أخي أخي هلا انت شو بدك مني؟ قلي شو بدك مني؟ ان شاء الله بموت لاخلص وترتاح انت وكل المكرجيه مني منيح. لك قلي شو بدك مني؟
0: بدي تنقلني من البيت يا ترجع لي المصاري اللي اخذتهم مني يا اما قسما بالله يا ابو رمزي بلب عليك الجيره وبجيب لك الشرطه.
1: نعم لك شو بكم؟ كل ما حكى واحد معكم كلمتين دغري بتروحوا بتجيبوا له الشرطه. ليش الشرطه فاضيه الكم؟ روح الله يعينهن.
0: شو بتقصد؟
1: اخي لا تتلبسني ما بقصد شيء. انا هلا بجيب لك الشرطه بحجه تبلي مواطن. شفت شلون بقى؟ صاحي لك صاحي لك. انا اسمع اسمع في عندي بيت ما في منه منوب ديلوكس تمام.
0: ايدي بزنارك وينه؟
1: هون.
0: وين هون؟ ان شاء الله بدك تسكنني بالمكتب عندك.
1: لا لك حاجتك بقى لحد تجيب لي المهجور. لك فهمني فهمني خليني اخلص منك بستر وسلامه. هون هون يا علي بهالبنايه مالك شايف اصبعتي هون؟
0: موافق.
1: قوم لورجيك يا قوم.
0: قوم
1: يا الله. استنى شوي لاقيم ورق هالكينة من عمار لارجع بكمل التبخيرة. حاكم جبت لي الرشح من بروتك.

0: أهلا وسهلا. أنا آسف، إيدي كلها صابون، كنت عم أغسل. تفضلي تفضلي إذا بتريدي.
1: لا شكرا، بس شو عمو أبو وليد مو هون؟
0: لا والله ما أجا اليوم، بس إذا مضطرة وبدك تشوفيه تفضلي تفضلي، عدي لحظة جنب هالبحرة وأنا بصل لآخر الحارة لعند أبو شاكر السمام، بتصل لك فيه على الشغل وبقول له يجي لهو فورا.
1: لا لا ما بدي إياك تزعج حالك، أنا آسف.
0: طيب متل ما بدك، على راحتك.
1: مبسوط بالبيت؟
0: لا ولا ماني مبسوط.
1: وليش بقى؟ شو بيتكن أحسن يعني؟
0: عفوا يا أنسة، أنا ما قصدت اللي فهمتي أبدا، بس كل ما بتذكر أني بدي أترك هالبيت وهالياسمينة وشجرة هالليمون وهالبحرة بعد مدة قريبة، بحس بحالة حزن وبقول يا ريتني ما سكنت بهالبيت بنوب.
1: هيئتك بتندم كتير على تصرفاتك، يعني متردد.
0: لا لا، أنا ما قلت ندماني أنسة، عفوا، وبعمري ما ندمت على تصرف سويته بإرادتي، بس أحيانا منشعر بحزن عميق بداخلنا ونحن بأسعد لحظاتنا.
1: طيب كيف منسمح للحزن أنه يسيطر علينا لما منكون بلحظات سعيدة؟
0: منحزن لما منحس أنه ضيف علينا وبدها تغيب بعد لحظات.
1: المسألة بتتعلق فينا نحن.
0: كيف؟
1: نحن اللي منقدر نخلي لحظات السعادة تكون دائمة، ونحن اللي منخليها تكون ضيفة.
0: صحيح، بهاي غلبتيني.
1: بس ما قلت لي ليش بدك تترك البيت بعد مدة؟
0: بدي اترك البيت لاني بكون خلصت دراستي بالجامعة ولازم ارجع لعند اهلي.
1: ليش انت شو عم تدرس؟
0: سنة اخيرة حقوق.
1: بيتم جمال، ما بدي ياهم يشوفوني.
0: طيب وليش خفتي؟
1: ما بدي، ما في شي، بس مو حلو يشوفوني وانا واقفة معك على باب الساق. خلي الباب مسكر ليمر وبعدين انا بطلع.
0: ايه مثل ما بدي.
1: ممكن اطلب منك طلب؟
0: تفضلي.
1: انا جاي خصوصي مشان اخذ ورق ليمون من الشجرة.
0: ورق ليمون؟ ليش بقى؟
1: ماما بدها تساوي رز بحليب، وبابا بيحب ورق الليمون مع الرز بحليب.
0: على عيني وراسي، فوتي اطفي ياسمين لبين ما اطلع اطفلك.
1: يا الله ما احلى بيتنا، ليش ما كنت شوفه بهالجمال؟ صلى شو كنا نلم ياسمين وزهر الليمون، كيف كنا نقعد حوالين البحر ونشوي هالحليب.
2: غدا غدا.
3: نعم ماما.
2: شوفي أخوك. سلام ماما، انتبهي للرضاعة ليقوم يطف الحليب على وشه.
4: ميت مرة صرت قايل لك غلط تترك الولد وهو عم يرضع القنينة لحاله.
2: يعني شو رح يصير؟ مالك شايفني عم ساوي السلطة؟
4: إذا فلتت اللهاية من تمه لحظة وإجا الحليب بأنفه بيموت بلحظة.
2: يا لطيف شو إلك أفكار.
1: ماما شربان القنينة كلها ونايم.
5: اسمع الناجحين والناجحات من بكالوريا اليوم.
1: وليد وليد يا وليد، اسمع الناجحين من البكالوريا.
2: وليد
4: ام وليد، ان شاء الله تكونوا نجحتوا انت ووليد.
1: وليد وليد، شفت لك الجريدة، تعال ندور على اسمك واسم امك.
2: شوفي لي اسم وليد بالاول، الله يرضى عليكي. انا مو مهم اذا نجحت ولا ما نجحت، مو مشكلة.
4: يا رب.
6: محمد حسن يكون ودوري معي هون. فرجيني
1: وليد. وليد انا شايفه انه ما في لك اسم.
4: ها هي اسمك يا ام وليد، سهى عبد الكريم.
0: ورق الليمون يا انسه.
1: شو هدول؟
0: ورق الليمون اللي طلبتيه بشو كنت شارده؟
1: لا ما في شيء.
0: من شوي كنا عم نحكي عن اللحظات السعيدة، على ما يبدو طردتيها وما خليتيها تدوم. ممكن اتواصلت لها واطلب منك تعطيها الإقامة الدائمة؟ زهرة الليمون، إذا سألتني شو إلا

0: شو ماما؟ جهزتي الطاولة وحطيتي عليها الصحون؟
1: ايه ماما صارت جاهزة.
0: شوفي الرز استوى، ما بقى الا ابو كيصل.
1: ماما؟
0: نعم.
1: بدي اقول لك شغلة.
0: خير، بس ما يكون بدك مصاري لانه الدنيا اخر شهر. ها؟
1: لا لا، امبارح اجتمعت بمحمود بالجامعة.
0: مين محمود؟
1: جارنا اللي كان ساكن ببيت ابو وليد.
0: ايه
1: وبس.
0: وشو اخذوا لعندك على الجامعة؟
1: ماما هو عم يدرس بنفس الكلية سنة أخيرة.
0: ايه وغيره؟
1: وعزمني على فنجان قهوة. أنا رفضت بالأول بحجة عندي محاضرة، بس بعدين ردينا اجتمعنا صدفة ونحن مارقين من جنب البوفيه، قام رد عزمني وخجلني، امت قبلت. ماما ليش ما عم تردي؟
0: عم بسمع.
1: خلاص.
0: ايه شو المطلوب مني؟
1: بدي رأيك.
0: بشو؟
1: باللي صار.
0: عادي وطبيعي لما انت شايفتيه غير هيك.
1: ابدا ابدا، وعادي جدا كمان.
0: لك ليش متلبكه لك امي؟
1: يعني مو مشان شيء، بس حسيت بشويه احراج، يعني لانه جارنا بالحاره ومنشان الناس، وخايفه يقوم يضرب وليد يقوم يزعل.
0: انت كوني صح وتصرفي صح، ساعتها كل شيء بيمشي صح، ولو بعض الناس شافوا بالعكس بالبدايه بس بيرجعوا بيصححوا نظرهم. صح
1: صح.
0: يمكن إجا أبوكي استعجل يسكب الرز.
1: طيب هذا مو أبي، هذا جمال. ماما وفات على غرفته يمكن زعلان.
0: اتركيه ولا تناديله على الغداء لحتى ما يشتري أبوكي، أنا بشوفه بعد الغداء.

0: وليد يا وليد وليد
1: يي وينه هاد؟ ليش هيك ما عم يقعد بالبيت؟ ايه شو هي الرسالة اللي محطوطة على التخت؟ مو مكتوب على الظرف شي بس في بقلبها رسالة.
2: أمي الحبيبة أبي الغالي غادة قرة عيني
1: سافر؟

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: نحييكم أيها السيدات والسادة ونقدم لكم فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: مكافحة المخدرات تحبط تهريب 225 ألف حبة كيبتاكون قادمة عبر الحدود اللبنانية.
0: الأجواء السورية تستقطب طلبات جديدة من نواقل جوية آسيوية.
1: وزارة التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز لتعزيز البحث العلمي وتطوير برامج التدريب السريري.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزارة التربية والتعليم تصدر تعميما لمتابعة دوام العاملين في المدارس. هذه فترتنا الإخبارية المحلية، يقرأها عليكم الزميل وليد يونس وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى.
1: أهلا بكم. أحبط فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بالتنسيق مع قوى حرس الحدود عملية تهريب 225 ألف حبة كيبتاكون مخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق والقبض على المتورطين في العملية. التفاصيل عن الجهود السورية المبذولة لضبط الحدود ومكافحة المخدرات يرصدها هذا التقرير.
2: تواصل الجهات المختصة في سوريا جهودها عبر إدارة مكافحة المخدرات وقوى حرس الحدود مكافحة ظاهرة المخدرات والحد من عمليات تهريبها وترويجها من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة وتعقب شبكات الاتجار والتهريب على طرق ومنافذ التهريب الحدودية. هذه الجهود تشمل تنفيذ عمليات أمنية تستهدف مستودعات وشحنات المواد المخدرة وإحباط محاولات إدخالها أو نقلها إلى مناطق مختلفة وتوقيف الأشخاص المشتبه بتورطهم في عمليات التهريب والترويج واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. في السياق، تمكنت الجهات المختصة من إحباط عدد من محاولات تهريب المواد المخدرة وضبط كميات كبيرة من حبوب الكيبتاغون، من بينها عملية أسفرت عن ضبط نحو 225 ألف حبة كيبتاغون كانت معدة للتهريب من الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق مع إلقاء القبض على عدد من المتورطين. جهود قوى الأمن تركزت على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تهريب المخدرات بهدف تفكيك حلقات التهريب والحد من انتشار هذه السموم. هذه الإجراءات تؤكد استمرار العمل على مواجهة تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين فيها، إلى جانب أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وآثارها على الأفراد والمجتمع. هذا وصرحت إدارة مكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً مصنعاً للكيبتاغون، وأن العمليات الجارية تهدف إلى تطهير البلاد وضبط الحدود بالكامل.
0: أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن الهيئة بدأت باستلام طلبات جديدة من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية قادمة من عدة دول آسيوية بالتوازي مع الطلب المتزايد من النواقل الخليجية والإقليمية. وفي منشور له عبر منصة إكس، بيّن أن مشروع إعادة هيكلة الأجواء السورية وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأ يترجم إلى نتائج فعلية، ويتم العمل حاليا على استعادة موقع سوريا الطبيعي كممر جوي دولي يربط الشرق بالغرب، بما يعزز كفاءة الحركة الجوية ويحقق عائدا اقتصاديا مستداما للدولة. للحديث أكثر عن أهمية استعادة موقع سوريا الطبيعي كممر جوي دولي يربط الشرق بالغرب، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي. أهلا وسهلا بك أستاذ أدهم. أستاذ أدهم، ما الذي يعنيه استلام سوريا لطلبات جديدة من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية قادمة من عدة دول آسيوية؟
3: تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا.
3: بداية الإجابة على سؤال

0: عليك يجب أن أتحدث عن شقين، الشق الأول هو سياسي والشق الآخر هو ميداني، ميداني يتعلق بالجاهزية المتعلقة بخدمة الطيران إن كان المدني أو الحربي. فمن المتعلق بالسياسة نستطيع أن نتحدث عن إعادة دور سوريا كممر حقيقي وصلة وصل بين الشرق والغرب، وهي في متوسط المتوسط الجغرافيا بين أوروبا وآسيا وأيضا وأفريقيا. ونحن نعلم أن الرحلات كانت تمر عبر سوريا وكانت التكلفة اقتصاديا تكاد تكون مجزية أكثر لشركات الطيران عندما يعني تنزل في سوريا أو تحط في سوريا. فلذلك نحن نتحدث أيضا عن شيء اقتصادي وعوائد اقتصادية يمكن أن تعود على شركات الطيران، يعني يمكن أن تكون أسعار التذاكر مختلفة بالنسبة أيضا للمسافرين وأرباح أكثر لشركات الطيران وأيضا لسوريا بحد ذاتها أن يكون مدخول آخر للدولة السورية والحكومة السورية وهيئة الطيران المدني. ونستطيع أن نتحدث بالشق الثاني وهو الجاهزية المتعلقة باللوجستية للمطارات السورية والتطور الذي حصل خلال السنتين الماضيات في المطارات السورية. ونحن نعلم أن الطيران ممكن أن يضطر، يعني بعض الطائرات ممكن أن تضطر لأن يعني تهبط اضطراريا. فهل نحن لوجستيا جاهزين في سوريا؟ نعم، هناك تطور في اللوجستيات والتجهيز اللوجستي في المطارات السورية. فلذلك نحن نتحدث عن تطور مهم جدا فيما يتعلق بالطيران حتى السوري والمطارات السورية وجاهزيتها لاستقبال مختلف الحالات إن كانت طارئة أو حتى عادية.
1: نعم، تحدثنا هنا عن أهمية أن تكون سوريا ممر جوي دولي، ما أكثر القطاعات أو القطاعات المتأثرة بهذا الموقع السوري كممر جوي دولي؟
0: هناك الكثير من القطاعات التي ممكن أن يعني تستفيد من هذا. أولا الموارد البشرية، أنا أعتقد أن الموارد البشرية سيكون لها دور يعني وسيكون زيادة في الطلب على الموارد البشرية من أجل العمل في المطارات وتأمين لوجستيات حقيقية، هذا أولا. والتطور التكنولوجي أيضا، يعني قطاع التكنولوجيا في سوريا يمكن أن يتطور ويمكن أن يكون هناك شركات، ونحن نتكلم عن قطاع خاص أو عام، يمكن أن يكون هناك شركات أيضا تستفيد من هذا الانفتاح على أن تكون سوريا هي ممر من أجل الوصل بين أوروبا وآسيا وأوروبا وأفريقيا. فلذلك نحن نتحدث عن العديد من القطاعات إن كان القطاع الخاص أو القطاع العام، وحتى القطاع العام سوف يستفيد أيضا اقتصاديا من خلال زيادة الموارد لدى القطاع العام. ونحن نعلم أن كل طائرة يمكن أن تعبر الأجواء السورية سيكون هناك رسوم هي تدفع بدل الخدمات اللوجستية التي تقدم لهذه الطائرة من الرادارات وغيرها. نحن نعلم أن التكلفة الآن يمكن أن تكون كبيرة على سوريا وعلى المطارات لأن التجهيزات الموجودة هي تجهيزات كانت قديمة، تحديث هذه التجهيزات يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى أموال، ولكن البداية برأيي سيساعد وسيمكن أن يعني يدفع بعض الشركات الخاصة والشركات العالمية العامة والخاصة من أجل دعم سوريا في مطاراتها ودعم لوجستي من أجل أن يتطور المطارات في سوريا. فنحن نتحدث عن عوائد كثيرة، يعني إن كان الموارد البشرية فيما يتعلق بالبطالة وإن كان حتى التطور المهني لدى السوريين في هذا المجال.
1: نعم، الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: أيها السادة، نتابع معكم هذه النشرة ولكن بعد توقف مع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد محمد الطوخي.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نتابع معكم أيها السادة نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، حيث بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع رئيس هيئة البيئة عبد الله العمري في سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات البيئية. اللقاء الذي عقد على هامش عمل الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التنسيق العربي في القضايا البيئية بالتزامن مع الاجتماعات التمهيدية للدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
1: تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة اليوم 10 سيارات إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق. رئيس قسم الإسعاف في الوزارة أحمد البكور بيّن أن السيارات العشر سيتم توزيعها على المحافظات السورية وفق الاحتياج الفعلي بما يراعي الكثافة السكانية لكل محافظة، مشيرا إلى أنها ستسهم في سد جزء من احتياج المحافظات لا سيما التي تعاني من نقص أو تهالك في سيارات الإسعاف.
0: وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز لتعزيز البحث العلمي وتطوير برامج التدريب السريري، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق. وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطب السريري وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية ودعم القطاع الصحي والخدمة الطبية وتقديم دعم تقني ولوجستي للمشافي التعليمية وتبادل الخبرات والتعاون في تنفيذ حملات طبية إنسانية.
1: وفي خبرنا الأخير، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بضرورة متابعة دوام العاملين في المدارس بصورة يومية ومستمرة وتحقق من وجود المعلمين والعاملين على رأس عملهم ومباشرتهم مهامهم الوظيفية الموكلة إليهم وفقا للدوام الرسمي والنصاب المقرر أصولا، إضافة إلى التأكيد على تنظيم سجلات الحضور والانصراف أصولا. وأكدت الوزارة في التعميم عدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت قيامهم الفعلي بالعمل والتزامهم بالدوام المقرر.
0: وصلنا بكم يا السادة إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين.
1: مكافحة المخدرات تحبط تهريب 225 ألف حبة كبتاجون قادمة عبر الحدود اللبنانية. الأجواء السورية تستقطب طلبات جديدة من نواقل جوية آسيوية. وزارة التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز لتعزيز البحث العلمي وتطوير برامج التدريب السريري. وكان في نشرتنا أيضا، وزارة التربية والتعليم تصدر تعميما لمتابعة دوام العاملين في المدارس.
0: في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون يسرى السيد عيسى ووليد يونس، وتحية الإخراج من براء برهوم وخديجة المصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: بعمر الورد بنرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات، اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

يا مساء العشق من إذاعة دمشق. يا مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا الكرام، مشاهدي إذاعة دمشق ومستمعيها في كل مكان. اليوم مشوار جديد ورحلة جديدة في برنامج سوريا عن قرب. سوريا هذا البيت الكبير المفتوح على الجهات الأربعة، وكلياتنا لما بدنا نشتري بيت أو نستأجر بيت مندور يكون مفتوح على الاتجاهين الشرقي والقبلي. لكن تخيل يكون عندك بيت مفتوح على الاتجاهات الأربعة، تفتح شباكك بالشرق وتفتح شباكك بالغرب. اليوم مشوارنا على شباك الغرب، بدنا نهرب من عجقة المدينة، بدنا نغير جو، بدنا ناخد درب طريقنا مثل ما بيقول المثل الشعبي، نتوجه إلى اللاذقية. باللاذقية تحديدا غابات الفرنلق والبحيرات السبع، رح تشوفوا الأشجار العالية، الجبال، مية البحيرات، هدوء مية البحيرات الغابة بخضرتها، رح تشموا الهواء النظيف اللي بيخلي الطريق بحد ذاته متعة. البحيرات السبع مستمعينا ما هي بس محطة منوصل إلى، لا، هي رحلة بين الغابة والمي وبين القرى والطبيعة اللي بتخلينا ننسى حالنا والتعب اللي على كتافنا. اليوم خلونا ناخذكم جولة بهذا المكان لنعرف كيف نوصل وشو ممكن نعمل هناك. شو بتخبي غابات الفرنلق والبحيرات السبع للي بيحب الطبيعة وبيدور على يوم مختلف؟ خلونا نقلكم، دعوا لنا القيادة وتمتعوا بالرحلة.

0: مستمعينا الكرام، للحديث عن هذه المناطق السياحية الساحرة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ فادي نظام، مدير السياحة باللاذقية. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك وأوقات سادة المستمعين. بالشكر إذاعة دمشق على الاستضافة للإضاءة اليوم لسوريا عن قرب هذا البرنامج الجميل والمميز.
0: شكرا أستاذنا. بس قبل ما ندخل بالموضوع، موضوع الحلقة اليوم، مديرية السياحة باللاذقية نظمت ماراثون بمناسبة يوم السياحة العالمي.
1: صحيح، بتشكرك على السؤال. احنا بكل عام وزارة السياحة تحتفل بيوم السياحة العالمي بصادف 27 أيلول من كل عام. هالسنة احنا مديرية السياحة باللاذقية نظمت ماراثون اللاذقية الثاني. كان السنة الماضية التجربة الأولى، السنة كانت تجربة مميزة بتنظيم أكبر وأفضل، عدد مشاركين أكبر. كان عندنا تقريبا بين 3000 متسابق، حوالي 2000 شخص منهم كان سجل عبر الرابط الخاص بالماراثون، وكان في إقبال وكرنفال حقيقي بصراحة. هو تتويج للموسم السياحي كان هذا السنة، الحمد لله إقبال كتير كبير على الأذية بكافة المحاور. أيضا كان في عندنا بعض المشاركين هم أبطال عالميين، كان في معنا بطل ملاكمة، أيضا بعض الرياضيين كانوا مشاركين بهذا الماراثون، كان في صانع محتوى أمريكي، كان في بعض الصينيين، كان في تنوع حقيقة هذا العام. هو كان كرنفال على مسار سياحي يمتد من الكورنيش الغربي باتجاه الكورنيش الجنوبي. هذا المسار اللي توقع فيه العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والمشاهد السياحية. نعرف لحنا الكورنيش باللاذقية هو دائما متنفس لأهل اللاذقية، يكون في دائما بشكل يومي يعني بيمارسوا رياضة المشي. الحمد لله أول كان إظهار الصورة الجميلة إلى مدينة اللاذقية بهذا اليوم، يوم السياحة. بناية السباق كان في عنا تقريبا تتويج للفائزين من المتسابقين، كان في عرض للتراث الشعبي الفلكلور أيضا بحفل التتويج وبرمويات عن السياحة باللاذقية، عن الرياضة باللاذقية.
0: جميل.
1: كان نشاط مميز هذا العام. الأهم هو العدد المشاركين، صار صراحة هو مثل عرس سنوي.
0: حلو.
1: العالم عم تنطر هذا الماراثون كل سنة حتى تشارك فيه، كل سنة يكون فيه شيء جديد.
0: جميل، إن شاء الله دائما بتكون بهذا القلق وبهي الأبهة مدينة اللاذقية. وكونه نحن بدينا الحلقة عن غابات الفرنلوق والبحيرات السبع، في ناس كتير ما بيعرفوا وين موقعهم جغرافيا. الموقع
1: البحيرات السبع وغابات الفرنلوق هي تقريبا على بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، على محور طريق اللاذقية كثب باتجاه الحدود التركية. البحيرات هي منطقة مشقيطة معروفة، يمكن هي مصيف رائع، بيقع شمال مدينة اللاذقية بحدود تقريبا 22-23 كيلومتر. هي عبارة عن سبع بحيرات، في منها خمسة بسوريا واثنين بتركيا. هي البحيرات هي منصب للنهر الكبير الشمالي، كمان بيرتفع عن سطح البحر بحدود 150-250 متر.
0: تمام.
1: غابات الفرنلوق هي ضمن منطقة الربيعة والبسيط، كمان هي قريب من الطرق المؤدية إلى كثب والحدود التركية، طبعا عن مدينة اللاذقية حوالي 50 كيلومتر. هي من أهم المحميات الطبيعية بالساحل السوري. بتتميز بالغابات الكثيفة والتنوع النباتي والحيواني.
0: ويمكن في تشبيك بين وزارة السياحة ووزارة الزراعة للعناية بهي المناطق.
1: دائما هي دائرة الحراس في مديرية الزراعة مشكورين على تنسيق دائم، وحتى مديرية البيئة يعني هي بتعرف هذا الموضوع مخصص للسياحة البيئية. كمان ترتفع حوالي 400-800 متر حسب الأماكن عن سطح البحر.
0: تمام. في طرق ولا حصرا يعني انه لازم نكون احنا دخلنا باللاذقية حتى نوصل لهم؟
1: لا، بالنسبة للبحيرات السبع على في عن طريق جاي عن طريق الانفور من حلب ومن ادلب، في طريق بيأدي للبحيرات السبع حتى لغابات الفرنلوق، ولكن هو المركز الرئيسي عن طريق مدينة اللاذقية. البحيرات السبع تبعد حوالي نصف ساعة بالسيارة تقريبا، الفرنلوق بين 3/4 ساعة لساعة حسب نوع السيارة. يعني في طرق جبلية بصراحة.
0: تمام.
1: يعني في محاور هي من عين بيضة ومشقيطة وصول لهذا الطريق.
0: طبعا يخطر لي إذا خمسة عنا وخمسة عند الأتراك، ليه نحن سميناه البحيرات السبع؟
1: كنا
0: خمسة عنا واثنين عند الأتراك، ليه سمينا هون البحيرات السبع؟ كان فينا نسميهم البحيرات الخمسة مثلا.
1: نطلي على البحيرة تقريبا في شيء سبع بلدات مطرين على البحيرة، ويمكن هذا السبب يعني بتجمع بين القرى بين مشقيطة والبهلولية مين والخابورية وعين البيضة، يعني هني القرى المطلة، صار البحيرات تجمع بين القرى المطلة على البحيرات.
0: تمام. الزائر لهديك المنطقة كونه عم نحكي في بحيرات، يفترض في قوارب نزهة أو أنشطة مائية أو سباحة ممكن؟
1: نعم. هلا بالنسبة للأنشطة المائية فيه قوارب نزهة صغيرة، هي عبارة عن دواسات وقوارب ومحركات خفيفة تأخذ الزوار والسواح بضمن رحلة جميلة ضمن حوض البحيرة. في بعض القوارب الخشبية الصغيرة أو المطاطية. السباحة بصراحة غير مسموح بها أطلاقا، هي خطرة جدا.
0: سبب طبيعة المياه العمق،
1: مياه السدود بشكل عام هي يكون فيها رواسب قاعية وبعض الأعشاب والتيارات السفلية، هذا شوي ما كتير، هي حصرا للاستجمام وركوب القوارب والنزهات البحيرة.
0: تمام،
1: ما بنصح فيها أبدا.
0: معناتها في أماكن مخصصة للجلوس والنزهات ولا الناس؟
1: على حول البحيرة في هي مناطق التخييم والمقاصد المفضلة، يعني هواة التخييم دائما بيجوا الجروبات السياحية الفرق التطوعية، هي مثال الموقع مثالي للتخييم صراحة. في مساحات مسطحة وفي جزء مطلع على المياه بمشقيتها مثل جزيرة الأكواخ، جزيرة الغزلان.
0: حلو.
1: وفي كثير بيجوا من كشافة وشباب وسياح من داخل قطر وخارج قطر. يعني في عنا جروبات
0: كشافة تخييم يعني؟
1: نعم للتخييم. تمام،
0: جميل.
1: هي بالطبيعة بصير واحد يستكشف المنطقة، بينصب خيام، المنطقة فيها أمان، خدمات قريبة جدا متوفرة. هاي الأمور كلها بتساعد السائح والمستكشف أنه يكون هي وجهة سياحية حقيقية.
0: تمام.
1: هالسنة كان عندنا جروبات من الأردن الشقيق، كان أعداد كبيرة من الأردن بهاي المنطقة.
0: جميل. طيب أستاذ فادي نظام، رح نكون نحن وياك بوقت مستقطع نسمع فيه ومن خلاله تقرير بيحكي عن جمال البحيرات السبع وغابات الفرندق.
2: في أماكن بتروح عليها مشان تشوفها، وأماكن بتروح عليها حتى تحسها، والبحيرات السبع وغابات الفرنلق من الأماكن يلي بتخليك تحس إنه الطبيعة هون لتنحب ولتتعلق فيها. بين الأشجار الكثيفة بتصير الشمس إلها حكاية تانية، بتفوت خيوطة من بين الأغصان وبتترك بقع ضوء على الأرض، وكأنه الغابة عم ترسم لوحتها بطريقتها الخاصة. وكل ما مشيت أكتر بتخف أصوات العالم حواليك، وبصير فيك تسمع تفاصيل صغيرة عادة ما مننتبه إلها، صوت ورق الشجر، حركة الهواء، خطواتك وإنت عم تمشي على أرض الغابة. أما البحيرات فإلها سحر مختلف. المي الهادي بين الجبال بتعطي المكان مشهد بيشبه لوحة طبيعية، وبتخليك تطول بالنظرة من دون ما تحس بالوقت. يمكن أجمل شي فيها إنك ما بتحتاج تعمل شيء. عود قريبة من المي، لا تحكي، واسرح بعيونك بالأفق. وإذا كنت جاي مع شخص غالي عليك يمكن المكان يصير أحلى، مش لأن البحيرات تغيرت، وإنما لأنه بعض الأماكن بتصير أجمل لما نتشاركها مع حدا قريب من القلب. هون بالفرنلق والبحيرات السبع في تفاصيل صغيرة بتضل معك بعد ما ترجع، ريحة الشجر، برودة المي، صورة المي بين الجبال، وذكرى يوم حسيت فيه إنك كنت بعيدة عن كل شيء وقريب من نفسك أكتر. يمكن هيك بتكون الرحلات الحلوة، مو يلي بتاخدك لمكان جديد وبس، وإنما اللي بترجع منها وإنت حامل معك إحساس ما كنت مخطط تاخده وكلك طاقة إيجابية.
0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا التقرير الذي يتحدث عن جمال البحيرات السبع وغابات الفرنلق في محافظة اللاذقية، ومنجدد أيضا التحية للأستاذ فادي نظام مدير السياحة في اللاذقية. أستاذ فادي، حول البحيرات أكيد في قرى أشرت حضرتك لوجود هي القرى، عادي يزور السائح بشكل عام؟ القرى دائما أبوابها مفتوحة لأهل البلد وغير أهل البلد، شو أبرز هذه القرى؟
1: القرى الأساسية هي قرية مشقيتة اللي تطلع عليها أستاذ، قرية عين البيضة ناحية عين البيضة، البهلولية، هاي القرى الأساسية الموجودة على البحيرة. وفي بعض القرى الصغيرة جميلة ولكن كبيرة بأهلها وبطيبة شعبها، هي القرى المحيطة الأساسية، يعني هي هاي القرى مشقيتة، البهلولية، قسمين، وسط قسمين، عين البيضة. أيضا القرى المحيطة فيها هي أم الطيور، غرين، قرية بلوران، قصة المعاص، هاي القرى الأساسية الموجودة على المحيطة بالبحيرة.
0: دائما بيخطر لي سؤال أستاذ فادي، لما بيكون في عنا نقطة سياحية فبيكون في تطور عمراني، يا هل ترى هاي القرى ضل فيها الطابع الريفي؟
1: والله هلأ القسم الأكبر من القرى هو في جانب ريفي، ولكن بعض القرى صار فيها يعني تطور عمراني، أكيد هاي المواضيع البيوت الريفية والتطور العماني والتنظيم وكذا هي عبارة عن دراسة للوحدات الإدارية، بس احنا دائما نتمنى كنا في الهوية البصرية واضحة للحياة الريفية والعادات الأساسية الموجودة بهاي القرى الجميلة جدا. بتعرفي احنا هاي القرى هي بتتمتع بالهوية الريفية الأصيلة، يعني دائما أي زائر بحاول يجي على الشيء البسيط، يعني عم دوري أنت العالم عم تشوف الشيء الرفاهي وكذا. هاي القرى عم تحافظ على تاريخها وأصالتها من خلال النمط المعيشي البسيط ضمن هاي المنطقة.
0: طبعا حافظوا بهاي المنطقة على العادات، على الصناعات التقليدية.
1: صحيح، هلا احنا هاي الصناعات التقليدية والغذائية اللي نشتهر فيها الأكل على الحطب مثلا، أفران الطين، خبز التنور، الفطائر، أنواع يعني مثلا شنجليش، الزعتر البري، زيت الزيتون، المنطقة تعتمد كثير على إنتاج زيت الزيتون، زبدة الرمان الأصلي، المربيات المنزلية يعني مثل النارنج، مثل مربى التين، اليقطين، السفرجل، يعني مناطق متنوعة بكل أنواع الصراحة الأشجار. وأكثر شيء إحنا يعني عندنا بتوقع المنطقة هي حمضيات والزيتون.
0: تمام، في صناعات
1: الأعشاب الطبية كثير مهمة، يعني الزعتر البري والمريمية
0: والزوفة
1: واليانسون مثلا.
0: تمام،
1: المليسة، يعني هاي الأمور كثير موجودة بهاي المنطقة بالتحديد.
0: تمام، في صناعات تقليدية غير الصناعات الزراعية؟
1: حقيقة اليوم إحنا كنا أيضا بزيارة لمتحف التراث الباحث الأستاذ برهان حيدر بمنطقة عين بيضاء بنفس المنطقة، فيها مثلا الحرف، سلال الخش، القصب، كل هذا عمل يدوي، صابون الغار، التحف الأواني الخشبية، ماء الزهر، ماء الورد المقطر.
0: جميل.
1: اليوم كان زيارة غنية جدا حقيقة، متحف غني جدا. أيضا في متحف ثاني هو متحف الدكتور فواز الأسكيلة جيولوجيا برئيس القسمين، المتاحف الهامة جدا، وهي مثل ما نقول هاي المنطقة بتقريبا قطر كيلو ونص، فيها متحفين، دليل خصبة، دليل يعني إنه المنطقة تتمتع بمزايا إن كان على مستوى الموارد البشرية والطبيعية،
0: وربما هاي المزايا منتقلة بشكل عام من حضارات متتالية.
1: أكيد هي حضارات وتوثيق لحضارات. اليوم زيارة متحف كان من في شيء من 1913 من أيام الحرب العالمية، يعني عم نتابع إضافة لتراث أهل المنطقة. هذا شيء مفتخر فيه، وأكيد هي فرصة للسائح خاصة السائح الغربي، يعني كثير بيحب يبحث عن وين في حرف يدوي تقليدي، تراث، مهن، بيركز عليه بشكل كثير كبير. ونحن كوزارة السياحة عم نعطي دور أهمية كثير لهذا المجال من أنواع السياحة.
0: جميل. طيب أستاذ فادي ابقى معنا، رح نوصل نحن وياكم بفاصل صغير ونرجع لحلقتنا اليوم سوريا عن قرب غابات الفرنلوق والبحيرات السبع.

0: فعلا شو حلوة سوريا بهذا التنوع الجغرافي، بهذا التنوع الحضاري، بهذا التنوع الغني بكل ما يمكن أنه نحصل عليه من حضارة، من ثقافة، من بيئات متعددة، حتى من ديموغرافيا، من ثقافات شخصية. كل هذا التنوع يعني خلينا نقول يعني تمثله غابات الفرنلوق بتنوع الشجر الموجود فيها، بعمر الغابات. قديه بتبعد الغابات عن البحيرات السبع سيد فادي؟
1: الغابات بين 10 و15 كيلومتر تقريبا، شيء 15 دقيقه يعني اتجاه شمال اتجاه تتب. يعني المنطقه المسافه مقبوله جدا، يعني اي سائح ما في صعوبه بالوصول نهائيا.
0: وممكن يكون السير الى يعني الطرقات معبده
1: في بعض، يعني بعض المسير في بعض الاحيان يكون في مسير طويل لبعض الفرق مثل اصدقاء البيئه، في بعض المكاتب السياحه او الجمعيات الخاصه بالسياحه البيئيه عم يعملوا هذا النوع من المسير.
0: تمام، في خدمات متوفره بالغابه مشان الزوار، منشآت سياحيه،
1: خدمات يعني في مراكز حمايه الغابات، هو اهم شيء. احنا يعني في استراحات، مقاهي ريفي بسيطة على أطراف الطريق العام، في نقاط بيع منتجات محلية كثير بنشوف الأهالي يعني المنتجات اليدوية طارحينها للبيع، في أيضا نقاط مياه عذبة يعني بعض الينابيع الطبيعية، في جلسات طبيعية على جلسات خشبية.

0: خصوصا في مدير الزراعة ودار الحراس كان في عنده نقاط متقدمة، أيضا مديرية الطوارئ والكوارث كان في لهم بعض النقاط الموجودة لحماية الغابات، تم فتح طرق خراجية منعا للنيران. الحمد لله هذا العام كان يعني الأمور تنسيق بين الجهات العامة مع المجتمع المحلي ساهمت بالحفاظ على البيئة.
1: تمام، كان في مرشدين وأدلاء سياحيين ضمن هذا الحراك؟
0: ضمن خطة وزارة السياحة ومكاتب السياحة السفر وقلنا لأن أي رحلة سياحية لازم يكون في عنده مرشد سياحي دليل سياحي حاصل على شهادة على هوية من وزارة السياحة، بعد ما يكون مؤدى هو التدريب والامتحان المتجاوزة بيكون في عنا مرشد سياحي. أكيد بيكون في مرشد سياحي بيعطي يعني المعلومات بشكل
1: أدق
0: وبيكون يعني تنظيم الشغلة بيكون بشكل واضح.
1: طب نحن بنطلب يعني كزوار أو سياح نحن بنطلب المرشد أو بيكون هو موجود حكما بالغابة؟
0: لا هلا بصراحة هو المكاتب السياحة بتنظم هذا النوع من الرحلات، نحن من شروطنا لازم يكون معه دليل ومرشد سياحي.
1: تمام،
0: هي شروط من خاصة وقت تيجي زيارات عائلية بشكل عام يعني نادر ما يتوفر مرشد غير
1: اللي عم يخطر لي لما مثلا لما حدا دايما بنشوف بالافلام المصريه لما حدا بيروح على الاهرامات بيكون في حدا جاهز انه يحكي.
0: نعم، انا يمكن السياحه الاثريه دائما الرواد كثير بس السياحه البيئيه حاليا ما متوفر، كمان هي فرصه انه واحد يكون في شيء دائم. هل هي يكون عم تكون نقاط موجوده حاليا لمديريه طوارئ كوارث الارض الحراس في غابات الفلوخ لان محميه الفلوخ هي منتجاتها ايضا، في بعض المهندسين الزراعيين عم يتواجدوا هناك لبعض الأحيان الشرح ولكن ليس ضمن الغابة، بمنطقة اسمها خمية الفلو هي منتجات غابات الفلو.
1: تمام، رح نحكي عن هاي المحميات لكن بعد هذا الفاصل الصغير.

القدر هشولة قبوس من راس التوت القدر هشولة قبوس من راس التوت القدر هشولة قبوس طفلي وما عمرها عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق بحلقتنا لليوم سوريا عن قرب مع السيد فادي نظام مدير سياحة اللاذقية. أستاذ، كنا عم نحكي قبل الفاصل عن المحميات البيئية، عن الحياة البرية، عن الغابة بشكل عام. فيها طيور، فيها حيوانات، إنه يعني فقط تعيش في هذه النقطة؟
1: نعم، هلا متابع غابات الفلوخية كثير فيها أشجار الشوح والسنديان والصنوبر. الحياة البرية هي موجودة بصراحة، على بعض الأحيان بتنتقل بعد السنوات الماضية صار في بعض الحرائق أكيد أثر شوي على الحياة البيئية. هلا في طيور موجودة متنوعة بصراحة، في بعض الأحيان جوارح صقور، بعض الأحيان في بلابل، في نقار الخشب، يعني هاي العصافير موجودة دائما.

0: حيوانات أيضا مثل ابن آوى، الأرانب البرية، السنجاب، السنجاب السوري، يعني في بعض الأحيان موجودة هاي الحيوانات، وخاصة تتنقل يعني بتعرف بين تبدل الفصول عم تكون متواجدة. بس خلال الصيف من خلال وجودنا يعني شاهدنا نحن بعض هذا النوع من أنواع الطيور والحيوانات الصراحة.
1: بالحديث عن الحيوانات البرية بيخطر لي سؤال، هل هي خطيرة؟
0: لا أكيد، في بعض الحيوانات تتجنب البشر، تتصل خطورة على سعادة الفرد العميق ليلا، يعني بعض الأحيان ليلا تطلع لك بعدها في صعوبة بصراحة، على أثناء النهار ما نعم تتواجد. هيك العادة بشكل عام من خلال زياراتنا، يعني نادرة ما يكون في صار فيك شيء خلال فترة النهار إذا كان زيارة. بعض الأحيان يصير استكشاف ليلا، وبعض الأحيان يكون في بعض خطورة بهذا المجال.
1: طبعا وفي عناية من
0: أكيد الحين، بس هي ليلا ولكن أثناء هاي ما في أي نهائية.
1: طيب شو أفضل فصل من فصول السنة لزيارتك؟
0: والله برأيي يمكن حسب تعرفي كل سائح، هلا في عالم بفضل الشتاء، في عالم الصيف. هلا أكيد اللي إحنا من خلال المتعارف عليه الربيع هو الفصل الأبهز، يكون السجاد الأخضر، روائح الزهور وقت المعتدل. أيضا الخريف تشوفي أنت أوراق الشجر النحاسية، الألوان، الجو العلي حاليا مثل المناسب للمشي والتخييم. بل وفي أشخاص بتحب الشتاء في بالصيف، بل كل واحد، بس أنا عن مستوى يعني الهاي بتوقع الربيع والخريف هو الأنسب للزوار بهذا الهاي.
1: يعني عم فكر بسؤال عم تقول حضرتك حسب الزائر، ربما أيضا حسب خطة الرحلة، ربما يكون
0: تمام
1: في مسير، ربما يكون في تخييم.
0: الحين في يعني هي مغامرة، بعض الأحيان واحد بيحب يطلع غامر بالشتاء.
1: في مسارات واضحة للغابة،
0: في بعض المسارات، ويتم أيضا تنظيم حاليا بعض لوحات الدلالة لتوضيح المسارات.
1: تمام. اليوم زوارنا زوار الغابات يعني لا يخلو الأمر من بعض اللامبالاة، رمي البقايا، ربما أشعال حريق صغير، بغية يعني تسخين ركوة قهوة ربما يؤدي إلى حريق في الغابة. في نصيحة أكيد لكل زوار الغابات؟
0: أكيد بتعرف إحنا غابات هي رئة سوريا، فالواجبنا أنه إحنا نحافظ عليها دائما. أي زائر لازم يحمل مع الذكريات الجميلة، يترك المكان نظيف أكثر من ما كان، يتأكد إذا صار إشعال النار هو ممنوع إشعال النار، إذا اضطر إشعال النار إطفاء بالنار وبالتراب. أكيد اللي إحنا بنرجع نأكد غاباتنا هي يعني رئة سوريا ويجب الحفاظ عليها، يعني هي ثروة لكل السوريين. يعني أكيد حتى بيأثر على عوامل الطقس والبيئة، وقت يكون الحرائق بتأثر الطقس بشكل سلبي. الحمد لله هذا العام يعني كان عندنا أمطار غزيرة يعني بالساحل، السدود كلها امتلأت، عطت فرصة يعني هي ساعدت إنه تجذب السياحة بشكل أكبر. يعني المنظر تشوف السدود ممتلئة،
1: حلو،
0: تكون السدود غير فاضية.
1: عنا سد بلوران وسدود
0: هذا العام، الحمد لله كان في إقبال على مستوى يعني الخير من الأمطار، وأيضا من السواح كان في عدد زوار بشكل كتير كبير للمناطق الجبلية والبحرية.
1: إن شاء الله يا رب دائما بيكون في هذا الإقبال، ليس فقط إلى اللاذقية، إلى كل أنحاء سوريا، لكل من يعني توجهه الخاص يرى بعينه الجميلة هذا الجمال السوري. قبل ما نختم أكيد بدنا نوجه الشكر لكوادر وزارة الطوارئ، موجودين بشكل دائم ضمن الغابات أو المناطق السياحية، وبحديثنا عن غابات الفرنلوق موجودين فيها للحفاظ عليها من خطر الحرائق. الله يعطيكم ألف عافية. جزيل الشكر لوجودكم معنا سيد فادي نظام، مدير سياحة اللاذقية.
0: الله يخليك، أنا بتشكرك، بتشكر كل من عم يساهم للحفاظ على البيئة، مديرية الزراعة دائرة الحراج، مديرية طوارئ الطوارئ، وأيضا تواجد الشرطة السياحية عم تعطي الهوية البصرية الجميلة، كمان نوجه لهم الشكر الكبير للشرطة السياحية.
1: تحياتنا. وهيك كان مشوارنا اليوم ببرنامج سوريا عن قرب، وصلنا معكم اليوم لغابات الفرنلوق والبحيرات السبع. انطرونا بمشوارنا الجاي، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار الاقتصاد. في الإعداد غزل إبراهيم. في التقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار اقتصادي. أيها السادة، يختتم ملتقى سوريا للسفر 2026 فعاليته اليوم بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة جمعت 34 جهة عارضة، من بينها 6 شركات ناشئة و3 منشآت صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 10 رعاة و43 متحدثا يمثلون 11 دولة، لمناقشة سبل النهوض بالواقع السياحي ودفع عجلة الاستثمار السياحي وبناء شراكات جديدة تخدم تطلعات القطاع وتواكب مرحلة التعافي والنمو. وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع السياحة، من بينها سياسات السياحة والاستثمار وتطوير قطاعات الضيافة والعقارات والطيران والربط الجوي وتسويق الوجهات السياحية والتراث الثقافي وتوزيع المنتجات السياحية والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري والسياحة المجتمعية. ويأتي هذا الملتقى في ظل تنامي الحركة السياحية في سوريا، مع تسجيل البلاد دخول 3,520,000 زائر خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل زيادة بلغ 111% مقارنة مع 1,670,000 زائر خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما قفز عدد الزوار الدوليين بمعدل 448%، وارتفع عدد الزوار العرب بمعدل 107%، بينما زادت زيارات السوريين المقيمين في الخارج بمعدل 75%. ما هي أهم مخرجات هذا الملتقى؟ وما أهمية السياحة في إنعاش الوضع الاقتصادي الراهن؟ وما هي الإمكانيات والاحتياجات المرحلية لتطوير القطاع وتحفيزه؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه في حلقة اليوم من برنامج حوار الاقتصاد مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة، الدكتور عبد الحميد صباغ، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: مساء الخير أنستين.
1: يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني في البداية دكتور، دعنا يعني نتكلم في ختام ملتقى سوريا للسفر 2026، وبعد هذه اللقاءات التي جمعت جهات سياحية وشركات وأيضا خبراء من دول مختلفة، ما هي أبرز المخرجات التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة؟
2: هلا بالتأكيد هناك مخرجات هامة ويمكن التركيز عليها، سوف أركز على مخرجين أساسيين، ولكن قبل أن أتحدث عن المخرجات لابد أن أتحدث عن القطاع السياحي بشكل عام وأهمية ملتقى سوريا للسفر 26، حيث يعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تحريك عجلة التعافي في مرحلة بعد الكوارث بشكل عام، لأنه يجذب أكيد يعني النقطة الأساسية القطع الأجنبي. طبعا نظرا كذلك نظرا لتشابك الأمامي والخلفي مع قطاعات متعددة، النقل، الإقامة، يعني فنادق، صندوقية، تجارة، زراعة، والحرف التقليدية والخدمات المالية والمصرفية. ففي السياق السوري يكتسب هذا القطاع أهمية مضاعفة، كونه يمتلك مقومات سياحية جاذبة. يعني البيئة السورية تمتلك مقومات سياحية جاذبة متنوعة، طبيعية، ثقافية، تاريخية، دينية. إلا أنه عانى من تدمير البنية التحتية خلال الأعوام الماضية. لذلك أعتبر بأن هذا الملتقى مبادرة نوعية تهدف إلى إعادة إدراج سوريا في خريطة السياحة الإقليمية والدولية، عبر منصة تجمع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، طبعا سواء جهات محلية أو عربية أو أجنبية. طبعا هذا الملتقى من أبرز مخرجاته، يعني برأيي هناك نقطتين أساسيتين أريد أن أركز عليهما، هو تطوير السياحة الرقمية كمخرجات الملتقى، حيث نحن نعلم بأن السياحة الرقمية أدت إلى تغيرات في الخارطة العالمية وتعزيز سياحة التسويق وتحسين الخدمات السياحية عبر الإنترنت ومواكبة شبكات المواصلات، بما لها أهمية مع التأقلم مع السياحة العالمية. لذلك هذه نقطة هامة جدا. بالإضافة إلى النقطة الثانية هي إعادة ربط سوريا بالعالم، حيث التركيز على الدور المحوري في قطاع الطيران والنقل الجوي، استعادة بوابات العبور وتسهيل إجراءات السفر والتحقق من الهويات للربط بين المطارات والأسواق الدولية. هذه النقطتين أساسيات من مخرجات الملتقى 26، لذلك يجب التركيز عليهما لبناء باقي النقاط الأساسية الأخرى.
1: نعم، يعني دكتور تكمن أهمية هكذا ملتقيات، خاصة من مثل هذا الملتقى، في كونها نقطة تحول استراتيجية لتحويل المكونات السياحية الخام إلى عوائد اقتصادية ملموسة، يعني خاصة في مرحلة التعافي وإعادة البناء. طيب دكتور، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، كيف يمكن تحويل هذا النمو في أعداد الزوار إلى نمو مستدام في الإيرادات والاستثمارات وأيضا فرص العمل، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه الملتقيات في هذا السياق؟
2: طبعا يعني كما ذكرتم في المقدمة، هناك نمو مضطرد في أعداد الزوار السواح بشكل عام. إذا أخذنا السواح الدوليين 400% كما ذكر التقرير، فهناك نمو مضطرد، ولكن نحن نبحث عن الاستدامة، استدامة هذا النمو بشكل مضطرد في السنوات القادمة. لذلك يجب التركيز على يعني قضايا أساسية في الملتقى، هي يمكن أن نضعها في سياق أهداف، ثلاث نقاط أساسية: هدف اقتصادي من خلال بحث فرص الأعمال والاستثمارات والشراكات، لا يمكن أن يستمر وينمو هذا القطاع السياحي إذا لم يكن هناك توسع في قطاع الأعمال، تأمين فرص عمل، يعني اختصاصيين في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشراكات سواء الإقليمية أو الدولية. بالإضافة إلى النقطة الثانية هي التسويقية، نقطة تسويقية، تسليط الضوء على طبعا آفاق تطوير القطاع السياحي بشكل أساسي. نحن نبحث عن الاستمرارية والنمو وليس فقط نقطة معينة. بالإضافة إلى النقطة الثالثة هي الموضوع الهيكلي، دعم الشراكة بين القطاعين العام

0: سوريا.
1: بمعنى؟
0: وكذلك بمعنى نحن نعلم في السنوات الماضية هناك صورة ذهنية ارتبطت لدى معظم السواح العالميين بالوضع في سوريا.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه الصورة الذهنية لا يمكن أن تزول بسرعة، تحتاج إلى سنوات، ولكن حتى نحن نختصر هذه السنوات يجب أن نبني صورة ذهنية جديدة نعطي ثقة للسائح أو المستثمر، حتى يستطيع، نحن نحتاج إلى مستثمر ونحتاج إلى سائح.
1: نعم.
0: في استمرارية الـ
1: كونك أتيت دكتور إلى موضوع بناء الصورة الذهنية للوجهة السياحية السورية في الأسواق الخارجية، يعني دعنا نتحدث ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك؟
0: طبعا الصورة الذهنية هي موضوع ليس بسهل، نحن نتحدث عن سلوك، عن عادات وسلوك تم وجودها أو اقتناع بها من قبل السواح الذين هم يعتبروا الزبائن في هذا القطاع عبر سنوات طويلة، فأنا كيف أستطيع أن أغير هذا السلوك؟ لذلك يجب التركيز على موضوع الثقة في الوضع الداخلي في سوريا. يعني نحن نقول طيب استقرت أمنيا بشكل عام سوريا، ولكن هل يوجد مقومات سياحية؟
1: تمام.
0: أنا كسائح أريد أن أتنقل، هل يوجد وسائط نقل؟ أريد أن يعني خدمات فندقية، هل يوجد خدمات فندقية؟ يعني بالإضافة إلى موضوع الخدمات المساعدة الأخرى من أمور مصرفية، بطاقات الفيزا كارد، يعني هذه تحتاج مطاعم، وسائل ترفيهية، أدوات ترفيهية موجودة. السائح يبحث عن وسائل ترفيهية، عن يعني السائح هو بحد ذاته هو يأتي للرفاهية. بالإضافة إلى بعض أنواع السياحة التي يعني يمكن أن نتحدث فيها لاحقا، هي السياحة الدينية، العلاجية، السياحة الأثرية. لذلك يجب ربطها ممكن أن نقول عن طريق تسويق رقمي. تمام. برامج تسوق يعني ممكن نسميها المسافر الى سوريا او
1: دكتور
0: مرحلة سوريا.
1: دكتور
0: أو
1: اسمح لي بدي اقاطعك دكتور، سوف نذهب الى اذان العشاء ثم نعود لاكمال الحوار، ابقى معنا لو سمحت. ايها الساده، حان الان موعد اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه دمشق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الأكارم في برنامج حوار اقتصادي، وضيفي على الهاتف مباشرة الدكتور عبد الحميد صباغ، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية. أهلا وسهلا فيك عن جديد.
1: أهلا بك من جديد.
0: يعني كنا نتكلم عن إعادة أدوات إعادة بناء الصورة الذهنية للوجهة السياحية السورية في الأسواق الخارجية.
1: طبعا يعني نعم. تحدثنا أنه ليس فقط أنه انتهت الحرب في سوريا من حيث الأمان والسلام إلى آخره، ولكن هناك مقومات مادية تحتاجها. فأي إنسان عادي بسيط يقول بلد خارج من حرب، أكيد البنية التحتية كذا السياحية خاصة هي مدمرة، فلذلك يجب ترويج لها عبر منصات ترويج. تمام. وبالتالي أنا برأيي هذا المتقى هو أساسي. يعني لماذا؟ يعني تحويل هذه المنصة، يعني الاعتماد على أفكار مبتكرة، أن تحويل هذا المتقى إلى منصة سنوية متجددة، وذلك بمسارين: مسار حضوري سنوي فترة معينة 28-30 شهر فرضا، ومنصة رقمية دائمة، بحيث أن يعني يتحول المنطقة إلى منصة إلكترونية مستمرة على مدار العام، تجمع العارضين والمستثمرين في فضاء افتراضي دائم. طبعا هذا يجب أن يحتوي على بيانات، مدعوم ببيانات سياحية محدودة، طبعا ترتبط بالمواقع السياحية المختلف، الخدمات السياحية أو يعني نقول المنتجات السياحية الموجودة في سوريا.
0: نعم دكتور، يعني دعنا نتحدث أيضا عن القطاعات السياحية الأكثر حاجة اليوم إلى الاستثمار في سوريا.
1: بصراحة كقطاعات سياحية لا نستطيع أن نقول القطاعات الأكثر ملحة للاستثمار. يجب التركيز في بداية على البنية التحتية التي تحتاجها القطاعات السياحية حتى تنهض. يعني نحتاج إلى شبكة مطارات مؤهلة، ربط جوي، طرق جوية إلى آخره، بالإضافة إلى استقبال على الأرض، بالإضافة إلى شبكة مواصلات على الأرض. تمام. لنقل سهولة النقل عبر الزمن، يعني اختصار الزمن بالنسبة للسائح. السائح لديه فترة قصيرة قد تكون أسبوع أو أيام أو حتى 10 أيام مثلا، فهو يريد أن يستثمر بشكل كامل. لذلك هنا يجب أن يكون الموضوع النقل الداخلي متوازن ومدروس بدقة، يعني زمنيا، بحيث أن يستطيع أن يتنقل السائح وتقديم الخدمات بشكل دقيق، يعني كبنية تحتية مؤهلة، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى. يعني نحن إذا أردنا أن نستثمر القطاعات، ما هي القطاعات التي تجذب السياح في العالم؟ هناك بعض السواح يعني يرغبون في السياحة التاريخية، السياحة الأثرية، السياحة الدينية، السياحة. فنحن نركز على هاي، يعني نجري استقصاء عالمي، استقصاء عبر استمارة كذا، ممكن أن هؤلاء يعينا معينة. تمام. ونركز على هذه القطاعات، وأنا برأيي القطاعات السورية مليئة بالقطاعات، يعني ولكن يعني كتركيز أهم القطاعات هي القطاعات الفندقية يجب، والمطاعم، حتى يعني يتم تأمين الخدمة للسائح.
0: الفندقية والمطاعم.
1: والمطاعم.
0: نعم. طيب إذا أردنا دكتور أن نطور منتج سياحي متكامل في سوريا، ماذا يتطلب وعلى ماذا يعتمد؟
1: طبعا المنتج السياحي أكيد مرتبط ب ناحيتين. أول شيء تقديم خدمات متعددة، منتجات متعددة سياحية. تمام. الربط بين الوجهات الجغرافية السورية، وهذا مرتبط بالبنية التحتية والخدمات. يعني إعادة تأهيل منشآت الصناعة السياحية. تمام. من ضيافة، من طرق، من إلى آخره. تمام. يعني عندما نتحدث عن رقم هائل، أتوقع حوالي 400 منشأة سياحية خرجت عن الخدمة نتيجة الحرب، سنوات الحرب الماضية. نعم. تمام. فيجب إعادة تأهيلها، بالإضافة إلى ربط الجوي والطرقي من خلال تحسين مسارات وإعادة تطوير المطارات، بالإضافة إلى الخدمات المساندة من خلال تطوير خدمات النقل، المطاعم، المرافق الترفيهية، بالإضافة كذلك إلى تأهيل كوادر البشرية. نحن نتحدث عن فجوة زمنية ليست قليلة، 15 عاما، وبالتالي يجب تأهيل كوادر بشرية قادرة أن تتعامل. يعني من أهمها مثلا تعدد اللغات. تمام. يعني مخرجات هنا يقع العبء على المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد تختص بالموضوع الفندقي. نعم. بالإضافة إلى موضوع التسويق والترويج، يجب يعني كما ذكرنا سابقا إعادة بناء الصورة الذهنية للسياح السواح في سوريا. طبعا وهذا يعتمد على خدمات تقديم يعني حملات إعلامية رقمية، وهذا يمكن
0: طيب دكتور
1: طريق استثمار. نعم. المؤثرين معك.
0: نعم. بالنسبة لموضوع يعني المواقع التاريخية في سوريا. هناك مواقع تاريخية وطبيعية كثيرة لكن بعضها لا يزال خارج خارطة السياحة الدولية. أيضا دعنا نتحدث كيف يمكن تحويل هذه المواقع إلى وجهات سياحية قابلة للتسويق والاستثمار، وأيضا هنا ما أهمية ملتقى سوريا للسفر 2026 في هذه العملية؟
1: طبعا نحن إذا تحدثنا عن السياحة التاريخية، نحن لدينا يعني نقطتين يعني عالم بالنسبة للسياحة التاريخية، دمشق وحلب. دمشق كأقدم عاصمة في التاريخ وحلب كأقدم مدينة.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: يمكن أن نستثمر هذه الموضوع ونعيد عن طريق تسويقها، ترويجها عن طريق المنصات نفسها كما ذكرت مسبقا. المنصات تكون بشكل دائم وتقديم يعني برامج يحتوي على معلومات كاملة عن من أرقام، من تاريخ، من شخصيات.
0: نعم.
1: إلى آخره، موجودة ضمن هذا الكتيب، نقول منشور بشكل إلكتروني، يسوق بلغات مختلفة.
0: نعم.
1: بالإضافة يمكن الاعتماد على التطبيقات السياحية التي يعني ذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع نستخدمه حتى يتم نشره لأكبر كمية من السواح في العالم.
0: أيضا الملتقى ناقش سياسات السياحة والاستثمار، ما هي أبرز التغييرات المطلوبة في البيئة التشريعية وأيضا الإجرائية لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع؟
1: طبعا يعني هذا من أهم الملفات، يعني هو مرتبط بقانون استثماري ليس فقط في السياحة ولكن نحن نتحدث عن السياحة. يعني مثلا بالنسبة للإجراءات، تحرير سياسات التأشيرات وتحديث أنظمة الدخول. يعني سياسة التأشيرات ليست يجب أن يتم تحديثها بحيث إن عندما يأتي السائح يكون الحصول عليها بسهولة. بالإضافة إلى توحيد وتوسيع نظام التأشيرة عند الوصول إلى جميع المعابر ما فيها الجوية والبرية والبحرية، يعني لا يكون التأشيرة موجودة فقط على المنافذ البرية، لا يجب أن تكون متاحة بشكل مسبق. يعني ممكن أن نستخدم هنا تفعيل نظام التأشيرة الإلكتروني.
0: نعم.
1: الإلكتروني الجديدة. تمام. وبالتالي هنا لا نحتاج إلى الحضور الشخصي للسائح للحصول عليها عن طريق ريادة السفارات أو إلى آخره، يحتاج إلى وقت، وبالتالي يعني يمل أو يعتذر عن القيام بالسياحة إلى سوريا، وبالتالي يعني تسهيل هذا الموضوع. بالإضافة إلى إلغاء التأشيرة لأسواق مستهدفة، يعني مثلا نحن يعني هناك بعض الدول، بعض السواح من بعض الدول مهتمين بسوريا وهناك يعني وجهة أكبر كنسبة، فبالتالي يمكن أن يتم إعفاءات أحادية الجانب من قبل الجانب السوري لهؤلاء يعني بلد معين حتى نستقطبهم أكثر، أو تبادل يعني متبادلة، يعني إعفاءات متبادلة من قبل الدولتين السورية أو الدولة الأخرى.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للإجرائية. بالنسبة للتشريعات الاستثمارية، نتحدث عن تعديل قانون الاستثمار بحيث يضمن للمستثمر، يعني عندما تحدث عن سياحة يجب أن يكون هناك استثمارات تلائم القطاع السياحي في سوريا، وبالتالي يجب أن نجذب الاستثمارات، نجذب رؤوس الأموال، وبالتالي يجب أن يضمن للمستثمر حق تحويل الأرباح العملة الأجنبية بنسبة معينة أو إلى آخره.
0: نعم.
1: واستخدام ممكن أن يكون هناك يعني تحدثنا عن الكوادر المؤهلة، يمكن نسمح له يعني ضمن قانون الاستثمار باستقطاب عمالة من ذوي اختصاصات نادرة هي غير موجودة بسوريا بنسبة معينة. طبعا بالإضافة إلى تخفيضات أو إعفاءات ضريبية من ضريبة الدخل لمدة بين 5 سنوات إلى 10 سنوات لزيادة الاستثمارات. تمام. يعني بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، إجراءات التراخيص عن طريق يعني وضع إطار قانوني للسياحة، للسياحات بشكل عام والسياحة العلاجية مثلا.
0: نعم.
1: وهذه يعني مهمة جدا، السياحة العلاجية إطار قانوني كيف يتم ضمان هذا الموضوع. طبعا بالإضافة إلى موضوع مواضيع أخرى، تعزيز الأمن السياحي بحيث أن يكون أكبر ويعني يضمن سلامة وأمان السواح، وطبعا تنظيم قطاع النقل والمواصلات، الموضوع التحول الرقمي والدفع الالكتروني كمان هذا.
0: طيب وين في يعني دكتور، وين في صعوبة يعني أكثر في هذه التغييرات التي ذكرتها؟
1: هلا هي يعني تحتاج إلى المسير بشكل كامل، يعني عندما نتحدث عن قانون الاستثمار يحتاج إلى إصدار من قبل مجلس الشعب. تمام. تأهيل يعني إصدار قانون كامل يلائم التطورات والتحولات الاقتصادية العالمية بما يجذب المستثمرين ويجذب السائحين. يعني أنا أتوقع أو يعني برأيي الشيء الأصعب هو موضوع التحول الرقمي، يحتاج إلى بنية تحتية ملائمة حتى نستطيع التحول الرقمي، بالإضافة إلى مختصين وخبراء بهذا المجال.
0: نعم. أيضا يعني كيف يمكن تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات السياحية الكبرى ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تشكل جزء من مستقبل القطاع؟
1: هلا أنا برأيي طبيعة السياحة في سوريا لابد من وجود بعض القطاعات السياحية الصغيرة أو المتوسطة، تمام؟ يعني بعض السياحات الطبيعية مثلا مطاعم صغيرة، كافيات، كذا، هذه لن تتدخل فيها القطاع الشركات الكبرى. بالإضافة إلى نوعية السواح، يعني السواح ليس هم جميعهم من يعني الدخل المرتفع، تمام؟ يعني خاصة السياح اللي أنا أتحدث يعني إن شاء الله في المستقبل السواح الأوروبيين، هؤلاء وصلوا إلى عمر من الـ يعني متقاعدين، تمام، إلى عمر معين، فيعتمدون على معاشاتهم التقاعدية، في بالتالي يحسب المصروف، وبالتالي ممكن يعتمد على المنشآت المتوسطة والصغيرة لأنها أقل تكلفة بالنسبة لهم. بالتالي يعني أنا لا أعتقد بأن المنشآت الكبيرة يمكن أن تلتهم المنشآت الصغيرة، يعني كلها تمشي بشكل سياحة واحد، بالإضافة إلى السياحة الداخلية تحتاج إلى منشآت صغيرة ومتوسطة.
0: نعم، أيضا رح نتحدث بموضوع مهم دكتور، الطيران والربط الجوي كان أحد المحاور الأساسية للملتقى، ما هي الأولويات المطلوبة لإعادة توسيع شبكة الرحلات وربط سوريا بالأسواق السياحية الإقليمية وأيضا الدولية؟
1: يعني عندما تحدث عن الطيران هو موضوع هام جدا، لأنه اختصار للزمن، السائح عندما يأتي يبحث عن الزمن للمتعة أكثر، وبالتالي عندما تكون هناك رحلات جوية منتظمة، يعني مثلا نتحدث عن كثير من السوريين عندما يفكر بالموجودين يعني الذين هاجروا في السنوات الحرب في سوريا، عندما يريد أن يأتي إلى سوريا يبحث عن طيران أقرب، تمام، مع التكلفة، تمام. فيعني حتى الآن لا توجد شركات طيران مباشرة باتجاه سوريا، تمام. السبب يعني طبعا أول شيء محدودية المطارات الموجودة، محدودية الشركات، بالإضافة للاتفاقيات الموجودة مع شركات الطيران المدني، بالتالي هذه تسهل دخول السواح بشكل أكبر. عندما أنا أبحث عن كسائح، أبحث عن رحلات جوية، لا أجد رحلة جوية مثلا خلال يومين أو ثلاثة أيام، يمكن أن يكون بعد أسبوع أو كذا، فبالتالي أن أسافر ترانزيت إلى تركيا ومن تركيا إلى مثلا الأردن ومن الأردن إلى سوريا، فهذا تحتاج ممكن يحتاج إلى 24 ساعة، وبالتالي أنا يعني هذه الفترة الزمنية هامة بالنسبة لي كسائح، بالتالي هذا الموضوع هام جذب سواح أكثر.
0: نعم،
1: طبعا يحتاج إلى بنية طبعا تحتية.
0: نعم، يعني إلى أي حد يمكن أن يشكل تحسين الربط الجوي عاملا حاسما في زيادة أعداد الزوار وأيضا خفض كلفة الوصول إلى سوريا؟
1: بالتأكيد عندما نتحدث عن طائرة تأتي مباشرة إلى سوريا هذه تكلفة أخف بالنسبة للسائح، تمام. بالإضافة سوف تزداد يعني ممكن نفكر السائح، إذا مثلا أنا إذا أردت أن أذهب إلى يعني ترانزيت إلى أكثر من دولة، يمكن أنا أقوم بجولة سياحية فرضا في إسطنبول أو في تركيا، في الأردن، بعدين في سوريا إلى آخره، وبالتالي بدلا من أقضي مثلا عطلتي السياحية أسبوع أو 10 أيام في سوريا، ممكن أقضي يومين منها، وبالتالي هذه سوف تؤدي إلى زيادة تدفقات السواح في السياحة في سوريا وبنسبة يعني كبيرة أتوقع.
0: نعم، أيضا دكتور بالنسبة لتوظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق للوجهات السورية، يعني كيف يتم هذا الموضوع؟ وأيضا عن تسهيل حجز الرحلات والإقامة والخدمات السياحية، ما الذي تحتاجه سوريا لمواكبة هذا التطور في عالم السفر؟
1: طبعا يعني يعني ممكن نحددها بثلاث نقاط اساسيه: بيئه تشريعيه لاستخدام اطلاق هذه استخدام التحول الرقمي، يعني كالدفع الالكتروني يحتاج الى بيئه تشريعيه، تمام، فتح اعتمادات مستنديه الى اخره. الموضوع الثاني البنيه التحتيه الرقميه الموجوده تحتاج الى تاهيل، تحتاج الى تطوير ربط مع الشبكات العالميه، مع وجود برامج مختصة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى موضوع الخبرات الكوادر البشرية يستطيعون التعامل مع هذا الموضوع. والعامل يعني أنا من النقاط يمكن يكون هناك نقاط البيع، تمام، موجودة وتعمم، وممكن أن يكون فيها إلزام للمنشآت السياحية استخدامها حتى يعني سهولة حمل النقود بالنسبة للسائح، يعني السائح يفكر في هذا الموضوع. أنا أحمل بطاقة، أنا أحمل كمية سائلة من النقود.
0: نعم، أيضا يعني الملتقى تحدث عن توزيع المنتجات السياحية، لو تحدثنا ما المقصود بتطوير قنوات توزيع المنتج السياحي السوري، وكيف يمكن الوصول إلى شركات السياحة والسفر والأسواق الخارجية؟
1: طبعا يعني أول شيء عن المنتج السياحي، المنتج السياحي في أنواع كثيرة من المنتج السياحي، فأنا يجب أن أتحدث عن تطوير المنتج السياحي بباكج واحد. تمام. يعني سوريا وكما ذكرت في بداية الحلقة، سوريا تمتاز بتنوع سياحي، سياحة طبيعية، سباحة، سياحة أثرية، سياحة تاريخية، سياحة علاجية، سياحة دينية. نعم. تمام. وهذه عوامل أساسية للسائح عندما يجد 5 أنواع من السياحة في في في, في منطقة جغرافية ليست الكبيرة بالنسبة له. وبالتالي يجب أن يكون هناك تطوير هذه المنتج السياحي والربط مع الشركات العالمية. يوجد هناك شركات عالمية للسياحة، وبالتالي يمكن أن أربط معها عن طريق الجروبات، تقديم حسومات للجروبات السياحية إلى آخره. تمام. طبعا بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات، إعادة تأهيل المنشآت، بالإضافة إلى يعني كما ذكرنا التسويق الرقمي، المنصات، الاعتماد على المؤثرين. طبعا هذه كلها تؤدي إلى جذب ليس فقط السواح، وإنما جذب استثمارات نوعية. تمام. وهذا يتطلب من البيئة الموجودة في سوريا تقديم تسهيلات لهذه الشركات بشكل أساسي، ويعني مدد التعاون الدولي لهذا الموضوع بحيث أن تبقى لصالح سوريا.
0: نعم. يعني أيضا ما أهمية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة؟
1: طبعا يعني التعاون الإقليمي، يعني هناك أول شيء سهولة النقل. تمام. بالإضافة إلى موضوع السياحة الدينية، يعني مثلا كالحج والعمرة الموجودة في السعودية، هناك من السياحة الدينية الموجودة يمكن أن يأتي من دول آسيا أو أوروبا باتجاه السعودية، وبالتالي أنا ممكن أن أربط هذا الموضوع بوجود الجروبات السياحية الدينية التي تذهب باتجاه السعودية. تمام.
0: نعم.
1: وهذا الموضوع على مدار السنة، يعني ليس فقط في موضوع الحج وإنما هناك العمرة. تمام. أربطها بمع السياحة، يعني يمكن يعمل سياحة في سوريا قبل أن يذهب. تمام.
0: نعم.
1: وبالتالي الربط الإقليمي يعني كشراكة إقليمية هو عامل أساسي لزيادة وجود السواح، بالإضافة إلى الموجود يعني السياحة المتبادلة مع الدول الجوار، كان الأردن أو العراق أو لبنان أو حتى تركيا.
0: نعم. يعني كم تحتاج سوريا لأن تصبح جزء من برامج سياحية إقليمية بدل من أن تكون وجهة منفردة؟
1: طبعا هذا يحتاج إلى تعاون واتفاقيات وتقديم لقاءات وتقديم تسهيلات بين مختلف حكومات الدول الإقليمية الموجودة فيها، وبالتالي يعني إذا لا نستطيع أن نقول بقدر ما يصل إلى تفاهمات ولقاءات يمكن أن يتحول. تمام. ولكن نحن إذا أردنا الجانب الآخر هي البنية التحتية، يعني أنا عندما أريد أن أربط بسياحة إقليمية، تمام، يجب أن يكون لدي بنية تحتية وتشريعية مؤهلة، وبالتالي حتى أستطيع هذه يعني تحتاج إلى يعني لا يقل عن 2 حتى يعني أكون ضمن المحور الإقليمي للبيئة السياحية.
0: إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكون قبل كمان، نحن بنتمنى.
1: إن شاء الله طبعا. هلأ أنا أتحدث بالماكسيمم.
0: نعم. نعم. أيضا دكتور، كان أحد محاور الملتقى تنمية رأس المال البشري، وهنا أين تكمن الفجوة اليوم بين احتياجات القطاع السياحي ومهارات الكوادر

0: تعامل بشكل أساسي مع هؤلاء السواح بشكل يخدم السياحة ويرتقي السياحة السورية إلى الأمام والاستمرارية.
1: نعم، طيب دكتور، ما الدور المطلوب اليوم من الجامعات والمعاهد السياحية في المرحلة المقبلة؟
0: طبعا يعني عندما نتحدث عن الجامعات والمعاهد الفندقية بشكل عام وهي موجودة في سوريا، تمام، يجب أن يبحثوا عن الفجوات، عن النقص في الخدمات السياحية المرتبطة بالعنصر البشري، تمام،
1: نعم،
0: حتى نستطيع أن نقدم كوادر مؤهلة إلى القطاع السياحي بشكل عام. وبالتالي يعني مثلا يعني ممكن أن تكون هناك يعني تطوير البرامج الدرسية في المعاهد أو الجامعات السورية،
1: نعم،
0: من أجل تقديم ما يلائم السياحة الدولية من لغات مثلا، من الاتيكيت المفروض، من التعامل، طريقة التعامل مع السواح، بالإضافة إلى القدرة على لغة الجسد مع السائح، بالإضافة إلى استخدام البرامج المعينة، بالإضافة إلى الموضوع الأساسي والأهم هو موضوع الأكل والشرب. طبعا هناك ثقافات متعددة بالعالم، فنحن لا نتحدث عن البيئة السورية أو الشامية إذا أخذناها بشكل أساسي،
1: نعم،
0: يعني معروفين بها، لا نتحدث عن المطبخ الشامي، وإنما هناك بعض السواح يحتاجون إلى نوع من يعني هم مقتنعين بنقول بجذائهم أو بمأكولاتهم، وبالتالي لا يعني يجب أن تكون هناك ضمن خدمات المطاعم قدرة على تأمين هذه الخدمات الطعام يعني مختلف أنواعه لهؤلاء السواح. بالتالي هذا التدريب موجود على عاتق المعاهد الفندقية الموجودة في سوريا.
1: صحيح صحيح. أيضا يعني اليوم دكتور، بالرغم من ارتفاع أعداد الزوار، لكن هناك تحديات يمكن أن تعيق نمو القطاع السياحي. خلينا نحكي عن أبرز هذه التحديات.
0: طبعا التحديات هي قديمة، تمام، البداية هو البنية التحتية للسياحة، ضعف جاهزية المنشآت القائمة، تمام، ذكرت تحديات التأشيرة منها الصورة الذهنية كذلك السلبية لدى السياح المزروعة مسبقا، تمام، بالإضافة إلى البنية الرقمية المحدودة مع غياب قواعد بيانات سياحية موحدة طبعا وبلغات متعددة، بالإضافة إلى المخاوف من بعض السياح في بعض المناطق، يعني هناك إنه بعض المناطق لا نستطيع الذهاب إليها كمثلا السياحة في الصحراء السورية كانت تدمر أو إلى آخره، تمام، أو بالجزيرة السورية، تمام، فبالتالي هذه من التحديات. والتحدي الأهم هو رأس المال، طبعا
1: رأس المال،
0: هذا تحدي يعني إن شاء الله يعني يمكن أن يكون كان سواء محلي أو عربي أو أجنبي، نستطيع يعني حتى تستطيع إقامة منشآت سياحية تستطيع أن تستقطب وتحتوي.
1: كيف نتجاوز هذا العائق أو هذا التحدي؟
0: رأس المال؟
1: نعم،
0: في رأس المال ليس فقط في قطاع السياحة، في قطاع الصناعة، في قطاع الزراعة، في جميع القطاعات، مرتبط بالاتفاقيات الدولية، مرتبط ببعض التفاهمات الموجودة من قبل الحكومة أو التسهيلات التي تقدمها، مرتبط بالموضوع الأمور المالية والمصرفية، يعني مدى تأهيل أو قدرة المصارف السورية على الانخراط في السوق العالمية، من شفافية، من حوكمة، من تطبيق المعايير الدولية، تمام. فيعني أنا لا أستطيع كمستثمر أن أتي ولا أستطيع أن أحول الأموال، لا يوجد قواعد حوكمة، لا يوجد بيانات يعني موجودة وآمنة للاستخدام في مكان واحد، يجب أن تكون في أكثر من مكان ويكون المكانين متباعدين حتى أنا أستطيع أن أقدم هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى موضوع كما ذكرنا البيئة التشريعية. أنا كمستثمر يجب أن أضمن حقي قبل كل شيء، لأني أهدف إلى الربح، وبالتالي يعني أهم شيء يجب أن أحافظ على رأس المال. طبعا أنا إذا أردت أن أستثمر في بلد معين، كيف أستطيع
1: يعني يجب أن يكون يوجد ضمانات، نعم، وهذا حق
0: يعني
1: طبعا،
0: يعني أن لا يأتي في يوم من الأيام تأميم أو إلى آخره، يجب أن يكون مادة صريحة، تمام، لا يحق تأميم أو مصادرة أو كذا إلا بموافقة صاحب أو بسعر الرائج إذا وافق صاحب الملكية.
1: نعم دكتور، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلى أي مدى يمكن للسياحة أن تكون مصدر للعمولات الأجنبية وأيضا فرص عمل للعمل ومحرك لنشاط قطاعات اقتصادية أخرى؟
0: طبعا أنا سوف أعود بالذاكرة إلى قبل بداية

0: الثورة السورية. تمام. بالنسبة لفرص العمل، قطاع السياحة كان يؤمن حوالي 13% من الأعمال السورية. تمام. وهي نسبة ليست بالقليلة طبعا، علما بأن سابقا يعني قبل الثورة لم تكن القطاعات السياحية يعني مخدمة ومتطورة وتغطي كامل الجغرافيا أو القطاعات السياحية بشكل عام، ومع ذلك كانت تؤمن فرص 13 مليون العمل السوري. تمام. هي أول نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للنقد الأجنبي، يعني النقد الأجنبي كان قطاع سياحي يدخل للخزينة خزانة الدولة من النقد الأجنبي ما يعادل 30% من النقد الأجنبي الداخل إلى طبعا المصرف المركزي، طبعا لا أتحدث إلى السوق السوري بشكل كامل. وبالتالي يعني علما كما ذكرت بأن قطاع السياحة لم يكن متطورا ورائدا على المستوى، ليس فقط على مستوى المنطقة يعني لم يكن رائدا وليس متطورا، ومع ذلك يعني يقدم عملة أجنبية تساوي حوالي 30% من النقد الداخلي إلى الخزانة الدولة. وبالتالي يعني هذه يعني عندما نتحدث عن هذه المؤشرات هي مؤشرات ليست سهلة. تمام. يعني إذا تمت معاناتها تستطيع أن ليس فقط أن تحرك الاقتصاد، تساعد في إطلاع وفي دوران عجلة الإنتاج. يعني قطاع السياحة يفرق بجميع القطاعات الأخرى.
1: صحيح. صحيح. تمام.
0: بالتالي ينشط هذا الموضوع.
1: اليوم يعني كيف يمكن بناء شراكة أكثر فاعلية بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والخبرات الدولية لضمان تنفيذ ما تم طرحه خلال الملتقى؟
0: طبعا يعني هذا من خلال تقديم كل جهة تقديم ما عليها. تمام. يعني الحكومة عليها

0: التزامها بتعهدها بتقديم تشريعات سياحية صحيحة، تمام؟
1: نعم.
0: هاي بالنسبة والخدمات الأخرى المتعلقة بها. بالنسبة للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي أن يكون فاعل في هذا الموضوع وتوقيع الفعاليات والبدء بتنفيذ هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاعتماد، يعني نحن نتحدث عن العمالة، نحن نريد أن يقطع جرس، نريد أن يزداد دخل المواطن، وبالتالي يجب استخدام العمالة السورية بشكل أساسي. طبعا أنا يعني سوف لا نكون طبوي بشكل كامل، هناك بعض العمالة المختصة، بعض الخبرات يعني يمكن أن لا يمكن أن نعملها من الداخل، وبالتالي يعني عادي أن لابد من إدخالها، ولكن هناك عمالة يمكن أن تكون من العمالة السورية، تمام؟ فبالتالي يعني عندما
1: يجب أن تكون من العمالة السورية
0: طبعًا طبعًا
1: أساسا
0: طبعًا
1: يعني
0: طبعا وبالتالي يعني أنا أقول حتى يكون هذا التكامل كل جهة يجب أن تقوم بما عليها من دور حتى تستطيع تطوير السياحة السورية بشكل أساسي.
1: نعم. يعني بدقيقة واحدة دكتور، الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة في المرحلة المقبلة لتحفيز القطاع السياحي وتطويره؟
0: طبعا يعني أتحدث عن الملتقى، يعني ليس استراتيجي مجرد، يعني يجب أن تتبناه الحكومة بشكل أساسي من أجل استمراريته، من أجل قدرته على تأسيس منظومة سياحية متكاملة تجمع بين رأس المال والتكنولوجيا والكوادر البشرية. بذلك هناك خمس نقاط أساسية، عناصر أساسية يجب أن تعمل على تحقيقها الحكومة السورية، هي الاستمرارية، تمام، الثقة، الابتكار، التنوع، الشراكة، حتى نضمن يعني وصول إلى إطار نظري استراتيجية سياحية ناجحة في المرحلة القادمة
1: إن شاء الله. بختام حلقتنا لليوم من برنامج حوار اقتصادي بدي أتمنى لك كل التوفيق وكل الشكر لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا الدكتور عبد الحميد صباغ وحضرتك نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا. يعطيك العافية.

0: والشكر موصول لكم متابعينا الكرام من إذاعة دمشق. كنا معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أهلا بكم، ودونكم موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق يحبط تهريب 225 ألف حبة كبداغون قادمة من الحدود اللبنانية. قوى الأمن الداخلي في البادية تعثر على مغارتين في أحد أودية جبل العمور، بداخلهما ذخائر من مخلفات النظام المخلوع. محكمة الجنايات الرابعة تستمع إلى أقوال 4 شهود في محاكمة المتهم غريب حمد ناصر، وتقرر تأجيل الجلسة إلى 14 تشرين الأول. محافظ ريف دمشق عامر الشيخ ومدير المؤسسة العامة للإسكان تمام دبل يعقدان لقاء مع أهال من قدسية لبحث ملف استملاك الأراضي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر مفاضلة تغيير الاختصاص 2025-2026 لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب في الجامعات الحكومية والمقبولين بنتيجة المفاضلات السابقة. وفي خبرنا الأخير، إطلاق عمل إزالة الأنقاض ورفع الركام في بلدة إحسن بمنطقة أريحة بريف إدلب لإزالة مخلفات الأبنية المتضررة وتحسين الواقع الخدمي بالمنطقة. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يوميا عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
5: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري، استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب.

0: في سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
1: يا دفتر الأيام والأشعار قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار. ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
2: سمعت صوتا هاتفا في الصحر.
0: سلطنة الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
2: طاب مساءكم متابعينا الكرام. نبدأ ملفاتنا المحلية من زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إلى دمشق. ففي مقالها الموسوم بكالاس في دمشق من تطبيع العلاقات إلى شراكة المصالح، رأت صحيفة الوطن السورية أن زيارة كالاس إلى دمشق وعقدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مؤشر على انتقال العلاقات السورية الأوروبية من مرحلة الإشارات السياسية إلى اختبار إمكانية بناء شراكة ذات مضمون سياسي واقتصادي وأمني.
1: نعم، وخصوصا أن هذه الزيارة تأتي وفقا للصحيفة بعد سلسلة خطوات أوروبية متدرجة تجاه سوريا شملت استعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977 وإطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى ورفع قيود عن مؤسسات حكومية سورية.

0: إلى جانب توسيع الدعم للتعافي وإعادة الإعمار.
1: صحيح، فوصف كالاس لهذه الخطوات بأنها إشارات سياسية نحو إعادة تطبيع العلاقات وتأكيدها على أن نجاح المرحلة الحالية في سوريا يهم أوروبا كثيراً، تحمل دلالات هامة تتجاوز الموقف السياسي المباشر، إذ تعكس، والكلام للصحيفة، انتقال النظرة الأوروبية إلى سوريا من كونها ملفاً للأزمة والمساعدات إلى دولة يرتبط استقرارها بمصالح أوروبية مباشرة من الهجرة وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر إلى التجارة والطاقة وأمن شرق المتوسط.
0: وبالمقابل بدت دمشق حريصة على ألا تختزل الشراكة مع أوروبا في بعدها الاقتصادي، فمطالبة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي بموقف حازم وحاسم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة إلى إدراج الملف على جدول أعمال اللجنة السياسية والأمنية والأوروبية تعكسان رغبة سوريا في أن تشمل الشراكة القضايا السيادية والأمنية لا أن تقتصر على إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي.
1: خلاصة القول، ترى صحيفة الوطن السورية أن زيارة كالاس إلى دمشق يمكن قراءتها بوصفها محطة في إعادة تموضع سوريا داخل الحسابات الأوروبية، وفي الوقت نفسه اختباراً لقدرة الطرفين على تحويل الانفتاح السياسي إلى مصالح متبادلة.
0: بدون أدنى شك، فأوروبا تريد سوريا مستقرة وقادرة على استعادة مؤسساتها واقتصادها، ودمشق تريد أوروبا شريكاً في التعافي والاستثمار وحاضراً سياسياً في القضايا التي تمس سيادتها وأمنها.
1: وبين هذين المسارين ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة، تطبيع تدريجي للعلاقات وشراكة استراتيجية تتجاوز لغة الدعم إلى بناء المصالح.
0: وضمن السياق ذاته وفي مقالها الموسوم بكالاس في دمشق ترسيخ التطبيع السياسي بين الأوروبي وسوريا، رأت صحيفة شرق الأوسط السعودية أن العلاقات الأوروبية السورية تشهد منذ مطلع هذا العام وتيرة متسارعة نحو التطبيع الدبلوماسي الكامل. وتأتي زيارة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق يوم أمس لتؤكد هذا التوجه الذي يحظى بدعم واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، وتشكل زيارة المسؤولة الأوروبية إلى دمشق تتويجاً للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ إسقاط النظام السوري السابق أواخر عام 2024 بهدف توسيع دائرة الحوار والتعاون مع النظام الجديد، وبعد أن قررت بروكسل إعادة بعثتها الدائمة إلى دمشق في خريف العام الفائت، ثم انتدبت سفيراً جديداً لها لدى سوريا قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس أحمد الشرع مطلع الشهر الفائت.
0: وتحت مقال حمل عنوان اليابان ترفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً وتبقي الأسد على القائمة، سلط موقع الحل نت الإخباري الضوء على إعلان اليابان رفع تجميد الأصول والتدابير المالية الأخرى المفروضة على 16 كياناً سورياً في أحدث خطوة من جانب طوكيو لتخفيف القيود التي فرضتها منذ عام 2011 في وقت أبقت فيه على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع وشخصيات وكيانات مرتبطة بنظامه.
1: وتأتي الخطوة استكمالاً لمسار بدأته طوكيو بعد إسقاط النظام البائد في كانون الأول 2024، إذ رفعت في أيار 2025 تجميد الأصول عن 4 مصارف سورية قبل أن توسع نطاق الإعفاءات الحالية.
0: صحيح، وتضع الخطوة اليابانية دمشق أمام مساحة أوسع لإعادة دمج مؤسساتها المالية والاقتصادية في التعاملات الدولية، وذلك بالتوازي مع تحركات أوروبية وأمريكية لتخفيف القيود المرتبطة بسوريا.
1: نبقى في الشأن الاقتصادي المحلي، فتحت عنوان سوريا تترأس الدورة المصرفية العربية، كيف يتحول الحضور المؤسسي إلى مكاسب اقتصادية؟ علقت صحيفة الثورة السورية على ترأس سوريا الدورة 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي عقدت في الإمارات على مدى يومين متتاليين، ورأت أن سوريا من خلال هذه الخطوة تعزز حضورها في منظومة العمل المصرفي العربي، وتعيد حضورها المؤسسي إلى المحافل المالية العربية.
0: فترأس سوريا لهذه الدورة يعد مكسباً دبلوماسياً مصرفياً، لكن ترجمته إلى مكاسب اقتصادية فعلية تتوقف على ثلاثة شروط. أولها تحويل الحضور المؤسسي إلى برامج تعاون فني ملموسة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وثانيها مواكبة الرئاسة إصلاحات داخلية في الحوكمة المصرفية والشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وثالثها استثمار العلاقات التي تبنى خلال الدورة في بناء جسور مصرفية دائمة تتجاوز الحدث العابر.
1: متابعينا الكرام، مع نهاية الملف السوري نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
0: مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، نستعرض خلالها أبرز ما تناولته الصحف من الملفات الدولية، والبداية من صحيفة العرب الجديد. ففي مقالها الموسوم بحدود القوة في حرب إيران، رأت الصحيفة أنه إذا كان ثمة خلاصة من حرب إيران بعد 7 أشهر على اندلاعها،

0: للخليج العربية إلى الإقرار باستيادتها على مضيق هرمز رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بهم جراء إغلاق المضيق واستهداف منشآت الطاقة.
1: نعم، وفيما فشلت رهانات طهران في استجرار مواقف صينية وروسية داعمة بوضوح، أبرزت الحرب في المقابل هامشية أدوار البلدين في رسم مساراتها والتأثير في نتائجها. وبهذا المعنى تقول الصحيفة، أثبتت حرب إيران أن جميع الأطراف تمتلك القدرة على تقويض الاستقرار وفرض كلفة عالية على خصومها، لكن أي منها لا تمتلك القدرة على إعادة تشكيل الإقليم وفق رؤيتها الخاصة.
0: ومن هنا رأت الصحيفة أن نتيجة الحرب بوضعها الراهن لا تبدو خطوة نحو إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بمقدار ما تعد تعبيراً عن مدى تراجع قدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على إنتاج ترتيبات مستقرة ودائمة.
1: بالتأكيد، فحرب إيران لم تؤدي إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط كما توقع المتحمسون لها بمقدار ما كشفت عن تراجع قدرة جميع الأطراف على الحسم وكسر إرادة الخصم، ولتدخل بذلك المنطقة والعالم في حالة من المراوحة المؤلمة في المكان.
0: وأيضا لم تعد حرب إيران إعادة تشكيل حاسمة للشرق الأوسط، بل كشفت حدود القوة العسكرية لجميع الأطراف. فبالرغم من التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، لم تتمكنا من إخضاع إيران، وفي المقابل لم تستطع طهران فرض ترتيبات إقليمية جديدة أو انتزاع اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.
1: وفي قراءتها الختامية للمشهد، رأت صحيفة القدس العربية أن هذه الحرب لم تنتج منتصراً قادراً على فرض رؤيته على المنطقة، فإيران صمدت لكنها خرجت بقدرات اقتصادية وسياسية أضعف، والولايات المتحدة وإسرائيل لم تتمكنا من تحقيق إخضاع حاسم، بينما ظهرت محدودية النفوذ الروسي والصيني.
0: نعم، وبدلاً من إعادة ترتيب موازين القوى، كشفت الحرب عن تراجع قدرة القوى الإقليمية والدولية على فرض تسويات مستقرة ودائمة واستمرار المنطقة في حالة من عدم الاستقرار والمراوحة.
1: وفي السياق ذاته وتحت مانشيت، واشنطن وطهران لم تبديا استعدادا للتنازل وتجدد الحرب بات مرجحا، رأت منصة إكسيوس الإخبارية أن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي جرت خلال هذا الأسبوع لم تحقق تقدما يذكر وسط تمسك كل طرف بمطالبه، ما يعزز المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين البلدين.
0: أجل، وتشير المعطيات التي نقلتها المنصة إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات يزيد المخاوف لدى الجانبين من احتمال استئناف العمليات العسكرية، فيما يعتقد مسؤولون أمريكيون أن ترامب قد يأمر بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
1: وفي الشأن العراقي وتحت عنوان انسحاب القوات الأمريكية من العراق لكن السيادة الكاملة لا تزال بعيدة المنال، رأت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه بين مشاعر الاحتفاء برحيل القوات الأمريكية والخوف مما قد يحمله المستقبل، لا يزال العراقيون يتعاملون بحذر مع المرحلة المقبلة، وبينما ينظر بعضهم إلى رحيل القوات الأمريكية باعتباره استعادة للسيادة ونهاية لمرحلة بدأت بالغزو عام 2003، يرى آخرون أن الانسحاب العسكري وحده لا يعني أن العراق أصبح صاحب قرار مستقل.
0: نعم، فالمخاوف الحالية تتركز على النفوذ الإيراني وقوة الفصائل المسلحة والأوضاع الاقتصادية واستمرار هشاشة الوضع الأمني والسياسي. لذلك فإن نهاية الوجود العسكري الأمريكي لا تعني بالضرورة بالنسبة إلى جميع العراقيين نهاية التدخلات الخارجية أو امتلاك الدولة العراقية الكامل لقرارها.
1: وبالانتقال إلى مآلات الحرب الروسية الأوكرانية، ففي مقالها الموسوم بين دعم أوكرانيا

0: جنوب التصعيد معضلة تعمق الانقسامات في أوروبا. أشارت صحيفة الأوبينيون الفرنسية إلى أن النقاش الأوروبي حول الحرب في أوكرانيا لا يخلو من حسابات سياسية وانتخابية وإيديولوجية خفية تؤثر في طريقة تناول الصراع الذي بدأ بصورته الحالية مع الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022.
1: صحيح، فالانقسام الأوروبي حول كيفية التعامل مع هذه الحرب بدأ واضحا وجليا مع وجود فريق يرى أن هزيمة أوكرانيا ستنعكس على أمن أوروبا، ولذلك يجب استمرار دعم كييف ومنع روسيا من تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. وفريق آخر يرى أن لا جدوى عسكرية من استمرار الحرب، وأن الأولوية يجب أن تكون بوقف القتال والتفاوض وتجنب مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا.
0: متابعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: موعدنا يتجدد معكم يوم غد في حلقة جديدة بإذن الله.
0: تحية طيبة وإلى اللقاء.

0: بعمر الورد بنرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.
1: كل سيجارة تشعلها قد تبدو لحظة عابرة، لكنها تترك في جسدك أثراً لا يزول بسهولة. فقبل أن تشعل سيجارة جديدة، تذكر أن صحتك ليست شيئاً يمكن استعادته دائماً.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: على مدار الزمن نسجت كتب التاريخ حكاية ثورات غيرت وجه العالم وقلبت كل الموازين، فهناك صفحات كتبت بمداد من نور ونار، وصفحات صنعتها إرادة شعوب قررت كسر قيود الظلم واستنشاق عبق الحرية.
1: في رحلة سريعة عبر الزمن يبحر برنامج أصوات الحرية ليستعيد حكايا المتاريس والساحات ويستذكر أصوات الحق التي صدحت بها حناجر الأحرار طلباً للعدالة.
0: وفي حلقتنا اليوم نرفع الستار عن ثورة اعتبرت جزءاً مما عرف تاريخياً بالثورات الملونة التي اشتعلت في عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق، كالثورة الوردية في جورجيا والبرتقالية في أوكرانيا.
1: فما هي تفاصيل ثورة التوليب؟ وكيف أطاحت برئيس البلاد؟ ولماذا اختلف الثوار بعد انتصارهم؟
0: هذا ما سنعرفه على مدار الدقائق القادمة، فابقوا معنا بعد الفاصل.
1: أهلاً ومرحباً بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أصوات الحرية.
0: طاب مساؤكم بالخير متابعينا الأعزاء. اليوم سنعود بذاكرتنا التاريخية إلى بدايات القرن الحادي والعشرين لنحط رحالنا في قرغيزستان، الدولة التي نالت استقلالها أثر تفكك الاتحاد السوفيتي وتولى رئاستها عسكر أكاييف.
1: نعم، وهناك سنروي حكاية ثورة التوليب التي بدأت باحتجاجات شعبية رافضة لنتائج الانتخابات النيابية وانتهت باستقالة رئيس البلاد.

0: بحدوث ثورة توليب في قرغيزستان.
1: وهنا تكمن المفارقة الغريبة، لأن المعارضة والمحتجين التقطوا هذا المصطلح واتخذوا من زهرة التوليب التي تنمو بكثرة في جبال قرغيزية الربيعية رمزاً لحركتهم السلمية المطالبة بالتغيير.
0: نعم، فما هي الأسباب التي أدت إلى اشتعال لهيب ثورة التوليب؟
1: بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 نالت قرغيزستان استقلالها وتولى رئاستها عسكر أكاييف الذي كان بمثابة واحة للديمقراطية في منطقة تحكمها القبضة الحديدية.
0: ومع مرور السنين بدأت السلطة تتركز في يد عائلة أكاييف والمقربين منه، فتفشى الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وفي الوقت ذاته تم تهميش المعارضة السياسية.
1: ولكن الشرارة التي فجرت بركان الثورة كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال شهري شباط وآذار من عام 2005.
0: نعم، والتي اعتبرتها المعارضة والمراقبون الدوليون انتخابات مزورة وموجهة لصالح حلفاء الرئيس أكاييف وأبنائه.
1: ماذا حصل بعد اكتشاف التزوير؟ وكيف تطورت الأحداث ميدانياً بعد ذلك يا آلاء؟
0: كان التزوير الانتخابي القشة الذي قسم الظهر البعير في قرغيزستان، فبعد إجراء الدورة الأولى للانتخابات النيابية في 27 من شهر شباط عام 2005 خرجت في عموم البلاد سلسلة احتجاجات متفرقة.
1: وبعد الدورة الثانية التي أجريت في 13 من شهر آذار من ذات العام انفجرت احتجاجات عارمة في البلاد في أعقاب ما أشارت إليه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من تجاوزات شابت العملية الانتخابية.
0: ومع بدء عمليات الفرز وبروز ملامح التزوير تحركت الجماهير تلقائياً في عدة مدن خاصة أوش وجلال أباد وتكتوغول، فاستولوا على المباني الحكومية واعتقلوا عدداً من كبار الموظفين الموالين للنظام في ظل غياب أفراد الشرطة وعناصر الأمن وهروبهم من مراكزهم.
1: في هذه الأثناء عملت المعارضة المؤلفة من عدة مجموعات على تنظيم صفوفها، خصوصاً مع غياب قائد فعلي واضح لها.
0: وتم الاتفاق وقتها على أن يتولى قيادة المعارضة كل من السيدة روزا أوتونابايفا، وكانت وزيرة خارجية وسفيرة سابقة لدى لندن وواشنطن، وكرمان بيك باكايف الذي كان رئيس الوزراء السابق واستقال عام 2002 احتجاجاً على إطلاق النار على 5 متظاهرين عزل وقتلهم.
1: وفي 19 من شهر آذار شكل الثوار مجلساً اسمه مجلس الشعب وطلبوا منه تولي السلطة المؤقتة لحين حسم المواجهة. وفي اليوم التالي حاولت الشرطة إعادة السيطرة على المدن التي سقطت وقامت بحملة اعتقالات مؤقتة للمئات دون أن ترهب الثوار الذين ازداد التعاطف الشعبي معهم.
0: وفي 21 من شهر آذار سقط مطار أوش والتلفزيون ومقر وزارة الداخلية بيد الثوار، وهرب الكثير من القياديين واعتقل بعضهم.
1: لم يطل الأمر حتى انتقلت المظاهرات إلى العاصمة بيشكيك التي شهدت مظاهرة حاشدة شملت أعداداً كبيرة من الطلاب والمثقفين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية، وانقضت الشرطة عليهم واعتقلت المئات منهم.
0: في 22 من شهر آذار طلب الرئيس أكاييف من المدعي العام والمحكمة العليا أن يظهر للشعب القرغيزي الأدلة على عدم حصول تزوير في الانتخابات وعلى عدم أحقية من وصفهم بالغوغاء فيما يطالبون به، ثم قام في اليوم التالي بإقالة وزير الداخلية والمدعي العام لعدم قيامهما بدوريهما كما ادعى.
1: وفي اليوم التالي تجددت المظاهرات الحاشدة وتدفق الآلاف إلى ساحة ألاتو المركزية في العاصمة بيشكيك، وخرج الأمر عن سيطرة الداخلية فسقط المطار والتلفزيون وكل المرافق العامة، كما اقتحم المتظاهرون البيت الأبيض وهو المبنى.

0: الحكومي الرئاسي الضخم.
1: والملفت في الموضوع أن القوات الأمنية لم تلعب أي دور فيما يجري في بشكيك، ولم تحرك ساكناً حيال تطورات الأحداث، بل رفضت إطلاق النار على الشعب، مما دفع الرئيس عسكر أكاييف إلى الفرار سريعاً مع عائلته إلى كازاخستان ومنها إلى روسيا.
0: وهناك أعلن خطاب استقالته من مقر سفارة بلاده في موسكو بحضور بعثة برلمانية لينتهي حكمه الذي دام 14 عاماً في غضون ساعات.
1: فكيف جرت الأحداث بعد سقوط الرئيس عسكر أكاييف؟
0: سقط النظام بسرعة قياسية، واحتفل الشعب في الميادين، وكلف البرلمان الجديد باجاييف رئيساً مؤقتاً للدولة ولمجلس الوزراء على أن تنظر المحكمة في الطعون تجاه نتائج بعض النواب الفائزين رغم رغبة شرائح واسعة في إعادة الانتخابات أو إعادة الفرز.
1: استمر الوضع المؤقت على ما هو عليه حتى شهر تموز عام 2005، حيث انتخب باكاييف رئيساً أصيلاً ووعد بإعداد دستور جديد للبلاد، وهو ما تحول لاحقاً إلى موضوع جدل وخلاف بين حلفاء الأمس، وتحولت معه أوتونا بايفا إلى معارضة حليفها السابق في المعارضة.
0: وهنا تكمن المفارقة السياسية المحزنة، حيث سقط باكاييف في نفس الفخ الذي سقط فيه الرئيس السابق عسكر أكاييف.
1: نعم، وبدأت عائلة باكاييف تسيطر على الاقتصاد، وزاد قمع المعارضة بشكل أشد مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس السابق، ما أدى إلى اندلاع ثورة ثانية في عام 2010، وكانت أعنف من سابقتها وأطاحت بباكاييف أيضا.
0: فماذا جرى بعد الإطاحة بباكاييف؟
1: بعد الإطاحة بنظام الرئيس كرمان بيك باكاييف في قرغيزستان إثر ثورة شعبية دامية في نيسان عام 2010، دخلت البلاد مرحلة حرجة من الاضطرابات السياسية والأمنية، تلتها تغييرات جذرية في نظام الحكم.
0: نعم، وقد شكلت قوى المعارضة حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة وزيرة الخارجية السابقة روزا أوتونبايفا لإدارة البلاد مؤقتا وتجنب الفراغ الدستوري.
1: وبالنسبة لباكاييف فقد هرب إلى معقله في جنوب البلاد وحاول حشد أنصاره، لكنه اضطر في النهاية وتحت الضغوط الدولية والمحلية إلى تقديم استقالته رسمياً، وغادر البلاد لاجئاً إلى بيلاروسيا، حيث حكم عليه لاحقاً وبشكل غيابي بالسجن مدى الحياة.
0: شهد جنوب البلاد خاصة مدينتي أوش وجلال أباد فوضى عارمة وفراغا أمنيا كبيرا استغلته بعض الأطراف، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عرقية عنيفة بين القرغيز والأوزبك.
1: كانت هذه الأحداث هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة الآلاف وتشريد ونزوح مئات الآلاف إلى الحدود الأوزبكية قبل أن تتمكن الحكومة من فرض السيطرة وإعلان حالة الطوارئ.
0: في حزيران من عام 2010 نظمت الحكومة المؤقتة استفتاء شعبيا ناجحا على دستور جديد حظي بموافقة واسعة.
1: وبموجب الدستور الجديد تحولت قرغيزستان من نظام رئاسي سلطوي إلى نظام برلماني، لتصبح أول جمهورية في آسيا الوسطى تقلص صلاحيات الرئيس وتمنح البرلمان ورئيس الوزراء السلطة الأكبر، وذلك بهدف منع تكرار الدكتاتورية والاستئثار بالسلطة.
0: في تشرين الأول من عام 2010 جرت انتخابات برلمانية حرة ومتعددة الأحزاب شهدت منافسة قوية.
1: في أواخر عام 2011 أجريت انتخابات رئاسية فاز بها ألمازبيك أوتونبايف، وتسلم السلطة رسمياً من الرئيسة المؤقتة روزا أوتونبايفا في خطوة مثلت أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة بين رئيسين في تاريخ قرغيزستان المعاصر.

0: هكذا نزدل الستار على ثورة التوليب التي ستبقى صفحة ملهمة في كتاب نضال الشعوب من أجل الكرامة والحرية. شكراً لطيب الاستماع،
1: نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج أصوات الحرية لنفتح معاً صفحة جديدة من كتاب الثورات التي غيرت مجرى التاريخ. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: أصوات الحرية من إعداد هيام طعمة،
1: وفي التقديم سالي شار
0: وآلاء مقصوصة،
1: وفي الإخراج محمد غزاوي.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: كل نفس تستنشقه من سيجارة يذكرك بأن الرئتين خلقتا للحياة لا للدخان. امنحهما فرصة، وامنح نفسك فرصة، واتخذ القرار الذي قد يغير سنواتك القادمة.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب الجميل.

0: سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
1: يا دفتر الأيام والأشعار، قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار.
2: قدك المياس يا عمري، يا بصينا البان يا ليوس.
0: ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
3: سمعت صوتا هاتفا
0: سلطنة، الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: يو وين البنطلون؟ لك أنا بإيدي غسلته ونظفته وعصرته وعلقته على حبل الغسيل. يو وين راح؟ يا وداد يا وداد، لك يا وداد.
1: نعم ماما.
0: تعالي شوف، شفتيني لما غسلت الأواعي اليوم الصبح؟
1: شفتي.
0: شفتيني لما عصرتهم؟
1: شفتي.
0: شفتيني لما طلعت على الأسطوح ونشرتهم؟
1: شفتي.
0: شفتيلي بنطلون أخوك رشاد الكحلي؟
1: لا.
0: طيب وين راح البنطلون؟
1: ما بعرف.
0: أكيد ما بتعرفي؟
1: ما بعرف، لأنه ساعة ما كنت عم تغسلي الأواعي كنت عم بكتب وظائفي، وساعة ما كنت عم تنشري الغسيلات كنت عم بمسح المطبخ، وساعة
0: إيه. طيب طيب، بس بدي أفهم وين راح البنطلون، وليه على عقلي شو بده يتحمل لحتى يتحمل.

0: باب مسكر؟
1: مسكر
0: أكيد
1: أكيد.
0: وأمك؟
1: في المطبخ.
0: أنا خايف.
1: خليك شجاع.
0: عم قلك أنا خايف.
1: لك لا تخاف.
0: هديك المرة أنا، هالمرة أنت.
1: قلت لك لا تخاف.
0: طيب اطلع وشوف يقوم حدا يشوفنا وينتبه علينا.
1: صحيح إنك جبان. افتح باب الخزانة.
0: لك تحرك، لا تضوع وقت.
1: كمان
0: ما عم ينفتح.
1: افتح أبوة.
0: ما عم ينفتح.
1: بعد هيك. يو شو عم تعمل انت وياهم؟
0: سلامتك ماما.
1: شو بدكم من الخزانة؟
2: نحنا
0: ما دخلني. رشاد
2: فؤاد اوعى تحكي.
1: رشاد؟
2: نعم ماما.
1: شو بدكم من الخزانة؟
2: بدنا نلعب ماما.
1: وما لقيتوا غير الخزانة تلعبوا فيها؟ بدون شي هي مكسرة. يلا طلعوا لبرا لشوف.
3: وين عمك بابا؟
2: بغرفة النوم.
3: قلتي لها انه بابا اجا؟
2: قلت لها بابا.
3: ايه وشو قالت ليك؟
2: قالت لي طيب.
3: بس وعرفت امك انه جاي من شغلي تعبان وهالكام؟
2: عرفت وقلت لها انه بابا اليوم جاي جوعان.
3: ايه وشو قالت ليك؟
2: قالت لي فهمت.
3: يا لواحظ
4: جاي. يلا جاي.
3: لك بابي حلالك الشغل الا ساعه رجعتي من الشغل؟
4: جاي.
3: يعني كم خبر بدي ابعث لك حتى تتعطفي وتتكرمي وتيجي تحطي لي غدا؟ روحي بابا روحي.
2: لوين بابا؟
3: روحي حطي لي غدا.
2: على عيني بابا.
5: نعم.
3: مرحبا.
5: مرحبتين.
3: هلأ إذا حكيت معك بتزعلي.
5: شو في داعي لهالكلام هلأ؟
3: الداعي إنه صار لي تلت ساعة جاي وأنا عم أنده وأجعر على حضرتك وحضرتك عم تحوصي من أوضة لأوضة ولا كأني موجود. شو في؟
5: أنا رح أجن.
3: خير احترقت الطبخة؟
5: لا.
3: في حدا ضعيف؟
5: لا.
3: ضايع لك مصاري؟
5: لا. في أهم من هيك، في مي عم تمشي من تحتنا، في إيد غريبة بهالبيت.
3: إيد غريبة؟
5: نعم غريبة. أول مرة راح البنطلون.
3: أنا بنطلون؟ إن شاء الله بنطلوني البني.
5: لا بنطلون رشاد الكحلي.
3: وين راح؟
5: ما بعرف. غسلته ما عاد لقيته. قلت بجوز يكون واقع من على الحبل، لكن اليوم راح غرض تاني.
3: إن شاء الله بنطلوني الأسود.
5: لا قميص فؤاد السماوي.
3: لك وين راح؟
5: ما بعرف. الصبح كويته ما عاد لقيته. قلت إذا توسخ قميص فؤاد بلاقي عنده قميص تاني.
3: وبعدين
5: دورت ما لقيته.
3: شو يعني؟
5: يعني في حدا متسلط علينا.
3: طيب مين إجا لعنا اليوم؟
5: إجت أختك.
3: أختي؟ بس يعني مو معقول تكون أختي. غيره مين زارنا اليوم؟
5: ما حدا.
3: أبدا. طيب دورتي منيح؟
5: دورت، ما خليت مطرح بالبيت إلا وفتشته.
3: شي غريب.
5: شغلة بتحط العقل بالكف
3: فعلا. إيه ستي شو طبختي اليوم؟
5: مثل ما قلت، عملنا كوسة محشي. يا وداد لك ماما شو هالصوت؟
3: لك قومي شو فيها؟
5: قولي على قامتي وقامت هالعمر.
3: حاجة تندبي، قومي شوفي شو صار.
5: يو وانت وين رايح؟
3: رايح نام.
5: يو على مهلك اخذت بريق المي بطريقات.

0: اكيد حكيناها.
1: يا عسال.
0: بدي احكي معك كلمه.
1: نعم تفضلي احكي.
0: ما بدي حكي ظهرك، دير وشك لحكي.
1: نعم تفضلي. وهي وشي؟
0: مين فكرك بيكون اخذ البنطلون والقميص؟
1: والله ما بعرف.
0: وليش ما بتعرف؟
1: لاني مالي قاعد معك بالبيت.
0: طيب ساعدني.
1: كيف بدي ساعدك وانا ما بعرف مين بيدخل على البيت بنهار؟
0: ما في حدا من اللي يجوا لعندي ومعقول يعملها.
1: شو يعني؟
0: انا بقول بس مو معقول.
1: كملي.
0: لا مو معقول.
1: شو المعقول والشي اللي مو معقول؟
0: معقول يكون عم ينزل علينا حرامي؟
1: حرامي؟ لا لا لا مو معقول.
0: ليش مو معقول؟
1: لانه لو نزل حرامي ما بياخد بنطلون بس، الحرامي بيفتح الخزانة وبياخد شي خفيف وغالي التمن.
0: صحيح، السوارتي كانت محطوطة على رف الخزانة. ايه والله كان اخذها الحرامي.
1: معناته ما في غير اهمال منك.
0: ها هلأ عرفت.
1: شو عرفتي؟ كملي.
0: بس مو معقول.
1: لسه بتقول مو معقول؟
0: لانه اليوم الصبح شفت فؤاد عم يروح ويجي بالصالون.
1: ابنك فؤاد؟
0: ايه.
1: وشو يعني؟ بيكون مدور شغله وعم يدور عليها؟
0: لا، لانه شفت اخو رشاد كان فاتح باب الصاق وكل شوي وشوي يتناوق من طرف الباب.
1: ليش؟
0: ما بعرف. بعدين نطوا اثنين وما عادوا بينوا.
1: قديش غابوا؟
0: غابوا بيطلع ساعتين، ولما رجعوا سألتهم قلت لهم وين كنتوا؟
1: ايه.
0: قالوا لي كنا عم نلعب بالحارة.
1: حلو. ها لو حيز اجيت لبالي فكرة.
0: وين قمت ابو رشاد؟ وين قمت؟
1: بعدين بالليل.

0: كبير عليك.
1: البسه ولا حكي،
0: خايف يبان من تحت البنطلون.
1: انت البسه وما عليك، انا برفع لك رجليه من تحت. يلا بسرعه.
2: يا لك شو عم بتعمل هون؟
3: ولا كلمه.
2: ليش؟
3: حطيت ايدي على الطبخه.
2: طبخه؟ طبخت شو؟
3: طبخت البنطلونات يلي عم تروح من البيت.
1: خلصت؟
0: خلصت.
1: حالي
0: لوين؟
1: حالي بسرعه.
0: انا خايف.
1: لك الحالي ولا تكون جبان.
0: خايف يكون بابا مالا بالدور.
1: لك لا تخاف، انا رح افتح باب الاوضه وتناوى.
0: مالي قادر امشي، متضايق من البنطلون.
1: معلش انا هلا بساعدك بالطريق. مستعد؟
0: مستعد.
1: حقني
0: لوين؟
1: على الحارة.
3: طلعي على الحارة لواحز.
2: ليش؟
3: انت طلعي على الحارة، خلي عيونك على الشباك.
2: هاي عيوني على الشباك.
3: شايفة شي؟
2: شايفة بياع الخيار.
3: غيره.
2: ولد عم يلعب بالحارة.
3: غيره غيره غيره.
2: ابو الرشاد عم تلبس البنطلون بالمقلوب.
3: لا خلي عيونك على الشباك، بين شي.
2: ايه شايفة فؤاد ورشاد ماشيين بالحارة.
3: وين راحوا؟
2: ماشيين دغري.
3: عال عال عال عال، خلي عيونك معهم لبين ما البس الصباط. وين وصلوا؟
2: وصلوا للكلبة تبع الحارس.
3: ايه يو
2: ابنك ضرب الكلبة بالحجر. ابنك فؤاد صاير مئزي، ها بده ترباية.
3: كملي كملي.
2: ليكم بعدوا عن الكلبة. ها وصلوا لناح بياع العرق سوس.
3: ايه
2: رح يعوجوا.
3: لوين؟
2: عالشمال. ايه عم يتلفتوا حواليهم. فؤاد متلبك بالمشي، رشاد عم يشده.
3: يا ترى لوين رايحين؟ شو أخدوا من هالطريق؟ لعند مين رايحين؟ على كل وينك لواحظ؟ أنا رح ألحقهم وضل وراهم ولشوف لوين بدهم يروحوا.
4: مين؟
5: فتح الباب يا ابني.
4: نعم عمو.
5: وين رشاد وفؤاد؟
4: قاعدين عندي.
5: نادي لهم.
4: ليش عمو؟
5: نادي لرشاد بلاعي. يا رشاد، فؤاد، رشاد.
1: لا بابا.
5: تعال لهون تعال.
1: نعم.
5: شو عم تعملوا هون؟ هذا بيت مين؟
1: هذا بيت رفينا عبده بابا.
5: ما عم بسألك عرفيك، جاوبني شو عم تعملوا هون؟ احكي انت وياه. تعال هون ولا فؤاد قرب. قرب قرب قرب قرب قرب قرب.
4: حرام عمو حرام، اولادك بيحبوني.
1: عبد رفينا في مدرسه بابا.
0: الاستاذ بيحبنا انه شاطر بابا.
5: جاوبوني شو عم تعملوا هون؟ وين البنطلون اللي اخذته من البيت؟ جاوبني. ليه سكتت؟ احكي.
0: في نياتين بابا.

0: الزوجة
1: سامية جزائري،
0: الزوج طلحة حمدي، والخمسة بعيون الشيطان أحسان أبو الشامات، عمر ولبنى السعدي، طارق وماجد الشيخ. التأليف أحمد قبلاوي، الموسيقى سهيل عرفة، إخراج تيسير السعدي.

0: طفلك لم يختر التدخين، فلا تجعله يستنشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: بعمر الورد بنرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
1: مكواة الفحم الثقيلة. كان للملابس في الماضي طقس خاص، وقبل أن تصبح المكواة جهازاً كهربائياً خفيفاً نستخدمه خلال دقائق، كانت هناك مكواة مختلفة تماماً، ثقيلة الوزن، سوداء اللون، تحتاج إلى الفحم والجمر حتى تؤدي مهمتها. إنها مكواة الفحم. لكن متى بدأت قصة المكواة؟ تعود أقدم أشكال المكواة إلى الصين القديمة، حيث استخدمت أوعية معدنية ساخنة منذ نحو القرن الأول قبل الميلاد لتنعيم الملابس، وكانت تسخن بالفحم. ومع مرور القرون تطورت أشكال المكواة وطرق استخدامها، حتى ظهرت المكواة التي تعمل بالحرارة الناتجة عن الفحم، والتي انتشرت لاحقاً في كثير من البيوت. يشعل الفحم أولاً ويترك حتى يتحول إلى جمر، ثم يوضع داخل المكواة ويغلق الغطاء، بينما تسمح فتحات صغيرة بدخول الهواء واستمرار اشتعال الجمر. وبعد أن تصل المكواة إلى درجة الحرارة المناسبة تبدأ عملية الكي، فالحرارة الزائدة قد تحرق الملابس، وشرارة صغيرة من الفحم قد تترك أثراً لا يمكن إصلاحه. لذلك كان الكي يحتاج إلى صبر وحذر وخبرة في التعامل مع الجمر ودرجة الحرارة. وفي كثير من البيوت العربية ارتبطت مكواة الفحم بذكريات الأمهات والجدات. كانت الملابس تجهز للمناسبات، والقمصان تفرد بعناية، والثياب ترتب قبل الخروج، وتبدأ الحكاية بإشعال الفحم ثم الانتظار حتى يتحول إلى جمر مناسب، ووضعه داخل المكواة ثم تحريكها بحذر فوق قطعة القماش. ثم بدأت الكهرباء تدخل البيوت، وبدأ معها فصل جديد. في عام 1882 حصل الأمريكي هنري سيلي على براءة اختراع لمكواة كهربائية، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ هذه الأداة. لكن المكواة الكهربائية في بداياتها لم تصبح فوراً بديلاً شائعاً في كل بيت، فقد احتاج انتشار الكهرباء نفسها إلى وقت، كما تطورت المكواة تدريجياً حتى أصبحت أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام. ومع انتشار الكهرباء وتطور الأجهزة المنزلية خلال العقود التالية، بدأت المكواة الكهربائية تحل محل مكواة الفحم شيئاً فشيئاً. لم يعد هناك فحم يحتاج إلى إشعال، ولا جمر يحتاج إلى مراقبة، ولا شرارة قد تفسد قطعة من الملابس. وأصبحت المكواة الحديثة أخف وزناً وأسهل استخداماً. ثم ظهرت فيها درجات مختلفة للحرارة، وبعدها مكواة البخار التي جعلت عملية الكي أسرع وأكثر سهولة. شيئاً فشيئاً بدأت مكواة الفحم الثقيلة تختفي من البيوت، حتى تحولت من أداة للاستخدام اليومي إلى قطعة قد نجدها اليوم في متحف أو محل للتحف أو في زاوية من بيت قديم. وهكذا خرجت مكواة الفحم الثقيلة من الخدمة، لكنها لم تخرج من الذاكرة، بقيت شاهدة على زمن كانت فيه النار مصدر الطاقة، وكان الصبر جزءاً من كل مهمة، وكانت الأدوات البسيطة تحمل وراءها حكايات كبيرة.
0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: لا تؤجل قرار الإقلاع عن التدخين إلى الغد، فصحتك تعيش معك اليوم.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة، وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الشركة السورية للكهرباء تعلن خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين. مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين محمد عبد السلام يلتقي القائمة بأعمال السفارة النمساوية في دمشق لبحث سبل توفير الظروف اللازمة لنجاح عمل البعثات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والنمسا. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تلقي القبض على قاتل الطفلة راما يزن المصري ذات 8 سنوات في الحسينية بريف دمشق. قوى الأمن الداخلي في البادية تعثر على مغارتين في أحد أودية جبل العمور بداخلهما ذخائر من مخلفات النظام المخلوع. محكمة الجنايات الرابعة تستمع إلى أقوال 4 شهود في محاكمة المتهم غريب حمد ناصر وتقرر تأجيل الجلسة إلى 14 من تشرين الأول. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر مفاضلة تغيير الاختصاص لعام 2025-2026 لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب في الجامعات الحكومية والمقبولين بنتيجة المفاضلات السابقة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: رفيق الورق.

0: هود امسك هذا الكتاب راضي واقراه، كتير حلو بشد، رح يعجبك كتير.
1: شو هالحكي؟ خلص خلص اذا حلو مثل ما عم تحكي بقراه. ما شاء الله عليك، لك انت لحقت تقرا كل هالكتب؟
0: والله يا صاحبي هذا الشيء اللي كنت بدي خبرك اياه، صرت عم اقرا كتاب كل اسبوع، وصدقني هذا الشيء عم يغير حياتي فوقاني تحتاني.
1: عن جد؟ لك انت اللي كنت تقلي انه الكتب مملة وبتفضل انك تقعد على التليفون طول النهار وما بعرف شو، شو اللي خلاك تغير رأيك هيك فجأة؟
0: والله يا راضي الموضوع مو بس قراءة، هو اكتشاف لعوالم جديدة. كل كتاب بيفتح لي باب لفكرة، تجربة، او حتى شعور ما كنت اعرفه.
1: يعني صار فينا نقول صار عندك رفيق جديد اسمه كتاب، وهذا اللي عم يخليك تتركني يا صاحبي.
0: لا يا زلمة انت ما في غنى عنك، دائما رفيقي، بس الكتاب صار رفيق اضافي، هو اللي بيخليني افكر واتأمل، مو بس تابع الاخبار السريعة.
1: طيب سيدي هات نشوف، خبرني شو اكتر شي جذبك بهالكتاب؟ معقولة القصة ولا المعلومات الجديدة اللي فيه ولا شي تالت؟
0: والله يا صاحبي كل شي، بس أكتر شي بحبه هو إنه كيف الكتاب بيخليني أعيش حياة غير حياتي، أتعلم من تجارب ناس ما قابلته وشوف العالم من زوايا مختلفة.
1: طيب في قصص سمعتها أو قريتها عن ناس تغيرت حياتهم بفضل القراءة؟
0: أكيد، في قصة واحد شاب بسيط ما كان عنده فرص كتير، بس قرر يقرأ كل يوم كتاب، ومع الوقت تعلم مهارات جديدة وفتح مشروع صغير وصار ناجح.
1: تعرف لك صابي هالقصص هاي اللي عم تحكيها بتعمل لي أمل يا رجل. إيه بس مو الكل عنده نفس هاي الإرادة أو الوقت لحتى يقرأ.
0: صحيح، بس القراءة مو لازم تكون ساعات طويلة، ولك حتى 10 دقايق باليوم بتفرق، وأنا بعرف في ناس غيرت حياتها بكتاب واحد.
1: يا سيدي أنا بحاول أقرأ بس أوقات بحس حالي هيك عم ضيع بين الوراق، خصوصي مع التكنولوجيا يلي عم تسرق وقتنا.
0: هالشي طبيعي، بس لما تلاقي الكتاب المناسب بيصير الموضوع ممتع. مثلا أنا لما قرأت كتاب عن قصص نجاح حسيت حالي عم عيش مع الأبطال.
1: يمكن لازم أبدأ معناته بكتب خفيفة مو روايات معقدة.
0: بالضبط، والكتاب مو بس القراءة، في كتب صوتية وفيديوهات تعليمية بتساعد كتير.
1: انك التكنولوجيا سحبتنا لعالم سريع، كل شي صار سريع ضرب 2، فيديوهات وسوشيال ميديا، بقى وين في وقت للكتاب يا صاحبي؟
0: صحيح، بس ممكن نستغلها لصالحنا. مثلا خودي في تطبيقات إلكترونية وفي بودكاست بتقرأ الكتب بصوت.
1: يعني يمكن نسمع الكتاب نحن وعم نشتغل أو عم نسوق أو عم نتمشى، مو هيك قصدك؟
0: أكيد، وهيك بتستفيد من الوقت ومنوسع مداركنا وبدون ما نضطر نقعد نقرأ صفحات طويلة.
1: إيه بس إنه كيف ممكن نشجع الناس على القراءة؟ خصوصي الشباب، لأنه كتير منهم بيشوفوا الكتب مملة ودقة قديمة.
0: منبدأ من الصفر، منخلق بيئة محبة للكتاب، ومنشارك قصص ملهمة عن ناس تغيرت حياتهم بالقراءة. القراءة مو لازم تكون مملة، ممكن تكون مغامرة، خاصة إذا اخترنا كتب ناسب اهتماماتنا.
1: ويمكن نستخدم التكنولوجيا لصالحنا مثل الكتب الإلكترونية أو هاي الفيديوهات التعليمية اللي حكيت عنها.
0: صح، الكتاب هو خير صديق، بيساعدنا لنكبر ونفهم الدنيا أكتر، وبيفتح لك أبواب ما كنت تحلم فيها.
1: يا سيدي الله يحضينا بهالوقت الفاضي لحتى نقرأ ونعيش مع هالرفيق يلي قالوا عنه وخير جليس في الأنام كتابه. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

رحلة في عوالم الطرب. أيها المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلطنة.

عنادل كثيرة تصدح على أفنان شجرة الغناء في سوريا، لكل منها خصوصية وتفرد، بما يملأ الفضاء السوري الرحب بترجيعات وأنغام متنوعة، أنغام بعضها سار على درب الغناء الحديث السهل الممتنع، والبعض الآخر اختار الطريق الصعب عكس التيار السائد باختياره الغناء الطربي الأصيل، بمقدرته الصوتية النادرة، بشخصيتها الفنية الرصينة، متحدية الظروف الصعبة. روبا الجمال

أيها الأحبة، ربى الجمال تستحق لقب مطربة بجدارة، تقف بشموخ على رابية من رواب الطرب الجميل، تجدو بصوتها القادر والصادح معظم الأغاني العذبة التي تجتذب الأسماع، تستهوي المهج، تبهج الأحاسيس بأداء وإحساس مرهف بالكلمة واللحن.

ربا الجمال، قامة شاهقة من قامات الفن العربي، شجرة باسقة في حديقة الطرب يطيب الجلوس تحت أفنانها لسماع ما يصدر عن أوراقها من ألحان تنبعث مع الهواء العليل، تنبعث مع الإبداع أثناء التغلغل بين هذه النسمات. ربا الجمال مسيرة حافلة في الطرب والشجن، وهذه المسيرة أمانة في أعناقنا، فدعونا لا نفرط بها. ربا الجمال، الصوت الصادح.

أيها المستمعون الكرام، كانت ربا الجمال تعشق الغناء، لكن الأهل عارضوا فكرة احترافها للغناء فأرسلوها إلى فرنسا لدراسة الطب، وكانت في السنة الثانية عندما عادت إلى مصر والتقت هناك الصنباطي ومحمد سلطان وعمار الشريعي، وغنت في دار الأوبرا مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة سليم سحاب، وقدم لها وديع الصافي شهادة تقدير وإعجاب بصوتها وقدرتها. في عام 1980 اعتمدتها إذاعة دمشق مطربة من الدرجة الأولى، وصنفت ضمن المدرسة الكلثومية. كانت ربا الجمال من أشد المعجبات بفن أم كلثوم بشخصيتها ومسيرة حياتها، لكن ربا الجمال غنت أم كلثوم على طريقتها، بأسلوبها الخاص، بصوتها النادر، وبأدائها الساحر.

أيها المستمعون الكرام، إن صوت ربى الجمال نادر الوجود بين الأصوات النسائية العربية، فهو يغطي مساحة تزيد عن الديوانين، كانت تؤدي جملا غنائية صعبة بكل يسر وسهولة، وتنتقل بين مقام وآخر بكل حرية وعذوبة، تضيف لصوتها تلك الزخارف المدهشة في العرب الصوتية، فتصل بأسماع الحضور إلى حد الإبهار، تنساب الكلمات بصوتها في منتهى الدفء الإنساني والأداء التعبيري المتقن، بإحساس مرهف شفاف ومأساة تنبض باللوعة والشجن. ربى الجمال.

أعزائي المستمعين، تألقت ربا الجمال في جميع أشكال وألوان الغناء، فأبدعت في غناء القصائد الكلثومية، وأجادت في الأدوار والموشحات، ورقص صوتها مع الطقطوقة. شاركت في مهرجانات عديدة، منها مهرجان المحبة، مهرجان قرطاج، ومهرجان قلعة حلب، ودار الأوبرا المصرية، في حفلات مؤتمرات الموسيقى العربية أيضا، وحفلات التلفزيون السوري، ونالت أكثر من 20 جائزة من مختلف دول العالم.

أيها الأحبة، امتلكت ربى الجمال الموهبة العظيمة، وهي صوت قادر حساس يعد من أندر الأصوات العربية على الإطلاق. قال فيها الفنان القدير وديع الصافي: ربى الجمال مطربة قديرة متمكنة، صوتها رائع وجميل. وقد عملت معي في حوار قيس وليلى في دار الأوبرا المصرية، أدهشتني بقوة صوتها وسحري.

أيها المستمعون الكرام، كانت ربى الجمال تخلق من الكلمات العادية والألحان البسيطة تعابير جميلة غنية بالشجن والإحساس المرهف المعبر عن شفافية روحها ومأساتها التي رافقتها على مدى مسيرتها الفنية. في أغنيات كثيرة أدتها ربى الجمال كانت تستخدم صوتها بمساحته الغنية بطريقة العرض الصوتي في منتهى الحنان والدقة والذوق السليم والتعبير الفني الرائع بلا أي نبرة صراخ. وقد كانت دقيقة جدا في أغنيات أسمهان، لا سيما عندما أبدعت في أغنية يا طيور، ثم غنت أيضا من أجمل أعمال أم كلثوم اسأل روحك الرائعة التي أبدعت وأضافت إليها من إحساسها وتميزها عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم ربى الجمال.

أيها الأحبة، ربى الجمال في ذروة عطائها الفني رحلت عام 2005 وهي تقف بشموخ على رواب الطرب، شدت بصوتها العذب أجمل الأنغام وأصعب المقامات، فاستهوت القلوب وسحرت وجدان السامعين. هي من مواليد حلب عام 1966 واسمها زوفيناز قربتيان. رحلت ربى الجمال، الغائبة الحاضرة، الشجرة الباسقة في حديقة الطرب الأصيل الذي يطيب الجلوس مع صوتها الساحر. كانت تكتئب من الإسفاف في الغناء وتحب سماع أم كلثوم ووديع الصافي، وكتبت لابنها الوحيد رسالة في عيد ميلاده بأن يكمل رسالتها في الغناء في هذه الحياة، وهي رسالة الفن الأصيل ربى الجمال.

أيها الأعزاء، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه أطيب تحية، وإلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. ذاكرة المكان.
1: في قلب دمشق القديمة، حيث تتجاور الحجارة العتيقة وتتشابك الأزقة، هناك بيوت لا تنتهي حكاياتها عند أبوابها، بل تبدأ منها. ومن هذه البيوت بيت انتقل من دار دمشقية فخمة إلى مدرسة احتضنت أجيالاً من الطلاب، ثم تحول مع الزمن إلى واحد من الشواهد المهمة على تاريخ دمشق العمراني والتعليمي. إنه مكتب عنبر.

تبدأ حكاية مكتب عنبر في ستينيات القرن التاسع عشر، ففي محلة الخراب وبالقرب من الشارع المستقيم في دمشق القديمة، شرع التاجر الدمشقي يوسف عنبر في بناء دار كبيرة لتكون منزلاً له ولعائلته. ويذكر المؤرخ قتيبة الشهابي في معجم دمشق التاريخي أن بناء الدار بدأ عام 1867.

كانت الدار من البيوت الدمشقية الكبيرة، وتميزت باتساعها وكثرة غرفها وباحاتها، وبما احتوته من عناصر معمارية تعكس ذوق دمشق في ذلك العصر. لكن هذا المشروع الكبير لم يستمر كما أراد صاحبه، الذي تعرض لصعوبات مالية وتراكمت عليه الديون، وانتهت ملكية الدار إلى الدولة العثمانية. عندها تغيرت وظيفة المكان، وبدأ الفصل الأهم في تاريخه. لم تعد الدار منزلاً خاصاً، بل تحولت إلى مؤسسة تعليمية عرفت باسم مكتب الإعدادية الملكية، واشتهرت بين الناس باسم مكتب عنبر.

في المصطلحات التعليمية المستخدمة في الدولة العثمانية آنذاك، كانت كلمة مكتب تطلق على المدارس والمؤسسات التعليمية، ولذلك أصبح اسم المبنى مرتبطاً بالوظيفة الجديدة التي احتضنها. وتختلف المصادر في تحديد تاريخ افتتاح المدرسة بصورة دقيقة، فمعجم دمشق التاريخي يشير إلى عام 1886، بينما تذكر مصادر أخرى أن افتتاحها كان في العام 1887، في مرحلة شهدت فيها دمشق توسعاً في التعليم النظامي وظهور مؤسسات تعليمية جديدة إلى جانب الكتاتيب والمدارس التقليدية.

مكتب عنبر من المؤسسات التعليمية التي قدمت مواد مختلفة عن التعليم التقليدي الذي عرفته دمشق لقرون. فإلى جانب المواد الأساسية درس الطلاب اللغة الفرنسية والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والقانون وغيرها من العلوم والمعارف. وكان إدخال هذه المواد مؤشراً على طبيعة المرحلة التي كانت تعيشها المدينة، فالعالم من حول دمشق كان يتغير بسرعة، العلوم الحديثة تتوسع، اللغة الأجنبية تزداد أهمية، والإدارة والقانون يأخذان مكاناً أكبر في مؤسسات الدولة، وكان على التعليم أن يواكب هذه المتغيرات. ولذلك أصبح مكتب عنبر مكاناً يلتقي فيه التعليم التقليدي بمعارف جديدة كانت تدخل المجتمع الدمشقي تدريجياً. ومع مرور السنوات ازداد عدد الطلاب، وتشير السجلات إلى أن عددهم بلغ 280

المدرسين دور أساسي في هذه التجربة التعليمية، حيث تحفظ الوثائق أسماء عدد من أعضاء الهيئة التعليمية في مكتب عنبر. وفي صورة تعود إلى أيار عام 1920، يظهر فيها مدير المدرسة جميل الدهان وعدد من المدرسين. وتشير المصادر إلى أن الكادر التعليمي ضم مدرسين لمواد مختلفة، بينها اللغة العربية والفرنسية والفلسفة والموسيقى، كما ارتبط بالمكتب عدد من الأسماء العلمية والأدبية كسليم الجندي وعبد القادر المبارك والشاعر محمد البزم، بحسب المصادر التي تناولت تاريخ المؤسسة.

مع بداية القرن العشرين كانت الدولة العثمانية تواجه تحولات سياسية كبيرة، ودمشق كانت على موعد مع مرحلة مختلفة، وجاءت الحرب العالمية الأولى وتغير المشهد السياسي في المنطقة. ومع نهاية الحكم العثماني في دمشق عام 1918 دخل مكتب عنبر مرحلة جديدة من تاريخه، لكنه ظل حاضراً في المشهد التعليمي خلال هذه التحولات على الرغم من تغير وظائفه تدريجياً، فلم يعد دوره مقتصراً على المدرسة، إذ تذكر المصادر أنه استخدم لاحقاً في المجال التعليمي النسوي وارتبط بمعهد التجهيز والفنون النسوية. وفي سبعينيات القرن العشرين خضع مكتب عنبر لأعمال ترميم، وفي عام 1974 أعيد افتتاحه بعد الترميم ليكون قصراً للثقافة العربية. وفي عام 2026 أدرج مكتب عنبر على قائمة التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، وجاء هذا الإدراج ليؤكد القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى وليضعه ضمن إطار أوسع من الاهتمام بالتراث الثقافي في العالم الإسلامي.

0: منذ أكثر من قرن ونصف تغير الكثير حول مكتب عنبر. تغيرت المدينة، وتغيرت أنظمة الحكم، وتغيرت طرق التعليم، وتبدلت وظيفة المبنى أكثر من مرة، وبقيت قيمته الحقيقية في أنه لا يحكي قصة بناء فقط، وإنما يجمع بين قصص كثيرة. قصة بيت بدأ بحكاية رجل واحد، ثم أصبح مدرسة لأجيال، ثم تحول إلى قصر للثقافة العربية، وأصبح جزءاً من ذاكرة دمشق الثقافية. قصة عمارة وتعليم، وقصة المدينة التي تغيرت. ومن مكان إلى آخر نستمر في البحث عن ذاكرة المدن، وعن الحكايات التي حفظتها الجدران وبقيت تنتظر من يرويها.
1: ذاكرة المكان.

0: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز

ومشفى يدعم وطريق يعبد وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع في أنبوب غاز بمحطة التشرين الحرارية قرب حران العواميد بريف دمشق الشرقي والانتقال لعملية التبريد. مراسل إذاعة دمشق يفيد بوقوع إصابتين جراء الانفجار الذي وقع في خط للغاز قرب محطة التشرين بريف دمشق. وزارة الطاقة تشير إلى أن توقف المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص في القدرة التوليدية المتاحة. قوى الأمن الداخلي تباشر التحقيقات في جريمة استهداف حافلة من قبل مجهولين على جسر مصياف والتي أسفرت عن قتلى وجرحى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بثلاث قذائف محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط. وفي خبرنا الأخير، محكمة الجنايات الرابعة تستمع إلى أقوال أربعة شهود في محاكمة المتهم غريب حمد ناصر وتقرر تأجيل الجلسة إلى 14 من تشرين الأول. نهاية الموجز، بأمان الله.

سبحانه.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: مساء الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا بحلقة جديدة من زوم على النجوم فيها كتير من أخبار الفن إضافة لنجم اليوم يلي رح نسلط عليه الضوء ببداية رحلتنا. فاصل صغير ومنبدأ. نجمة اليوم ما اكتفت أن تكون أمام الكاميرا فقررت تصنع الصورة بنفسها وحولت رحلة البحث عن الذات لسينما ورواية وموقف وأسئلة مفتوحة عن المرأة والحرية والوطن. بزوم على النجوم اليوم نقترب أكثر من تجربة فنانة سورية اختارت أنها تتعدد وتنتقل من التمثيل للإخراج ومن الإخراج للكتابة والرواية وتخلي من الفن مساحة للتعبير عن رؤيتها للحياة والإنسان. نجمتنا لليوم الفنانة وحى الراهب. ولدت وحى الراهب بالقاهرة عام 1964 وعاشت طفولتها بين أكثر من بلد ومدينة بحكم عمل والدها الدبلوماسي، وربما كان هذا التنقل المبكر بين البيئات والثقافات أحد العوامل يلي وسعت عالمها الداخلي وخلتها أكثر قرباً من الكتابة والفن. فبعائلتها حضور أدبي وفني واضح. والدها هلال الراهب كان كاتب ورسام، وعمه هو الروائي السوري المعروف هاني الراهب، وبهذا المناخ تشكل شغفها المبكر بالرسم والموسيقى والقراءة. فنانة وحى الراهب ما اتجهت للفن من بوابة واحدة، درست بكلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق بقسم الاتصالات البصرية، وبعدها تابعت دراستها السينمائية بفرنسا وحصلت على دبلوم الدراسات العليا بالسينما من باريس. وكان لافت أنه يكون موضوع بحثها عن صورة المرأة بالسينما السورية هو الموضوع يلي بقي حاضر بكتير من اختياراتها الفنية والفكرية لاحقاً. أما أمام الكاميرا فكانت السينما من محطاتها الأولى المهمة. شاركت بفيلم أحلام المدينة للمخرج محمد ملص عام 84، ومن هون بدت علاقتها الجدية بعالم السينما قبل ما تقود التجربة للسؤال الأهم بالنسبة إلها، هل أكتفي بأن أكون جزءاً من الحكاية أم أريد أن أكون صاحبة الحكاية أيضاً؟ اختارت الطريق الثاني.
2: دي بقل البابور لخالي رش سودا يا ديب.
0: وبدراما التلفزيونية تركت حضور بمجموعة من الأعمال من بينها البركان، جواهر، حمام شامي، اللوحة الناقصة، وصولاً لأعمال مثل الزيزفون وأوركيديا.

0: تقول يا عم؟
1: ما سمعت يا عفراء، لك غريب سليحملك زوجة إلى قبيلة الجنادب. تبتسمين؟
0: لغرابة تصرفك.
1: الأكثر غرابة أنه جاء بمهرك أيضا.
0: مهري؟
1: تلك الناقة الجرباء التي كان يجرها وراءه.
2: أيجرؤ على هذا فعلا؟ أظنه مجنونا.
1: هو شيء من هذا ولا شك يا سمية.
2: وبما أجبتموه؟
1: كنت سأطيح برأسه لولا أخي ذي الهمة.
0: لا يا عماه، من حقه أن يطلب ومن حقنا أن نرفض.
3: وكانت شخصياتها بعيدة عن النمط الواحد، فبمسلسل جواهر مثلاً قدمت شخصية زوينة، وهي شخصية مركبة أتاحت لها أن تظهر قدرتها على تقديم الشخصيات ذات التناقضات والانفعالات الحادة.
4: ألو؟ ألو؟ هلا نوفا. ما أقدر أحاتيتي الحين. إيه عندي بمان الله.
5: من هنا وفا هذه يا زوين؟
4: واحدة من صاحبات القدامة، ودايانا عود لدروس محول أمية.
5: أي وليه ما تعودين؟ صحيح
4: أعود لتجل عيونك. أعود إن شاء الله، أعود أدرس.
5: تسلم عيونك.
3: ولكن النجومية بالنسبة للفنانة واحد راهب ما كانت مجرد شهرة تلفزيونية، كان وراء الممثلة مشروع آخر عم يتشكل، مشروع المخرجة. دخلت واحد راهب عالم الإخراج وقدمت أفلام وتجارب سينمائية نوعت موضوعاتها، من بينها جداتنا، الخرز الزرقاء، رؤى حالمة، هوى، وقتل معلن.
6: طلعوا شو بدي لك يا عم جابر، بس نقول لساتها صغيرة والقانون كمان ما بيسمح.
7: شوفت عينك طفلة جوزوني، ترك كل شغلكم بالحال، يدوب عم بكفي اجرة الخيمة اللي معترة، هذا ما عدا الكهرباء والمي والاكل والشرب واللزي منه. يا حسرة قلبي على هالولاد، لا عاد في تعليم لحدا، ولا عاد في مدارس تلمه، ولا عاد في مستقبل لحدا، ولا من يحزنون. حتى اللي معه شهادة ما عاد عم يقدر يعمل فيها شيء. يدوب عم يسمحوا لنا نعيش.
3: وبأعمال مثل هاي بدت الفنانة واحد راهب أكثر اهتماماً بالإنسان وبالشيء اللي بيتخبى خلف الصورة والذاكرة والخوف والعلاقات الاجتماعية والأسئلة يلي ما بتلاقي دائماً إجابات سهلة. ومن بين أعمالها بيبرز فيلم رؤى حالمة يلي كتبته وأخرجته وحقق حضور وجوائز بمهرجانات سينمائية، من بينها تنت البرونزي بأيام قرطاج السينمائية، تلا فيلم هوا بمرحلة شديدة الحساسية من تاريخ سوريا. وهون ما فينا نفصل تجربتها الفنية عن موقفها السياسي.
8: عم فكر أعمل فيلم عن الاجتياح بلبنان، تروحي معي؟
9: فيلم بالحرب؟
8: ما هو فيلم لأنه حرب؟
10: هلأ جاية تحلم؟ بعد شو؟
11: كان لازم أعلمك كيف تفيق، كان لازم أعلمك كيف تفيق من هالكوابيس.

0: مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، أعلنت الفنانة واحة الراهب تأييدها للثورة وربطت موقفها بمفاهيم الحرية والكرامة وكسر الخوف، وانعكس هذا الموقف على رؤيتها الفنية أيضاً، لاسيما بفيلم هوى يلي تناول واقع سوري مثقل بالقمع والفساد والخوف، واستحضر التحولات يلي كانت تعيشها البلاد، وكانت هالمرحلة فاصلة بحياتها، فأصبح العمل الفني في الداخل السوري أكثر صعوبة واتسعت المسافة بينه وبين الإنتاج المحلي، ووقتها لقيت بالكتابة مساحة جديدة لاستمرار مشروعها. وهيك انتقلت الفنانة واحة الراهب من الشاشة للورق. بعام 2001 صدر لها كتاب صورة المرأة بالسينما السورية، وهو بحث بيتناول حضور المرأة وكيفية تقديمها بالسينما السورية، وبيكشف عن اهتمام المبكر بتفكيك الصورة النمطية للمرأة على الشاشة. وبعدها انتقلت للرواية وكتبت مذكرات روح منحوسة، الجنون طليقاً إضافة لغرق السلمون.
1: لا شك أنا منطلقة من الوضع السوري بالدرجة الأولى، يعني أنا اللي خطر لي من البداية أنه أطرح هاي القضية هي حالة فعلا انفلات الجنون اللي حسيته بالوضع المحلي على مستوى حتى الأفراد، زادت نسبة الاكتئاب، زادت نسبة جنون العظمة، عقدة الاضطهاد، الوسواس، الرهاب الموت. بحزن الحقيقة أنه أنا كان بودي هالرواية عملتها عن أهلي وناسي وشعبنا، يعني أن نكون أنا ماني قادرة حتى أوصل الرواية لناسنا، يعني بس أنا برأيي الناس رح تقرأ ورح توصل للرواية.
0: وبرواياتها بتستمر بعض الأسئلة يلي عرفناها بأفلامها ولكن بلغة مختلفة، الإنسان بمواجهة الخوف والبحث عن الحرية والذاكرة والجريمة والمجتمع وما تخفيه النفوس خلف الواجهات. ولعل لافت هون أنه انتقال من السينما للرواية ما كان ابتعاد عن عالم الأول بقدر ما كان توسيع لأدوات التعبير. أما بحياتها الخاصة فارتبط اسم واحة الراهب بالمخرج السوري مأمون البني، وعندهم ابنة واحدة هي ألما، وهيك كانت الأسرة نفسها قريبة من عالم الفن والإخراج. لكن مسيرة الفنانة واحة الراهب بقيت عم تحمل بصمتها الخاصة سواء بالتمثيل أو الكتابة أو الإخراج. كانت الجوائز والتكريمات شاهدة على حضورها بالمشهد السينمائي، فحصلت أعمالها على جوائز بمهرجانات سورية وعربية، من بينها جوائز عن جداتنا ورؤى حالمة، وشاركت كمان بلجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية والتلفزيونية. وهيك بتكون من القاهرة بلشت الحكاية، ومن دمشق تشكلت ملامحها الفنية، ومن باريس تسعت رؤيتها للسينما، وبعدها وقفت أمام الكاميرا قبل ما تنتقل لخلف الكاميرا وتكتب وتخرج وتروي حكاياتها بالكلمة والصورة. وربما لهيك تظهر تجربة الفنانة واحة الراهب مختلفة عن مفهوم النجومية التقليدي، فالنجمة مو بس يلي بيعرفها الجمهور من الشاشة، بل هي يلي بتترك وراها سؤال وفكرة وموقف وعمل بيبقى حاضر حتى بعد ما تنطفي الأضواء.
2: أنا بعرفه دائما كان يصير معه هيك، السابق كان ينشغل بوحدي لفترة بعدين يتركها وينساها نهائيا. أنا بفهم هالشي، واللي كانوا يمروا بحياته كانوا يعرفوا حالهم عبرات بجوز تجربتهم وعمرهم يخليهم يفهموا إنه ينتهي الموضوع.
3: بس هيني مشانه
2: هي أول مرة بعمره بمد إيده علي.
3: طيب وانت شو رأيك بهالموضوع؟
2: بصراحة أنا ماني خايفة، أنا بعرف هو ما رح يتركني ولا رح يروح.
3: أنت تركي،
2: أنا بحبه يا منى.
3: شو استفدنا؟ أنت بتحبيه وهو بيحب واحدة تاني.
2: لا ما بيحبها، وهي المشكلة، يمكن لأنها صغيرة قبل الموضوع جد.
0: الأسبوع بزوم على النجوم نختم فقرتنا الأولى مع تجربة واحد راهب، الفنانة يلي ما بتشوف بالفن مهنة واحدة بس، بتشوف فيه فضاء مفتوح للتمثيل والكتابة والإخراج وللتعبير عن الإنسان بأكثر لحظاته تعقيداً. على موعد ننطل مع نجم جديد بحلقتنا الجاية، وهلأ منروح لفاصل قصير وبعده فوراً لسلة الأخبار الفنية وباقة منوعة مع أخبار نجوم الفن. على خشبة دار أوبرا دمشق تم عرض النسخة الفيلمية من العمل الدرامي طريق العودة، يلي أنجز أساساً كسباعية من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وهالشي بعرض أول وخاص بحضور وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية وأسرة العمل.
4: نحن السوريين طلبنا بالكرامة والحرية، فردوا علينا بالبراميل، كانوا عم يقولنا يا بتعيشوا عبيد عنا يا منهجركم ومنمحي مدنكم من الخريطة.
5: الناس عم تتجرب، المخيمات صارت مدن.
6: الله لا يوفقكم، هاي آخر تمام؟ بدكم حرية؟ بدكم تعمل ثورة؟
7: أقسم بالله حالتنا بتصعب على الكافر، شو ذنبون هدول؟
8: أول يوم بالمخيم بيكون صعب.
9: السلام عليكم.
10: هم يقولون أنك تدافع عن النظام وأنه حقك 15 ليرة.
9: صح،
11: اخترته أنكم تدافعوا عن قوة حرامية نقضوا البلد.
12: دم أخواتنا ما راح إلا ليحميكم.
13: السوريين إيش عملوا بحياتهم حتى يصير فيهم هيك؟
0: وبيطرح فيلم طريق العودة من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج فادي وفائي مجموعة من القضايا المرتبطة بحياة مخيمات المهجرين السوريين، من التفكك الأسري والزواج المبكر للتعليم وعمالة الأطفال وفقدان المعيل والضغوط الاقتصادية، ضمن حكاية بتخلي الإنسان وتعلقه بالمكان بصميم المعالجة. فيما أتاح تقديم العمل بنسخة فيلمية تكثيف خطوطه درامية وعرضها ضمن صيغة واحدة أمام الجمهور. منروح سوا هلأ للأجواء بعد عرض الفيلم ومنسمع أبطاله شو حكوا.
14: يعني أول ما نعرض علي الفكرة قلت إيه من دون ما أفكر بأي تفاصيل تانية. هذا الفيلم أنا بالنسبة لي أكثر من مجرد عمل فني، هو موقف إنساني، هو رسالة أنا مآمنة فيها وقضية تستحق أن تروى، وأنا مبسوطة بإني كنت جزء من هذا العمل.
15: شخصيتي هي محور حقيقي وصار بالمخيمات. يعني أنا اخترته لأنه قصة حقيقية. بتمنى من قلبي هذا الوجع يوصل لكل الناس.
16: بنتمنى ننال الإعجاب، يعني حنحضر مثل المشاهدين لنشوف النتيجة وإن شاء الله يا رب.
17: دوري دور شيف غير تقليدي، يعني نحن افترضنا أنه ممكن يكون كان أستاذ لغة عربية، كان أستاذ دياني، راح على هالمخيم فلقى حاله أنه بيقدر يلعب هذا الدور. يعني ما أنه شيخ جاهز، لكن شيخ ممكن يلعب هذا الدور ويلعب أدوار كتير.
18: طريق العودة هو يعني هو بلش من سقوط نظام فتحنا هالطريق، وبتمنى يكمل لحتى يوصل كل لاجئ قاعد بالمخيمات لبيته وكل لاجئ خارج سوريا يرجع لسوريا. بتمنى كل محب للعودة أنه يرجع، بتمنى سوريا ترجع تتعمر بإيد أولادها، بتمنى يعني كل السلام والعمار لسوريا.
0: كشف الكاتب سامر رضوان عن تفاصيل جديدة حول مسلسل كولومبيا يلي بيجمعه بالمخرجة رشا شربتجي، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027. وحتى اللحظة بيشارك ببطولة هالعمل عباس النوري، محمد حداقي، ريم نصر الدين، ياسر البحر، على أن يستمر الإعلان عن باقي أبطال العمل تباعاً خلال الفترة المقبلة. ووصف رضوان بتصريح خاص شراكته مع المخرجة رشا شربتجي بأن من أكثر التجارب يلي شهدت تناغم حقيقي خلال مسيرته، وأشار أنه عنوان كولومبيا بيعكس فكرة العمل يلي بترتبط بعالم المافيات، الأكشن والصفقات، مع توجه العمل بما يواكب ما يعرض حالياً على المنصات الكبرى. وأشار أنه بيشعر بالقلق من مقارنة الجمهور للعمل بمسلسل الولادة من الخاصرة يلي بيشكل إحدى أبرز محطات تعاونه مع شربتجي، وأوضح أنه اختلاف الزمن وأدوات الكتابة والإخراج بيفرض تقديم تجربة مختلفة. خلينا نسمع مع بعض أكثر شو حكى عن هذا الموضوع.
9: أنا أساساً ما بعرف العناوين اللي كانوا يطلعوها من وين، يعني هو اسمه كولومبيا، عملوا أسماء كثير الشباب يعني بيحبوا يجتهدوا أوكي، لكن انتهت عملية الكتابة من فترة، والآن عملية الاستطلاع وسواها والبحث. العمل يعني العنوان تبعه هو مفتاح دلالي، جو مافيات بأكشن، الأكشن مع المافيات يعني يدخلوا القليل من البوليسي بالتأكيد.
0: عم تستعد شركة إيجال فيلمز لموسم رمضان 2027 بمسلسل كوميدي اجتماعي جديد بيحمل اسم عنتر.com، بيجمع معتصم النهار وجيسي عبده مجدداً بعد تعاونهم بأعمال سابقة. وكشفت الشركة عن المشروع عبر فيديو ترويجي نشرته على إنستغرام، ظهر فيه معتصم النهار وجيسي عبده لجانب أحمد الزين والمخرج جو بوعيد. بيتألف العمل من 30 حلقة وبينتمي عنتر.com للكوميديا الاجتماعية، بدور ضمن مجموعة من القصص العاطفية المتشابكة يلي بتجمع بين المواقف الكوميدية والخطوط الاجتماعية والعاطفية للشخصيات. عم يواصل المخرج باسم السلكة تحضيراته لبدء تصوير مسلسل التوأم الشامي عن نص قاسم الويس وإنتاج أيهم قبند وفراس الجعجة، استعداداً للموسم الرمضاني 27. وعلى صعيد النجوم المشاركين انضمت الفنانة أمر خلف لبطولة العمل لجانب جمال سليمان مهيار خضور. وعم تجسد أمر بهالمسلسل شخصية عفاف، وهي امرأة دمشقية تعرضت لظلم كبير بحياتها قبل ما تلاقي نفسها أمام أحداث بتدفعها لمواجهة الشيء اللي تعرضت له واستعادة حقوقها. وبتقدم أمر من خلال عفاف شخصية مختلفة عن النماذج يلي اعتادت تقديمها بأعمال البيئة الشامية، فما بتعتمد الشخصية على الصورة التقليدية للمرأة بهي الأعمال، بل بتحمل حكاية خاصة ومسار درامي بيرتبط بالظلم والبحث عن الحق، مع تطورات ومفاجآت بترافق رحلتها خلال الأحداث. وبتتقاطع عفاف مع إحدى الشخصيات الأخرى بالعمل ضمن ظرف معين لتتشابك حكايتها مع مجموعة من الأحداث يلي بتشكل جانب من مسار التوأم الشامي. هالعمل يعتبر التجربة الشامية الرابعة للفنانة أمر خلف بعد مشاركاتها بالحصرم الشامي زمن البرغوث سوق الحرير، فيما من المقرر تنطلق عمليات التصوير مع نهاية شهر أيلول الحالي داخل سوريا.
19: خلص لك أختي، خلص فهية، أنا بحقوق حقك على رأسي.
20: لك يا أختي، لك نحن مكسورات الجناح، تضرب العيشة واللي عايشة.
19: خلص فهدية، والله ماني قصدة زعلك،
20: بسيطة أصلا أنا ما عم ببكي عليكي، وبس أنا عم ببكي على حالي.
19: ليش لساهم بيت حماك؟
20: حقهم لك فاطمة، بس أنا شو أعمل؟ هي الله وهي حكمته، لك يضرب حظي أنا. بخاطرك.
19: طيب استني ليجي أبي وصلك.
20: لا لا ما بدها، هلأ بيكون سليم عم يستناني بالصاله. يلا بخاطرك أختي،
19: مع السلامة، الله معك،
20: الله يسلمك.
0: رجع الحديث عن إمكانية إحياء الفنان اللبناني فضل شاكر حفل غنائي بسوريا للواجهة بعد تصريحات جديدة لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح، أكد فيها أن استضافة فضل شاكر واردة ولكن بعد انتهاء فترة استشفاء وتعافي. نسمع بالتفصيل كلام السيد وزير الثقافة.
21: هلأ الأستاذ فضل أخونا وصديقنا ونتمنى له إن شاء الله شفاء التعافي التام، يعني هو بس عنده يعني وضع صحي معين، فيعني إلى أن يتعافى إن شاء الله بعدين بتبين الأمور. يعني حاليا إحنا تاركينه فترة يعني مو قليل اللي مرق فيه، يعني ودفع فاتورة كبيرة يعني ثمن أيضا مواقفه المشرفة، فاليوم يعني كل ما يذكر نحن نفرح إنه هو الحمد لله يعني حر، ونفرح أكثر لما يتعافى إن شاء الله ويرجع يعني بشكل اللي تعودنا عليه. وأكيد يعني بعد ذلك سنراه في سوريا بحفل يليق بفضل وبموقف فضل.
0: لهون متابعينا بتنتهي حلقتنا لليوم من زوم على النجوم. انتظرونا الحلقة القادمة بباقة جديدة من أخبار الفن والنجوم، إضافة لنجم الأسبوع يلي رح نسلط عليه الضوء. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم. زوم على النجوم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

عابراً جبال الألب الوعرة وسهل وادي الرين المنخفض، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من ليختنشتاين في أوروبا. تقع ليختنشتاين وسط أوروبا بين سويسرا والنمسا، وتمتد على الضفة الشرقية لوادي الراين ضمن نطاق جبال الألب. تتكون تضاريسها من سفوح ألبية وعرة في الشرق والجنوب، يقابلها سهل وادي الراين المنخفض في الغرب. مناخها معتدل يتأثر برياح الفون الدافئة مع شتاء بارد وصيف لطيف. تغطي الغابات نحو 40% من مساحتها، وتضم حياة برية متنوعة تشمل الغزلان والنسور الذهبية والطيور الجبلية، إضافة إلى نباتات ألبية تنمو في المروج المرتفعة.

تأسست فرقة رأس من ليختنشتاين عام 2005، وأصبحت من أبرز الأصوات الشعبية في وطنها، كما اشتهرت في الإعلام السويسري والأوروبي بأغانيها التي تعبر بصدق عن الحياة اليومية ولهجة قرية بالزيرس الواقعة عند سفوح جبال الألب. نستمع لأغنية من أداء رأس حول هذه القرية، حيث تستحضر ملامحها وطبيعتها الهادئة وقلعة غوتنبرغ التاريخية وروح أهلها، لتقدم موسيقى دافئة تمزج بين البوب البسيط والنفس الشعبي الذي يميز هذا الجزء الجميل من الإمارة.

الاسم الرسمي إمارة ليختنشتاين. نظام الحكم ملكي دستوري يرأسه الأمير هانز آدم الثاني. تعتمد البلاد الفرنك السويسري عملة رسمية، وتعد الألمانية لغتها الأساسية. العاصمة فادوز، وهي من أصغر العواصم في العالم، ومن معالمها الهامة قبر القديس فلورين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، ومتحف الفن، وهو عبارة عن بناء حديث يضم قطعاً فنية لكبار الفنانين في العالم تعود إلى القرن التاسع عشر وصولاً إلى القرن العشرين، والمتحف الوطني ومتحف فادوز للتزلج الذي يروي تاريخ الرياضات الشتوية في البلاد، ومتحف الطوابع البريدية الذي يحوي نماذج من أجمل طوابع العالم. كما يعتبر المنزل الأحمر واحداً من أشهر المعالم السياحية في فادوز.

نستمع أحبتنا لأغنية المساء للمؤلف اللختنشتاني جوزيف غابرييل راينبرغر، الذي عاش بين عامي 1839 و1901، وكان أحد أبرز أساتذة التأليف الموسيقي في أوروبا. كتب هذا العمل وهو في 16 من عمره، ثم أعاد صياغته لاحقاً ليصبح أشهر مؤلفاته الدينية. تمتزج فيه البساطة الروحية مع جمال الهارموني الألبي الهادئ، وتعتمد الأغنية على نص تأملي يطلب فيه التلميذان من السيد المسيح أن يبقى معهما عند حلول الليل، فيتحول هذا الرجاء إلى نغم مسائي صاف يعبر عن السكينة والطمأنينة والرغبة في حضور نور يبدد عتمة النهار.

تتمتع لايختنشتاين بثروات طبيعية محدودة، لكنها تستفيد من أراضي زراعية خصبة تمتد على ضفاف وادي الراين، إضافة إلى مراعيها الجبلية التي تدعم تربية الأبقار وإنتاج الألبان. تزرع البلاد محاصيل أساسية مثل القمح والشعير والذرة والبطاطا، وتشكل الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان جزءاً هاماً من نشاطها الريفي. ورغم صغر مساحتها، تعد لايختنشتاين دولة صناعية متقدمة، إذ تضم شركات متخصصة في الإلكترونيات وصناعة المعادن والأدوات الدقيقة ومنتجات طب الأسنان والسيراميك والأدوية، وتصدر آلات صغيرة عالية الجودة وموصلات صوت وصورة وقطع غيار المركبات ومنتجات طب الأسنان التي تحظى بسمعة عالمية.

تشتهر فرقة ويلتمبراند من ليختنشتاين بأداء أسلوبي الدارك ويف والنيو كلاسيك. فالدارك ويف موسيقى ذات أجواء مظلمة وعاطفية تعتمد على الأصوات الإلكترونية، بينما يمزج النيو كلاسيك بين العناصر الكلاسيكية والخيال ليمنح العمل طابعا سرديا مميزا. نستمع للفرقة في أغنية أشخاص الليل التي تقدم لوحة ليلية عن كائنات تعيش في الظلال وتمثل الجانب السري والخيالي من الطبيعة.

يبلغ عدد سكان ليختنشتاين نحو 41,000 نسمة، وتشكل الأعراق الجرمانية وخاصة الليختنشتاينيين والسويسريين والألمان والنمساويين يشكلون الغالبية السكانية مع حضور إيطالي وأوروبي صغير. تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 100% بين البالغين، أي أن التعليم فيها شبه شامل لجميع السكان، وهو ما ينسجم مع كونها دولة صغيرة ذات دخل مرتفع ونظام مدرسي متكامل. يعرف الزي التقليدي في ليختنشتاين باسم تراخت، ويرتديه الرجال والنساء في المناسبات الوطنية، حيث يتميز الرجال بالسروال الجلدي والسترة المطرزة، بينما ترتدي النساء الفستان الطويل والمئزر الملون والقبعة الدائرية.

آل وولسر مغن وكاتب أغاني من ليختنشتاين، يعمل بين أوروبا والولايات المتحدة. اشتهر بأسلوبه الإلكتروني التجريبي وحضوره في صناعة الموسيقى العالمية. شارك في مشاريع دولية بارزة تجمع البوب والرقص المعاصر بروح ابتكارية لافتة. نستمع له يؤدي أغنية إنه ذنبي التي تدور حول الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية الشخصية.

تشتهر ليختنشتاين بصناعات يدوية ريفية تشمل الحياكة التقليدية وصناعة الأدوات الخشبية والمطرزات الجبلية الدقيقة. يقوم مطبخها على أطباق مثل كاسكنوب فلي المصنوع من الجبن الألبي والبصل ونودلز البيض، وهي معكرونة مصنوعة من البيض والدقيق ذات قوام طري ونكهة أغنى من المعكرونة العادية. من أشهر الحلويات في ليختنشتاين طبق تورتا ريبل، وهو يحضر من دقيق الذرة والفواكه المطهوة، يعكس بطعمه الدافئ وبساطته روح المطبخ الجبلي التقليدي.

لقد استولى على قلبي، أغنية بصوت سابين دونسر التي عاشت بين عامي 1977 و2006. اشتهرت بصوتها السوبرانو الدرامي وأسلوبها العاطفي العميق خلال عملها مع فرقة أليس الليختنشتانية التي وثقت أعمالها ضمن نمط الغوثيك ميتال، ويقصد بهذا الأسلوب المزج بين القوة الموسيقية الثقيلة التي تمنح العمل طابعاً مظلماً ومشحوناً، وبين الدراما الملحمية التي تضفي عليه بعداً قصصياً واسعاً يعبر عن صراع إنساني عميق.

وبأغنية لقد استولى على قلبي. أيها الأحبة، ننهي رحلة النغم الذي زارنا قادما من ليختنشتاين. نغم مسافر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد. بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
1: أحياناً المشروع ما بيبلش بخطة كبيرة ولا بدراسة طويلة للسوق، ممكن يبلش من شغلة صغيرة منحبها، من وقت منستمتع فيه، أو من مهارة منمارسها من دون ما نفكر إنها ممكن تكون يوم من الأيام مشروع. ومع الوقت ممكن هالشغف يكبر وتتحول الهواية لتجربة، والتجربة لفكرة، والفكرة لشي حقيقي له اسم وزباين وحكاية. واليوم بمشروعي رح نسمع قصة مشروع بلش من حب وشغف وكبر خطوة خطوة خلال فترة قصيرة، لنعرف كيف كانت البداية، شو يلي دفع صاحبته تاخذ الخطوة الأولى، وكيف قدرت تحول شغلة بتحبها لعمل حقيقي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مشروعي. وبمشروع اليوم حنعرف حكاية منار الصباغ، مؤسسة مشروع فني. أهلا وسهلا منار بإذاعة دمشق.
2: أهلا فيك. مشروعي منار الصباغ منار آرت.
1: تعرفينا أكثر عن حالك، عن دراستك، عمرك؟
2: أنا منار الصباغ، عمري 21 سنة، بدرس هندسة معلوماتية بجامعة دمشق.
1: حلو. أما عن مشروعك شو بتخبرينا؟
2: هلأ مشروعي تقريبا صار لي أنا 4 سنين مبلشة. الفكرة إجت فينا نقول كنت خلصة بكالوريا جديد. أنا من زمان بحب الرسم، بوقتها حطيت ستوري، يعني كنت راسمة حالي أنا ورفقاتي، فأكثر من حدا رد لي على الستوري بوقتها أنه صاري اللي السعر وكيف من نقصي وهيك، فكل العالم اللي حوالي سألت أنه ليه ما تفتحي صفحة، يعني ممكن تقدري تنجحي فيها. وبالفعل عملت يعني وقتها صفحة والحمد لله إجا مبيعات منيح.
1: أنت بلشتي من صفحتك الخاصة؟
2: لا، عملت صفحة جديدة.
1: حلو. يعني وقت نشرتي هاي الرسمة تبعك انت ورفقاتك؟
2: كنت نشرتها حسابي الخاص، يعني اي صاروا الرفقات والعالم اللي حوالي يسألوني انه السعر وكيف ممكن نوصي وهيك.
1: فهون قررتي انه اي عن جد ليش ما افتح هذا المشروع. انت صبية عم ترسمي بشغف وحب وتحولتي لصاحبة مشروع عم تبيع، كان صعب القرار انك تبلشي مشروع، يعني خصوصي من 4 سنين يمكن كنتي لسه بالجامعة مبلشة جامعة؟
2: لا، كنت مخلصة بكالوريا جديد،
1: يعني لسه صغيرة على انه تبلشي مشروع.
2: البداية كان كتير صعب، حتى يعني كان راس مال كتير قليل اللي معي، وخاطرت بكل شيء معي، قلت انه سواء نجحت او ما نجحت انا هيك بحب الرسم، انه شيء بتسلى فيه بهاي الصيفية بين البكالوريا والجامعة. بس الحمد لله يعني الموضوع كان بداية مو كتير بزنس، انه بس هيك تسلاية، بس بعدين لا، قلت انه ليه ما يصير بزنس نظامي.
1: حلو. شو كان هيك شعورك بأول رسمة بعتيها؟ بتتذكري لمن بعتيها؟
2: بتذكر كانت رفيقة إلي بالمدرسة وقتها، كان وقتها يعني اللوحة تأخذ معي شي 12 ساعة شغل، يعني وقتها نهار كامل بس إنه مشان بيع لوحة. هلا أنت تأخذ معي شي 3-4 ساعات لوحة.
1: أنت عندك الرسم أو الفن هو موهبة بس ما لها علاقة بدراستك، يعني ما فكرت تفوتي هندسة عمارة مثلا؟
2: بلا والله، بس يعني كنت وقتها فاقدة الشغف وما عاد بدي كتير ضغط بعد البكالوريا، وحسيت انه بدي فرع شوي هيك اكون مرتاحة فيه، بنفس الوقت انا بحب امور البرمجة يعني. فقلت انه بجمع الاثنين سوا.
1: حلو، قدرتي تدرسي الشيء اللي انت كمان بتحبيه وهوايتك بالبزنس عملتيها. شو عملتي بالمصاري تبع اول لوحة؟
2: والله بتذكر شريت كتير تياب.
1: فورا على التياب نحن البنات. حلو. اليوم مشروعك بلش يتحول اكتر لبزنس، يعني من 4 سنين بلش المشروع، من أول طلب لليوم قديش بتحسي تغير أسلوبك، تغير شغلك؟ بتحسي أنه هالسنين طورت مهاراتك الفنية أكثر؟
2: إجباري كتير، يعني أنا بس شوف لوحاتي القديمة ولوحاتي هلأ بقول أوه شو هاد، مش لون كان العالم أصلا يشتروا مني من قبل، كتير سيئين كانوا.
1: بس يمكن الفن تغير من وقتها لهلأ بتحسي
2: هلأ ولا إجباري لا؟ حتى بهديك الفترة يعني كان الشغل أكتر، بحس يعني مثلا قبل بسنة كانت الفكرة لسه جديدة بالسوق يعني ما كتير منطرحة، هلأ بحس يعني مع وجود الـ AI صارت الفكرة أقل طلبا عليها يعني.
1: بلش المشروع شوي مو يخاطر فينا نقول، بس أنه بلش يقل الطلب.
2: تماماً.
1: كيف عم تقدري تحاولي تحافظي عليه للمشروع؟ يعني عم تقولي الـ AI بلش يفوت يمكن قل الطلب، في شي عم تبذلي هيك مجهود أكبر لتحافظي أكتر على الزباين وعلى الطلبات؟
2: يعني إجباري التسويق دائماً ريلاوت أنستان، حاول نجذب زباين.
1: حلو. خلينا نشرح أكتر كمان للمتابعين شو المنتجات اللي بتقدميها.
2: هلأ بعمل لوحات كانفاس بألوان مونت مارت، برسم يعني الشخص بيبعت لي صورته مثلا هو وحده، انه برسم نفسه بكل التفاصيل بس بدون معالم وجه، يعني بيكون نفسه زاده بتطلع الصوره بكل تفاصيلها، حتى بتقدري اول ما تشوفي الصوره تقولي انه هذا هو الشخص، تغري ببينه بس بدون ملامح وجه.
1: حلو.
2: بعمل كمان بورتي كلي وكفريات كمان،
1: يعني مو بس هيك لما نقول لوحات او هيك فورا بيخطر لنا هو الرسم فعليا.
2: لا مو بس رسم، على كذا شيء
1: في منتجات تانية. بتحسي اليوم بعد 4 سنين انه هيك بلش يصير لمنار علامة، وبلشوا الناس لما يشوفوا هيك هالمنتجات يقولوا ايه والله هيك انه من عند منار او هذا من ابداعها؟
2: صار
1: في هاي العلامة المميزة. في منتج او فكرة جربتيها وما مشيت اضطريتي تغيريها او تلغيها او هيك؟
2: هلا بالعكس، في منتج كتير مشي بس لغيته. كفرات كانوا كتير موضوعا معذب، يعني كان كل زبونه بدها تقلي شو نوع موبايله لانه مثلا وانا بدي اضطر جمع طلبيه منيحه لانزل لاجيب الكفرات وهيك، يعني
1: ويمكن في انواع موبايلات
2: انه ما انا موجوده توصيني بعدين لا هي ما انا موجوده، صار كتير وقت ضغط بهذا الموضوع بس كان مطلوب بشكل مو طبيعي يعني.
1: حلو.
2: اضطريت الغيوم
1: هون يمكن لأنه أنت عم تشتغلي لحالك ليكون عندك مصدرك الخاص، فأنه مالك مضطرة تعبي حالك زيادة. يعني أنه أي بلغي هالفكرة إذا فيها تعب زيادة عم يكون. لما نحكي عن المشاريع دائما منميل لنحكي عن النجاحات، اليوم لا، بدنا نعرف أكثر عن التحديات. شو في صعوبات واجهتيها بالبداية؟
2: هلا اول شيء اكثر شيء لما كنت سنه اولى، يعني كنت فايته على جامعه جديد، يعني اوقات روح الجامعه ما هي نايمه سهرانه قبل بيوم، عندي كتير تسليم لوحات، يكون كتير كان ضغط. بتذكر بالسنه الاولى انه كان في كتير عندي طلبات. وثاني شيء كمان كتير عانيت من موضوع التوصيل، يعني مثلا انا لوحاتي اسعارها ما انا كتير غاليه، فبالتالي بدي اسعاري تناسب يعني سعر اللوحه، فاضطر اوقات انا اوصل مشان يكون اجور توصيل رمزيه. كمان هالشيء كتير كان عم يضيع لي وقتي.
1: صحيح، كمان يعني في مناطق ممكن يكون صعب انك توصلي لها او هيك، فحلو انه بهذا المطرح انت اجيتي على حالك، معلش بس لحتى
2: تمام نشوف حالي كده. عندي جامعه بهاليوم روح سلم طلبات هيك يعني، بس كمان هالشيء كان كتير عم يضيع لي وقتي يعني بزياده.
1: حلو. فكرتي شي تتعاقدي مع شركات توصيل أو هيك؟ يمكن
2: يعني كمان بس نفس الشي، السعر ما ناسبني بأكثر من شركة.
1: هلأ بدنا نحكي أكثر بعد شوي عن الأمور المالية. قلتي لنا أسعار لوحاتي ما كتير غالية مقبولة، فبدنا نحكي شوي عن الأمور المادية أو المالية بعد شوي. بس قبل ما نوصل لهي النقطة، الفن بحاجة لمزاج وبحاجة ل كتير من الرواء. ممكن يجيكي أوقات طلبات أنت مالك رايقة أو عم تمري بظرف معين، قديش بتحسي هالشي بيأثر على الشغل؟
2: كتير كتير بيأثر، يعني بس كون أنا رايقة بحس بتفنن باللوحة بأبسط تفاصيلها، بصير مثلا شوفي على الكنزة ورود برسم الوردة بتفاصيلها.
1: هلو.
2: بس كون مو رايقة وعندي شيء شلو ما كان بصير
1: يعني هم بقى
2: لزبونة، أهم شيء المزاج عن جد، أهم شيء المزاج
1: يعني ممكن،
2: بس يعني بحاول بكل الأحوال إنه لا التسليم يكون كله مثل أو مثل يعني دائما بجنين، بس إنه بتلاقي أوقات في لوحات أحلى من لوحات
1: تكون مميزة أكثر، أو أوقات قصة لوحة بحد ذاتها بتكون حلوة، ممكن تشوفي كوبل لذيذين
2: تماماً، إنه كمان حلوين. الصورة بتلعب دور، يعني ممكن أوقات صورة كتير تكون عادية ما فيها تفاصيل يعني معينة، بس في صورة تانية بتلاقي كتير فيها تفاصيل ممكن تطلع اللوحة كتير حلوة فيها. مشروعي منار الصباغ، منار آرت.
1: اليوم كمان منار المنافسة على السوشيال ميديا كتير كبيرة والمشاريع كتيرة والمنافسة كل ما عم تكبر خصوصي بالمجالات الفنية، ومثل ما قلتي الاي اي عم ياخد شوي من هذا الجانب. كيف عم تقدري تثبتي حالك بهالعجقة؟
2: والله لو هو صعب يعني الموضوع، عم حاول قد ما فيني. مثلا كل ما بشوف جروب على الفيس عم يقولوا بدنا دعم كذا بنشر عليهم، بحاول ارجع انشر ريلات او صفحتي، بس يعني صعبه هي المنافسه بشكل عام. مثل ما قلت لك انه الاي اي كثير عم ياخذ محلي. يعني من قبل كان اذا بدنا نساوي هيك صوره كان شيء بسموه رسم رقمي، يعني كان بدك تضطري تجيبي مثلا ايباد والقلم لترسمي مثل هالنوع من الرسمات. بس هلا يعني شات جي بي تي بيساوي لك اياها بخمس دقائق،
1: بعثي اياها ساوي لي الصوره بهذا الشكل،
2: بيساوي نفس التفاصيل تماما.
1: بس انا بحس انه دائما
2: يدوي غير،
1: العنصر البشري واللمسه الفنيه بتضل غير. عم تحكي عن التسويق وهيك، انت مسؤوله عن التسويق على صفحتك؟
2: كل شيء
1: يعني انت بتجيبي الاغراض وبترسمي وكل شيء؟
2: تماما.
1: كيف عم يكون التسويق؟ جربتي تاخدي هيك شيء كورسات لتقوي حالك بالتسويق ولا عفويا الموضوع؟
2: عفوي، كون قاعده بصور ريل وخلص بنشره.
1: عم تقدري تستمري؟ يمكن اللي ما له مختص بالتسويق شوي بلاقيها صعبة،
2: صعبة. ما بستمر لأنه يعني أوقات بنضغط بالجامعة، بيكون عندي مشاريع امتحانات، تلاقيني قطعت صفحتي ممكن شهرين، برجع بعد فترة بلاقي تفاعل بالمرة مضروب. فصعبة هالموضوع. يعني هي الأنست أهم شيء بده كمان الواحد يلتزم فيه واستمرارية.
1: تماما. فحلو هيك يمكن من بعد هالحلقة كونوا الناس كتير حتتابعك إن شاء الله، ويكون في أشخاص عم يسمعوا هاي القصة إنه لا انت بحاجه فعلا لتسوقي لحالك اكثر، لانه يعني الفن تبعك بيستاهل انه يوصل. ما شاء الله حولك مبدعه جدا. كمان مشروعك يمكن يكون فردي، لكن اكيد رحله اي شخص فيها ناس بيدعموا ومحيط عم ياثر فيه وعم يدعمه ليكمل. يا بيكون المحيط داعم يا بيكون محبط فعليا. فخبرينا كيف كانت عائلتك معك بأول الخطوات؟
2: لا عائلتي حرام وسالمة، يعني أنا كنت دائما ماما أطشيل البيت كله ألوان، تلاقي أوقات الكنباية ملوتة بالألوان، حرام يعني ما تحكي شيء. وكلهم اللي حوالي الحمد لله يعني كلهم كانوا داعمين إلي.
1: مين بتتذكري هيك أكتر شخص عن جد دعمك وما كنتي متوقعة مثلا هذا الدعم، أو أكتر حدا دائما بحفزك انه لا كملي معلش استمري؟ حلو.
2: والله كل اللي حوالي يعني رفقاتي اهلي خطيبي الكل الحمد لله.
1: حلو. رحلتك طويله واكيد الاستمراريه مو سهله، هل بيمرق هيك لحظات بتحسي انه شيك او تردد او خلص ما عاد بدي كمل بدي سكر هالصفحه وخلص؟
2: صح كثير بمرق فيها، هي بضغط الامتحانات والمشاريع خاصه بقول حاجه شو الله جبرني على الشغل ما عاد بدي. بس برجع يعني بعدها بلاقي حالي رجعت فضيت عندي وقت، ليش لا برجع بكمل يعني.
1: حلو. انت ليش اصلا منار عم تعملي هذا المشروع؟ يعني عم يصير في عليك التزام ومسؤولية وطلبات، هل هو مصدر دخل بالنسبة لإلك؟
2: هلا اجباري يعني فينا نقول واحد من هالنوع، والتاني انه كمان بحب عبي وقتي يعني وعمل شيء خاص فيني.
1: حلو. بتحسي انه هلا بعد 4 سنين بلش يصير مصدر دخل مستقر لإلك انت قدرانه منه؟
2: ما فيني اعتبره مستقر ابدا. هلا من قبل كان كثير مستقر، حتى اكثر من مستقر هلا. حلو. حاليا يعني اقل.
1: عم تفكري بشي هيك تطوري في المنتجات اكثر ليرجع يصير في شغل اكثر ولا لا انت هلا مكتفيه؟
2: لا عم حاول يعني لاقي شيء جديد يعني يميزني عن السوق شوي.
1: حلو. نستقل ان شاء الله تخطيب. اكيد هيك بتلاقي شيء يكون مليان ابداع وبيلبق للشيء اللي انت اصلا بتعمليه. حكينا قبل شوي انه حنيجي ونحكي عن الامور الماليه، وهلا وصلنا لهالمحور. مشروع الرسم واللوحات والفن هو مشروع مكلف؟ مشروع بحاجه لراس مال؟
2: يعني مو كتير مكلف. انت بدك تقولي مثلا جبتي اول شيء الالوان، فبصير بعدين بدك لوحه ولا لا. انا مثلا كمان بلاقيها هي مشكله عندي انه انا ما فيني اجيب كميه لوحات وخليها عندي، انه كل زبونه بتطلب قياس لوحه معينه، ممكن قياس ينطلب قياس ما ينطلب، فكمان هالموضوع يعني مشكله عم يكون ما فيني اجيب كل لوحه الا لما تنطلب من عندي. فما يعتبر راس المال كتير موضوع يعني بده راس مال كبير،
1: خصوصي انه يمكن الالوان نفسها انا بشتريها مره وبضل عم استخدمها.
2: أي الالوان نفسها بتضل يعني.
1: حلو. كنتي قدرانه هيك بالبدايه تتحملي خساره المواد اذا لوحه ما زبطت ولا ما بيكون في خسارة كتير.
2: هلأ ما كان عندي مشكلة والله صراحة، قلت لك بداية أنا كنت يعني حابة أسلي حالي، أنا من زمان بحب الرسم، بما أني كمان ما فتت عمارة يعني حسيت أنه ممكن هيك أتسلى بالرسم شوي، بس بعدين لا شديت
1: وبلش صير
2: ليش جد يعني ليش لا.
1: حلو كتير. طيب منار، العمل الإبداعي والفني كتير صعب أنه يتقيم ويتسعر، خصوصي أنه هو بياخد من وقتك ومن جهدك وفي مجهود فكري أصلا وعمل يدوي، فكيف بتحددي أسعار المنتجات؟
2: هلا بشوف يعني مثلا قديش كلفتني لو حب ضربه باثنين، هيك انا معتمده هالقاعده.
1: حلو، هذا هالقاعده انت اعتمدتيها ولا هي؟
2: لا شفت على النت
1: ولقيتي انه موفيه
2: يعني تقريبا. اوقات بحط اكثر بيكون لانه الشغل يعني زياده، انا كنت اعطيتها كثير من وقتي حسب يعني القطعه قديش بتاخذ كمان من وقتي،
1: بيكون فيها تفاصيل اكثر. ممكن بتشوفي باقي اسعار الصفحات الثانيه
2: اغلى مني بكثير؟
1: اغلى بكثير. هذا الشيء بيعطيكي هيك ميزه تنافسيه، بيخلي العالم عن جد يعني تطلب من عندك اكثر من عند خيرك. بس هو بالسوق ما في عرف لتسعير اللوحات
2: فعليا. ما في بتقولي في عرف، يعني كل واحد هو قديش معه خبره، مثلا قديش عم تاخذ منه اللوحه، وقت قديش عم تكلفه، ما في سعر محدد.
1: ما في سعر. حلو.
2: مشروعي منار الصباغ، منار آرت.
1: إذا بدنا نحكي أو ننتقل لفقرة بحب هاي الفقرة أنا، اسمها فقرة بكل صراحة. رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها. جاهزة؟
2: جاهزة.
1: السؤال الأول بصراحة، هل ممكن تشتغلي لوحة مالك مقتنعة فيها بس لأنه الزبون طلبها على ذوقه؟ يعني تمشي على ذوقك ولا على ذوق الزبون؟
2: لا لا دغري، يعني بس يبعتولي مثلا صورة بتكون ما حلوة بقول لهم لا لا هي بتطلع ما حلوة، بضل بخناق أنه ما بتطلع حلوة. يعني أنا ما بكون رضيانة عن الشغل، بحس أنه بنزع صفحتي إذا اشتغلت لوحة ما حبيتها. يعني بقنع اذا ما رديت خلاص تصطفي الوقتها.
1: بتوافقي ولا خلاص؟
2: لا بوافق ساعات، ما بنزلها على صفحتي.
1: خلاص بشتغل على ذوقها
2: هي بدها هيك يعني.
1: وبتحسي هون انه الزباين بيقتنعوا شوي
2: بلا بيقتنعوا؟ لا الا ما حلوه خلاص تبعت لي صور غيرها يعني.
1: حلو انه في زباين بيكون لا انه خلاص،
2: في زباين خلص لا ايه بتقولي انه هي الصورة اللي عندي تماما.
1: في كتير زباين عندهم هي الطريقه. طيب بصراحه شاركينا لحظه من المشروع ما بتنسيها.
2: أي بتذكر مرة نشرت وقتها على جروب على الفيس، فوقتها يعني كمية الطلبات المراسلة اللي اجتني ما عاد لحقت رد عليها يمكن 3 أيام.
1: حلو.
2: هيك هون وقتها أبدا ما بنسى، كثير انضغطت وقتها
1: ما شاء الله،
2: وعطول صرت مسكرة الطلبات ما عم بقدر استقبل لأنه خلص مفللة يعني.
1: ما شاء الله، هذا الشيء بيخليكي هيك تحسي إنه فجأة بيجي عدد طلبات هيك بيعوضك عن الأيام اللي كنتي فيها قاعدة. بما أنه حكيتي عن أنه نشرتي على فيسبوك أو في عندك صفحتك على إنستغرام، أنت صفحتك تبع الشغل إنستغرام، بيجي هيك شي تعليقات سلبية بتزعج؟
2: بيجي يعني بيقولوا لي أوقات أنه شو معنى اللوحة بلا ملامح، والله بتخوف مثلا. فأنا بحس أنه شيء مميز يعني عن السوق، ما له كتير مكرر.
1: صح، ويلي بده إياها بملامح يروح عند اللي بيرسمها بملامح. بتأثر عليكي هاي التعليقات؟
2: لا لا بنوب، يعني أنا مقتنعة بالشي اللي عم بعمله الحمد لله، ويعني في طلب عليه، لو أنه ما في طلب عليه غير.
1: حلو. السؤال الثالث بصراحة، هل بتقارني حالك بغيرك على السوشيال ميديا، وهل هالمقارنة أثرت عليكي؟
2: يعني ممكن شوي بحس شوي
1: أنه
2: يعني هلأ أوقات بحس أنه الشغل الطباعة يلي بيكون ديجيتال وتصميم وتطبعين عم تطلع أحلى من اليدوي، بس بيرجع بقول انه الشغل اليدوي غير، يعني بتحسي فيه هيك لمسه مميزه احلى من الطباعه.
1: صحيح. انت اللي بتعملي لوحه بترسميها بتبروزيها؟
2: لا لا ما بروزها. هلا انا اول شيء بجيب لوحه كانفاس برسم عليها بلونها، بعدين اخر شيء بخططها. يعني اللوحه كلها شغل يدوي، ما فيها لا برواز ولا شيء، ولا اي شيء طباعه، حتى الكتابه اللي عليها كلها بتكون رسم يدوي
1: كله بالإيد. هلأ خلصوا أسئلة بكل صراحة، بس نحكي أكتر هيك عن الفن عن جد. قديش بيكون متعب أنك تحولي الفكرة من صورة للوحة مرسومة؟ يعني قديش بتكوني دقيقة أنه تطلع التفاصيل نفسها؟
2: كتير بدها يعني كتير بدها تركيز. أنا مثلا أقل لوحة بتاخد مني قد ما كانت بسيطة بدها 3 ساعات شغل، يعني كون كلها قاعدة واحدة ما فيني أقوم أنه خلص دي أقعد وخلصها. يعني كتير بدك تكوني دقيقة، مثلا يطلع تفاصيل الوش نفسه، شكل الشعر مثلا، الدقن، الكنزة نفس تفاصيلها، شو عليها تطريزاتك لتبين الصورة نفسها تعطي كتير شكل حلو إذا طلعت نفسها يعني.
1: حلو. إذا مثلا ممكن في لوحة ما كتير يزبط الملامح بتحسي إنه الزباين إنه لا
2: هنا ما بيدقوا على فكرة. هنا مثلا ببعت لها إياها بتقلي كتير حلوة بس أنا مثلا بكون إنه حاسة إنه لا مو طالع نفسه الزلمة شوي بس هنا بتلاقي مثلا العالم لا أحبته فخلاص أنا مهم أرضى الزبون.
1: المهم الزبون هو رضيان بس ممكن أنت أمي
2: أنا ممكن أوقات كون مالي رضياني عن اللوحة يعني.
1: حلو. طيب إذا بدنا نحكي عن أنه أنت طورتي كنت عم تقولي أول لوحة أخذت 12 ساعة يعني وقت كتير كبير، اليوم اللوحة بتاخد 3 ساعات 4 ساعات تقريبا، كيف قدرتي تطوري حالك؟ في كورسات عملتيها؟ في كيف ممكن الفنان يتطور؟ يعني يمكن اليوم يتابعونا صبايا بدهم يفتحوا مشاريع فنية، فهيك عطينا شوية نصائح كيف طورتي حالك.
2: لا ما عملت لا كورسات ولا أي شيء بس كمية الضغط اللي اجتني بالشغل خلتني يعني تعب أكتر ودائما في شغل فأنه بدي خلصهم بوقت أكتر فإيدي أخذت يعني فيك تقولي على الشغل أكتر.
1: حلو. بتحسي أنه ممكن أنه مو غلط الواحد يأخذ كورسات؟
2: أكيد مو غلط. لا مو غلط أبدا بس ما حسيت يعني أني بحتاج، كان الموضوع بس بده ممارسة لتاخذ إيدي أكتر يعني. كنت لسه ألوان مثلا ما بعرف أدمر لحتى طلع لون البشرة كان بدي كتير وقت لحتى لاقي اللون اللي أنا بديه، هلأ دغري يعني طلع اللون اللي بديه.
1: تعودتي من إمتى عندك هاي هواية الفن والرسم؟
2: كتير كنت صغيرة وأنا بحب الرسم.
1: وهون كمان بيجي دور العائلة، إذا بدنا نرجع نحكي عن دور العائلة، في أطفال بيكونوا مبدعين بس أهلهم يمكن ما كتير بيدعمون بهذا الخصوص، أنت أهلك من الصغر دعموك بالفن؟
2: أنا أخذت الرسم من ماما، ماما كانت ترسم فكانت يعني بتذكر أوقات كانوا إخواتي يجوا من المدرسة يقولوا لي عندنا مشروع ساوينا يوم فأنا أشتري الرسم وأقعد جنبها وأقعد قلدها شو عم تعمل وأرسم يعني.
1: حلو. معناتها قديه بتكون فخورة فيك إنه
2: كتير
1: طالعت لي. دائما الأمهات بحبوا هذا الشيء. الله يخلي لك ياها يا رب وهيك يشوفوكي دائما من نجاح لنجاح.
2: مشروعي منار الصباغ منار آرت.
1: بدنا ننتقل لفقرة تانية اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقلي لي شو بتتصرفي بهاي الحالة. تمام؟
2: تمام.
1: بتفضلي تشتري معدات توفر وقتك أم توفري المصاري وتكملي بالطريقة الحالية؟
2: لا أكيد إذا في شيء بيوفر الوقت لا أكيد بختاره.
1: شو في معدات للفنون أو لعملك ممكن يكون في شيء هيك بيختصر الوقت؟
2: هلأ الألوان. هلأ أول شيء كنت استخدم نوعية ألوان بدها شي 5 وجوه لتغطي الطبقة اللي أنا بدي إياها، أما مثلا الألوان بستخدمها هلأ يعني أنا بحاجة وش واحد من اللون لحتى يطلع معي مثل ما بدي. أكيد فرق السعر بس إنه خلص مهم وقتي ما صح. عم برجع لون أنا كذا مرة كذا طبقة، خلص تكفيني طبقة واحدة ولو اللون غالي.
1: ويمكن لأنه أنت شفتي إنه أي في إقبال على الطلبات خلص بشتري الأغلى معلش إنه عم بقدر
2: يكون الكواليتي أعلى يعني كمان،
1: وهذا الشيء بيبين مع الزبون
2: إجباري بتبيني تهنيك بتحسي الألوان فيها كمان شوية بهتان أو ممكن تقشير بس الألوان ما تكون ظريفة كتير بتلعب دور.
1: حلو. شو القرار؟ تفتحي محل خاص هيك مليان فن وإبداع ولا خلاص أنا بضل أونلاين وبس؟ هيك بتحلمي شي يوم تفتحي محل؟
2: ليش لا، بتمنى يكون عندي مثلا كورشة وكلها ألوان ومرسم وهيك أجواء يعني بحب كتير هالأجواء إن شاء الله.
1: حلو. في شي خطوات عم تاخديها لهالاتجاه؟
2: لا لسه بكي
1: لسه بكي
2: اخلص جامعة
1: ان شاء الله يا رب. اكيد هيك بتتخرجي وبتكوني قدرانة تعطي وقت اكتر للفن. بحال وصلتي لاستقرار مادي وطلبات صارت كتير كبيرة ان شاء الله، بتجيبي اشخاص يساعدوكي ولا بتفضلي تضلي انتي يعني بمشروعك تضلي انتي الفنانة والابداع يطلع من عندك؟
2: لا اكيد بحاجة فريق يعني ما بيكفي انا لحالي، اذا في طلبات كتير بحاجة حدا يكون معي ونرسم كلنا ونكون فريق واحد يعني.
1: بس بتحسي صعب انه تلاقي اشخاص هيك يعني بالفن يطبق؟
2: صعب يعني بس يعني انا بكون مثلا تيم ليدر بعلمون شو انا بدي شلون يشتغلوا كذا يعني، بس الواحد بالنهايه بحاجه فريق ليقدر يلحق كميه الطلبات يعني.
1: صح.
2: ما بقدر لحالي.
1: جربتي تشتغلي مع حدا؟
2: لا ابدا
1: لسه ولا
2: لحالي.
1: ان شاء الله معناتها منشوفك هيك عم تكون الطلبات كتير كبيرة وتفتحي محلك يلي مليان فن وابداع وتجيبي المعدات يلي توفر لك وقتك يا رب ان شاء الله. منار بدنا منك رسالة من القلب من هون من ورا مايكروفون إذاعة دمشق، بس ما منعرف لمين بدك تقولي هالرسالة، يمكن لشخص دعم، يمكن لحدا آمن فيكي، أو يمكن رسالة من حالك لحالك. حكي لنا شو لمين بتوجهي الرسالة؟
2: يمكن بوجهها للعالم يلي حابة يعني تبلش مشاريع بس محتارة يعني إنه مو ببلش عادي، لو إنه في راس مال بسيط يعني الواحد ما عادي بيفتح صفحة نجحت ما نجحت عادي مثلاً. يعني
1: بتحسي إنه ممكن بيوم من الأيام هالمشروع يوقف؟
2: والله ممكن، يعني كمان أنا بالنهاية عم بشتغل، أنا مهندسة معلومات، بالنهاية ممكن بدي أشتغل بمجالي، يعني ممكن بيوم يوقف أو ممكن إذا الله كرمني أفتح محل، ليش لا؟
1: إن شاء الله يا رب. كونك كمان هلأ مخطوبة وإن شاء الله يا رب هيك تتزوجوا بأقرب وقت وبتعيشوا حياة مليانة حب وسعادة، ممكن تحسي إنه الزواج يأثر على هذا الموضوع، تبطلي شغل، ممكن توقفي فن كرمال استقرارك كعائلة؟
2: لا لا، من هلأ ناوي أعمل غرفة خصوصي مرسم إلي.
1: حلو، هاي رسالة لخطيبة أنه هو اليوم معنا بالاستديو، هذا شيء كتير حلو أنه يكون الزوج داعم ل زوجته بمشروعه. فاحكي له الشرط هلأ من وراء مايكروفون إذاعة.
2: لا، من هلأ بدي غرفة تكون مرسم خاص فيني.
1: خلص ناطرين تخبرينا إن شاء الله إذا فتحتي هالمرسم ولا لا. منار الصباخ، كل التوفيق بكل خطواتك يا رب إليك ولمشروعك، وإن شاء الله منشوفك عم توصلي لنجاحات أكبر ونشوف منتجاتك عم تكبر وتوصل لناس أكتر يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
1: أهلا وسهلا فيكي في إذاعة دمشق. كنا سعيدين كتير بوجود منار الصباغ معنا بإذاعة دمشق وبأنها شاركتنا قصتها ورحلتها بكل تفاصيلها، من صدفة بسيطة بلشت لمشروع عم يكبر يوم بعد يوم. سمعنا اليوم تفاصيل رحلة فيها شغف وتجربة وتعلم والكتير من الخطوات الصغيرة يلي بالنهاية بتصنع فرق كبير. ولكل شخص عم يتابعنا وعنده فكرة أو شغف عم يفكر يحوله لمشروع، يمكن البداية ما بدها تكون كبيرة، المهم تاخد الخطوة الأولى. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشروعي، نلتقي الأسبوع القادم بحكاية جديدة، مشروع جديد وأشخاص جداد آمنوا بحلمهم ببرنامج مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي.
0: مشروعي. من دمشق انطلق الصوت ليتردد الصدى عبر الأثير. تطور الزمن، لكن إذاعة دمشق حافظت على مكانتها في الريادة. لم يختف الصوت، لكن انعكاسه هو أنتم من الأثير إلى الفضاء بالصوت والصورة. نرافقكم بانطلاقة جديدة ومحتوى هادف وجذاب، أقرب إليكم، نتفاعل معكم عبر برامج مميزة. تابعونا على النايل سات على التردد 11938 وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على النايل سات على التردد 11938 وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نقترب منكم ونتفاعل معكم في برامج مميزة تعكس صدى أصواتكم وأبعاد صورتكم بلا قيود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، لأن الإعلام اليوم حرية ومسؤولية. صوتكم له أثر وصورتكم دون تجميل.

ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية
3: الإخوة.
2: التأليف
4: وليد خربطلي.
3: الإخوة.
2: الإخراج
4: مهند دين.

0: الله يصلحك يا بنتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ضروري كان توصلوا لهالمرحلة، ضروري تتطلقوا لك يا بنتي؟ ما كان فيك تطولي بالك عليه شوي؟
1: أبدا يا بابا أبدا، أحمد ما بقى ينطق ولا بقى فيني يتحمله، كل يوم على خناق وتعصيب، لحتى وصلت معه حتى يضربني. بعدين أبي هو تجوز وحدة معه مصاري، يا سيدي الله يهنيه ويسعده.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وانتي هلا شو بدك تساوي؟
1: شو بدي ساوي يعني؟ هاي ليكني عم بشتغل بالفرن، صحيح عم بتعب كتير بس ماشي الحال، على القليلة عم طلع مصروفي. بس بابا أنا رحت لعند الدكتورة اليوم وعم تقلي الدكتورة إني حامل.
0: والله يا بنتي لو الأمر إلي ما بخليك تطلعي تشتغلي، بس انتي شايفة حالتي، لا عاد فيه همة ولا عاد فيه يشتغل. الكبر عبر، الظاهر يا بنتي صارت أيامي محدودة.
1: لا تقول هيك بابا، الله يخلي لي إياك ويمد بعمرك يا رب ويخليك تاج فوق راسي.

0: يلا يا شباب يلا شدونا الهمة شوي يلا.
1: يلا يلا
0: يلا يلا يلا يلا بدي الخبز يطلع مثل الليرة اليوم
1: ان شاء الله ان شاء الله. يلا
2: قولي يا رب. طلعت ايوه ايه ليش لا حلوه ومؤدبه بس يا ترى تاخذني جرب اطرح عليها الموضوع. لا لا بكير هلا بكير اترك على وقتها كل شي بوقته حلو ولا قالك مالي غير ابو صالح هيك لا هواش طول بالك هلا لا تستعجل على هذا كل شي بوقته حلو.
3: ابو صالح ابو صالح
4: خير خير يا فايزه خير سلامتك
3: وديني على البيت يا ابو صالح الله يخليك بسرعه بسرعه ابو صالح الله يخليك
4: يا منصور يا منصور
5: نعم استاذ
4: شوف سياره بسرعه
5: حاضر على عيني
4: يلا طولي بالك طولي بالك

0: ايوه.
1: السلام عليكم عم ابراهيم.
0: وعليكم السلام. خير خير ان شاء الله. شو بكي يا بنتي؟ شو بها فايزه يا ابو صالح؟
2: الله يخليك، بعت لي ورد داي حفيظ. الله يخليك بسرعه
0: ابو صالح.
2: بسرعه
0: ابو صالح، كمل معروفك. الله يخليك، هديك دار الدايه، بلكي بتوصل بتلاقيها. الله يخليك.
1: يلا عم ابراهيم.
2: بسرعه.
1: حاضر.

0: بشري بشري يا حجي.
1: مبروك مبروك يا حج إبراهيم، جاكن ولد.
0: الله يبارك فيكي ويطول بعمرك. ديري بالك عليه يا حجي، ديري بالك عليه.
1: ولا يهمك، بقلبي وعيوني.
2: مبروك عم إبراهيم، مبروك.
0: الله يبارك فيك يا أبو صالح، الحمد والشكر لك يا رب. هذا نصيب فايزي، شو بدنا نعمل؟ جوزة طلقها وسافر بعد يومين، وما دريت إن حامل غير بعد أسبوع، وما عرفنا وين بدنا نلاقي لجوزة. وين؟
2: على كل حال إذا نصيبك بتربي هذا الولد أكيد بتكسب أجر عمي. طيب مدام اطمنا على فايزة اسمح لي خليني روح.
0: تعبناك معنا يا أبو صالح.
2: ولو، نحن بالخدمة عمي إبراهيم وهذا واجبنا.
0: الله يسلمك يا رب.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بكير ليش اجيت؟ كان خليك عند فايزة.
0: يا هواش فايزة.
1: فايزة لا بتطعمينا ولا بتسقينا ولا بتدفعنا حق العجين اللي خرب ونشف بالعجانة يا ابو صالح.
0: يا هواش.
1: بلا هواش بلا حكي فاضي. خربت بيتنا ومانك عارفان وين مصلحتنا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني معقول يشوف المرأة عم تموت وضلني عم بتفرج عليها؟
1: لا اعوذ بالله ما بيصير. معلش نحن ينخرب بيتنا. فيك يا استاذ تقلي مين اللي بده يتحمل خسارة اليوم؟
0: يا سيدي انا مستعد اتحملها. احسب الخسارة كلها علي.
1: لا سيدي ما بدي احسب الخسارة عليك، بس هاي الشراكة اللي بيني وبينك خلينا نفكها، شو رأيك؟
0: ما رح أقول غير الله يهديك.

0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صلي على سيدنا محمد.
1: شايف بابا؟ شايف ما شاء الله عليه شو حلو طالع لجده.
0: جده خلص لك يا بنتي، راحت عليه. بس البركة فيك يا فايزة، الله يرضى عليك يا بنتي ويقدرك على تربيته ويبعد عنك شر ولاد الحرام. معليش يا بنتي معليش، انت تعبتي، بس الله عوضك بولد مثل الوردة ما شاء الله. يا جدو يا جدو يا حبيبي يا جدو.
2: انت تغيرت كتير يا احمد، ما عاد يهمك ان زالت فايزة ولا رضيت، كل اللي بيهمك نفسك وبس.
3: يا فايزة انا
2: انت شو؟ شو اللي بدك تقوله؟ ما بيكفي انك تجوزت علي بس شفت بايدك شوية مصاري؟
3: الجيزة ما انا عيب ولا حرام مشان تعيريني فيها.
2: انا ما قلت لا عيب ولا حرام، بس كل شيء له سبب. على كل حال هاي انت اللي عملت اللي بدك اياه وانا رح اعمل اللي بدي اياه.
3: وشو اللي بدك اياه مني يا فايزة؟ مانك عارفة البير وغطاه؟ وأنا حكيت لك وقلت لك لازم سافر برا ودور على رزقتي، الحياة هون صارت صعبة. إيه
2: أنت السبب، حضرتك كنت فاتح ورشة وما شاء الله عنك رحت بعتها وتجوزت بحقها.
3: هو علينا، ضل يعزفي على هالموال.
2: بدي ضل أعزف.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، شو ما حدا تجوز غيري؟ خلصنا بقى. بعدين تعي لقلك أنا مسافر يعني مسافر، وما رح رد لا عليكي ولا على غيرك. وخدي خدي هدول المصاري، بتدبري حالك فيهم شهرين زمان، والأحسن تروحي تسكني عند أبوكي لحتى الله يفرجع.
2: خلي مصاريك إلك، أنا ماني بحاجتك وبيت أبي أولى فيه.
3: دربي سد ما يرد.
0: عم تبكي يا بنتي؟ عم تبكي يا فايزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طولي بالك وتوكل على الله يا بنتي، ربنا الرزاق. أنا عارفان شو اللي عم يدور ببالك، الولد ذكرك بأبوه ما هيك؟
2: أبي أنا كنت بتمنى أنه عامل يتربى بحضن أبوه بس.
0: يا بنتي هلأ اللي راح راح، وما فينا نقول غير الحمد لله.
2: الحمد لله كل شيء، الحمد لله.

0: يلا يلا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلين حواش.
1: تفضل يا حج إبراهيم، اشتهيت لك هالهدية لفايزة.
2: ليش مغلب حالك يا ابني؟ نحن ما بدنا غير سلامتك.
1: ما في غلبة يا عمي، فايزة بتستاهل كل خير يعني، ومانا قليلة عنا يا حاج.
2: يا سيدي بارك الله فيك، تفضل عمي، تفضل تفضل.
1: شكرا شكرا. صدقني انه غياب فايزة يعني ما نوم خلينا نعرف نشتغل شي بالفرن، يعني هي الكل بالكل عندي.
2: شو بدنا نعمل يا ابني؟ غابت غصب عنا، واذا بدكن ياها تداوي.
1: لا لا لا لا عمي لا، انا مو هذا قصدي. اللي قصدته انه فايزة عزيزة علينا وغيبتها الى وحشة. الدوام مو مهم، كمان خليها تقعد لشهرين ثلاثة مو مشكلة.
2: ايه بارك الله فيك يا ابني.
1: وهلأ عمي اسمح لي، يعني بدي امشي انا، بس قبل ما امشي بال مني هالهدية، يعني ولو ان مو قد ما اهم.
2: والله غلبت حالك يا ابني، استغفر الله استغفر الله يا عمي، انت قد وقدود.
1: ما في غلبي ولا شيء. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا سلام يا سلام، ناس طيبين وجماعة ما في مثلهم. صدقيني ما كنت بعرف انه هواش طيب كل هالقد يا بنتي.
3: طيب بابا انت على نياتك كتير.
2: فايزة في شي انا ما بعرفه؟
3: لا لا لا لا لا لا بابا، ما في شي ابدا. ما شفته شلون كل شوي يجيب سيرة هالهدية يلي صار على فيها، بعدين لا يغرك كلامه كتير.
2: بس انتي سمعتي كلامه بأدنيكي.
3: يا أبي كلامه شي وفعله شي تاني، مشان هيك لازم روح وداوم بكرة.
2: لا يا بنتي لا، انتي لساتك تعبانة.
3: معلش بابا معلش، أنا صرت منيحة، بس انت دير بالك على عامر.
2: ايه مثل ما بدك يا بنتي، بس والله خايف عليكي.
3: بابا أنا لازم دير بالي على شغلي مشان أقدر أعيش وعيش ابني معي. أنت نسيان قديش بده تعب وجهد ومصروف لحتى يكبر ويصير؟
2: عم تحكي مزبوط يا بنتي، لو كان أبوه موجود أو يرجع لنا أو على الأقل نعرف وين هو كان خفف عنا شوي.
3: مو مهم أبي مو مهم، هذا الموضوع انسيناه من زمان، وأنا اللي لازم أتعب مشان ربي عامر أحسن ترباية.
2: الله يقدرك يا بنتي ويعطيك على حسن نيتك. آمين.

0: شلون الشغل يا ابو صالح؟ طمني.
1: والله مثل ما لك شايف.
0: مثل ما اني شايف. والعجين؟
1: شو بقول العجين؟ انا ومنصور عم نتعاون لبين ما ترجع فايزه.
0: منيح منيح، بس يا ابو صالح فايزه يمكن تتاخر لك كم يوم. مسكينه عزرا معها، انا زرتهم بالبيت واخذت لهم بايدي هديه.
1: ايوه
0: انت بتعرف فايزه وحيده وما لها غير ابوها، وابوها الله يكون بعونه. يعني نحن يا ابو صالح لازم نقوم بالواجب، بالنهايه بتضل فايزه شغيله عنا.
1: شو هالحنية اللي نزلت عليك دفعة واحدة؟
0: اعمل خير وكب البحر، مو هيك بيقولوا يا ابو صالح؟ حدا بيكره عمل الخير؟
1: لا ابدا ابدا،

لا لا لا لا لا لا يا جدو، لا يا حبيبي، لا لا لا لا. الله يجيبك يا فايزة، ما بعرف ليش تأخرت اليوم، ليش يا جدو؟ إيه حبيبي، إيه

0: قل لي يا ابو صالح، اكياس الطحين اللي جوا خلصت؟
1: لا لسه بقيان كم مشوار.
0: ماشي ماشي، معناها خليني فوت عدن.
1: مو ضروري، جوا فايزة عم تشتغل.
0: ايه وشو عليه؟ ما بيأثر.
2: لك العمر قديشك بايخ.
3: منصور انتبه لي منيح على العجين، ها، وخلي عينك على بيت النار.
4: حاضر على عيني. حاضر.
0: يعطيك العافية يا فايزة.
5: الله يعافيك يا معلم.
0: طمنيني، كيف الشغل؟ إن شاء الله ماشي؟
5: إيه الحمد لله، الحمد لله ماشي ومثل ما بدك وأحسن.
0: إيه الحمد لله، إن شاء الله أبو صالح ما عم بيتعبك. ترى يعني أنا كتير وصيته فيكي بصراحة.
5: شكرا لمعلم حواش، أكيد ما بتقصر.
0: ليش يعني أنا كم فايزة عندي هون؟
6: عديت لي شوالات حواش؟
3: عديتهم. إيه.

0: مساء الخير بابا.
1: أهلين بابا.
0: طمني كيف عامر؟
1: ما صار له نص ساعة نايم، ما بعرف شو قصته اليوم، لبكني كتير.
0: شو قصته أبي؟
1: شو عرفني؟ هو جوعان، هو ممعوس، والله ما بعرف.
0: حبيبي يا عامر،
1: طولي بالك يا بنتي، طولي بالك، الله يخليك يساوي لنا لقمة أكل ناكلها. اسم منه نايم.
0: على عيني بابا، على عيني، شوي وبيكون الأكل جاهز.
1: والله يا بنتي بعدني على لحم بطني، لا تتأخري، الله يرضى عليك. يا
0: معلش بابا، يلا تحملني بس شوي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، نتحمل، شو بدنا نعمل؟

0: أنا اللي بدي أقوله يا أبو صالح إنه فايزة تصير تداوم يوم أو يومين بالأسبوع بكفي، يعني خلينا نحاسبها على العجنة.
1: أنا مالي عرفان أنت ليش بتلف وبتدور وبترجع تفتح موضوع فايزة. هي المرة ما لحدا، حتى لو عطيناها مصاري بدون شغل ربنا بيسر أمورنا.
0: ولا أقول لك يا أبو صالح، بصراحة أنا بدي أخطب فايزة.
1: هواش، هذا الحكي حكينا فيه من قبل ما يخطبها أحمد الراوي، وانت بتتذكر يوما شو اللي صار بالضبط؟
0: اللي صار يوما انك قلت لي بروح انا وياك على بيت ابوها وبطلب لك ياها،
1: وطلبت لك ياها وما صار نصيب.
0: شوف يا ابو صالح، اذا ما بدك تروح معي لعندهم نطلبها راح اروح لحالي، ها، وخليها ترفض اذا فيها ترفض.

0: والله يا ميت أهلا وسهلا.
1: أهلين فيك يا عم إبراهيم.
2: أهلين عم إبراهيم. الحقيقة نحن جايينك بموضوع وإن شاء الله ما تردنا خايبين.
0: خير إن شاء الله خير.
2: الحقيقة أخي هواش بده يطلب إيد فايزة.
3: أهلا وسهلا يا جماعة، تفضلوا.
0: هاتي بابا أنا بصب الشاي.
2: إيه عمي شو قلت؟
0: الحقيقة يا أبو صالح هواش على الراس والعين، بس هذا الموضوع الرأي الأول والأخير فيه لفايزة.
3: خير بابا شو فيه؟
0: يا بنتي هواش جاي طالب إيدك. شو قلتي؟
3: أكيد لا بابا، أنا هلأ ماني مفكرة بالجازة، كل همي إني ربي ابني وبس.
1: هيك قلتك؟ بسيطة. قوم يا أبو صالح، نحنا ما ضللنا قاعدة بهالبيت. تفضل قوم
0: اشربوا الشاي يا جماعة، اشربوا الشاي على الأقل.
1: شكرا شكرا، مشروبة شايتك يا عم إبراهيم.
2: يلا عن إذنك عم إبراهيم.
0: مع السلامة، شرفتوا.
3: دربي سد ما يرد.
0: لك يا بنتي ليش هيك عملتي؟ ليش؟ كان المفروض إنك تفكري منيح قبل ما ترفضي.
3: بابا أنا فكرت منيح، بعدين لا تنسى هواش متجوز، يعني أنا ناقصني هموم فوق همومي.

0: ايه شو عليه؟
1: بسيطة يا ست فايزة، الأيام جاي، ولكن ما خليتك تندمي ما بيكون اسمي هواش.
2: طول بالك هواش، اللي جوازي ماله بالغصب، هاي حياتها وهي حرة فيها.
1: ولك أنا هواش على سن ورمح ترفضني فايزة؟ شو عليه؟ الأيام جاي.

0: لا لا حبيبي لا لا لا أمور يا حبيبي
1: شبو عامر يا بنتي شبو
0: والله ماني عرفاني شبو والله ماني عرفاني شبو ما بعرف أبي ما بعرف عطيته دواء المغص وغليت له بابونج وما عم يسكت
1: طيب طيب هاتي وارتاحي لك شوي مشان تقدري تروحي الصبح على شغلك
0: بابا ما أقول ضلني مغلبتك فيه ليل نهار
1: أنتي هاتي وما عليكي هاتي لعليك تعجبتو تعي حبيبي تعي
0: تير بالك عليه بابا

0: صباح الخير يا ابو صالح.
1: اهلين صباح النور.
0: لك شو هاد؟ شو هذا يا ابو صالح؟ شايف الفرن مطفي والعجانة واقفة. بعدين وين فايزة؟
1: فايزة؟ لسه ما وصلت.
0: أيوة كتر الدلال بيساوي هيك.
1: بس فايزة عمرها ما تأخري والغايب حجته معه.
0: لكن
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح النور.
0: وين لهلأ يا ست فايزة؟
2: والله ابني كان تعبان الليلة وما نمت للصبح.
0: اسمعيني منيح، حجج فاضية ما بدي، يا بتلتزمي بالشغل يا الله معك.
1: هواش ما في داعي لكل هالحكي.
2: كله لأني تأخرت ساعة.
0: من اليوم ورايح ما بسمح لك تتأخري دقيقة واحدة.
1: فايزة روحي على شغلك.
0: استني، لا تروحي على شغلك، أنا اللي بسمح لك تروحي أو ما تروحي.
1: هواش أنا شريك بالفرن ومثل ما قلك إلي.
2: يا معلم هواش.
0: أنت اسكتي ولا كلمة، ومن مكان ما إجيتي بترجعي.
2: شو يعني عم تقلعني؟ طيب مثل ما بدك، بس لازم تعرف شغلة، رزقي مو عليك ولا على غيرك، الرزق على رب العباد. بخاطركم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: دربي سد ما يرد.

0: لا لا لا لا لا يا جد، لا يا حبيبي، لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاجة يا جد، والله تعبتني حاجة. لا لا لا لا, لا, لا يا حبيبي لا. فايزة خير إن شاء الله؟ بلاقيك راجع على بكير؟
1: ايه والله يا بابا، هواش بالظاهر ما بده يعني يشتغل بالفرن.
0: ايوه متوقع هالشي، وخصوصي بعد ما رفضتي. على كل حال بسيطة يا بنتي بسيطة، لا تزعلي ولا على بالك، الرزق على الله.
1: وانا هيك قلت له، الرزق على الله.

0: شوف يا أبو صالح، بصراحة أنتك، بس اللي صار ما كان لازم يصير. فإذا صار العمر عندكم تشتغل، يعني إذا تأخرت نص ساعة أو ساعة بتعاملوها هيك بهالطريقة هاي؟
1: معليش يا عمي، هواش بضل قلبه طيب، وما صار عم إبراهيم غير كل خير، وفايزة لازم ترجع عالشغل من بكرة.
2: بعد كل اللي صار يا أبو صالح،
1: الله يلعن الشيطان، ساعد زعل وراحت.
0: بسيطة يا بنتي بسيطة، روحي سوي لنا فنجانين قهوة بابا. روحي.
2: تكرم بابا. أبو صالح، أنا كرمالك رح أرجع عالشغل.
1: الله يسلمك.

0: ومين اللي سمح لها ترجع على الفرن؟
1: أنا اللي رجعتها، هي ما رجعت لحالها، أنا رحت على بيتها وحاكيت أبوها ورجعتها.
0: أيوة، اللي يا ترى يعني قدمت لها استدعى ولا أخذت لها جاهة؟
1: هواش، أنا ما بسمح لك تتمسخر، ترى زودتها كثير، خليها ترجع على الشغل.
0: بخليها ترجع بس بشرط واحد، تلتزم بشغلها منيح أو مثل ما بدي أنا.
1: اسمع لك، بالظاهر أنا وياك ما رح نتفق، على العموم هاي الشراكة أنا اللي بدي انهيها، يا بتشتري يا بتبيع.

0: صباح الخير معلم هواش.
1: صباح النور فايزة. أنا فكيت الشراكة بيني وبين أبو صالح. يعني الفرن صار إلي. اتفضلي فوتي لجوا شوفي شغلك. وعلى فكرة أنت بتعرفي شو شغلك ما هيك؟
0: طبعا العجين.
1: لا يا شاطرة، مو بس العجين، العجين وتنظيف أدوات الفرن وتطبيق الشرحات، وإذا ما عجبك الله معك. فشو قلتي؟
0: قلت الرزق على الله سيد هواش. أنا ماشي. خاطرك.

0: شو يا بنتي؟ شو صار معك؟
1: آخ آخ آخ يا أبي آخ، شو بدي أعمل؟ لفيت كل البلد بلا فايدة، الكل بيقول لي ما أنا بحاجة ما أنا بحاجة.
0: الله كريم يا بنتي، الله كريم. على كل حال أبو صالح كان عندي قبل شوي وقال لي إنه عم يدور على فرن جديد يشتري، وأول ما يشتري رح يشغلك معه.
1: صحيح بابا، أكيد أبو صالح بده يشتري فرن جديد.
0: هيك قال، والله يفرجها علينا وعليه يا رب.
1: آمين.

0: صباح الخير بابا.
1: صباح النور يا أحلى أب الدنيا.
0: في موضوع بدي أحكي معك يا بنتي.
1: تفضل، عم بسمعك يا أبي، عم بسمعك.
0: شوفي يا بنتي، عامر صار شاب وصار الوقت اللي لازم يعرف فيه أبوه.
1: وشو سبب هالموضوع هلا؟
0: اليوم وأنا راجع من عند الدكتور صدفت واحد بعرفه وقال لي إنه أحمد طليقك رجع على البلد، وضعه المادي كتير منيح وعم يلعب بالمصاري لعب.
1: بابا أحمد بالنسبة إلي مات من زمان، ولعامر كمان ما ممكن أقدر أشوفه مرة تانية، ولا ممكن. الله يخليك يا أبي، لا تنكش الماضي. أنا من زمان مشيت بطريق وأحمد بطريق.
0: وعامر، عامر إذا اكتشف بيوم من الأيام إنه أبوه طيب وما أنه ميت مثل ما قلتي له، شو بده يصير؟ ها؟ قليلي شو بده يصير؟

0: اسمع يا سامي، بدي اياك تنزل كل السجاد اللي عنا على السوق وتبيعه باقل سعر ممكن. اسمع، ساوي اللي عم اقول لك عليه، لازم نكسب السوق ونحطه بجيبتنا. يلا مع السلامه. ايه بابا، شو كنت عم تقول؟
1: بابا كنت عم اقول لك انه اذا وديت سيارتي على اي مكنسيان ما رح يعرف يزبطها منيح.
0: ليش السياره شبهها؟ شو لازمها
1: يا ابي؟ لازمها صيانه عامه، واذا باخذها على الشركه تبعها بيكون لسه احسن كمان.
0: ايه ومدرستك؟
1: هي علينا ابي، شو بيصير يعني اذا غبت يوم؟
0: لا، بكره بتعطي السياره الصبح لشعبان، هو بيصلحها وبيجيبها.
1: يعني بدك يعني يروح على المدرسه بالباص؟
0: هلا كله يوم واحد، ما انك قدران تتحمله؟
1: طيب حاضر بابا،
0: يلا بسرعه.

0: أهلين يا مو، طمني بعد كل المعروف؟
1: إيه يا مو الحمد لله.
0: روح يا مو غير تيابك وغسل وارتح لك شوي لبين ما حضر لك العشاء.

0: شو عمي أبو صالح؟ ما بدك تعلمني إخبز؟
1: لك شو بدك بتعب هالبال؟ بكرة بتدرس جامعة وبتصير دكتور مو أحسن؟ قديش لسه لتخلص فحص البكالوريا؟
0: يعني شي شهر تقريبا.
1: شهر وما بتحكي؟ أنت شلون عم تلحق تدرس وتشتغل؟
0: لا تخاف عمي، لا تخاف، مو مهم.
1: لا لا، أنا ما ممكن خليك هيك. أنت من بكرة ممنوع تدخل على الفرن، بتاخد إجازة وبتتفرغ لدراستك، وإجرتك لا تخاف عليها، بتضل ماشي.
0: الله يخلي لي إياك يا عمي أبو صالح.

0: هيك ها؟ بدي شوفك هيك دائماً عم تدرس، بدي إياك تنجح وتدخل كلية التجارة وتصير تاجر مثل أبوك.
1: ليش بابا التجارة كل هالقد بدها دراسة؟ شو بدها جامعة يعني؟ أي واحد ممكن يكون تاجر حتى لو ما كان بيعرف يكتب اسمه.
0: شو قصدك يا ولد؟
1: قصدي أقول أنه شغلة التجارة ما بدها تعليم، لو كان طب أو هندسة أو شي تاني كنا حكينا.
0: والتجارة كمان مو أي واحد بيقدر عليها، وانت شايفني من أكبر التجار، ولو كنت متعلم كنت شفتني غير هيك وأحسن من هيك بكتير.
1: معك حق بابا، معك حق.
0: أيوة.

0: دعي لي امي دعي لي، انا رايح الفحص.
1: دير بالك يا عامر واكتوب على مهلك. ها
0: ما عليك يا مو، انت بس دعي لي.
1: الله ينجحك يا حبيبي، يا رب توفقه بالفحص يا رب. مع السلامة. الله معك.
2: طمني يا ابني، ان شاء الله جاوبت على الأسئلة منيح.
0: الحمد لله ماشي الحال. منقول ان شاء الله.
2: ان شاء الله بتنجح وبتصير دكتور، والحلوان على حساب عمك ابو صالح.
0: لك تسلم لي يا عمي ابو صالح، تسلم لي. الله يقدرنا على معروفه.
2: هذا واجبي يا ابني، وصدقني رح افرح لك مثل ما فرحت لاولادي.
0: الله يبارك فيك يا عمي ابو صالح ويخلي لي اياك.
2: الله يحفظك.

0: بابا ليش ما عم تفهم علي؟ والله هي مادة التجارة ماني مقتنع فيها ولا حاببها.
1: لا لا لازم تحبها لأنه مستقبلك معتمد عليها. ولا نسيان إنك بدك تمسك كل مصالحنا التجارية؟ بعدين يا ابني أنا ماني دايم لك، يعني إذا ما درست تجارة واشتغلت معي وكسبت خبرة كل الأموال اللي جمعتها أنا وإمك بدها تضيع. بعدين الأموال اللي ورثتها أمك عن أهلها جمعوها بالتجارة، ولو ما كنت أنا قد حالي ما كنت عشت بالعز اللي هلأ أنت فيه.
0: حاضر بابا، خليها تطلع نتيجة البكالوريا بالأول وبعدين بنحكي.
1: يلا الله يسهل.

0: يا أمي، نجحت.
1: ألف مبروك يا حبيبي.
2: ألف مبروك يا جدو، ألف مبروك. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر لك يا رب.
0: راح أفتح الباب.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلين عمي أبو صالح.
4: مبروك عمي، مبروك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك يا عمي.
4: تفضل. وهي حلوان نجاحك مثل ما وعدتك.
0: ليش مغلب حالك يا عمي أبو صالح؟ الله يبارك فيك.
1: الله يسلم إيديك يا أبو صالح.
4: ولو هذا واجبي.

0: مبروك يا ابني يا حازم، مبروك
1: لك. الله يبارك فيك يا ابي ويخلينا اياك فوق راسنا يا رب. هات ايدك لبوسه.
0: لا لا معلش معلش، عقبال الشهاده الاعلى. هذا اليوم اللي كنت انا عم استناه، واحلى حفله لاحلى حازم وهديتك يا ابني، ماني نسيانه.
1: يخلينا اياك يا تاج الراس.

0: أهلين عامر، سلامتك، خير؟ شبك مانك طبيعي؟
1: والله تعبان شوي من امبارح.
0: طبعاً هو اللي بيدرس طب لازم يمرض مشان يعيش الحالة.
1: هي والله هيك بالظاهر.
0: حازم، يا حازم.
2: ها أنت هون؟ كيفك سمر؟
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
1: يا هلا.
0: إيه بحب أعرفكم على بعض، حازم الراوي وعامر الراوي.
2: عن جد كنيتك الراوي؟
1: هي والله
2: الظاهر بنقرب بعض.
1: والله بيجوز، ما بعرف. على العموم يا أهلا وسهلا فيك، تشرفت بمعرفتك.
2: أهلين فيك وأنا أكتر.

0: ممكن يا بنتي ممكن، ليش لا؟ يعني أحمد الراوي ممكن كتير أنه يكون عنده ولد اسمه حازم.
1: كيف يعني بابا؟
0: بك يا بنتي، أنت طلقتي من أحمد قبل 22 سنة وكان متجوز عليكي،
1: وهذا شو دخله بالحكي اللي قاله عامر؟
0: كيف شو دخله لك يا بنتي؟ يعني لو أحمد إجا ولد بنفس السنة بيكون عمره قد عمر عامر.
1: يعني معقول يكون حازم ابن أحمد الراوي؟
0: هذا اللي عم فكر فيه، ما بعرف.
2: لا لا، مو ممكن.
3: كيف يعني أبي؟
2: لأنه ما في حدا من عيلة الراوي ما بعرفه، كلنا قرايبين وبنعرف بعضنا.
3: طيب هذا عامر لك مين بيكون؟
2: على كل حال اسمع لقلك، ممكن بابا تخلي رفيقك هذا يجي يزورنا؟
3: يعني بحاول، بس ليش؟
2: معقول يكون عامر ابن فايزة؟ معقول؟
3: بابا عم تحكي معي؟ خير في شي؟
2: اسمع يا ابني، اسمع لقلك، خلي عامر يجي معك، ضروري شوفه.
3: طيب بابا بحاول.

0: اهلين والله. اهلين اخي عامر.
1: يا اهلين فيك يا حازم،
0: شرف. وهي احلى فنجان قهوه.
1: بدك تسلم ايديك.
0: اهلين بابا.
1: اهلين عمو،
0: بحب اعرفك. صديقي عامر اللي حكيت لك عنه.
2: اهلا، اهلا وسهلا يا ابني. تفضل تفضل تفضل عمود، تفضل تفضل. يا ابني ممكن اسالك سؤال؟
1: اكيد تفضل.
2: الوالدة بلا صغرى شو اسمها؟
1: الوالدة؟
2: ايه
1: فايزة. بس ليش عم تسأل عن الوالدة عمو؟
2: امك فايزة اكيد.
1: هي اكيد، شو القصة؟
2: انت متأكد يا ابني؟
1: ايه امي فايزة.
0: بابا شو في؟
2: يا حبيبي تعال عندي، تعال اضمك، بدي شم ريحتك. أكيد أنت عامر، أنت عامر، أنت ابني، ابني عامر. حازم، حازم، قوم يا ابني، قوم قوم، سلم على أخوك، سلم على أخوك، هذا أخوك عامر.
0: بابا أنت شو عم تقول؟
2: مثل ما سمعت يا حازم،
0: عامر ابنك؟
2: أنت وعامر أخوة.
1: أخي؟
2: أنت ابني يا عامر، تعا يا عامر، حبيبي يا ابني.
0: بابا كيف يعني كيف؟ كيف أخي ما قلت لي؟ ليش مخبي علي؟ شو يعني؟ أنا ما فهمت القصة أبداً.

0: وهاي كل الحكاية يا أحمد الراوي، وهاي ابنك صار شاب ومتعلم. أنا خلصت مهمتي وصار لازم أمشي لأنه عندي شغل.
1: استني أمي، أبي ما رباني ولا داء العذاب اللي أنت دقتيه. أبي ما داء الجوع والحرمان والمرض مشان يأمن لي الكتب وأجار الطريق. أبي ما شال شوالات الطحين على كتافه وأكل الخبز اليابس. أنتي اللي عملتي كل هاد كرمال تربيني وتوصليني اللي وصلت له. أبي لو بده ياني سأل عني من زمان.
2: عامر يا ابني، أنت أخو حازم واثنيناتكن أولادي.
1: صحيح، اثنيناتنا أخوة واثنيناتنا أولادك بالهوية. بس على فكرة أنا بتشرف إنه حازم يكون أخي. بس حازم ما دائي اللي أنا دقته من فقر وتعب وشقى وشغل بالفرن ودوارة بالشوارع عم بيع معروك. بالنهاية ما لزم بكل يلي صار معي وبكل الظروف الصعبة يلي عشتها. طيب ليش؟

0: حازم يعيش بالعز والدلال، وحقه على فكرة، وأنا عيش عيشة الزل والهوان. شو زنبي؟ شو زنبي عيش على تعب أمي؟ وعلى فكرة أنا بفتخر وبشوف حالي فيها، والناس كلها تقول إنه أرملة ربت دكتور، وبفتخر إنه يقولوا أم الدكتور.
1: عامر يا ابني، أنا آسف، وكل اللي عم تحكيه مزبوط. أنا ما كنت بعرف إنه أمك كانت حامل، وأنا مستعد عوضك أنت وأمك على كل شي فقدتوه، مستعد عوضكم عن الفقر والحرمان، بس ارجع لعندي أنت وأمك.
2: مش الحال يا أحمد، مش الحال. أنا الحمد لله الله عوضني بالدكتور عامر وبرفع راسي فيه، وانت رجع لأموالك ولغناك ولنزواتك والسهر وشم الهوى تبعك.
1: معك حق.
3: الله يسامحك يا أبي، شو ذنبنا أنا وعامر نلتقى كل يوم بالجامعة وما بنعرف إن إحنا أخوي؟ الله يسامحك، يعني لولا سمر فيتنا بالجامعة هي اللي كان إلها الفضل إنه تعرفنا على بعض.
0: يا ترى لو ما كانت سمر هي اللي عرفتني على حازم، أنت كنت رح تدور علي؟ رح تقول إنه إلي ابن لازم شوفه ودور عليه؟ بس بالنهاية بيكفيني فخر إني كسبت حازم أخ لإلي، وأنت حسب كل الشرائع بتضلك أبي، والأب بيضل احترامه مفروض على ابنه قد ما كان غلطان، وما ممكن ابني حاسب أب على عمايله، في رب هو يلي بيحاسب. بس أبي لا تحرمني من رضاك، بتعرف ليش؟
1: ليش يا ابني؟
0: لأنه أنا اسمي عامر أحمد الراوي.
4: كنتم مع التمثيلية الإذاعية
5: الإخوة.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.